شيء في الدنيا بيساعدنا، ولا وردة بتزوق بيتنا، ولا شمعة بتنور عيدنا.

مرحبا، أهلا وسهلا بكل الأحبة والأصدقاء المستمعين في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر. الليلة في العزف نعزف على مقام الكتاب، وتحديدا الكتاب الذي غير تفكيرنا وغير حياتنا. الأكيد أن كل إنسان يسعى لتغيير نمط حياته نحو الأفضل، يسعى إلى فهم الأوضاع المختلفة الموجودة من حوله، ولكن ببساطة كبيرة، والأكيد أن تشكيل فهمنا للحياة وللظروف يفرض علينا أن نعتقد بصعوبة يعني تحقيق بعض الأحلام وبعض الأهداف، ولكن الأمر هذا يتخلص في مستوى صعوبته ويمكن تحقيقه ببساطة، وذلك من خلال قراءة مجموعة من الكتب. لماذا؟ لأن الكتاب يساعد الإنسان، يساعده في التعرف إلى خبرات الناجحين، إلى التعامل مع تجاربهم، إلى تجاوز الأخطاء التي قد يقع فيها البعض. فكتاب واحد قد يكون كفيل بتغيير حياتك وتغيير نظرتك إلى الوجود ورؤيتك نحو الحياة، ويعيد أيضا صياغة أهدافك. عن هذا الكتاب سنتحدث الليلة في رحلة لاكتشاف هذا العالم الجميل. إذن سؤالي للمستمع الكريم، هل لديك كتاب ترك أثرا في رؤيتك نحو الحياة أو غير هذه النظرة للحياة؟ بإمكانكم التواصل معنا على الرقم الهاتفي 73 460 800، وأكيد أنه أثناء هذه الحصة سأقدم لكم 10 كتب يمكن أن تغير حياتنا. 10 كتب كان لها فضل كبير في تغيير العديد من يعني أقول من الذهنيات والعقليات والعديد من الأشخاص. يعني كتب غيرت وجهات نظر العديد من القراء. سأحاول أن أختصر لكم ما تيسر من هذه الكتب التي غيرت حياة العديد من القراء. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم في المتابعة وأيضا في المشاركة معنا على الرقم الهاتفي 73 460 800.

0: الخيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
1: إذاعة المنستير تبع الموجة
2: في كل برمجة عنا جديد برامجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
3: تبع الموجة
2: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: هذه هي موجات إذاعة المنستير في سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر. أجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، وأذكر بأن الليلة نعزف في موضوع أو نعزف على موضوع الكتاب الذي غير حياتك وغير تفكيرك. أذكر أصدقائنا المستمعين بإمكانكم المشاركة معنا على الرقم الهاتفي 73-460-800. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. إذن سنتحدث عن الكتب التي ساعدتكم في التعرف إلى أنفسكم والتعرف أيضا إلى خبرات جديدة، وأسهمت هذه الكتب وجعلتكم تعيدون النظر في حياتكم بكامل تفاصيلها، وقدمت لكم معلومات جديدة للوصول إلى النتائج أفضل. ننطلق في استقبال المكالمات الهاتفية. المكالمة الهاتفية الأولى، ألو مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
1: ألو حسلامة، تحياتي سلاس، عندك مني كل الحب والاحترام والتقدير، ونحييك ونحيي كل من يعمل معك في ذات المسير.
0: مساء النور، مرحبا أهلا وسهلا.
1: ودري معك المسير.
0: مرحبا.
1: والله إني نحب نحكي على الكتاب، إني مش نحكي على كتاب القرآن كيفاش غير لي مجرى حياتي، باعتبار إني أنه إحنا يعني أن نحكي على روحي كفيفة معناها عنا كان البراية ذاية. بصراحة شريت وقتها كتاب قرآن، وقتها ما عنديش فكرة على الكتب، ومعناها لقيت روحي ضايعة، فهمتني؟ كلها ضايعة فيها، لا ما نقراش ما نعملش، ضايعة فيها. معناها لقيت روحي كيفاش نحكي لك، نبكي ديما وديما تايها وحزينة يا أخي. والله يا سلاس، عاد مرة خذيت كتاب القرآن وبديت نقرأ في الحمد لله وآيات الكرسي ولله ما في معناها وآيات من سورة البقرة،
0: سبحان الله،
1: فهمتني؟ ومن بعد بديت شوية بشوية نحفظ كما سورة الملك، كما سورة الدهر، على تعالى الإنسان حلم الدهر، كما سورة الكهف، بديت نحفظ هكاية. لكن الكتاب هذاك تعلقت به، معناها كتاب القرآن ولا ديما يلازمني وديما معايا، فهمت؟ معناها أني نفضل الكتاب، مش تو يقولوا تسمع وكل تو نسمع القرآن، أما يتلات عن نحب نقرأ بيديا، كي نقرأ بيديا نحس كأنه نور هكا، يعني نحس كالسعادة هكا، ما نحكي لكش، معناها نبدأ طايرة في السماء بالفرحة.
0: الحمد لله.
1: والله القرآن يا سي الأسعد، كي تبدأ تقرأ، كي تحفظ الصورة بعد تقرأها وحدك، راهو كأنك في عالم آخر.
0: صحيح.
1: أني مجربتها من روحي، يعني مثلا صورة ياسين، صورة الرحمن، الواقعة، الملك، الكهف، البقرة، آلي عمران. آلي عمران الحق لقي فيها صعوبة في الحفظ، على خاطر شنية كلها فيها ياسر عبر. فهمت في لا سعادة فيها، يعني كل فيها ياسر كما سورة البقرة وقال وشنو، فهمت كيفاش في لا سعادة ويسر فيها، معناها كما يقول لك كيفاش نحكي لك، فتر لي انت ما كنت تعرف يعني دكتور وتفهم معناتها. سورة البقرة يقول لك مثلا ثم معاني، ثم معاني وقال وشنو، حتى ال عمران فيها
0: متشابهات، يعني ثم ايات متشابهات، ولا يعني هي تكرر تتحدث عن نفس الاحداث ونفس القصه ولكن بصيغ تركيبيه ولغويه اخرى، لذلك الإنسان يلقى صعوبة في أنه ينضبط يعني وفق الصورة. فأحيانا بعض الآيات تأخذنا إلى آيات في سورة أخرى، لماذا؟ لأنها في علاقة بنفس الموضوع. هو أولا هنيئا لك يا أختي هدى، تحية ليك. والقرآن الكريم هو ليس القرآن، هو ليس الكتاب الذي غير هدى ولا غيرني أنا ولا زملائي، وإنما القرآن هو الكتاب الذي غير العالم، وهو أيضا الكتاب الذي غير مجرى الزمان والمكان. فالحمد لله الذي وهبنا وأعطانا نعمة القرآن اللي هو ذخر بالفعل، يعني يغير حياة الإنسان نحو الأفضل ونحو الأجمل ونحو الأنقى والأصفى، وهو سبيل من سبل النجاة إن شاء الله.
1: اي والله هذاك هو اني اللي حبيت ندخل ونحكي لكم، على خاطر يعني خطه كي تقرا يعني قلت لك البقره وآل عمران تو الصور الاخرين الكل بهين، المائده،
0: الانعام،
1: انا وكي تقرا مثلا ياسين وكي تقرا معناتها برشا برشا برشا صور، وثم صور يدخلوا بيك في عالم اخر، كما صوره الواقعه، كما صوره المائده يعني فيها قصه كامله،
0: اكيد
1: معناتها تم صور يعني هك انت تعرف يعني خاطر انت دارس يعني اكيد دكتور وتعرف معناها تسمى صور يدخلوا بيك في عالم اخر معناها مش كما البقره وآل عمران تم قصص اما الاخرين يا سي لسعد حس بيك يسبحوا بيك معناها يهزوك في كل صوره كل صوره وعندها المعنى نتاعها وكل صحيح. صوره وعندها الظرف نتاعها معناها يحكي لك على سيدنا موسى على بني اسرائيل يحكي لك على فرعون معناتها كل واحد وين يهزك سيدنا عيسى معناها فهمت كيفاش وين نحب يا سي لسعد نحب كي نقرا القران نحب ديما نتعلم راهو صورة كل ما تبدي تتعلم راهو مثلا اليوم في قريتها ثلاثة وتعاود تقراها مرة أخرى حاجة أخرى تجي في مخك ما نعرفش يا أخي هذاك نور من عند ربي يعني كاينه ربي يقول لك أنت زيد تعلم من عندي فهمت كيفاش مش كما تقرأ كتاب عادي شنو كما تقرأ القرآن ثلاثة
0: هو كلام الله
1: كما تتخلص من العبر ولا لا كيفاش فسر لي نحبك تفسر لي علاش ديما نقول فك المتاهات هذيك فسر لي طيب. خاطر انت اكيد عندك فكره بهذا يعني
0: واضح الاكيد انه كتاب القران هو اولا هو منبع سعاده الانسان هو مصدر الراحه والسكينه والله سبحانه وتعالى عندما يضرب لنا الامثال ويقص علينا اقصيص يعني من الزمن الغابر ويحدثنا على الانبياء السابقين وما الى ذلك فللاتعاظ لكي نتعظ ولكي نستفيد وناخذ العبره وناخذ الفائده وايضا في توسيع يعني الله سبحانه وتعالى يعني كل النبوءات السابقه يعني كل
1: الاديان يعطيك كل انت معناها كل مره يعطيك حدث وانت تستوعب منه ولا كيفاش علاش كل مره يعطيك
0: بطبيعه الحال ساضرب لك مثال واحد فقط يعني لكي لا نحتكر ناخذ مثلا سوره البقره تتحدث عن بقره بني اسرائيل وما الى ذلك طيب القران الكريم لماذا تحدث عن بقره بني اسرائيل وماذا فعل بنو اسرائيل مع النبي موسى عليه السلام عندما دعاهم الى ذبح بقره لكي يبين لنا الله سبحانه وتعالى أن اليهود أن بني إسرائيل هم قوم مجادلة هم يجادلون كثيرا حتى في أبسط الأشياء الله عندما قال لهم اذبحوا بقرة فجادلوا النبي موسى ما لونها يعني هل هي يعني بقرة كانت خدوم أم لا هل فيها يعني ألوان مختلفة أم لون واحد وما إلى ذلك الله أراد أن يبين لنا أن اليهود هم قوم مجادلة هم يجادلون كثيرا حتى في أبسط الأشياء ولكن نحن عندما نقرأها لكي نتبين ونستفيد يعني أولا من هذه القصة ونتبين يعني أن بعض العادات والتقاليد التي كانت سائدة عند بني إسرائيل هذا ضرب من ضروب الأمثلة مثلا عندما يتحدث عن المائدة تلك المائدة
1: مرة أخرى نكلمك يا سي لسعد تحكي لي علاش زاد على النساء يعني الآيات نتاع النساء ونتاع المطلقات نحب هذيك زاد تفسرها لي مرة أخرى
0: الله سبحانه وتعالى يعني هو ضبطها ليحدد شبكة طبيعة العلاقات الاجتماعية يعني كي يبين يعني مقام المرأة هو الإسلام هو الدين الوحيد يعني الذي أكرم المرأة وأنزلها منزلة تليق بها يعني ما فيش ولا دين آخر شرف المرأة وأكرمها وكرمها قد الدين الإسلام فحدد لها واجباتها وحدد لها أيضا حقوقها وبين لها يعني مقام في حتى في الميراث مثلا الميراث مثلا في مختلف الحالات يعني ما هي النسبة التي تتحصل عليها المرأة في الميراث يعني الأكيد هي القرآن هو راه ضبط لحياة كريمة راه القرآن عندما نتمسك بالقرآن فإننا نبني حياة كريمة وحياة الأكيد أنه مآلها هي النجاة ننجو في الدنيا وننجو في الآخرة لو كان نتمسك بالقرآن وننضبط بالقرآن ونهتدي بهدي القرآن وسلوكنا يكون يعني هدى من القرآن فصدقني سنكون أسعد المجتمعات وأسعد الشعوب في العالم سواء في الدنيا وفي الآخرة شكرا لك أختي الكريمة الحديث
1: أي تفضل أختي ربي يرزقك القرآن
0: اللهم أمين اللهم أمين
1: وربي يعطيك كل ما تتمنى
0: شكرا لك يا ربي شكرا
1: لعائلتك وربي يفيد عليك من النور من القرآن
0: جزاك الله كل خير
1: كل من يعم معك ولك مني كل الحب وإن شاء الله مكنش قلق
0: ربي يعزك أختي الكريمة أنار الله قلبك بالقرآن تحياتنا لك أختي الكريمة إلى اللقاء مع السلامة سهرة طيبة المكالمة الهاتفية الموالي ألو مرحبا أهلا وسهلا
2: الود والسعادة والهناء الأحلى لسعد في الدنيا
1: ويرحم من ذيب ذيب ذيبك اللي جبت البرنامج هذا.
0: بارك الله
1: يرحم والديك.
0: اللهم امين. ربي يبارك لك.
1: قلبي على الكتاب.
0: ربي يبارك لك.
1: وانا نتمنى يكون عندي كتاب.
0: نعم. الله يبارك فيك وشكرا لك على هذه التحيه وشكرا لك على الدعوه الجميله، وان شاء الله اثبك الله واسعد قلبك مثلما اسعدتني بهذه الدعوه. ذكرني باسم الكريم.
1: مدام النسرين.
0: مدام النسرين من المنستير. مرحبا بيك وبكل أهلينا مستمعينا بالمنستير. مدام النسرين، فماش كتاب هكا في حياتك غير لك نوعا ما كي قريته غير لك بعض العادات بعض السلوكيات وجهة نظرك في الحياة رؤيتك للدنيا للأشخاص؟
1: نعم

0: وزاد بالرغم ان اني كفيفه ونداوي بالفلوس يصير لفات داوي بالفلوس. قالوا لك يا تختي شهريه تاخذي الكرني الابيض والا تموتي سمع.
1: لا لا لا ان شاء الله ربي يعطيك طول العمر ان شاء الله. العمر كله ليك.
0: انا نتمنى يصير لفات يكون عندي كتاب.
1: نعم.
0: حتى كتاب ونقول الحمد لله يا رب. حتى كتاب نتاع قران.
1: ما عندكش كتاب قران برايت؟ ما عندكش باللغه البرايت؟
0: والله لا عندي. والله لا عندي. انا اش خلوني اش خلوني نبطل خاطر حرموني من قرايتي. بطلت انا تحرمت من قرايتي وجرت صحابي.
1: طيب اختي الكريمه في هناك بعض المساجد فيهم كتاب هذا الكتاب نوعيه هذا الكتاب.
0: ولكن يا اخي أي. الكريم يقولوا لك المراه ما تمشيش ما يلزمهاش تمشي للجامع خاصه كفيفه. يقولوا لك انت ماشيه للجامع بلغتهم هم تطلع همسي.
1: ماشيه للجامع شنو؟
0: يقولوك انت ماشي للجامع يعني تتلمسي بلغتهم هم.
1: ما معنى
0: يعني ماشي مش تتلمسي بلغتهم هم؟ انت ماشي مش تتلمسي الحيوط.
1: اكش
0: ماشي للجامع.
1: طيب اختي الكريم اختي نسرين اعتقد انه السنه ما قبل الفارطه عندي صديق ارسل لي نسختين من كتاب القران بالبرايت. في نسخه هديتها فما نسخه هديتها المسجد بالوردانين فما نسخه وصلت لزميلي سليم هكذا. سليم وين حطيتها؟ في جامع حطها في جامع بورقيبة بالمنستير زوز نخ. أعيدك إن شاء الله سأسعى نحاول أن نوفر
0: يعني
1: لك نسخة.
0: روحت عندي ويكند في القروين وغدوة راجعة للمنستير يا ليتني ما جيتها أنا القروين.
1: عليه عليه لو
0: صراحة حبي للمنستير غلب القروين غلب صفر الله غلب القروين. سامحني يا رب.
1: لا لا ان شاء الله ربي يهنيك في كل مكان تكون موجوده فيه. حتى المنستير مدينه جميله وراقيه وجميله جدا والقيروان هي مدينه ايضا جميله وراقيه وقريبه من قلوبنا. شكرا لك اختي نسرين. ان شاء الله بحول الله ساسعى جاهدا في الاسابيع القادمه اذا تحصلت على نسخه نوعدك. هاكا زميلي سليم عنده الرقم نوعدك ان شاء الله نتصل بيك ونبحث على الطريقه باش يوصلك هذا الكتاب. ان شاء الله ربي يقدرني ونتحصل لك على نسخة إن شاء الله. شكرا جزيلا. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا. ما فيش مكالمة. طيب نستمع إلى النغم ثم نعود لمواصلة سهرة الليلة من عزف على ضوء القمر. نتحدث عن الكتب التي يمكن أن تغير نمط حياتنا وتدفعها نحو الأفضل. ومثل ما ذكرت لكم هناك 10 كتب يعني تخيرت لكم 10 كتب عالمية يقال أنها غيرت حياة العديد من القراء واعترف القراء بذلك. كونوا معنا.

0: نواصل مستمعينا الكرام العزف بكم ومعكم على أثير موجات إذاعة المنستير. نواصل العزف على مقام الكتاب الذي غير حياتك وغير نظرتك للحياة وغير رؤيتك ويمكن غير العديد من العادات والتقاليد والسلوكيات. عن هذا الكتاب الذي يغير حياتنا نتحدث الليلة ونواصل استقبال مكالمات أصدقائنا المستمعين على الرقم الهاتفي 73 460 800. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. المكالمة الهاتفية، ألو مساء الخير.
1: ألو مساء الخير خويا الأسعد.
0: مساء النور، مرحبا أهلا وسهلا.
1: جمال ديماسي من قصر هلال.
0: أهلا بسي جمال، تحياتي ليك ولكل أهلينا مستمعينا بقصر هلال الجميلة.
1: ولك أنت والمخرج خويا سليم وأنا بكم أسعد.
0: أسعد الله أيامك، تحياتي ليك سي جمال.
1: عيشك الله يبارك لك. والله يا خويا بكل تواضع معناتها
0: سي جمال، ربما هي سي جمال هذا الصوت ليس غريبا عني.
1: عيشك، هذا من حسن أخلاقك.
0: يعني صادف وأن اتصلت بنا سابقا
1: برشا مرات
0: في برنامج زاد الطريق، هكذا
1: في برنامج زاد الطريق
0: وبرشا مرحبا بك
1: ديما أنت محمد الشيخ محمد والدكتور محمد.
0: تحية ليها شيخنا الدكتور محمد الشتوي، تحية ليك ومرحبا بك سي جمال، لأنه يعني إيقاع الصوت مألوف يعني في سمع يا سيدي. مرحبا بك سواء في زاد الطريق أو في عزف على ضوء القمر، تفضل سيدي.
1: وبيك أكثر يا باهي. والله أكثر كتاب علمني اللغة العربية وواحد كل شيء هو القرآن الكريم، والفضل لله ثم لله ثم لله. يقول لك من أراد أن يكلم الله فليذهب إلى الصلاة، ومن أراد من يكلمه أن يكلمه الله
0: فليقرأ
1: القرآن.
0: جميل.
1: بصراحة وبرش حاجات، لكن والله نذكر برش كتب والله الفضل لله ثم لله القسم هذا تقريبا 3000 كتاب من 2500 حتى 3000 كتاب
0: ما شاء الله،
1: ومن جميع الأصناف معناتها علمية أدبية دينية فقهية.
0: لو نتحدث، لو نأخذ كتاب يعني سي جمال، نأخذ عينة مثال من هذه الكتب يعني بطبيعة الحال بعد القرآن الكريم، ونتفق جميعا في ذلك
1: بعد القرآن. هو كتاب الشمائل المحمدية، لأن ربي والفضل لله ثم لله ولا وزكي نفسي ولا وأما بنعمة ربك فحدث. أني رأيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 5 مرات في المنام.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
1: وحطيت إيده على قلبي وحطيت ركبتي قدام ركبتي وقعدت معه ومشيت ورا خطواته، راهو باش ما نكثرش الوقت. إنما هذا الشمال المحمدية جريت بعد ما ردت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام، ولقيتهم كل أوصافكم هما والرسول شقول باش ما نطولش عليكم، مش يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
0: نعم والعياذ بالله.
1: والرسول من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي.
0: نعم صحيح.
1: ومن رآني فقد رأى الحق. برشا حديث.
0: هنيئا لك بهذه الرؤية وإن شاء الله تكون بشارة خير. لكن أخويا جمال ذكرت منذ قليل وأما بنعمة ربك فحدث، ننتبه جميعا يعني هناك من يفهمها يمكن في غير محلها. ليس هنا فحدث بمعنى فحدث الناس بهذه النعمة، لا، فحدث نفسك بهذه النعمة. نعم، أن تحدث نعم تعترف أن تحدث نفسك بهذه النعمة، أن تقول الله أعطاني وأعطاني وأعطاني، وأن تحمد الله بعد ذلك وأن تشكره على هذه النعم. يا سيدي شكرا لك يا سي جمال، تحية ليك ودمت دائما وأبدا أنيقا ورشيقا. شكرا لك سي جمال. طيب أطال الله جمالك. المكالمة الهاتفية الموالية، ألو مرحبا أهلا وسهلا.
2: أهلا
0: مساء النور، مرحبا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: اول مره نتكلم هنا توا في برنامجك.
0: مرحبا بك، يشرفني جدا، ذكرني بالاسم الكريم.
2: مينا.
0: لينا هكذا.
2: مينا مينا مينا من الساقس.
0: مينا مرحبا اهلا وسهلا بك مينا وكل اهالينا ومستمعينا بصفاقس الجميله.
2: يعيشك يعيشك، بارك الله فيك. تحية للي قام علي التليفون سكين.
0: أي زميلنا سليم الحيزم، أيضا تحية للمخرج زميلنا حسام نوار.
2: أي المخرج زيدا كلكم كلكم. والله وقت اللي كنت نخري في على الكتاب، وقت اللي كنت معناها نخري في صغيراتي من بيقي مغرومة بك القصص متاع الأطفال.
0: نعم.
2: يعني فهمتش، نبدأ نقرأ نقريهم ونقريهم نحفظهم وبعدين من كمل كان من كملين الكتاب كله مكمل. عليها عندي هوية، من بعتيلي سبحان الله عملت عمرة من بعتيلي شدينا سبحان الله كتاب القرآن والكتاب نتاع الدعاء ونتاع التفسير برشا كتبوا وراجلي يمشي للزاوية نتاع سي أحمد التجاني اللي هي كانت تسمعش بيها معناها الزاوية التجانية هكا جيب لي كتاب كبير معناها كان نقرا كفيه معناها برشا قويل وبرشا
0: شو اسمه الكتاب؟
2: ما فهمتش
0: عنوان الكتاب عنوان الكتاب
2: العنوان هكا مكتوب من فوق التيجانية معناها أحمد التيجاني هكا
0: نعم
2: هكا مش حافظة منه وين معناها من فوق
0: طيب شنو هي الاستفادة اللي حصلت لك يعني بعد قراءة هذا الكتاب؟
2: والله معناها زيد الواحد هكا سبحان الله باللي هو يصلي باللي هو يصوم هكا زيد ذكر زيد ياسر في عقله معناها فلشي زيد هكا سبحان الله معناها ولا في شيء آخر هكا معناها هكا بالإيمان وبال والله سبحان الله
0: والحمد لله يعني في نوعية هذه الكتب
2: لله.
0: الأكيد يعني تزيد الإنسان تزيد إيمانا وتزيد سكينة وطمأنينة إن شاء الله
2: والله العظيم هذه هي يا عزيزي هذه هي
0: شكرا لك
2: الحمد لله يا ربي ان شاء الله
0: والحمد لله
2: ان شاء الله يا
0: الحمد
2: ربي.
0: لله شكرا لك اخت لينا تحيه لي مينا عفوا مينا تحيه لك اخت مينا شكرا لك ومرحبا بك دائما وابدا على اثير موجات ذات المنسيب الى اللقاء مع السلامه سهرتي نواصل السهر والسمر في عزف على ضوء القمر لا تذهبوا بعيدا كونوا معنا

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

أسف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.

0: نعود مستمعين الكرام لمواصلة السهر والسمر على أثير موجات ذات المنستير في سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر. وأذكر أصدقائنا المستمعين والمتابعين بأن الليلة نتحدث في موضوع الكتاب الذي غير تفكيرك وغير حياتك. بإمكانكم التواصل معنا على الرقم الهاتفي 73 460 800. أعيد الرقم 73 460 800. ومثل ما ذكرت في بداية الحصة هناك 10 كتب سأقوم بتقديمها. هذه الكتب التي اتفق العديد من القراء على أنها كتب غيرت مسارات تفكيرهم وغيرت مسارات حياتهم. ولكن قبل ذلك نستقبل المكالمة الهاتفية الموالي. ألو، مساء الخير. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم ومرحبا بكافة المستمعين.
0: مرحبا بك، ذكرني بالاسم الكريم.
1: يوسف النحاري من مدينة المنستير.
0: يسري هكذا؟
1: يوسف النحاري من المنستير.
0: مرحبا بك سي يوسف، ومرحبا بكل أهلين ومستمعين بالمنستير.
1: الله يخليك.
0: تفضل سي يوسف.
1: الكتاب اللي أنا شد انتباهي وأنا في الفترة متاع الدراسة الثانوية. كتاب كليلة ودمع لابن قفع. كثير من العبر اللي تخلي في الفترة هذيك ياخذ برشا عبر يحضر روحه للمستقبل.
0: صحيح.
1: الحمد لله رب العالمين، سطرنا ووصلنا نوعا ما لا بأس، الحمد لله لا بأس. كان أنا قلته في النسخة نسخة قديمة شوية هكا، أنا خاطر نسخهم ونقعها، لكن قريته في نسخة أنا قديمة. فيه برشا قصص اللي يقولوا
0: فيه العديد من الدروس والعبر، فيه العديد من الدروس والعبر، بيدبا ودبشليم وكليلة ودمنا.
1: أكيد الجيل نتاعنا والشباب نتاعنا يقرأ
0: ويطالع. سيوسف خليني نتفاعل معك بعد إذنك. الأكيد والأكيد السادة المستمعين يسمعوا فينا الأكيد فيهم العديد اللي اطلع على هذا الكتاب وقرأ هذا الكتاب. أهمية هذا الكتاب أنه هو في نهاية الأمر هو كتاب نقدي، يعني عبد الله بن المقفع أراد من خلاله أنه ينقد بعض الظواهر والمظاهر الموجودة في المجتمع العربي الإسلامي أنذاك، ولكن خوفا يمكن من رد فعل السلطة استعان بالقناع، يعني بالحيوانات، وحاول أن يخفي، يعني والحيوانات كلها كانت إشارات لشخصيات إنسانية في نهاية الأمر. الجميل أنه استفدت منه خاصة من خلال فهم، يمكن فهم طبيعة العلاقات البشرية والمحركات الأساسية اللي تحرك علاقاتنا، خاصة عندما دمنا عندما حاول أن يفتن بين الثور والأسد، يعني وذهب إلى كليهما وكانت عنده طريقة وأسلوب في الإيقاع بالآخر، وفي نهاية الأمر يعني تم قتل الثور، واكتشف الأسد في نهاية الأمر أنه الثور كان بريء، وأنه دمنا، وحتى دمنا أيضا كيفاش أنه وقع يعني تنصيب محاكمة ليه، وكيفاش أنه الشهود كانوا يتحدثون بأشياء بعيدة كل البعد عن مجرى القضية.
1: الظواهر الاجتماعية بكل أسف وأسف شديد مازلنا ما نشوف فيها في المجتمع متاعنا بتجارب أخرى بجزئيات ربما سائرة العصر، لكن موجود الأحواج هذه نعيش فيها.
0: صحيح.
1: اللي دمت عيش فيها في المؤسسات المحالة بعد شوية بحكم في فترة تقاعد وقت الحاضر، لكن الأحواج هذه ظواهر اجتماعية هذه مازالت موجودة لحد الوقت الحاضر، اللي كما نقولوا تفتي ما بين موسيقى في بعضهم، ما بين جيران في بعضهم، ما بين
0: صحيح
1: في بعضهم، ما بين يقول هذاك هو الاجتماع، هذاك هو المجتمع بصفة عامة، ما نقولوش المجتمع العربي والإسلامي، لكن هذاك هو أسس المجتمعات. أنا وقتها فترة عشت خارج تونس، معنا فترة على مدى في كندا، وموجود الأحواج هذه ما أشوف ما بين
0: موجودة حتى في كندا الظواهر هذه الموجودة في المجتمعات العربية.
1: موجودة يعني موجودة ما بين العرب في بعضهم، من حابط الظروف باش نخدم في النوار. الحوايد هاي ما يحكوا لك مشكل من عدم باش نحن في البلاصة اللي انت فيها، ولا باش كيما يقولوا مشاكل.
0: ولكن سيوسف المجتمع الكندي فيما بينهم عندهم الأفات هذه والظواهر هذه، عندهم الغش وعندهم النفاق وعندهم التحرش ببعضهم البعض.
1: موجود ساعات يعني يقول يعني يقول نظن المجتمع الكندي مجتمع مثالي على مستوى التفاهم ما بين الناس وعلى مستوى احترام القوانين الموجودة. صحيح يحترموا قوانين ما بين بعضهم، لكن داخليا تلقى الظواهر هذه موجوده موجوده موجوده في جميع المستويات. معناتها نشوفوا ساعه ساعه معناها التوانسه اللي مشات كيما نقولوا حبت تسطر مستقبلها في كندا عاش ظروف من نوع هذايا، ينجم يكون معاه انسان كندي كيما ينجم يكون معاه انسان معناها من مجتمع اخر افريقي ولا امريكي لاتيني. الظواهر هذه قاعد ظواهر انسانيه معناها الانسان هو ربما الحقد ربما الحسد ربما كما نقولوا احنا الركوب على الاحداث هي الاجتماعيه موجوده ما هوش كانت فرصه في بدايه حياتي العمليه باش نخدم في شركه فرنسويه بعض موجوده هذا ما همش ملايين.
0: نعم، المهم أنه كتاب كليلة ودمنا ساهم في أنه فهمك أكثر الحياة، فهمت أكثر الحياة
1: خلك أعطاني الفرصة باش إنسان قدام الظواهر هذه تأخذ حذرك
0: يعطيك الصحة
1: معناها
0: نعم
1: إنسان ما يجيش في جرب كل شيء
0: صحيح
1: الحوايج توصل وذنك يلزمك تثبت
0: صحيح يعطيك الصحة.
1: وهذا اللي هو كان يعالج فيه الكتاب، وفعلا معناها كتاب يقعد ديما مواكب للعصر ولو هو حتى تكتب من الزمان
0: وتعرف انت عبد الله من المقفع يعني نهايته كيفاش كانت؟
1: والله لما حال
0: نهايته كانت أليمة جدا أليمة، لأنه بالفعل تفطنوا أساس في تلك الفترة تفطنوا أنه كتاب كليلة ودمنا كان المقصود به نقد للسلطة السياسية والسلطة الدينية وما إلى ذلك، فكانت نهايته نهاية أليمة جدا من دون أن نذكر التفاصيل. نعم نعم. طيب الخلاصة يعني خلاصة الدروس والعبر هذه الأكيد سيوسف أنك حاولت أنك تسربها لأبنائك على الأقل باش يحتاطوا ويكون عندهم نوع من الحماية ومن الصيانة.
1: والله حاولنا نوصل وإحنا أنا برشا حوايج من اللي عشناه وكبرنا بيه بغينا كتاب معنا كليلة ودمنا ولا ربما كيما نقولوا ظواهر اجتماعية عشناها وإحنا صغار في ظروف معينة.
0: نعم.
1: بكل أسف الأبناء وحتى الأحفاد معنا بحكم أني توا حفيدي وكذا حفيدات.
0: إي ما شاء الله ربي يفضلهم لك يا سيدي.
1: نعم. أكيد اللي عندهم نظرة معينة معناها ولات عندهم صحوني بكلمة أوبسيسيون اللي عشنا فيه ولا ما عادش مواكب للي يعيشوا فيه هما، ويلزمهم ينظروا المستقبل لذاتهم هما ويلزمهم يعيشوا ظروف ماهوش سهل. احنا قبل كان عندنا العائلة تربي
0: صحيح
1: الأستاذ يربي ولا المعلم يربي بيعت خاف من الأستاذك بتعدي على بفتة وتهرب باش ما يراكش اللي انت في البطحة انت الحومة تعالى في الكرة
0: صحيح يا حسن
1: ذابت ومشات على روحها وكنت انا انتعت مع صديق حميم ليا من غير ما نذكر اسمه خاطره ماضي على المستوى الاجتماعي في المسيرة يعني كنت يعني واحد من الناس ما نتكيفش الدخان لكن هو كان يتكيف العمر هذاك نقول احنا سنه خامسه سادسه ثانوي عنده عادي باش كيما نقولوا يجي الاستاذ يقول له استاذ يعطيني سيجار ونتكيف معك
0: للاسف
1: لانه مش عادي في الوقت الحالي يقعد ماهوش عادي
0: صحيح
1: اللي كان يتحك الحاجز ما بين التلميذ معناها والاستاذ
0: صحيح
1: اللي احنا وصلنا له توا اللي التلميذ معناها التلميذ ما عادش يحترم الاستاذ ما عادش التلميذ الصغير ما عادش يحترم المعلم وتشوف ظواهر ما أنزل الله بها من سلطان.
0: واضح.
1: يقول المجتمع نتاعنا لوين ماشي بالظواهر هذه.
0: واضح.
1: والله يكثر خير للبلاد والعباد اللي عايشين فيها والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. يا سيدي شكرا لك أستاذ يوسف والأكيد أنا أشاطرك الرأي أنه لابد أن نحافظ على المسافة الفاصلة بين مقام التلميذ ومقام المعلم والأستاذ، وماذا بين العلاقة تكون قائمة أساسا على الاحترام والتقدير، يبقى دائما المعلم هو النموذج وهو المثال الذي يحتذى، ويبقى دائما التلميذ هو في حاجة إلى معلمه، فلا بد أن العملية التربوية تكون قائمة على الاحترام والتقدير دون أن ندخل يعني باش ما تكونش العلاقات مباشرة مثل ما ذكرت أنت بعض الظواهر اللي إن شاء الله تكون شاذة وما تكونش عامة، وإن شاء الله يقع نسأل السلامة وحسن الخاتمة إن شاء الله. تحية ليك سيوسف شكرا جزيلا، تحية ليك وسهرة طيبة وسعادة جدا بهذا التواصل. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
2: السلام أخويا أسعد.
0: مساء النور. مرحبا أهلا وسهلا.
2: تحياتي خويا الأسعد لك ولزميلك سليم، ولقد أحسنت الاختيار.
0: مرحبا بك سيدي، ذكرني بالاسم الكريم.
2: الحبيب مبروك بالوردانين خويا الأسعد.
0: مرحبا سي الحبيب ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بالوردانين.
2: الله يبارك لك وما نساوش الاخ المخرج اللي
0: اي زميلنا حسام، حسام نوار تحيه ليه. نعم
2: حسام نوار هذاك، هذاك سيد الرجاله.
0: اه حسام هذاك مبدع، ذاك أني نعتبره المبدع. ذكرت له يوم الجمعة الفارض قلت مبدع تنبجس يعني الإبداعات التقنية من بين أصابعه بطريقة راقية جدا وجميل.
2: اللهم صل على النبي.
0: وما زلنا ننتظر منه دائما التحسين، وأن هو من الذين نعول عليهم في تجويد الجانب التقني والبث الرقمي لإذاعة المنسين.
2: وأنت أخوي لا تحد إنك تختارتين معناه بالكعبة.
0: لا لا حسن حظي أو أنه جمعني اليوم بسليم وحسام إن شاء الله، وتحية لكل الزملاء يا سيدي. يلا سيدي الحبيب يلا أعطيني الكتاب اللي غير حياتك وأثر فيك يعني. يلا
2: أول حاجة اسمع طبعا. الله يرحم المعلمين اللي قاوا وتخرجوا من جامعة الزيتونة.
0: تحية اليوم جميعا.
2: الله يرحمهم وكل
0: الله يرحمهم
2: عليها أخويا أسعد. التلميذ الابن ولا الفتاة اللي تتربى على أسس متينة تتعلم دينها وتتعلم هذيك تسمى الحسن حصين. معناها تحصن صغيرك أول حاجة يدخل الكتاب، وكي يدخل للمرحلة الابتدائية ما ينساش المادة اللي هي فهمتي يعني وزارة التربية إن شاء الله ترجع للبرامج القديمة وتستفيد منها. حتى نشوفوا احنا في الكلام ده توا قاعدين يفك فيهم يعني فيسبوك والانستغرام والأمور هذه كل كده
0: وسائل التواصل الاجتماعي الحديث. نعم
2: قاعدة تفزلنا في أخلاق شبابنا، وقاعدة تهرب فيها على الكتاب وعلى تغريم المطالعة. وهذاك خطر يلزم وزارة التربية تبطل الشيء هذا وتلقى حل في أقرب وقت.
0: سي الحبيب أتفاعل معك. صحيح يعني الوسائط الحديثة، الوسائط التكنولوجية الحديثة بمختلف يعني أشكالها وألوانها ومختلف أصنافها وأسماءها، هي أيضا هي سلاح ذو حدين يعني، فيها إيجابيات وفيها سلبيات. ولكن للأسف الشديد أن خاصة المجتمعات العربية ركزت على السلبيات في استعمالاتها لهذه الوسائط أكثر من الإيجابيات. لو كان احنا الوسائل التكنولوجية هذه، الوسائل هذه لو كان استعملناها واستخدمناها فيما يفيدنا وفيما يحسن من وضعيتنا الثقافية والاجتماعية والاقتصادية كان يكون لها مردود إيجابي. لكن للأسف الشديد نحن توا مثلا وسائل التواصل الاجتماعي نستعملها لواش نستعملها؟ نستعملها إما للتنمر أو لتبادل الشتائم أو للفضائح أو لنشر الفاحشة أو أو أو أو ما إلى ذلك. وهذا للأسف الشديد
2: يرحم والديك. هذا يلزم الدولة والمجتمع والناس كل كي والعائلات خاصة العائلات يتطلبوا الشيء هذا ويعالجوا في أقرب وقت.
0: يلزم الرقابة، الرقابة لابد منها. أولا الرقابة الأبوية الأسرية، وأيضا الرقابة دعني أقول الرقابة الرسمية، لابد من الرقابة ومن تقنين يعني استخدامنا واستعمالنا لوسائط التواصل الاجتماعي.
2: أخويا صديقي أنت يعطيك الصحة وربي يشدك بصحة الأبدان
0: والفريق اللي معك. شكرا لك، شكرا لك.
2: في البرامج اللي قاعدة معناها وتطرق في أبواب يعني المشاكل اللي قاعدين نشوفها يوميا.
0: يا سيدي شكرا لك سي الحبيب، تحية لك، وكنت سعيد جدا بهذا التواصل معنا، وإن شاء الله نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة. سهرة طيبة إلى اللقاء. المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
3: ألو أسلام.
0: مساء النور
3: أخويا الأسعد.
0: أهلا وسهلا،
3: يعطيك الصحة على البرنامج ويعطي الصحة لهذا على التليفون.
0: زميلي سليم الحيزم في التنسيق وزميلي حسام نوار
3: سالم قدام ربي.
0: نسأل الله السلامة والعافية إن شاء الله. مرحبا بك سيدي.
3: نسعد العياري راك.
0: أهلا وسهلا.
3: مرحبا العياري ربي سبحانه قال زين اسمه بنجوم ولطاب وبولاد عيار.
0: الله.
3: والله ربي قال ما قلت شنيا.
0: كيفاش يا سيدي كيفاش يا يا سيدي ربي
3: الله يبارك فيك. ابن يتو
0: نعم
3: البت على التربية.
0: أي.
3: احنا خمسة اخوة
0: نعم
3: ولحياتي لو عمري 60 سنة
0: ما شاء الله
3: قدام خوي الكبير واختي الكبيرة ما نشدش دخان قدامه ولا شديت نشد ولدي
0: ما شاء الله. محلاها التربية ذيك والله، قداشنا محتاجين هالتربية هذه.
3: شوف خويا لا
0: خاصه الاحترام بين الاخوه. توا نجيو نشوفوا نخاو صله الرحم يعني انقطعت ونلقاو العلاقات الاسريه تفككت وللاسف الشديد.
3: في لاس على واتس اب كان انا اصلي من واد بوزافه.
0: نتشرف ومرحبا بيك. مرحبا بيك وبكل اهالينا ومحبين هنا.
3: فهمت عندي اختي
0: نعم
3: هي الكبيره وكبير الله سبحانه وتعالى. والله نحن خمسه اخوه الى ربينا ولد في دارنا تو لليوم الساعة.
0: نعم.
3: وعندي زوج ولاد معرسين لا عرفت لهم ولا خذيت لهم مساوين ولا درت بهم ولا شريت لهم حتى كنت انا. خمسه اخوه كبعض. اختي الكبيره عمرها 76 سنه. هي معناتها عندها متكلفة ب 21 ولد مازالوا عندها تسعة تو.
0: ما شاء الله تبارك الله.
3: هي اللي كبرتنا هي اللي خذت لنا مساوين هي اللي تحكم. لليوم هذا
0: ما شاء الله ربي يجزاها كل خير وان شاء الله يكون في ميزان حسناتها ان شاء الله.
3: ما خذتش ما كنا مدلة ياسر حجت
0: ما شاء الله
3: الحمد لله عمرت ولادها الكل. علاش هي اللي تعطي ولادنا هي اللي تاخذ لهم ولادنا هي اللي تشري لهم ولادنا كل شيء. حتى في الفلوس هي لسعد ما تصرفوش معاه فالعمر هذا خمسه اخوه هي تصرف هي تعرس لهم لأولادنا. نحن عندنا 21 ولد.
0: أي ما شاء الله تبارك الله ربي يبارك لها ربي يبارك لها.
3: هي تصرف عليها من التو
0: ربي يبارك لها وربي يجزاها كل خير إن شاء الله ويعطيها خير الجزاء.
3: هذيك عينين هذيك
0: ربي يخليها لكم. لكن خليني نرجع للموضوع متاعنا. شنو الكتاب اللي قريته في حياتك واللي غير لك نظرتك للحياة وبدل تفكيرك نوعا ما؟
3: بدل تفكيري
0: هاي
3: الكتاب عندي أختي هذية
0: أي؟
3: كانت تقرأ عند المدب
0: أي؟
3: وتوفت الشيب والعجوز على بكري
0: الله يرحمه
3: إيش وترحم معناتها هي كبيرة فينا
0: نعم
3: تقرأ في الكتاب عند خالي كان مدب حافظ 60
0: ما شاء الله
3: معناتها هي اللي دلتنا للشيء هضايا وربت لينا ذرينا وبعت عمرها علينا
0: يعني أنت تعتبر أن شقيقتك هذه هي الكتاب هي الكتاب الذي غير حياتكم
3: هي قرية 60
0: ما شاء الله يعني القرآن هو اللي غير حياتكم
3: أي القرآن هو اللي غير حياتنا وكل مش من نقطي نحن ما نطعوش بالمنصب هذا
0: ونعم بالله ونعم بالله ياتك الصحة يعني شوف أنت عجبتني يعني مداخلة طريفة كيفاش أنه من الجانب الاجتماعي أنت عملت توصيف للجانب الاجتماعي الأسري اللي عايش فيه وبالفعل هذا والتوصيف هذا هو اللي جعل شقيقتك تكون هي المثال وهي خليني أقول هي الشمعة اللي أضاءت الأسرة وكبرت
3: يعني.
0: الأسرة وهي الشمعة هذه كانت مضيئة بفضل القرآن بفضل حفظها للقرآن يعني حفظها للقرآن وفهمها للقرآن هو اللي خلاها أنها تهتم بكم وتربيكم تربية صالحة وتوفر لكم كل مستلزمات الحياة وتخليكم أنكم في الأخير أسرة وعائلة كريمة يا سيدي ربي يبارك لها وربي يبارك لكم فيها إن شاء الله. أتفضل سيدي
3: خويا أختي هذية
0: هاي
3: سيدي ورأس المكتوب والقرآن والرحمن التو وولادي وبنتي تعطيها لنا وندخلوا في شيء
0: ما شاء الله
3: التو يدخل شنتي يدخل فصلنا يتعشى حتى مش ريال ما نعرفوش معناتها التو ورانا كوجينا واحد
0: ربي يبارك لكم ربي يبارك لكم وربي يشد لكم ان شاء الله في صلة الرحم هذه ويخليكم دائما أسرة متماسكة
3: ان شاء الله
0: نعم
3: لا سارح في جبل انا ما عنديش مستوار اني سارح
0: لا لا مرحبا بيك
3: كمل بقر والغلم في الليل
0: يشرفني جدا
3: روح كان الصباح
0: مرحبا بيك مرحبا والله
3: انا بقولوا سارح ما يسالش خليه
0: لا لا يا سيدي نتشرف بيك ومعتز بيك بهيش هذا والله طيب يا سيدي ان شاء الله ربي يعاونك وان شاء الله ربي يعطيك الصحه والعافيه والسلامه ان شاء الله
3: تعيش
0: ربي ربي يبارك لك وتحيه
3: تمنيت هذيك جيت تحكم في البلاد صحابه حق هذيك
0: ربي يبارك لك وتحيه لزميلتي رفقه زناتي شكرا لك يا سيدي تحيه ليك وان شاء الله نلتقي في مواعيد قادمه ان شاء الله على اثير موجات ذات المنستير

عمري ضاع رايا وخلى ورقي تبل بين ايديا عمري ضاع رايا وخلى ورقي تبل بين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري

نواصل مستمعينا الكرام سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. في البداية خليني نشكر كل أصدقائنا المستمعين والمتابعين، تحية ليهم على كل المشاركات والتواصل معنا. الأكيد أنه جميعا نتفق أنه الكتاب الأصل والكتاب، دعني أقول الكتاب الأكبر الذي غير مجرى حياتنا وغير العالم وغير مجرى الزمان والمكان هو القرآن الكريم، وهي دعوة أنه نلتزم بهذا الكتاب لأنه فيه بالفعل فيه تهذيب، أولا تهذيب لنفوسنا ولعقولنا، وفيه تقنين أيضا وتنظيم لحياتنا سواء في دار الدنيا أو في الآخرة إن شاء الله. طيب بعد ذلك هناك العديد من الكتب التي اتفق القارئ في مستواه الكوني العالمي أنه فما مجموعة من الكتب غيرت مجرى المناهج الحياتية للعديد من القراء سواء في الجانب الإنساني أو الجانب المجتمعي. سأعطيكم نموذج لبعض هذه الكتب التي اتفق مثل ما قلت القراء على أنها كتب يمكن أن تغير حياة الإنسان. أول كتاب هو للكاتب إيلين موليغان، هذا الكتاب يحمل عنوان كيف تغير حياتك في 7 أيام. هذا الكتاب يدخل ضمن نطاق تخصص علوم المرأة والقضايا الاجتماعية. في هذا الكتاب هناك تقديم لكيفية تطوير برنامج الحياة الشخصية للإنسان، وأيضا كيفية تحقيق الطموحات والأمال المستقبلية ليسعى الإنسان لتحقيقها. والمؤلفة إيلين موليغان تحرص في هذا الكتاب على أنها تضمن مجموعة من الاستبيانات وأيضا قوائم من الإرشادات والخطط المعينة لتمكن الإنسان من أنه ينفذ ويوصل إلى تنفيذ جملة الأهداف اللي يرسمها في حياته. الكتاب الموالي هو للكاتبة سوزان كويليام، وعنوان هذا الكتاب هو الدوافع المحركة للبشر. هذا الكتاب مش خليك تكتشف شخصيتك وتقتنع من خلالها الكيفية اللي تنجم تقيم بها العلاقات مع المحيطين بك، مع شريك حياتك وأيضا مع أيضا رئيسك بالمؤسسة اللي تشتغل بها وأيضا زملائك في العمل، وأيضا يعطيك الطرق السهلة للتعامل مع الأشخاص اللي لهم طباع صعبة نوعا ما. فتمكنك الكاتبة سوزان كويليام من فهم شخصيتك وفهم نفسك وطبيعة ذاتك، وتمكنك أيضا من تعطيك يعني الطريقة تفهم بها الآخرين وطبائع الآخرين، وهذا الفهم أكيد يساعدك على تكوين علاقات طيبة مع الأشخاص المحيطين بك، وتكون قادر على إقناع الآخرين بوجهة نظرك في العديد من المسائل والقضايا. الكتاب الموالي هو للكاتب ديمي لوفاتو، وعنوان هذا الكتاب ابقى قويا 300

تجعله على قيد الحياة. الكتاب الموالي لأنتوني روبانس وعنوانه أيقظ العملاق الذي بداخلك. إذن هي دعوة لهذا الكتاب يساعد على أن يسيطر الإنسان على حياته ويدعوه إلى أن يوقظ هذا العملاق اللي بداخله. يعني كل إنسان بداخله عملاق، ولكن صعب جدا أن كل إنسان يتفطن إلى هذا العملاق الموجود بداخله، وكيف يمكن أن يوقظ هذا العملاق ليكون موجود في الحياة. هذا الكتاب مثل ما قلت فيه مجموعة من النصائح اللي تجعلك قادر على أن تسيطر على حياتك، وكتاب يمنحك يمكن المنافذ ودعني أقول المداخل اللي يمكن أنك تجد فيها قوة داخلية تستفيد منها من خلال مجموعة من الاستراتيجيات والتقنيات الأكثر فاعلية، وأيضا يعطيك طريقة وكيفية استخدام الجوانب العاطفية والجسدية والمالية والعلاقات الاجتماعية في الحياة. وهذا الكتاب يساعدك أيضا كيف يمكن أن تسخر كل القوى الموجودة لفائدة تحقيق أهدافك وأيضا مساعدة الآخرين. الكتاب الخامس لديلكاري نيجي وعنوان هذا الكتاب هو دع القلق وابدأ الحياة. هذا الكتاب يعالج حقائق عظيمة جدا فيها مجموعة من الأفكار، مجموعة من المشاعر الإنسانية، ويعطيك مثل ما يعطيك هذا الكتاب يعطيك بعض الوسائل والطرائق التي من خلالها يمكن أن تصبح سعيد في حياتك الخاصة وأيضا في حياتك العامة. هذا الكتاب أيضا فيه نوع من الإرشاد إلى تحديد الهدف في الحياة وإلى أن تكتشف جملة المواهب الموجودة بداخلك. هذا الكتاب أيضا يقدم إليك باقة من الصيغ العملية التي يمكن أن تستفيد منها من خلال إعطائك مجموعة من التجارب، تجارب لشخصيات معروفة تبرز كيف تفوقت هذه الشخصيات وكيف حاربت القلق وانطلقت للحياة بأمل كبير. هذه دفعة أولى من هذه الكتب. بعد قليل أستعرض معكم دفعة من الكتب الأخرى التي ساهمت في تغيير العديد من الأمور.

نواصل مستمعينا الكرام استعراض بقية الكتب التي اخترناها والتي اتفق القراء على أنها كتب ساهمت بشكل كبير في تغيير نظرة القارئ للحياة وأيضا في تغيير تفكير القراء. الكتاب الموالي للكاتب جيمس ألاين وعنوان الكتاب كما يفكر الإنسان. هذا الكتاب يعد من أشهر الكتب التي يمكن الاعتماد عليها في تغيير الحياة إلى الأفضل. هذا الكتاب يعتبر من أشهر مؤلفات الكاتب جيمس ألاين ويساعد في معرفة تطبيق الأفكار التي يفكر فيها الإنسان ويجعل هذا الإنسان يفكر بصورة جيدة في المستقبل. الكتاب الموالي بعنوان الإتقان لروبرت غراين. هذا الكتاب يوضح أن الإنسان بإمكانه تحقيق النجاح من خلال السعي الدائم والتفكير. هذا السعي الذي يصل به للمكانة التي يستحقها ويقدم هذا الكتاب العديد من النصائح لمساعدة الإنسان على تحقيق طموحاته وأيضا المحافظة على المكانة التي يستحقها والمكانة التي تليق به وتليق أيضا بقدراته الشخصية. الكتاب الموالي العادات الذرية للكاتب جيمس كلير. هذا الكتاب يتحدث عن كيفية بناء العادات الحسنة والمفيدة للإنسان وهي العادات التي تدوم وتتواصل معه وتكون سبب من أسباب تحقيق النجاح الكبير. هذا الكتاب يعتبر مرجع لعديد من الناس والقراء لأنهم يجدون صعوبة شديدة من أجل تغيير بعض العادات في سبيل تطوير أنفسهم. لذلك الكاتب يقدم أو مؤلف هذا الكتاب يقدم منهجا سهلا لبناء عادات جديدة للتخلص من العادات القديمة السيئة وكيف يمكن أن يستفيد من المتغيرات البسيطة التي تحقق له نجاحات كثيرة على المدى البعيد. الكتاب الموالي لهال إيربان. هذا الكتاب عنوانه قرارات تغير حياتك. الكاتب يقدم في هذا الكتاب حكمة عملية وهي حكمة أيضا ملهمة توصل الإنسان إلى حياة فيها الكثير من البهجة والسعادة. يرى أن حياة الإنسان هي نتاج اختيارات معينة وأهم ما يتبناه من خيارات يتحول إلى طباع في شخصية الإنسان. هذا الطباع توصل الإنسان إلى الرضا عن الذات وإلى الإحساس بالراحة والسكينة. والكاتب يرشدنا إلى 15 خصلة تساعدنا على أن نطور قدرتنا أن نحيا حياة ثرية وناجحة ويعلمنا كيف أن الوقت لم يفت على أحداث التغيير. فضروري جدا أن الإنسان يكسر قيد التوجيهات أو التوجهات الانهزامية ويحاول إذا تغيير عاداته وبالتالي تغيير حياته. الكتاب الأخير هو لستيف شندلر وعنوان الكتاب 100 طريقة لتحفيز نفسك. هذا الكتاب راجع إلى أن الإنسان في رحلته للنجاح وتحقيق الذات يحتاج إلى جرعة لتحفيز نفسه. يعني نقول إحنا بعض الدوافع والحوافز التي تشجعه على أن يحقق ذاته لكي يستمر في طريق النجاح. وهذا لا يتحقق إلا بين عشية وضحاها بطبيعة الحال يتحقق ذلك. لذلك الكتاب نجده مليء بالطرق التي فيها الكثير من الحماس والكثير من التحفيز لإنجاز ما يرغب الإنسان في إنجازه. هذه الطرق هي بالأساس من إبداعات الكاتب. أعلن في هذا الكتاب أنه هذه الإبداعات استخلصها من تجاربه الشخصية في الحياة وأيضا من قراءته للعديد من الكتب في مختلف المجالات. إذن هذه مجموعة من الكتب اتفق البعض على أنها ساهمت في تغيير الحياة أو محتواها يعمل على تغيير الحياة. والأكيد أنه نختم سهرة الليلة بالحديث أو بالقول بأن قراءة الكتاب قراءة أي كتاب تساعدنا أولا في التعرف على النجاحات الآخرين وأيضا على أخطاء الآخرين وكيف يمكن لنا أن نستفيد من ذلك بتفادي الوقوع في نفس هذه الأخطاء. يبقى دائما الكتاب هو خير أنيس وتبقى دائما حياتنا رهينة الكتب التي نقرأها. بطبيعة الحال هناك كتب غيرت مجرى حياتنا وهناك كتب أوصلتنا إلى أو أعطتنا مجموعة من النصائح
ساهمت في تحقيق العديد من الطموحات. إذن نقول كل عام والكتاب بخير، لأنه بالأمس احتفل العالم باليوم العالمي لمحبي الكتاب، فأرجو دائما أن يكون الكتاب قريبا من جميعا. شكرا جزيلا على الاستماع والمتابعة. هكذا أزفت ساعة الرحيل، ولكن قبل أن أودعكم أجمل تحيات زميلي حسام نوار في إخراج الحصة تقنيا، سليم الحيزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري، أترككم لصوته وأنا مطمئن عليكم تصبحون على فرح.

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

0: عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك

مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأوراق والشجر.

كان يحب قطار الليل، أصبح بيته الذي يسكن. ومع أن القطار لا يخرج عن القضبان، فهو يسمح له بالحركة والتجوال بين مقاعد الراقدين.

كانوا كأنهم العائلة التي تجمعت في سفينة واحدة تغادر إلى وجهة ينشدها الجميع بالتوافق، ولا يزال يحتفظ بقسمات وجوه الركاب كأنها حفرت على شريحة ذكية، شفاه متوثبة وأخرى متدلية، عيون مطفأة وعيون ملونة لها بريق. ويبقى السفر أيها الأعزاء عمرا آخر أشبه بزمن الوقت المستقطع، من حقك أن تطلبه، لكنه لا يضمن لك فوزا ولا ينجيك من هزيمة.

إن كل الذين ركبوا قطار الليل يعرفون كم مضى من الوقت، لكنهم لا يحسبون فارق التوقيت. إذا ضاق بك المكان فدائما هناك مكان آخر ومسرح آخر، إنه مسرح مختلف ينبض بالحياة، مسرح أنت فيه المؤلف والمخرج. اجعل الحياة روايتك أنت.

أيها السيدات والسادة، وتتطاول أعناق الجياد الصاحلة بلا هوادة، تلهبها سياط الأشواق، تضرب بسنابكها بوابة صدر الصبر.

هي حالة ما لها حل إلا أن تشق معها كل الصعاب، أن تبحر إلى ما تحب، فيكون الصبر اختيارا وليس اضطرارا، وهذا أكرم من أن تنتحب فتفيض دموعك أنهارا أو يكبر حزنك حتى يصبح أشجارا.

في داخلي سؤال أنشره وأطويه، أدفع به إلى الموج وأسترجعه، أتفاعل به وأنكسر بعد ذلك منهزما. الفراغ الحقيقي هو أن لا يبقى لك شيئا تفكر فيه، ولا يبقى لك من تحبه ويحبك. لحظتها يتحول الزمان إلى وقت، وتكف الحياة عن الحياة.

كانت تلك كلماته، قالها ومضى إلى غايته الكاتب الأنيق الرقيق الأستاذ عبد الله الجفري، ينشر الكلمة النظيفة مغسولة مكوية تلامس ذائقة القارئ والسامع قبل أن تستقر في وجدانه. كان ينحتها داخل القفص الصدري قبل أن يكتبها على الورق، تأخذ لون العظم الحي نصحة وشكل الضلع المنحني حنوا لانحناء. كان ضليعا في النفاذ إلى ما تحت الضلوع. شعاره الحب ينشر شراعه في وجه الريح، يقلب طرفه في أوجاع القلوب، ثم يغمض جفنيه ليحتفظ بالصورة في الأحداق زمنا طويلا.

يقول: لماذا أبقى داخل ميناء واحد؟ الجميع يجلسون وأنا أحب أن أقف وله على رأسي. وانتهى العشق ومبتدأ الرغبة.

عزيزي المستمع، دعنا نختلف في الحب. أنت لست بحاجة للتطابق، بل للتوافق.

حينما نحاول تشكيل من نحب على مزاجنا فهذا ليس حبا، بل هو استحواذا وبسط نفوذ في دعوى الحب.

ومهما حاولت يا عزيزي أن تغيرني فلن أكون إلا أنا، وحينها أنت لست بحاجة إلي وإنما لمرآتك.

أيها الأعزاء، سعدنا بصحبتكم، تجمعنا مساءات أخرى إن شاء الله. يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير.

مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غربك.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم في بالي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة هود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لآيات بينات من سورة هود للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

وأغفو لحي المنحنى وفريقه

وجافني وجفني وراعي مطلعا في سحيره

إمام إذا ضاقت ضاقت شفاعة غيره لدى الحشر ألفينا رحب فنائي.

0: الكمال.
1: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة القيروان بقيادة الشيخ عبد المجيد بن سعد.
2: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
3: قصص الأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر، وأخرجها علي حسن.
5: ومن بعد نوح عليه السلام جاء ذكر نبي الله هود.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. صدق الله العظيم.
6: هذا الجبل ليس جبلا كما صورت لكم أعينكم، كلا، هذا بيتي، أكبر بيت عرفته الأرض. فهل رأيتم مثل بيتي هذا بيت؟
7: نعم، أنا رأيت يا كابر ابن شاجن.
6: ويحك يا لبطي، أتقول إنك رأيت بيتا مثل بيتي العظيم هذا؟
7: نعم، ورأيت أكبر منه وأعظم عند الله وعند الناس.
6: الويل لك، أنت تكذب، تكذب.
8: لا عليك منه يا أثرى وأغنى الناس جميعا، لا عليك من كذب الكاذبين وحقد الحاقدين. إن قبيلتنا تشهد أن لا بيت أكبر من بيتك، ولا بيت أعظم من بيتك، ولا غنى أغنى منك يا كابر بن شاجن.
9: الرأي عندي أن تتركوا لهذا الكذاب حبل الكذب فيلتف حول رقبته ويظهر للقبيلة كذبه.
8: صدقت يا شيطونة الوادي، صدقت. الأفضل أن نمد للكذاب حبل الكذب حتى يلتف حول رقبته فيخنقه بكذبه. يا لبطي بن سام، ألا تخبرنا أين هو ذلك البيت الذي تقول إنه أكبر وأعظم من بيت سيدنا كابر؟
10: أنا أخبركم يا معشر القوم، فاسمعوا، إنه بيت الله الحرام، فليس على الأرض بيت أكبر ولا أعظم منه في قلوب عباد الله.
11: هذا أحد أتباع هود بن الشالخ، إنهم ينتشرون في كل مكان يدعون لدين رب هود.
12: إنهم يسحرون الناس بعذوبة حديثهم وحلاوة كلامهم ومتانة منطقهم.
9: اهربوا، اهربوا من هذه الساحة قبل أن تسحروا فتتبعوا هودا وتكونوا كهؤلاء السفهاء الذين يعبدون إلها واحدا.
13: عجبت لكم يا قوم هود، عجبت لكم يا وجهاء عاد، ما لكم تهربون من أتباع ذلك الرجل؟ من يكون ليخيفكم وأنتم سادة الأحقاف وملوك جبال الرمل العظيمة؟

0: هود عليه السلام هو هود بن شالخ ابن أرفخشذ ابن سام ابن نوح عليه السلام.
1: ويقال إن هودا هو عابر بن شالخ ابن سام ابن نوح، والله أعلم بالصواب.
0: أما قوم هود فهم قبيلة يقال لهم عاد بن عوس ابن سام ابن نوح النبي الله عليه السلام.

0: فمن أي الأقوام أنتم يا سيد قومك كابر ابن شاجن؟ أعني من سلالة أي ابن من أبناء أبينا آدم عليه السلام؟
1: نحن من العرب، بل نحن ملوك العرب. أخبر الضيف عنا يا حنة، فالغريب لا يبصر والجاهل لا يعلم.
2: ليس هكذا تورد الإبل يا سيد القبيلة. هذا ضيف والضيف لا يهان.
1: لا عليك من هذا الهراء، فنحن أغنياء أثرياء، لدينا من الخيرات الكثير، ولسنا في حاجة لرضا الغرباء. هيا هيا أخبر الضيف يا أميرة الأحقاف حنة.
3: نحن يا هذا ملوك هذه الأحقاف، وهي جبال الرمل التي تراها ولا ترى لها نهاية ولا حدود للمكان.
0: قد علمت أن الأحقاف أو جبال الرمل تمتد من اليمن ما بين عمان وحضرموت.
2: أحسنت يا ضيفنا الكريم، هذه هي الأحقاف كما وصفت، وهي كما قد علمت بأرض مطلة على البحر يقال لها الشحر،
3: واسم وادينا مغيث.
4: أخبرني كيف هي ثيابهم وبيوتهم وماذا يعبدون؟
0: كيف أصف لك ما رأيت هناك يا سميران؟ كيف أصفه لك وكل شيء هناك مبهر وعظيم؟
5: صف لنا كيف هي بيوتهم وكيف هي ملابس زوجاتهم وماذا يلبسون من القلائد والحلي.
0: والله يا راجان، قد أكرمهم الله بالخير الكثير والفضل العظيم، لكنه

0: رب العزة تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. صدق الله العظيم.
1: إرم ذات العماد أي عاد إرم، وهم عاد الأولى، وأما عاد الثانية فمتأخرة كما سيأتي بيان ذلك في موضعه بمشيئة الله تعالى.
0: وهناك من يقول أن إرم هي مدينة تدور في الأرض، فتارة هي في جزيرة العرب، وتارة في البقاع، وتارة في عمان أو فلسطين، وتارة تعود إلى أرض الحجاز.

0: بأي لسان هم يتكلمون يا أخي يونان؟ أهم يتكلمون بلسان يوناني مثلنا؟
1: أم هم يتكلمون بلسان رومي مثلنا؟
2: بل هم يتكلمون بلسان عربي سليم، ويقال إن هودا عليه السلام هو نبيهم كما أخبرتكم. يقال إنه أول من تكلم العربية.
1: أجل، لكني سمعت أن أول من تكلم بالعربية هو نوح بن شيث.
0: أما أنا فأقول إن جدي سام أخبرني أن أول من تكلم العربية هو أبو البشرية آدم عليه السلام.
3: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية ونقلته عبر القرون والعصور، من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
4: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
3: قصص الأنبياء من إنتاج إذاعة دولة الكويت، كتبها السيد عامر ويخرجها علي حسن.
5: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. صديقي المستمع، ما أجمل أن نفتتح يومنا بنية التوكل على الله تعالى فنقول: اللهم إنا احتسبنا يومنا هذا لوجهك الكريم، فيسره لنا وبارك لنا فيه وتقبله منا. اللهم أرنا ما يرضيك، وأسمعنا ما يرضيك، وأنطقنا بما يرضيك، واستعملنا في طاعتك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وارزقنا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين. يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يقول البخاري: حدثني إسحاق أخبرنا يزيد أخبرنا ورقاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. قال: كيف ذلك؟ قالوا: صلوا كما صلينا، وجاهدوا كما جاهدنا، وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال. قال: أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم؟

تسبقون من جاء بعدكم، ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم إلا من جاء بمثله. تسبحون في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدون عشرا، وتكبرون عشرا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. أخرجه أبو داود. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. أخرجه ابن ماجة. ثلاثة وصفهم الله عز وجل بالجمال: صبر جميل، هجر جميل، وصفح جميل. فاصبر بلا شكوى، واهجر بلا أذى، واصفح بلا عتاب.

يقول أحد الحكماء: ما الدنيا إلا قطرة عسل كبيرة، فمن اكتفى بارتشاف القليل من عسلها نجا، ومن غرق في بحر عسلها هلك. هناك أشياء نحتاجها وأشياء نتمناها، وبين الاحتياج والأمنية يختار الله لنا ما يناسبنا. فيا رب ارزقنا الرضا والعافية والقناعة وراحة البال. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، واجعل الجنة هي دارنا يا رب العالمين.

0: أشرق الصبح فنظرت للسماء وتذكرت عظمة الخالق وآمنت بقدرته، يولج النهار بالليل ويولج الليل بالنهار، فسبحان الله العظيم. أسعد الله صباحكم وأضاء لكم قلوبكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية. دعاء الكروان. أقترح عليكم الآن مستمعينا الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعتبر القاضي عياض بأصله ومولده ومنشأه وحياته وموته كنزا مشاعا بين عدوتي المغرب العربي الإفريقية والأوروبوية، فهو عربي من قبيلة يحصب الحميرية اليمنية، استقر أصوله بالقيروان ثم انتقلوا إلى الأندلس فاستقروا بجهة بسطة، ثم انتقلوا إلى المغرب الأقصى فاستقروا أولا بفاس ثم استقروا بسبتة في شمال العدوة الإفريقية على ساحل بحر الزقاق وهو مجاز جبل طارق. وهنالك في سبتة ولد القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض في الطبقة الثالثة من نسل من استقر في سبتة الأول من أصوله، وكان مولده في منتصف شعبان سنة 476. وفي سبتة ابتدأ تعلمه الأولي، فحفظ القرآن العظيم وأحكم قراءته بالسبع، ولقن العلوم الآلية عامة وسمع الحديث وتفقه، ثم رحل إلى الأندلس فقصد قرطبة وانقطع إلى كبير علمائها للتخرج. وكان أشهر علماء قرطبة يومئذ قاضيها وإمامها الحافظ أبو الوليد بن رشد الأكبر. وكانت طريقة ابن رشد في الفقه قد تأثرت بالمنهاج الذي خطه أبو الوليد الباجي في خدمة الفقه بالأنظار والأصول وتأسيس المسائل وتفريعها، وهي الطريقة التي امتاز بها الكتاب الشهير البديع لابن رشد كتاب المقدمات الممهدات. وتخرج عياض على تلك الطريقة في فقهه، فكان ابن رشد أجل شيوخه في نفسه وأقواهم تأثيرا عليه، وتخرج في العقائد والكلام والحكمة الإسلامية على زعيم المناظرة والحجاج الديني أبي عبد الله بن حمدين، وفي اللغة العربية وعلومها وأدبها على النحوي الأديب الكبير أبي عبد الله محمد بن السيد البطليوسي. ومن قرطبة سافر إلى مرسية للقاء القاضي أبي علي الصدفي، وكانت شهرته برواية البخاري عن أبي الوليد الباجي والتخرج عليه في طريقته العلمية قد طبقت الآفاق. وكان عياض قد علق بتلك الطريقة منذ خرج من سبتة وتطلع إلى الانتهاء فيها إلى غايتها. وصادف أن كان وصول عياض إلى مرسية في فترة من الزمن اعتزل فيها أبو علي المنصب والناس واختفى عن الأنظار، وقد غصت مرسية بالقاصدين إليه الباحثين عنه حتى امتلكهم اليأس فبدأوا يأخذون في الانصراف. واستمر عياض مقيما في مرسية شهرين لا يقع على خبر لأبي علي الصدفي ولا يهتدي له إلى مكان، حتى اتصل به بواسطة بعض الخاصة من أهله اتصالا انتهى بنجاح قصده في لقياه، فروى عنه البخاري وأخذ كثيرا من كتب الحديث ودرس عليه أصول الفقه بكتاب الإشارة لأبي الوليد الباجي فتخرج به تخرجا كاملا. ثم رحل إلى سبتة فأتيحت له فرص طيبة لقي فيها ببلده أعلاما كانت لهم يد في إكمال تخريجه وتحلية تحصيله، منهم القاضي أبو بكر بن العربي والشيخ أبو بكر بن عطية، وكلاهما ممن تخرج في المشرق على الأصول الأشعرية والحكمة الغزالية، فكان له علمين على طريق الاتجاه، وبهما أشرب قلبه أسلوب الفقه المبني على الكلام والأصول، وهي طريقة إمام الحرمين التي وصلها بالفقه المالكي الإمام الكبير أبو عبد الله المازري. فاتصل عياض بالمازري بالمكاتبة، ووردت عليه من المهدية كتبه وإجازته. ومن هذه الصلات الموجهة والعوامل المنتجة اكتملت للقاضي عياض شخصيته العلمية، إذ أصبح مشرفا على مذاهب الفقهاء وأنحاء العلماء وأغراض الأدباء، إماما في العلوم القرآنية والحديثية، أصوليا متكلما فقيها، شاعرا مجيدا، كاتبا بليغا، خطيبا فصيحا. وقد ترجم له من معاصريه رجال تشهد تراجمهم له بما سمال إليه مقامه بين أقرانه، مثل ابن بشكوال في الصلة وفي معجم شيوخه، ومثل الفتح بن خاقان في قلائد العقيان، فقد أثبت له ترجمة حافلة ومثلا بارعة من رسائله وأشعاره على ما كان بينهما من أمر شهير تكفلت ببسطه موسوعات الأدب الأندلسي مثل نفح الطيب وأزهار الرياض. وقد قال ابن الأبار في كتاب معجم أصحاب أبي علي الصدفي في شأن القاضي عياض، وبالجملة: فكان جمال العصر ومفخر الأفق وينبوع المعرفة ومعدن الإفادة، وإذا عدت رجالة المغرب فضلا عن الأندلس حسب فيهم صدرا. وطال مقام القاضي عياض في سبتة، وعلت فيها منزلته واشتهرت منها سمعته، فولي أولا منصب القضاء في سبتة، ثم سمي قاضيا لغرناطة، فرجع إلى الأندلس، ولم يطل مقامه بغرناطة فعاد إلى سبتة، ومن هنالك انتقل إلى مراكش بدعوة من الخليفة عبد المؤمن بن علي. وذلك أن حالة الاضطراب التي عمت بلاد الأندلس بسقوط حكم المرابطين وقيام ملك الموحدين، وما تبع ذلك من اعتصام بقايا المرابطين ببلاد الأندلس وتصدع الوحدة الأندلسية من جديد بظهور رؤوس الثورات وشيوع دعوة ابن غانية، كل ذلك قد قضى بالتباس الأمور وغموض المواقف. فكان استدعاء القاضي إلى مراكش سنة 543، ولم يطل مقامه بها حتى يرجع مع الذين رجعوا ممن كان أتى بهم مثله عبد المؤمن بن علي من وجوه الأندلس. فتوفي عياض في جماد الآخرة سنة 544، ودفن بمراكش حيث مقامه المشهور المزور. ومن عندي هذه النهاية كانت بداية الحياة الحقة للقاضي عياض، حياة المجد والخلد، إذ أشرقت شخصيته الأبدية على الناس من بين صحائف الكتب، وامتد صوته على الأقطار والأعصار بإيقاع قلمه البليغ في تلك المعجبات المطربات التي لم تزل تروض العقول وتروق النفوس وتروع القلوب. وهل بعد ذلك الكتاب القيم الذي كان مناط الأحاسيس الصادقة ومجلى السرائر الطاهرة طيلة 9 قرون من برهان على ما وجد عقل القاضي عياض وعلمه وأدبه من تجاوب في أفق الإيمان النير مع الجواهر النقية العلوية التي تؤلف الروح الكلي المشاع بين المسلمين؟ ذلك هو كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم. فقد جعل هذا الكتاب مؤسسا على التعريف بمقام النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب له على أمته، ببيان عظيم قدره عند الله بما أثنى عليه وما كمل له من المحاسن وما أظهر على يديه من المعجزات، وبيان حق الإيمان به وتعظيمه ومحبته، وبيان ما يجوز في حقه وما لا يجوز، وبيان ما يترتب على الإخلال بتلك الواجبات من الأحكام، بحيث صار النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته موضوع الكتاب ومدار أبحاثه الحديثية والكلامية والفقهية، فهو تأصيل وتحليل للجملة الثانية من جملتي الشهادة: محمد رسول الله. ولم يكد يخرج هذا الكتاب من يد مؤلفه حتى باركته يد القبول وامتدت إليه أعناق الإقبال، فاعتنى الناس بروايته ومدارسته ابتداء من الأندلس والمغرب الأقصى والبلاد الإفريقية إلى أقاصي شرقي آسيا وأوروبا، فتعاقب عليه الشراح والمختصرون والمعلقون والمخرجون من صدر القرن 8 إلى القرن 14 من الأندلس والمغرب الأقصى والجزائر وتونس ومصر والسودان والشام والعراق وتركيا والحجاز واليمن والهند، وعقدت مجالس روايته في جميع هذه الأقطار وغيرها، وقام بتدريسه أعلام الرجال بعامة المعاهد الإسلامية، وتلقاه الناقلون بسلاسل الإسناد المتصلة بمؤلفه. وكان للبلاد التونسية من هذه العناية الحظ الأوفر، حتى إن الركن الجنوبي الشرقي لجامع الزيتونة الأعظم اختص بمجلس الرواية والدرس لهذا الكتاب المبارك منذ الدولة الحفصية، فعرف الباب الذي يسلك من الخارج إلى ذلك الركن باسم باب الشفاء. وقد أورد العلامة الرحالة أبو عبد الله بن جابر الوادئاشي في فهرسه أحاديث عذبة من أخبار العناية بالشفاء في الحاضرة التونسية في القرن السابع على عهد الإمامين القاضيين ابن الغماز وابن هارون. ولعله لا يوجد بعد القرآن العظيم كتاب نال من عناية النساخين وتجويدهم وإبداع المجلدين والمزوقين والمذهبين ما ناله كتاب الشفاء، بحيث لو نسقت مجموعة لنماذج نسخه الأنيقة البديعة من الأندلس إلى الصين لكانت أروع آية لفنون الخطاطة في الحضارة الإسلامية. ومع ما لكتاب الشفاء من هذه المنزلة السامية، فإنه لم يغطي على الآثار الأخرى من التآليف القيمة التي تركها القاضي عياض، ونعد منها خمسة على سبيل الاختصار، هي مشارق الأنوار في صحيح الآثار، وهو شرح وضبط لما ورد من المواد اللغوية المحتاجة إلى التحقيق في الموطأ وصحيحي البخاري ومسلم، مرتب ترتيبا قاموسيا وقد طبع بفاس في مجلدين، والشرح الواسع المحقق لصحيح مسلم الذي نسجه على منوال الإمام المازري في كتابه المعلم مع تعميم وتبسيط، وسماه إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم، وقد اشتهر باسم الإكمال، وهو كتاب ضخم يقع في خمس مجلدات، وتوجد منه نسخ في نفائس المخطوطات ببعض الخزائن العامة والخاصة. وله في الفقه شرح على المدونة متين الوضع بديع المنزع، جمع فيه بين الطريقتين العراقية التي تعتمد على القياس والتأصيل وتحقيق المسائل وتقرير الدلائل، والطريقة القروية التي تعتمد على الضبط والتصحيح وتحليل المسائل والمباحث واختلاف التخاريج والمحامل، زيادة على ما أضفى القاضي عياض على هذا الجمع من متانة التقرير ووضوح العبارة وإحكامها. واشتهر هذا الشرح باسم التنبيهات، وتوجد منه نسخة في مكتبة القرويين بفاس. وله في الفقه أيضا مختصر وجيز لخص فيه مسائل العقائد والعبادات، وأبدع في تأسيسه على قواعد الإسلام وأحسن تصنيفه وسبكه وترتيبه، وهو المعروف بكتاب القواعد وقد كتبت عليه شروح. وله في الأدب والتاريخ آثار كثيرة، أهمها كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك في طبقات رجال مذهب مالك، جمع فيه تراجم فقهاء المذهب المالكي باستيعاب وتحقيق، فأوردهم على ترتيب العصور وتوزيع الأقطار من المدينة المنورة إلى الأندلس، وضمنه من الفوائد والمسائل والآثار والآداب ما جعله مرجعا نفيسا من مراجع التاريخ الفكري للإسلام، وهو موجود أيضا في مجاميع المخطوطات في عدد من المكاتب. وبهذه الآثار الجليلة أصبح القاضي عياض حلقة اتصال لسلسلة الروابط الأدبية والفكرية بين مناحي التفكير الإسلامي في الأندلس، ثم بينها وبين مناحي التفكير في العالم الإسلامي، بحيث أصبح كل ذي حظ كثيرا أو قليل من الثقافة الإسلامية يحمل في ثقافته لزوما أثرا من صنيع القاضي عياض مباشرة أو بواسطة، من حيث يدري أو من حيث لا يدري.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من طول الغفلة وإفراط الفتنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا إننا كلنا ذنوب وأنت الغفور الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت، نستغفرك الله لذنوبنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لنا ولأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة، وارحمنا وارحم أمة نبينا سيدنا محمد رحمة عامة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رباه إن تعذبنا فإننا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. يا أرحم الراحمين، برحمتك نستغيث، فأغثنا وأبدل سيئاتنا حسنات، وشفع فينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله شفيعنا يوم الدين، اللهم اجعله شافعا لنا مشفعا. اللهم أوردنا حوضه، وأسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ربنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل.

صباح الأمل والتفاؤل، صباح تشرق فيه القلوب قبل الشمس وتتعانق فيه الأحلام مع إشراقة يوم جديد. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم في لقاء متجدد من برنامجكم الصباحي نور الصباح.

نتمنى أن يكون هذا اليوم مليئاً بالنجاح والسعادة والبركة لكم ولأحبتكم، وأن نرافقكم خلال هذه الدقائق الممتعة بفقرات متنوعة تحمل الفائدة والمتعة والإلهام. معكم في التقديم مروة بن عبد الجليل على أثير إذاعة المنستير، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في نور الصباح.

0: نور الصباح.
1: عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه، فهو الراحة والسكينة.

صباح السعادة. تدري أنه من الطبيعي جداً أنك تصل إلى مرحلة وتقول متى نصر ربي، متى الفرج؟ قال تعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قالها الأنبياء من قبلك، ولكن هنا أصدق لحظات الصبر والتوكل على الله. اختبارات الله للإنسان أحياناً تكون صعبة وقوية، ولكن سبحان الله تشعر فيها بألطاف من الله كبيرة. وتذكر قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء

أعزائي المستمعين، لا تسمح لليأس أن يتسلل إلى داخلك بسبب صعوبة الظروف، فمن سنن الله في الكون أن يجعل الظروف صعبة جدا حتى لا يبقى شيء تلجأ إليه إلا الله، وعندها ستفرش، فكلما اشتدت كلما اقتربت، وإن بعد العسر يسرا.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
1: أعزائي المستمعين، ما زلتم معي أنا مروة بن عبد الجليل على أثير إذاعة المنستير. ليس بالضرورة أن تكون الحياة قد صفعتنا بحدث عظيم، لكن الأيام الطويلة ترهق وتفاصيلها الصغيرة تستنزف القلب بصمت. العمل يسرق ما تبقى من طاقتنا، والوجوه لم تعد كما عرفناها، حتى الأقربون غدوا غرباء، والمشاعر أثقل من أن تقلل. نحمل من المسؤوليات ما يفوق أعمارنا ونبتسم كي لا يرانا أحد منهكين. فليست الحياة دائما قاسية بضربة واحدة، بل تتعبنا شيئا فشيئا، وحتى نستيقظ ذات يوم ونكتشف أننا لم نعد النسخة التي كناها يوما.

أحب أنور الصباح، ما زلت معي أنا مروة بن عبد جليل. قرأت ذات مرة: الإنسان بناء الله، فويل لمن هدمه. ومنذ ذلك الحين وأنا أتساءل، كيف يجرؤ أحد على كسر خاطر إنسان، أو إيذاء طفل بريء، أو جرح قلب يحمل بين جنبيه نفسا كرمها الله؟ كيف يستطيع إنسان أن يحول قلبا مفعما بالحياة إلى موضع للألم بكلمة جارحة أو خذلان أو كذبة أو إهانة أو جحود وعدم تقدير أو قسوة لم يدرك أثرها؟ ففي سطر كل إنسان عالم كامل لا تراه العيون، حروب صامتة وآمال مؤجلة وأوجاع لا يعلمها إلا الله. لذلك ارفقوا بالناس وأحسنوا إليهم واحفظوا قلوبهم ما استطعتم، فكم من جرح لا يرى ترك أثرا لا ينسى، وكم من كلمة هدمت ما عجزت الأيام عن بنائه. وللإنسان عند الله حرمة عظيمة، فكونوا سببا في جبر الخواطر لا في كسرها.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: أحباء نور الصباح، ما خلق العلم ليزين صورة الإنسان بين الناس، بل ليهذب قلبه بينه وبين الله. فإن أخطر ما يفسد المعرفة أن تتحول من نور يهدي الروح إلى سلم يصعد به المرء نحو الدنيا، يطلب به الجاه ويكاثر به غيره، ويحب أن يشار إليه لا أن ينتفع بما علم. ولذلك كانت بعض العقول ممتلئة بالمعلومات وقلوب أصحابها فارغة من الطمأنينة، لأن العلم إذا لم يورث تواضعا ورحمة وخشية خفية صار عبئا على صاحبه لا هداية له. وما أبعد المسافة بين رجل ازداد علما فصار أقرب إلى الناس بقلبه وألين خلقا وأشد خوفا من الله، وبين آخر يحفظ كثيرا لكنه لا يرى في العلم إلا مرآة لكبريائه. لذا فالمعرفة الحقيقية لا تجعل الإنسان أكبر في عيني نفسه، بل أصغر وأشد إدراكا لفقره إلى الله.

تقدر عالمشوار يا حبيبي تقدر عالمشوار تقدر.

أعزائي المستمعين، أفضل طريقة تثأر بها لنفسك من الأيام الخطأ ونسختك الخطأ والأصدقاء الخطأ والأهداف الخطأ وهدر العاطفة وأكاذيب الوجوه ليست أن تختفي وتعود إلى كل من عرفوك بهيئة أخرى، هيئة الناجحين والواثقين، وتقول ها أنا ذا، بل أن تكون عبدا صالحا لا يأسى على ما فاته ولا يحن إلى الجحور التي لدغ منها، ويقوم بما عليه القيام به على أكمل وجه. أما إذا جعلت أفضل ثأرك وأسمى أمانيك أن تثير الإعجاب، أن تجعل البعض يرونك بنظرة أخرى، فاعلم أن أمامك دروسا لم تتعلمها بعد.

أحب أنور الصباح، ما أنت بغني ولكن الله أعطاك، وما أنت بقادر ولكن الله أعانك، وما أنت بعالم ولكن الله علمك. فلا تنسب الفضل لنفسك، ولا تنسى أن كل ما أنت فيه هو من فضل الله عليك.

أعزائي المستمعين، إذا أردت أن تعرف أخلاق الإنسان فانظر إلى طريقته عندما لا يحتاجك. حين تنتهي المصلحة يسقط التكلف، لا يعود هناك سبب للمجاملات ولا للكلمات المنمقة ولا للاهتمام المصطنع. لهذا لا تختبر الناس بما يقدمونه لك وهم بحاجة إليك، اختبرهم بما يبقى منهم عندما يصبح بإمكانهم أن يمضوا دون أن يخسروا شيئا، ففي تلك اللحظة فقط سترى حقيقتهم لا صورتهم.

أحباء نور الصباح، يوما ما ستدرك أن كل الابتلاءات التي تعيشها الآن كانت تقودك إلى أبواب من الخير كثيرة. يوسف عليه السلام بعد تتابع الابتلاءات وقف نهاية المشهد وقال: إن ربي لطيف لما يشاء. تأكد دائما أن لطف الله محيط بك حتى في الأمور التي ظاهرة أنها حرمان. لو علمت ما فيها من خير وعطاء لما حزنت.

أحب أن نور الصباح، من يحمل الخير في قلبه يترك أثرا جميلا أينما مر، ومن يحمل الخير لا يخشى أن يخسر، لأن الخير يعود دائما إلى صاحبه بطريقة قد لا يتوقعها. دائما أدرك أن لكل حزين نصيبا قادما من الفرح يوما، ولكل مبتلى فرجا قريبا، ولكل دعوة أو دعناها السماء عودة بإجابة أو جبر رباني مطمئن.

إلى هنا مستمعين الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج نور الصباح. نشكركم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، ونسأل الله أن يكون صباحكم مليئا بالخير والبركة والنجاح. كانت معكم في التقديم مروة بن عبد جليل، وفي الإخراج سامية مطاوع، على أمل أن نلتقي بكم في موعد جديد وإشراقة جديدة من برنامج نور الصباح. دمتم بخير ودامت أيامكم مشرقة كنور الصباح.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: السادسة صباحا في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين، يومكم سعيد، مرحبا بكم. أعلن المعهد الوطني لرصد الجوي عن تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد مساء اليوم الأربعاء 12 أوت 2026. وستنطلق عمليات رصد الكسوف الجزئي للشمس في مختلف المواقع بداية من الساعة 6:30 مساء وتتواصل إلى غاية غروب الشمس. هذا ويشهد العالم اليوم ظاهرة فلكية متميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس. الكسوف سيكون في دول أوروبية مثل جرينلاند وإسلندا ويمر من إسبانيا وقليلا في البحر الأبيض المتوسط. في تونس هذه الظاهرة ستكون مرئية على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، حيث سيحجب القمر ما يصل إلى 60% من قرص الشمس، بما يوفر للمشاهدين منظرا فلكيا نادرا وجميلا عند الأفق الغربي. وفي تونس الكسوف الكلي سيكون العام القادم يوم 2 أوت 2027. أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمحن دراسية بمؤسسات جامعية عمومية في كل من المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية في إطار برنامج التبادل الطلابي بعنوان السنة الجامعية القادمة بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا لهذا العام. وأضافت وزارة التعليم العالي في بلاغ لها أن آخر أجل لتقديم الترشحات قد حدد ليوم 16 من شهر أوت. أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن تنظيم المشاركة التونسية في فعاليات الصالون الدولي للفواكه والخضر الذي من المقرر تنظيمه في العاصمة الإسبانية مدريد من 6 إلى 8 أكتوبر القادم. ودعت الوكالة المؤسسة الراغبة في المشاركة إلى تقديم مطالب الترشح وإرسالها إلى الوكالة مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني، وأشارت أن قبول الملفات سيتم وفقا لأسبقية التسجيل نظرا لمحدودية عدد الأماكن المتاحة. تم خلال جلسة عامة بمقر وزارة الصحة خصصت لتجميع شراءات دعامات القلبية ومستلزمات قاعات القسطرة بالمؤسسات الصحية العمومية الاتفاق على إعداد كراس شروط وطني موحد يستجيب لمختلف الحالات الطبية ويضمن معايير دقيقة للجودة والسلامة في هذا المجال. انتهى الموجز، موعدكم الآن 6 صباحا مع زميلي أحمد موسى في بشائر الصباح.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
0: إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك.

أحمد موسى. صباح الخير والخمير لكل من يسمع فينا في تونس ولا خارج هذا الوطن العزيز. صباح الخيرات للي بدأ نهاره على بكري، للي في الطريق ولا اللي مازال يشرب في قهوته ويحضر في روحه لنهار اليوم. اليوم الفرصة مواتية باش نصلحوا حاجة، باش نكملوا حاجة بديناها، ولا حتى باش نبدلوا نظرتنا لأشياء كانت تتقلقنا. الصباح ديما عنده حكاياته، هدوء، قهوة، أخبار وحركة، وكل واحد عنده مشاغله وطموحاته وأسئلته. اليوم الأربعاء 12 أوت 2026، واللي يوافق هجريا 28 صفر 1448 هجري. خلي صباحكم يبدأ بكلمة طيبة، بابتسامة وبطاقة إيجابية، خاطر ساعات كلمة صغيرة تنجم تبدل مود نهار كامل. يرافقكم اليوم حسام قدرية في الإخراج التقني، وأحمد موسى في الإعداد والتقديم لبشائر الأربعاء. صباح الأخبار الزينة مع إذاعة المنستير، وين ديما نكون معاكم منكم وإليكم.

الصباح ماهوش كان ساعات قليلة في النهار، صباح هو البداية، والبداية ديما فيها أمل، مع أول قهوة، مع أول حركة في الشوارع، مع الناس اللي خارجة تخدم، والأمهات والأباء اللي بدأوا نهارهم من بكري. كل واحد فينا عنده حكاية، عنده برنامج، وعنده حاجة يستناها تصير اليوم، وإحنا زادة باش نعيشوا معاكم تفاصيل هذا الصباح، نقربوا منكم ونقربوا منكم الأخبار. يمكن النهار يكون في أخبار تقلق، ويمكن زادة تكون في أخبار تفرح، من المهم أن نبقى ديما متفائلين ونعطيه لكل نهار فرصته للآخر. عدلوا الموجة على إذاعة المنستير، وخلونا نكملوا صباح مع بعضنا بكلمة، بخبر، بمعلومة، وبشوية موسيقى تونسية ترد الروح. اليوم في بشائر الصباح موعدنا بش يتجدد مع نوزة بوريجا، مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت، في فقرة ولد بحر. نوزة بش تحكي لنا على سمكة البطاطا، باش ناخذوا فكرة على خصوصية السمكة هذه في السواحل التونسية، التسمية متاحها علاش تسميت بالتسمية هذه، نجمون سهل كهن وإلا لا، هذه كل التفاصيل باش ناخذوها إن شاء الله من خلال فقرة ولد بحر بعد أخبار الثمانية. على عين المكان باش يكون كالعادة مع ملك دردور مباشرة من القلعة الكبرى، وملك باش تقدم لنا تفاصيل على تظاهرة ثقافية باش تكون في الفترة القادمة في القلعة الكبرى. ومن أركاننا أيضا صغير صغرون سبور انفو الميتيو، مع فقرات أخرى باش تبعوها معنا في 3 ساعات حتى للتسعة إن شاء الله. تونسوا بينا ومرحبا بكم ديما معنا عبر موجة إذاعة المنستير وبانوراما FM، وإن شاء الله صباحكم أحلى صباح.

حياة صباحية عاطرة لكل المستمعين والمستمعات، نهاركم زين ومرحبا بكم في أولى منوعاتنا الصباحية لهذا اليوم. بشائر الأربعاء مجموعة من الأنشطة وتظاهرات في الجهات باش تكون في الفترة القادمة، وبإمكانكم متابعتها خاصة بعد استكمال برمجة بعض المهرجانات الصيفية. شهر أوت فيه تظاهرات وفي مهرجانات أخرى، وفيه مواصلة أيضا لبعض المهرجانات الصيفية في الأسبوع، خاصة هذا الموعد يتواصل في المهدية. نبدأ بالمهدية مع فعالية مهرجان ليالي المهدية حتى اليوم 15 أوت، وإلى غاية يوم 23 أوت مع مهرجان قصور السيف صلقتة بمسرح الهواء الطلق بقصور السيف، ومن 18 إلى 31 أوت باش يتنظم مهرجان موسيقى العالم بالمسرح الأثري بالجم. في ولاية زغوان من 13 إلى 18 أوت الموعد مع المهرجان الصيفي بزغوان بالموقع الأثري معبد اللمياه، من 18 إلى 21 أوت الموعد مع المهرجان الصيفي بجبل الوسط بالمدرسة الابتدائية جبل الوسط، من 24 إلى 29 أوت المهرجان الصيفي بيرمشارقة بش يكون في مسرح الهواء الطلق بدار الثقافة ببيرمشارقة، وفي نفس الفترة الموعد بش يكون مع المهرجان الصيفي بالناظور بالمنتزه العائلي. في ولاية سوسة من 14 إلى 22 أوت مهرجان مرايا الفنون بالقلعة الكبرى، باش نحكيو شوية على التظاهرة هذه إن شاء الله مع ملك دردور في نقطتنا الخارجية في آخر البرنامج. من 14 إلى 16 أوت الأيام الثقافية بسيدي الهاني باش تكون بدار الشباب سيدي الهاني، من 15 إلى 31 أوت الموعد مع مهرجان سيدي بومنديل بهرقلة. فعالية مهرجان مساكر بدار الثقافة باش تتواصل إلى يوم 22 أوت، ومهرجان ليالي رباط سوسة في رباط سوسة باش تكون في الفترة بين 18 و 22 أوت. في ولاية القيروان فعالية مهرجان الفسقية الدولي بالمركب الثقافي بالقيروان تتواصل إلى غاية يوم 16 أوت، من 14 إلى 16 باش تكون زادة فعالية الأيام الثقافية بسبيخة بدار الثقافة بسبيخة. ونكملوا بولاية المنستير، عروض مهرجان المنستير الدولي تتواصل إلى يوم 18 أوت، مهرجان أم الزين زاد يتواصل إلى يوم 22 أوت، فما تظاهرت نسمات اللي أيضا تتواصل إلى يوم 30 أوت بطبولبة. عروض ليالي المكنين باش تكون إلى غاية يوم 19 أوت، في قصر هلال مهرجان النسيج أيضا باش يتواصل

46 دقيقة في إذاعة المنستير. صباح النور والسرور، مرحبا بكم مستمعينا معنا ديما في بشائر الأربعاء. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. تحية للناس اللي تجري على الخبزة ولا تزيد تجري على الماء، على خاطر اليوم باش نلقاو دبوزة ماء، فما شوية تعب، فما شوية مجهود، خاصة في جهة الساحل وخاصة في المنستير. البارح رينا برشا زحمة خاصة في المساحات الكبرى والفضاءات التجارية الكبرى، بعد ما سمعوا الناس اللي فما شوية ماء هبط للأسواق. إن شاء الله الأزمات هذه متاع المنتوجات المفقودة وخاصة الحاجات اللي منجموش نستغنيوا عليها، معناها الإشكاليات هذه والمشاكل هذه والنقص هذا نتجاوزوه إن شاء الله ابتداء من اليوم، وترجع الأمور خير من عادة إن شاء الله في الأيامات القادمة، ورب يقضي أشوار الناس الكل. اليوم 12 أوت 2023 سيشهد العالم ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس، حيث يعبر مسار الكسوف الكلي مناطق واسعة تشمل شمال غرينلاند وأيسلندا وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط. أما في تونس فستكون هذه الظاهرة مرئية على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، حيث سيحجب القمر ما يصل إلى 59.3% من قرص الشمس، مما يوفر للمشاهدين منظرا فلكيا نادرا وجميلا عند الأفق الغربي.

0: يبدأ الكسوف في تونس على الساعة 6:46 دقيقة مساء، عندما تكون الشمس على ارتفاع يقارب 6 درجات فوق الأفق، وسيبلغ الكسوف ذروته عند الساعة 7:11 دقيقة مساء بالتزامن تقريبا مع غروب الشمس، حيث سيحجب القمر حوالي كما قلنا 60% من السطح الظاهر، أما نهاية الظهر ستحدث بعد غروب الشمس، لذلك يصنف هذا الحدث في تونس ضمن ما يعرف بالكسوف تحت الأفق، إذ تكون الشمس قد غابت قبل انتهاء جميع مراحل الكسوف. ظاهرة فلكية مميزة في العالم الكل، لكن في تونس زاد عندها الخصوصية متاحة، ومدينة العلوم باش تنظم تظاهرة باش تكون في سجنان تقريبا في مكان نجمو تبعوا فيه الكسوف بطريقة تكون واضحة وجميلة جدا. دونك نجمو تشوفوا تفاصيل على البرنامج الخاص بهذا اليوم وبهذه الظاهرة الفلكية على صفحة مدينة العلوم بتونس. باش نواصلوا مع الفقرات وحدث في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في مثل هذا اليوم من سنة 1164 المسلمون يحققون نصرا على الفرنجة في معركة حارم بقيادة السلطان نور الدين. في 12 أوت 1888 بيرتا بينز زوجة المخترع الألماني كارل بينز تصبح أول امرأة تقوم بجولة بسيارة ذات محرك بخاري في التاريخ. في مثل هذا اليوم من سنة 1898 تحولت ملكية جزر هاواي في المحيط الهادي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. في عام 1928 بدأ أول بث تلفزيوني منتظم من مدينة نيويورك، وكان لمدة ساعتين في 3 أيام في الأسبوع. في 12 أوت 1940 بدأت عملية إيجل، وهي العملية التي دمر فيها الطيران الألماني سلاح الجو الملكي البريطاني ودفاعاته الجوية خلال الحرب العالمية الثانية. في مثل هذا اليوم من سنة 1945 احتل الاتحاد السوفيتي كوريا الشمالية. في عام 1949 تم توقيع اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب. في سنة 1952 ألمانيا الغربية واليابان تنضمان إلى صندوق النقد الدولي، وإريتريا انضمت رسميا إلى أثيوبيا. في 12 أوت 1953 الاتحاد السوفيتي فجر قنبلته الهيدروجينية الأولى. وفي 12 أوت 1961 اختيل المحامي والسياسي التونسي صالح بن يوسف، أحد أبرز قادة الحركة الوطنية التونسية. في سنة 2008 حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية تنال ثقة البرلمان ب 100 صوت من أصل حضور 107. في مثل هذا اليوم من سنة 2018 وكالة نازا أطلقت مسبار باركر نحو الشمس لدراسة هالتها الخارجية. وفي نفس اليوم الدول المطلة على بحر القزوين وقعت معاهدة حول الوضع القانوني للبحر بعد 22 عام من المداولات. كانت هذه بعض من أحداث هذا اليوم، إن شاء الله اليوم نسمعوا كان الأخبار الباهية وتعيشوا أحداث إيجابية مستمعين. بعد شوية جولة في عالم الصحافة العالمية والعربية في صباح بلا حدود.
1: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.

0: صباح بلا حدود.
1: بداية جولتنا بموقع روسيا اليوم ونقرأ فضيحة تهز حزب العمال البريطاني، اعتقال مستشار سابق بتهمة مساعدة الاستخبارات الصينية. نفس الموقع نقرأ أوكرانيا ومولدوفا تخفضان تصريف المياه في أهم المنشآت الكهرومائية في شرق أوروبا. على موقع الشرق الأوسط من العناوين، دراسة جديدة تكشف أن متحورا جديدا لسلالة نادرة وراء تفشي فيروس إيبولا الحالي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. على نفس الموقع نقرأ زيلينسكي يتهم روسيا باستخدام صواريخ باليستية كوريا الشمالية في قصف أوكرانيا، وبالمقابل طلب من سيول تزويده بأنظمة دفاعية. على CNN نقرأ مظاهرات في موسكو بعد استبعاد حزب معارض من الانتخابات. وعلى نفس الموقع أيضا نقرأ وسط غموض بشأن هويتها قتلى إثر استهداف حوثي لسفينة في باب المندب. على موقع Independent من العناوين، ذهب المليارات يخرج من السودان والخزينة لا ترى معظمه، أكثر من 111 طن تفقد سنويا. وعلى نفس الموقع نقرأ موجة الحر الشديد والجفاف التي تضرب أنحاء واسعة من أوروبا يمكن أن تبدد جزءا كبيرا من النمو الاقتصادي المتوقع في المنطقة هذا العام. نكمل بموقع التلفزيون العربي من العناوين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب كولومبيا وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين. ونفس الموقع نقرأ حصر السلاح في العراق، قانون تحت التشريع والفصائل تفاوض على الضمانات. كانت هذه بعض من العناوين نقرأهم في مختلف المواقع والصحف العالمية والعربية في الصباح بلا حدود ومعرض الصحف التونسية كالعادة مع صديقنا هادي عزيز إن شاء الله في 8:30. نواصل مع أخبار يهم أكيد الطلبة الجدد والتلامذة اللي خذوا البكالوريا. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت على فتح باب الترشحات أمام الطلبة التونسيين الناجحين في بكالوريا 2026 للتمتع بمنح دراسية في جامعات عمومية في المغرب والجزائر بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. الفرص تشمل اختصاصات مختلفة من بينها الطب، طب الأسنان والصيدلة في المغرب، إلى جانب الاقتصاد والتصرف والهندسة والعلوم الفلاحية والإعلامية والذكاء الاصطناعي في كل من المغرب والجزائر. بالنسبة لاختصاصات الطب وطب الأسنان والصيدلة يشترط معدل بكالوريا لا يقل عن 16 من 20، في حين يبدأ شرط المعدل بالنسبة لبقية الاختصاصات من 13 من 20، مع اختلاف شعب البكالوريا المطلوبة حسب كل اختصاص. الأجال محدة إلى غاية يوم 16 أوت على الساعة 11:59 دقيقة ليلا، والطلبة الراغبين في الترشح مطالبين بالاطلاع على الشروط وتقديم ملفاتهم عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي. أما القائمة الأولية المقبولين فمن المنتظر نشرها يوم 26 أوت، في حين سيتم تنظيم اجتماع إخباري إن شاء الله بمدينة العلوم بتونس يوم 28 أوت على الساعة 10:00 صباحا للطلبة المقبولين، باش يفسروا لهم أكثر يمكن الأمور الخاصة بالترسيم والمؤسسات الجامعية اللي باش تحتضن الطلبة المقبولين بطبيعة حسب الملفات متاعهم. والوزارة أكدت أن القبول النهائي يبقى مرتبطا بموافقة السلطات المغربية والجزائرية. فرصة كما قلنا للطلبة باش يقرأوا اختصاص يمكن ما خلطوش باش يقرأوا في تونس، نجموا يقرأوا في المغرب والجزائر. التفاصيل تلقوها على الصفحة الرسمية للوزارة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بعد شوية إن شاء الله الموعد مع الأخبار. أحب أقدم تحية لمنيا عبد الرحمن، منيا بالرحال، المستمعين ومستمعات الكل، منير الحساني، زيدا نقول لكل عام وانت حي بخير بمناسبة عيد ميلادها اليوم، واليوم زاد يصادف عيد زواج ابنها سيف الدين وزوجته زينب، نقولهم زاد طول العمر وكل عام وانتم حيين بخير، وإن شاء الله ديما أيامكم أعياد وربي يفضل لكم الصغيرات. وتحية مرة أخرى لمدام منير الحساني المستمعة الوفية لإذاعة منسل، نهديو لها كل أغاني الحصة. فقراتنا في ساعتنا الثانية صغير صغرون، مزات البركة وأركان أخرى بشتبعوها معنا إن شاء الله بعد 7:30 مسبورا فوق والميتيو.
2: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
3: إذاعة المنستير
4: 104.7. البشرة السارة والكلمة الطيبة من

0: بشائر الصباح كلمة ونغمة تحلي الصبحية.
1: السابعة صباحا في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم.
2: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
1: أعلن المعهد الوطني لغصد الجوي عن تنظيم عمليات لغصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد التونسية مساء اليوم الأربعاء 12 من شهر أوت 2026، وستنطلق عمليات غصد الكسوف الجزئي للشمس في مختلف المواقع بداية من الساعة 6:30 بعد الزوال وتتواصل إلى غاية غروب الشمس. هذا ويشهد العالم اليوم ظاهرة فلكية هي كسوف كلي للشمس. الكسوف الكلي سيكون في مناطق بعيدة عن تونس في غرينلاند وإيسلندا، وسيشمل بعض المناطق في إسبانيا. في تونس هذه الظاهرة ستكون مرئية على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، حيث سيحجب القمر ما يزيد ما يصل إلى 60% من قرص الشمس، وذلك عند الغروب، بما يوفر للمشاهدين منظرا فلكيا جميلا عند الأفق الغربي. الكسوف الكلي سيكون العام القادم في تونس يوم 2 أوت 2027، وسيكون متابعته بالإمكان متابعته في ذلك الوقت. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية بالمملكة المغربية والجمهورية الجزائرية في إطار برنامج التبادل الطلابي العام القادم بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا لهذا العام. وزارة التعليم العالي قالت أن آخر أجل لتقديم الترشحات حدد ليوم 16 أوت. أسندت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 إلى الباحثة خولة الخميرية المختصة في الهندسة المائية والأرصاد الجوية، وبحثها بعنوان أثر التغيرات المناخية والضغوطات البشرية على موارد المياه الزرقاء. جاء ذلك خلال موكب أقيم بمقر الوزارة. أفاد مدير النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة محمد علي السافية أن 400 مؤسسة صناعية كبرى تستأثر بنحو 70% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للطاقة في تونس، وذلك من مجموع نحو 5000 مؤسسة صناعية. أشرف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري على موكب تسليم مفاتيح 310 مساكن اجتماعية وفردية بالفجة في ولاية منوبة. وقال الوزير أن المشروع الذي أنجزته الوكالة العقارية للسكنة بكلفة جملية تقدر ب 105 مليارات يمتد على مساحة 14 هكتار ويتضمن مقاسم فردية وأخرى اجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب عن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي في أقرب الأجل، ودعا الطلبة المعنيين إلى متابعة صفحته الرسمية على الفيسبوك باستمرار للاطلاع على آخر المستجدات وضمان عدم تفويت المواعيد المحددة. وأضاف الديوان أن هذه المنصة ستتيح تقديم ومتابعة طلبات الطلبة عن بعد بكل سهولة. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 7:30 صباحا مع عناوين الأخبار التي ستأتيكم مفصلة في الساعة 8 صباحا. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: خدمات خدمات من أحوال الطقس أخبار أخبار متنوعة متنوعة تحليل وتعليق حر على كل مسار كل مسار أجندة ثقافة أجندة معرض الصحافة نبض الشارع وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهمك بعد وسط

0: حلوة متع بها وذنيك في كل صباح جديد.
1: صباح الخير ازاي الحال يا رب تكوني بخير وحالك
0: بشائر الصباح كل نهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.
2: طيب صباح الخير
3: صباح الخير
2: مبروك سيدي طلع نهاركم زين.

0: مازالت البركة.
1: مرحبا بكم في دارنا في زغوان مع مقدور ذاكرة تاع زغوان. كل مرة مدوكم بالمعلومات اللي نعرفوهم وبحكاياتنا، حكايات الصغر وحكايات التراث عدنا. نحب اليوم باش نحكي لك على كنا صغار في شهر جوان، بدأوا نستنى وقت أشوفها، همنا الوحيد وين باش نصيفوا، وين باش ننعوموا، وين باش نتبحروا شوية كي الناس الكل، لأن زغوان تعرف اللي ما عناش شط، ما عناش بحورات، لأنه الملاذ الوحيد كان عنا هي الكشافة. كشافة التونسية كانت تقبلنا كأشبال اللول وبعد ككشافة، وكانوا القادة متاعنا الحقيقة هم اللي عاملين معنا الباهي ويهزونا باشتراك معلوم، معناتها زهيد قائد صنهاجي منصور ربي يفرج عليه، والقائد محمد البرقاوي ربي يرحمه، والقائد علي غلاب، وقادة أخرين من الزغوان يهزونا كشط بوفيشة، ولا يهزونا البير البي ولا البورصدرية، نعديه مدة نتعلموا الألعاب ونتعلموا معناتها السباحة، والحقيقة نعديه أيامات متاع تعارف ومتاع محبة، ونتعلموا البراعات اليدوية وكذا. وهذاك الشيء قعدنا توا راسخ معناتها. وثم عنا حاجة أخرى في زغوان، كانت عنا الجواب اللي مشيوا نعوموا فيه في السواني لهنا، تعرف اللي زغوان بلاد ماء، وزغوان دايرة بالجوابي، جابيت سيدي عبد الخادر، جابيت المرشي، جابيت بابالي، جابيت سالية المدنية، راس العين وما أدراك ما راس العين، اللافارية، شنية هاللافارية هذه؟ هي لافاري، هذه الجوابي اللي كانوا ينظفوا الحجر متاع المينا بكري، جوابي كبار ويجيهم الماء معناتها من البير من غادي، ونمشي وحنا إننا نعدي ونهير مع الكشافة من نعوموا في اللافارية، لافاري. سنيت بن والي، سنيت بن سالمة، خلتك حلومة اللهم صلي على النبي، بثمن زايد نعطيه 20 مليم، لكن 20 مليم هذيك نعوموا بها وناكلوا بها الغلة، لأنها الثانية فيها المشماش وفيها العوينة وفيها الخيرات السبع.
0: مازالت البركة.
2: 7:18 دقيقة في إذاعة مؤسير إذاعة بانوراما اف ام، معكم حتى للتسعة في بشائر الصباح. إن شاء الله متونسين بينا، إن شاء الله فقراتنا وإيقاعاتنا واختياراتنا عجبتكم اليوم. الفترة هذه تعيش فيها مدينة المنستير على وقع تظاهرة ثقافية وفنية مهمة برشا، هي المهرجان الدولي للمسرح الجامعي، مهرجان عريق عنده خصوصية كبيرة، خاصة أنه يجمع مشاركين من جنسيات ودول مختلفة، ويحول المدينة خلال أيام المهرجان إلى فضاء كبير للمسرح والحوار والتبادل الثقافي. من آخر الأسبوع الفارط المنستير استقبلت عشرات بل مئات المشاركين والضيوف، والخصوصية متاع المهرجان تخلي الأجواء مختلفة، خاطر الإقامة بالأساس تكون في المبيت الجامعي فاطمة بورقيبة، يعني الأجواء الجامعية وطلابية مش أجواء نزل وفنادق. وهنا يلزمنا نعطيه كلمة حق للمشرفين على المبيت الجامعي على المجهود الكبير اللي قاعدين يعملوا فيه، وعلى حرصهم باش يوفروا للضيوف ظروف طيبة للإقامة والسكن والأكل. وبصراحة تنظيم تظاهرة بالحجم هذا وفي الظروف الحالية ما هوش سهل، أما في المقابل فما جملة من التحديات اللي تواجه هيئة التنظيم، وخاصة التحديات المرتبطة يمكن بالظروف المناخية والسخانة الكبيرة نعيش فيها اليوم. حتى بالنسبة للضيوف والزوار فما اللي مش مستانس برشا بالسخانة، خاصة اللي من أوروبا الشرقية والمناطق أوروبية، دونك ظروف الحقيقة صعيبة شوية بالنسبة للإقامة لبعض يمكن الزوار متاعنا وضيوف المهرجان. زيد عليها وضعية الماء، سواء النقص المسجل في مياه السوناد ولا حتى صعوبة توفير المياه المعلبة في المنستير، ورا حتى في أعضاء من الهيئة يوميا يبحثوا على قوارير المياه في المحلات ويشوفوا معناها فماشي معناها ماء متوفر للضيوف وكل شيء، دونك فما شوية تعب في الجانب هذايا. وهذه تعتبر من التحديات تقريبا اليومية اللي قاعدة تواجه فيها لجنة التنظيم، واللي قاعدة تحاول بكل الإمكانيات تتجاوزها وتوفر الاحتياجات الضرورية للمشاركين والضيوف. المهم اليوم هو أنه الناس الكل تواصل التجند، وكل الأطراف تواصل تخدم بنفس الروح باش توفر ظروف إقامة طيبة وبش تحديات اللوجستية ما تأثرش على صورة المهرجان ولا على تجربة الضيوف والمشاركين. وإلى حد الآن الأمور ماشية في ظروف تعتبر جيدة مش خايبة، وفي معروض حتى مسرحية متميزة وأجواء فنية وثقافية تعيد للمنستير الروح متاع مهرجان عنده معاه التونسيين، معناها ذكريات كبيرة وخاصة أبناء المنستير ذكريات محانين كبير المهرجان هذايا. إن شاء الله الدورة هذه تنجح، خاطر هي دورة فيها برشة تحديات ودورة مش سهلة على مستوى التنظيم واللوجستيك، كما كيف ما نقوله التظاهرات الكبيرة تتقاس زادة بقدرة منظميها على تجاوز الصعوبات. وإن شاء الله في النهاية يبقى اللي يتذكر هو المسرح، الفن، الضيوف والنجاح متاع التظاهرة هذه. مواصل معكم اللقاء. صغير صغرون من الأركان اشتبعوها أتوا، ما تنسيوش الموعد مع الأخبار دقيقة صحة بعد 7:30 سبور انفو، أخبار الرياضية كالعادة والأكتواليتي في سبور في بلادنا وفي العالم مع زملائنا بقسم الرياضة، وأحوال طقس إن شاء الله في 8 غير درجين.

أنا أني اسمي زينة. أني كل يوم نمشي، ساعات نمشي للبحر مع بابا وأخويا، وساعات نمشي مع أولاد عمتي، وفما مرة مشينا مع أولاد عمتي ونعومه، وفما مرتين مشينا لعبنا بالرمل. ومن بعد كي مشينا عودنا عمنا، ومن بعد كي مشينا عمنا دوشنا نتفرجنا على التلفزة، نعمل برشا جو مع ولاد عمتي والكل. وكي تلموا ولاد عمتي في دار عزيزي، تلموا الكل مع ولاد عمتي في دار عزيزي، نشيقوا. ساعات كي يجيوا عيد ميلاداتهم احنا الناس الكل تلموا ونهبطوا، هما اساميهم اياد وايلين والين واري، هما الكل اصغر مني. انا نحب نلعب معهم. احسن لعبه اللي هي لعبه الشده، نشدوا بعضنا. والحكم، الحكم ساعات نغلطوا، وساعات نبدلوا، وساعات شكون يربح احنا ولا هما. هذه لعبه مسل. باي باي.

وخلى ورقيت من بين ايديا. ولما حبتك يا ليلى شجرة عمري رجعت.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم مش نحكيه على البروستات ومشاكلها، وخاصة مش نحكيه اليوم على تضخم الحميد للبروستات. التضخم الحميد للبروستات هو يمس الرجال من بعد 50 سنة. كيفاش نجمو نخمموا فيه وقت اللي تحس اللي فما صعوبة في البول، صعوبة في البول تكون النهاية متاع البول تكون بالتقطير، ولا مرات تحس روحك اللي ما فرقتش المثانة، وفما حاجات مرات تحس المريض يمشي كثير مرات الحمام. في الحالة هذه لازم المريض يتصل بالطبيب المختص تاع المسالك البولية، واني هو مش يكشف عليه، يشوف البروستات، يشوف التضخم تاعها، ويطلب له تحاليل وصورة باش يتأكد اللي ما ثمش تأثير على الكلى ولا على المثانة. مع تحيات الدكتور منير التفاحي، اختصاص جراحة مسالك البولية.
0: دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، الساعة 7:30 في عناوين الأنباء. اليوم في تونس كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها وسيحجب قرابة 60% من قرص الشمس. توزيع 310 مساكن اجتماعية في ولاية منوبة ضمن 1500 مسكن تم إنجازهم إلى حد الآن بكامل ولايات الجمهورية. وفتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية في كل من المغرب والجزائر. هذه الأنباء ستأتيكم مفصلة في الساعة 8 صباحا. إلى اللقاء.
3: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
4: 95.7.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.
2: شنية هي منصة الجسر التابعة لوزارة البيئة؟ منصة الجسر في تونس هي آلية رقمية وخدمة نداء 1820 مخصصة لتلقي شكاوي ومتابعة بلاغات المواطنين والمصطفين بشأن التجاوزات على الشواطئ مثل الاستغلال غير القانوني للملك البحري أو الترفيع في الأسعار أو التلوث. خدمات أهداف المنصة رقم النداء 1820 مخصصة لاستقبال بلاغات التجاوزات على امتداد الشريط الساحلي ومكافحة عصابات الشواطئ ورصد مخالفات تجاوز المساحات القانونية للاستغلال وزيادة عدد المظلات، أيضا حماية المستهلك والبيئة عبر التدخل ضد المخالفات المتعلقة بالتعريفات والأسعار غير القانونية أو مظاهر التلوث.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.

0: للتكوين المهني وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم،
2: منكم وإليكم.
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28 000 666.
1: منكم وإليكم
3: 28 000 666.
2: وإليكم.
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي لموجهة إذاعة المنستير. الرابطة الوطنية لكرة القدم أعلنت على مواعيد الجولة الافتتاحية بالبطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي بتدور يومي السبت والأحد 22-23 أوت الجاري. في البرنامج يوم السبت الأربع مباريات، الأمر الذي بحمسه سوسة الاتحاد الرياضي المنستيري في انتظار تحديد الملعب. الملعب التونسي نادي صفاقسي، تقدم ساقي الدير شبيبة العمران واتحاد بن قردان نادي حمام المنفى. يوم الأحد الأنظار بتتجه لملعب رادس القمة. ترجل التونسي نجم الرادي الساحلي الكلاسيكو نادي بنزرت يواجه المستقبل الذي بالمرسى نجم تلوي نادي الفريقي ترجي جريس الأولمبي الباجي. نحكي على فريق الشبيبة القيرواني. إدارة الشبيبة بدأت في الإجراءات القانونية بخصوص عريضة الطعن في قرار لجنة الاستئناف في الجامعة التونسية لكرة القدم. انتهت اللجنة القانونية من إعداد مؤيدات المستندات كل ما يهم ملف عريضة الطعن في ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى، مع دفع القسط الأول من المبلغ الخاص بهذه القضية وملف سحب النقاط من نادي البنزرتي. نذكروا والي الجهة كان اجتماع بالعائلة الموسعة للشبيبة القيروانية من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بإخراج الجمعية من أزمتها التسييرية، بعد خاصة استقالة رئيس النادي. أبرز الإجراءات الاجتماع مؤشرات قوية يهدف أثناء الدكتور محمد ليوان على الاستقالة. رفض السلطات الجهوية أيضا مطلب الاستقالة، مطالبة الأستاذ والدكتور ليوان بالمواصلة لمهامه على رأس الهيئة التسييرية خلال المرحلة القادمة. التأكيد على مواصلة المسار القانوني والدفاع عن حقوق الشبيبة عبر اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي التاسعة. نحكي على الاتحاد الرياضي المنستيري، وصل في تحذيراته والانطلاق الموسم الرياضي الجديد برمج مباراة ودية يوم السبت، المباراة ضد المنتخب الأولمبي في ملعب بن جنات بالمنستير الساعة 5 دون حضور الجمهور. بالنسبة للمباراة هذه أكيد بشكون آخر مباراة قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد، الاتحاد المنستيري مش يكون في مواجهة الأمر الرياضي بحمسوسة في افتتاح الجولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النجم الساحلي أعلن صفحة رسمية على الفيسبوك تعزيز صفوفه في كرة السلة بالثنائي كريم بن عمر، لاعب دولي من مواليد 2000 يشغل مركز 4 مع عودة ابن النادي وخريج مركز التكوين الشبان بالنجم الساحلي ولاء مرجان بعقد لمدة 4 سنوات يشغل مركز 5 من مواليد 2003. ونذكر اللاعب هذا كان ساهم بشكل كبير في صعود الفريق حمام سوسة للنخبة. على ذكر كرة السلة، كان البارح بالنسبة للجامعة التونسية لكرة السلة ندوة صحفية من أجل تقديم أيضا المنتخب الوطني التونسي، بما أنه عنده دورة الرابعة مش تكون في قاعة رادس ومواجهات قوية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في النافذة الرابعة. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في قاعة رادس أيام 27 و 28 ضد منتخب رأس الأخضر، ضد المنتخب الكاميروني، منتخب جنوب السودان، المنتخب الوطني التونسي مطالب في الانتصار بالمباريات هذه أكيد أمام جماهيره. نختم بالكرة في العالم، واليوم الأنظار الساعة 8 باش تتجه لسالزبورغ بالنمسا لمباراة أكيد السوبر الأوروبي باش يجمع بين بطل الدوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان الفرنسي وبطل الدوري الأوروبي أستون فيلا الإنجليزي. باريس سان جيرمان يسعى بقيادة المدرب لويس إنريكي للاحتفاظ بلقب كأس السوبر الأوروبي في الموسم الثاني على التوالي، في المقابل أستون فيلا يسعى في هذه المواجهة لتكرار إنجازه التاريخي بما أنه فاز بكأس

السوبر الأوروبي عام 1983. الحدث في المباراة هذه بشدير المباراة الحكم الصومالي عمر أرتان صاحب 34 سنة اللي كان مرشح للمشاركة في كأس العالم 26، لكن السلطات الأمريكية منعته من الدخول بالنسبة باش يساعدوا كل من عبد الرزاق أحمد من جيبوتي وستيفان من كينيا، بينما باش يكون سلوفيني رادي الحكم الرابع، باش يولي الإيطالي ماركو ديبيلو مسؤولية تقنية حكم الفار بمساعدة الإسباني كوادر فرنانديز. نذكر المباراة الساعة 8 بتوقيت تونس. نقود نهاية الصورة نبوش هاركم أسعد لي مرحبكم أحمد كمل معكم بشار الصبح، إلى اللقاء.

0: 57 دقيقة في المنسير مواصل معكم اللقاء في بشار الصباح وقاية الميتيو. من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا صديقنا بلال يحيوي. سي بلال صباح النور والسرور.
1: صباح النور سيد أحمد، مرحبا بك ومرحبا بكيف تسمعي ذات المنسير.
0: الوضع الجوي كيفاش يكون اليوم والأيام القليلة القادمة إن شاء الله حسب التوقعات؟
1: بالنسبة اليوم إن شاء الله مع الطقس باش يكون صافي إلى قليل السحب تقريبا على أغلب مناطق البلاد، مع هبوب تيارات هوائية من القطاع الشمالي على مناطق الشمال وتكون من القطاع الشرقي في الوسط والجنوب. عموما سرعة ضعيفة لمعتدلة ما تجاوز 30 كيلومتر في الساعة، تتقوى نسبيا خاصة في فترة من بعد الظهر بالمناطق الساحلية في سواحل الشمال الغربي وكذلك بالجنوب خاصة في أقصى الجنوب. بالتالي البحر اليوم بيكون عامة قليل الاضطراب إلى محالين مضرب خاصة في منطقة سيرات، وبالتالي الأجهزة البحرية بتكون ممكنة اليوم مع ملازمة الحذر دائما. درجة الحرارة المرتقبة إن شاء الله بتتراوح القصوى بين 33 و38 درجة تكون في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 إلى حدود 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. يوم غد الخميس 13 أوت إن شاء الله مع تطقس عامة بشكون كذلك قليل السحب خاصة في الفترة الصباحية إلى مغيم جزئين. العشية ثم إمكانية لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار خاصة في المناطق الغربية للشمال والوسط، مع هبوب تيارات هوائية من القطاع الشمالي تكون ضعيفة إلى معتدلة. أيضا البحر خلال اليوم الغد يكون قليل السراب على كافة السواحل. درجة الحرارة تبقى تقريبا معناتها في نفس المستويات خاصة معناتها في المناطق الداخلية، أقل شوية في المناطق الساحلية والمرتفعات وبشكون بين 32 إلى حدود 37 درجة. ليبيت القادمة إن شاء الله هم مميز حالة الطقس والعوامل الجوية المنتظرة. ننتظر إن شاء الله معناتها نشاط الخلايا العادية اللي بشكون معناتها في فترة من بعد الظهر خلال معناتها بعد الظهر يوم الجمعة وكذلك يوم السبت تكون مصابة بأمطار مؤقتة كما قلنا مؤقتة العادية. ودرجة الحرارة معناتها في نهاية الأسبوع يوم الجمعة معناتها تشهد انخفاض مقارنة بالمعادلات لهذا اليوم والمرتقبة ليوم الغد، وتعود من جديد معناتها نفس المستويات خلال يوم السبت إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة. هو اليوم مصباح وإحنا في المواعيد الإخبارية نحكيه على الكسوف الجزئي للشمس، وما زلنا باش نحكيه عليه في الأخبار من خلال نشرة الأخبار بعد شوية. ظهر لي حتى المعهد معهد الوطني للرصد الجوي باش يرصد عملية رصد للكسوف هذا يا بلالة.
1: صحيح، اليوم ينظم المعهد الوطني الجوي مع عملية رصد الكسوف الجزئي للشمس مع ابتداء من الساعة 6:30 مساء إلى غروب الشمس لغاية غروب الشمس. دعوة مفتوحة للعموم مع بدون استثناء، تكون في 5 أقاليم بالبلاد التونسية. الأقليم الأول باش يكون بولاية الكاف في محطة الرصد الجوي بالكاف، الأقليم الثاني بولاية نابل بشاطئ الجهمي مع مدينة سليمان بالشراكة مع جمعية تونسية لعلوم الفلك، الأقليم الثالث يكون في ولاية القيروان بمحطة الرصد الجوي بالقيروان، الأقليم الرابع يكون بولاية توزر بمحطة الرصد الجوي بتوزر، والأقليم الخامس يكون بولاية مدين بسيدي جمور بجزيرة جربة.
0: يعطيك الصحة، مشكور سي بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي على معلومة الطقس تسمعوها ديما محينة في التوقيت هذايا في ذات منسير. نسلم برشا على أصدقائنا المتفاعلين معنا خاصة على الفيسبوك، تحية كبيرة لصديقنا حلمي حمودة نسلم عليه برشا ونقدم له تحية كبيرة بطبيعة اللي يسمع فينا في الوقت هذايا، حلمي حاج حمودة اللي يلتحق بالعمل نتاعو في الوقت هذايا كيف كيف. سيف صفتة زاد نسلم عليه برشا اللي يسمع فينا في الخدمة، وإن شاء الله موفقين وربي يجيب لكم القسم في نهار اليوم أنتم مستمعين اللي اخترتوا موجة إذاعة منستير وإذاعة بانوراما اف ام. بعد شوية الأخبار مع الهادي عزيز.
2: إشهار موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.

0: أبو حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: 97.3. الكاسك ماهيش أكسسوار، عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في نشرة الأنباء الساعة 8 صباحا.
3: إذاعة المنستير، صوت الذي بحب كبير.
2: اليوم في تونس كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، سيحجب قرابة 60% من قرص الشمس. توزيع 310 مساكن اجتماعية بولاية منوبة ضمن 1500 مسكن تم إنجازه إلى حد الآن بكامل ولايات الجمهورية. فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية في كل من المغرب والجزائر. مرحبا بكم. يشهد العالم اليوم الأربعاء 12 أوت 2026 ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس، حيث يعبر مسار الكسوف الكلي مناطق واسعة تشمل شمال غرينلاند وإيسلندا وكذلك جزء من إسبانيا. في تونس الظاهرة ستكون مرئية على شكل كسوف جزئي للشمس، حيث أنه سيتزامن مع الغروب. سيحجب القمر ما يصل إلى 60% من قرص الشمس، بما يوفر للمشاهدين منظرا فلكيا نادرا وجميلا عند الأفق الغربي. على أن تسجل البلاد التونسية العام القادم كسوفا كليا للشمس، سيكون يوم 2 أوت 2027. نوف المعاوية كاهية مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم وأكثر توضيحات حول هذه الظاهرة الفلكية.
4: إن شاء الله غدوة 12 أوت 2026 بسيط تظاهرة طبيعية اللي تتمثل في كسوف مركزي للشمس. كسوف هذا نقوله هو ظاهرة نادرة، خاصة عندما يكون الكسوف كلي. الكسوف الكلي خاصة باش تشهدوا إسبانيا، غرينلاند، إيسلندا والبحر الأبيض المتوسط. مثلا نجم نقول أنه منذ 1999 ما صارش كسوف كلي في أوروبا، في إسبانيا أكثر من قرن، في تونس منذ 1905 ما صارش كسوف كلي للشمس. إن شاء الله في تونس اللي باش يصير تظاهرة كسوف كلي للشمس إن شاء الله السنة القادمة في 2 أوت 2027. غدوة باش يكون كسوف جزئي في تونس، أقصى الكسوف باش يكون في جهة الشمال والشمال الغربي، خاصة في جهة سيدي مشرق، في جهة سجنان، معتمدي سجنان. نشاهد مراحل الكسوف اللي تنطلق منذ 7:45 قبل غروب الشمس إلى غاية تقريب 7:15 عند غروب الشمس. ومن نجم مشاهد الكسوف كان يلزم نشاهد القرص نتاع الشمس عند الغروب، معناها مشاهدة الكسوف نأكد أنه ما نخزروش للشمس مباشرة، لابد بنظارات خاصة بالكسوف.
2: أشرف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري على موكب تسليم مفاتيح 310 مساكن اجتماعية وفردية في الفجة في معتمدية المرناقية من ولاية منوبة. وقال الوزير أن المشروع الذي أنجزته الوكالة العقارية للسكنة بكلفة جملية تقدر ب 105 مليون دينار يمتد على مساحة 14 هكتار ويتضمن مقاسم فردية وأخرى اجتماعية. في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي تم إنجاز أكثر من 1500 مسكن اجتماعي منه إلى حد الآن في كامل تراب الجمهورية.
5: البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي اللي تم إنجاز تقريبا حوالي أكثر من 1500 مسكن اجتماعي، 617 معناتها مساكن فردية وكذلك مساكن اجتماعية قرابة 18 عمارة اللي فيها 930 مسكن. بالنسبة للكلفة للمشروع ككل هو 105 مليون دينار، فيه تمويل من ميزانية الدولة وكذلك من الصندوق السعودي للتنمية اللي ساهم في الإنجاز ويرافق البرنامج هذا. المستفيدين هم الحقيقة العائلات اللي هي من فئة ضعيفة ومحدودي الدخل، عادة معناتها يكون هما ما بين صفر سميق معناتها نجم كوان ما عندوش دخل جملة، وكذلك معناتها حد في حدود 3 معناتها سميق. هذه هي الفئة والشريحة اللي تم معناتها إسنادها وهم يعتبروا مستفيدين. بالنسبة لهم هي معناتها هو في شكل معناتها عقود تمليك عن طريق كراء مملك زي ذا كيف أقساط شهرية، معناتها هي معناتها تعتبر نوعا ما مساهمة منهم حتى نهار آخر يكون عندهم بعد سنوات معناتها يتم تمليكهم بصفة نهائية.
2: انتفعت 16 عائلة من عائلات وجرحى الشهداء ومن عائلات الشهداء وجرحى الثورة من منظور مؤسسة فداء بمساكن فردية ضمن القسط الخامس من المساكن الجاهزة ضمن مشروع السكن الاجتماعي رياض بالفجة من ولاية منوبة والتي تم الشروع في توزيعها. رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر قال أن هذا التسليم يأتي بعد برمجة 28 منتفعا من عائلات الشهداء وجرحى في قائمة نهائية للمنتفعين بمساكن في مختلف أقساط المشروع السكني رياض، وذلك ضمن حق الأولوية المكفولين قانونيا لمنظوري المؤسسة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها وضحايا العمليات الإرهابية من العسكريين والأمنيين والأمن الرئاسي والديوانة. نظمت النقابة الأساسية للأطباء الاستشفائيين الجامعيين بالمنستير مع النقابة الأساسية لأعوان الصحة تجمعا احتجاجيا أمام الإدارة العامة للمستشفى الجامعي فطومة برقيبة بالمنستير، وذلك تنديدا بحادثة الاعتداء التي تعرض لها أحد أعوان سلك التمريض بقسم الأنف والأذن والحنجرة أثناء أدائه لواجبه المهني. المحتجون طالبوا بالخصوص باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لتأمين مهنية الصحة داخل المستشفيات. الدكتور مهدي الفرجاوي أستاذ مبرز في قسم جراحة الأنف والأذنين والحنجرة والكاتب العام للنقابة الأساسية للأطباء الاستشفائيين الجامعيين بالمنستير.
0: وقفة احتجاجية في سياق تواصل حوادث الاعتداءات اللي كانت صارت منذ مدة قصيرة على طبيب معنا اللي هو في قسم جراحة المجرية البولية، وما زالت متواصلة حوادث الاعتداء على جميع مهني الصحة بجميع أصنافهم، وإحنا في الإطار هذا نندوا كل حادثهم في مس واحد من زملائنا يعني، ونطلبوا من المسؤولات توفير الأمن باش نجموا إحنا نخدموا في كنف الأريحية وباش نجموا نقدموا خدمة باهية زادة للمواطن. دونك المواطن زادة اللي نطلبوا منه زادة ضبط النفس، ثم ضغط نتاع خدمة، ضغط نتاع حرارة، برشا ضغط، إحنا في خدمة المواطن، وماذا بينا زادة هو يحترم المهنيين وضبط النفس وتنطبق هذه حوادث الاعتداءات وتتنحى، خاطر راهو في الآخر إحنا ماني في خدمة المواطن، وهذه هي الرسالة متاعنا. أنا ما حاشنيش بالحوادث اللي تتواصل، إحنا رانا كإطار طبي أو شبه طبي أو إداريين، إحنا رانا لهنا لخدمة المواطن، ودونك نتمناو زادة إنه يتفهم الشيء هذايا وتنقص الحوادث هذه، خاطر بالحق ما تزيد كان في التوتر وتزيد كان في الأجواء المشحونة اللي إحنا ماذا بينا نتفاداوها الناس الكل.
2: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية في كل من المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية في إطار تبادل برنامج تبادل طلابية بعنوان السنة الجامعية القادمة 2026-2027. هذا بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا هذا العام 2026. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أضافت في بلاغ لها على صفحتها الرسمية أن آخر أجل لتقديم الترشحات قد حدد يوم 16 أوت الحالية، وقالت أنه يمكن الاطلاع على الشروط عبر الموقع الرسمي للوزارة وزارة التعليم العالي. يتميز طقس اليوم الأربعاء 12 أوت باستمرار الأجواء الصافية على كامل البلاد التونسية مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب وتكون ضعيفة ومعتدلة، البحر قليل الاضطراب عموما قبل أن يصبح تدريجيا متموجا في منطقة سيرات في شمال البلاد التونسية. درجة الحرارة هذه اليوم بين 33 و37 درجة في المناطق الساحلية وفي الشمال، وأكثر من 38 درجة في المناطق الداخلية وفي الجنوب مع ظهور رياح شهيلية مؤقتا. أذكركم مجددا بالكسوف الجزئي للشمس الذي سيكون هذا اليوم مع غروب الشمس، حيث أن القمر سيحجب ما يصل إلى 60% من قرص الشمس بما يوفر للمشاهدين منظرا فلكيا عند الأفق الغربي. يمكن مشاهدة الكسوف في الساعة 6:30 الساعة 7 أي قبل غروب الشمس بقليل. أذكركم بأبرز العناوين: فتح باب ترشح للتونسيين الطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية في كل من المغرب والجزائر. توزيع 310 مساكن اجتماعية بولاية منوبة ضمن 1500 مسكن تم إنجازهم إلى حد الآن في كامل أنحاء الجمهورية. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام. نعود مجددا إلى زميلي أحمد في بشائر الصباح.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
7: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش

0: صباح النور والسرور، تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتم. إن شاء الله نهاركم مبروك السعيد، وكل عادة موصي معكم لقاء حتى للتسعة. نذكر بالمسابقة متاعنا على صفحتنا غادي ونستير في الفيسبوك على الببليكاسيون اللي بش لقوها على الصفحة. اليوم نسألوا على العرض اللي بش يكون في مهرجان منستير الدولي، هو عرض لفنان شعبي، هل هو سمير لصيف وإلا وليد الصالحي؟ جيبوا بكومنتير وبش تزيدوا في حظوظكم للربح. لازمكم التاجيو شكون من أصدقائكم اللي تحبوهم يحضروا معاكم للعرض متاع الليلة إذا فزتوا بطبيعة بالمسابقة. كيف كيف عندكم انتوما اختيار الأغنية الختامية لحصة اليوم؟ روف ماهر غزيلة وإلا لطيفة العرفاوي خليني غنية من زوز أغاني هذوم باش تسمعوها في آخر البرنامج حسب التصويت متاعكم مستمعين. باش نواصلوا مع الأركان الوقيت هذايا كالعادة مصافحة جديدة مع نوزة بوريقة في ولد بحر.
1: ولد بحر
0: سيدة نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت، صباح النور والسرور.
2: صباح الخير والنور والسرور لمستمعي إذاعة المنستير، وصباح سعيد أحمد، وإن شاء الله نعديه فقرة مزيانة
0: إن شاء الله. اليوم مش نحكيه على البطاطا،
2: اليوم مش نحكيه على
0: كيف في ولد بحر في البطاطا ماني.
2: اليوم مش نحكيه على سمكة اسمها واحد يخلي المستمع يستغرب.
0: أيوة.
2: البطاطا ينعم أحمد، بطاطا في البحر. لقيت أسامي خلين سألت بحارة في تونس قبل من اليوم نعدي الفقرة الدومة، فمش كنا نقول عليها السيجان، وعليش السيجان جاي من اسمها العلمي اللي هي سيجانيس لوريديوس، دونك هذه من عائلة السيجنيدي، دونك بالكشي اللي دوما اللي سيجانيدي هالعائلة بتاعهم جايوا الاسم تاع السيجان، فمش كنا يقول عليها سمكة الأرنب زادة.
0: أيوة.
2: لكن ما تصيرش لخطة مع سمكة الأرنب السامة اللي حكينا عليها المرة اللي فاتت اللي هي اسمها لاجوسي فاليوس، فهمتني؟ فمش كنا يقول عليها شكلوكا. دونك احنا دو اليوم باش نحكيو على البطاطا اللي هي نجم تكون شكلوكا، نجم تكون سيجان، نجم تكون سمكة الأرنب البنية.
0: واضح.
2: والمعروفة العائلة هذه بأسماك الأرنب، ولكن ما نعملوش لخطة بينها وبين السمكة اللي تتنفخ اللي حكينا عليها الجمعة اللي فاتت اللي هي سمكة سامة، سمكة الأرنب السامة.
0: فوالا، دونك هذه السمكة سمكة البطاطا نجمو ناكلوه.
2: والله أحمد احنا نجمو ناكلوها وتتاكل، فهمتني؟ ولكن ثم ثم معناها صاروا ديزاليرجي نقولوا ولا صاروا ديزاكسيدون، فهمتني؟ دونك انا ماذا بيا تنقولها في اخر الفقرة بتاعي، ماذا بيا يدخلوا السلطة، فهمتني؟ علاش معناها نحب يكون ثم تقييم خاص للسلامة الغذائية في تونس قبل ما نشجعوا استهلاكها وتطوير تسويقها،
0: لخاطر ربطنا شوية مع سمك الأرنب. سمك الأرنب نعرفوها سم، هذاك متفاهمين فيه متفقين فيه، قلت لعل كيفها معناها السمكة هذه بحكم اللي فما تسمية تشبه معناها السمكة هذه.
2: هي راهو الأشواك نتاعها الموجودين في الزعانف هذوك كيما سمكة البل معنا باش يكونوا عندهم علاقة بغدد فيهم سم، فهمت؟ ردوا بالنا. ولكن الحم نتاعها ما فيش حسب القراءة يعني اللي ريفيرونس اللي قريته المقالات العلمية اللي قريتهم ما فيهاش، ولكن ثم بعض الأنواع ثم بعض المقالات اسمها تربط فهمتني بحالات نتاع أعراض شبيهة بنقولوا عليهم السيغواتيغا اللي هو تسمم غذائي مرتبط بسموم تنتجها كائنات مجهرية بحرية. وهيك علاش ماذا بيا دونك هي تتاكل، ولكن ماذا بيا نزيدو نثبتو قبل ما نقيموها قبل ما ناكلوها.
0: فوالا
2: باهي. والسؤال اليوم ما هوش فقط شنو شكلها، ولكن عدة أسئلة ممكن نطرحوها نسألوهم لي، خاطر هي ظهرت هي موجودة من قبل راهو أحمد. ولكن لقاوها برشا في الهو، كلموني من الهوارية
0: كثرت كمية كبيرة معنا.
2: أنا أقول رو تغير المناخ وما عارفي فعلا درجة الحرارة ينجم يكون هو اللي خليها مؤخرا تظهر برشا ويشدوها برشا البحارة، هي يعني يشدوها بطريقة أكسيدونتيل نقول يعني هو ما كانش الهدف متاحهم مصطرحة باش نلم البطاطا ولا عندي موسم صيد بطاطا مثل ما حد شيء من هذايا، تشد أكسيدونتيل مو فيش بيك متاع البحارة ويلقوها. علاش توا؟ علاش الوقت هذايا؟ أنا أقول تغير المناخي السخانة هذا الكل عنده دور فيه. دونك مين جيت أحمد علاش موجودة في تونس؟
0: البيئة
2: علاش نعتبروها نوع غازي؟ تتاكل ولا لا كما قلنا من شويه؟ وهل نجم تكون مورد جديد للصيد التونسي؟ فهمتني؟ باسمها الفرنسي بواسون لابا اكو ترونكي، دونك هوني نرجعوا سمكه الارنب باش ما تصيرش لخبطه، فهمتني؟ يعني سمكه الارنب ذات الذيل المبتور او المقصوص.
0: واضح.
2: فهمتني؟ واللي يجي في بالنا علاش ديلها مقصود ليه؟ هاوش نتعرفوا عليها مع بعضنا، فهمتني؟ والسمكة هذه تعيش في المناطق القريبة من الساحل، وخاصة وين نلقاو الصخور والطحالب، تحب الحجر تحب الطحالب، على خاطرها سمكة عاشبة. جسمها مضغوط من جنبات وشكلها بيضاوي، تقول عليها كعبة بطاطا. شكلها كعبة بطاطا في وسط البحر، فهمتني؟ خاصة مع لونها البني، وهيك علاش اسمها الشعبي البطاطا في تونس. فمها صغير نسبيا، عينيها كبار كما عينين أغلوبة كبار شوية، فهمتني؟ وكين خرجوها من البحر ومازالت مبلولة ما كيكا أميت، نجم تذكرنا بقشور البطاطا، تحس روحك تشوف قشور البطاطا، فهمتني؟ وسمكة هذه كيف تشوفها تقول ما عندهاش ذيل كيف بقية الأسماك، فهمتني؟ والسبب ما هوش مبتور راهو الذيل متاحة ولا مقصود، لكن شكله شكل الزعم في الذيلية متاحة يعطينا إحساس إنه هو ذيل مقصود ولا هو ذيل مبتور، ولكن هذاك هو الشكل نتاعو وما صار له حتى شيء الذيل نتاعها، فهمتني؟ والسمكه هذه تعتبر سمكه غازيه. يعني ايش معناها سمكه غازيه؟ يعني مش نوع اصلي من البحر الابيض المتوسط. موطنها الطبيعي البحر الاحمر والمحيط الهندي.
0: نظيفه دونك
2: ضيفة جد ضيفة ما عندها مدة من
0: الجد مستقرت عجبتها العيشة للنسب.
2: ها بشو نقول لك، هي ظهرت مش عاتيك شنو صار هي ظهرت، ولكن نقولوا احنا البحر الاحمر ولا البحر ولا المحيط الهندي عندهم درجة حرارة اعلى من درجات البحر الابيض المتوسط. دونك توا مع التغير المناخي ممكن كانت تجي ولكنها ما تنجمش تعيش وتموت، ولكن توا مع التغير المناخي مع درجة حرارة عالية واللي تنجم تجي وتقعد وتتكاثر زادا، فهمتني؟ دونك وبعد افتتاح قناة سويس أحمد وليت الأنواع البحرية الموجودة في البحر الأحمر عندها طريق مباشر للمتوسط.
0: صحيح.
2: هكا ولا لا؟
0: صحيح.
2: ومن هون يظهر الظاهرة معروفة في علم الأحياء البحرية واللي هي الهجرة الليسبيسية. مش تقول لي الليسبيسية على الشجرة، هي حاجة هي جاية من اسم المهندس اللي حفر قناة سويس اللي هو فيرديناند دي ليسبيس عام 1869. دونك هما يقولوا اللي هذايا سي فيرديناند المهندس هذايا هو اللي خلى
0: سبب بطريقه مباشره
2: عنده اتصال بالبحر الابيض المتوسط وسموها الهجره الليسبيسيه. وحكينا عليها قبل مع سمك الغازيه، السمك الغازيه اللي هي الارنب السام، حكينا معاها مع الطلطعون الازرق، كلهم عملوا رحلات.
0: كيما فما زاد كائنات بحريه اخرى جاتنا من المحيط الاطلسي من جبل من مضيق جبل طارق بنفس الطريقه تقريبا.
2: احنا توا نحكيو على قناة السويس شنو عملت، تعمل اي حاجه يدخل فيها الانسان يعمل حاجه نجم يغير بيئه كامله نتاع البحورات ونتاع المحيطات وكل شيء. دونك عملت السمكه هذه سمكه البطاطا، عملت رحله من البحر الاحمر عبر قناة السويس، دخلت البحر الابيض المتوسط ووصلت للسواحل التونسيه وما عادش رجعت. والسؤال، هل هي جديده في تونس؟ لا مش جديدة، تم تسجيلها في مناطق من الساحل التونسي في النصف الثاني من القرن العشرين على فوق 1950 سجلت، ولكن في سنة 2016 تم نشر دراسة توثق وجودها في بحيرة بنزرت. يعني هي احنا كنقول دخلت الحدود الليبية هكا ولا لا، وصلت خليج جابس ومن خليج جابس طلعت لفوق حتى لين 2016 وثقوا وجودها في بحيرة بنزرت. وهيك علاش هي نوع وافد استقر في المياه التونسية منذ عقود وما زال موجود ويتوسع في بعض المناطق. هيك علاش لقيناها برشا في الهوارية اللي مات حكيوا عليها في المهدية ومعناها في بعض السواحل التونسية. والسمكة هذه متوسطة وصغيرة نسبيا مقارنة بأسماك أخرى وتنجم توصل 30 سنتي. وفي دراسة تونسية حديثة قارت 2025 لقاوها بكثرة أحمد في خليج جابس. وهي سمكة عاشبة بالأساس، هذه كلها مفتاح عندي. شم سمكة عاشبة تتغذى على الطحالب والنباتات البحرية والغطاء النباتي الموجود على الصخور والقاع، وهذا يخليها تلعب هكاش قلت كلمة مفتاح تلعب دور مباشر في تغيير المجتمعات النباتية القاعية. يعني إذا كانت تكثر برشا وتزيد أعدادها تنجم تنافس بعض الأنواع المحلية العاشبة على نفس المورد الغذائي كيف الشلبة تولي تعارك هي ونقولوا عليها هنا، هي نجم يفرغ قاع البحر من الأعشاب وطولة تتعارك هي والشلبة على
0: عجل. هي حتى وجودها يمكن في جهة جابس وحتى في بحيرة بنزرت هذا يأكد الطبيعة اللي تحب تعيش فيها السمكة هذه، تحب الأماكن اللي فيها الأعشاب والطحالب كما في خليج جابس، كما في بحيرة بنزرت، كما في جهات هذوما اللي ظهرت فيها فيها مرعى
2: برشا مرعى نحكيه على الحشيش بتاع البحر موجود برشا. وعليش نعتبروها غازية؟ مع العلم انه كلمة غازية ما تعنيش، خاطر برشا عبيت وليش معناها غازية، انها سمك مش تعني سمكة خطيرة، خاطر هما يمشي في بلة عبيت يقول لهم سمكة غازية ردوا بالكم، ما هي سمكة خطيرة على الانسان. المقصود هو نوع غير اصلي دخل الى نظام بيئي جديد واستقر وتكاثر واصبح قادر على احداث تاثيرات بيئيه.
0: مش ولد البلاصه هذيك معناها الاصل،
2: ولد البلاصه اوكي، لما جي وقيزحم فيها وينفت فيها وينيك الغاديكا، فهمتني؟ والابحاث بينت ان وجود البطاطا ينجم يغير بنيه المجتمعات الطحلبيه ويؤثر على بعض الانواع المحليه، والمشكله البيئيه مش لانها شريره بل لانها ناجحه برشا في البيئه الجديده. وعلاش ناجحه في البيئه الجديده؟ نجم هوني نذكر التغير المناخي، وتدخل قلنا في منافسه ولا كومبيتيشن مع الاسماك المحليه خاصه سمكه الشلبة. وسمكه هذه يلقوها الصياده في الشباك نتاعهم خاصه في الفيلي تريماي حكينا عليهم برشا مرات. واهم حاجه، هل البطاطا البحريه تو تتاكل؟
0: هذا هو السؤال اللي بدينا به.
2: باهي انا باش نجاوبك عليه. دونك اول حاجه نجم نقول لك راهي عندها اشواك في الزعانف نتاعها، عندها الزعنفه الظهريه فيها برشا اشواك، الزعنفه الشرقيه فيها برشا اشواك، والزعنفه الحوضيه البطنيه نتاعها معبيه بالاشواك، فهمتني؟ والاشواك هذه مرتبطه بغدد سامه احمد، فهمتني؟ هيك علاش البحاره لازم يردوا بالهم كيف يلقوها في الشباك، وضربتها راه يقولوا عليها ويعرى. انا بحار قال ويعرى، واللسعه تنجم تكون مؤلمه ولازم يتعاملوا معاها بحذر، فهمتني؟ ولازم لهنا كل مره نقول كيبدا عندنا سم في دخل بدنا يلزم عندنا السخانه تنجم تاثر وتنجم توقف مفعول السم هذايا. دونك ماذا بينا ندفيه شويه ماء ونحطوه على البلاصه اللي لسعتنا فيه ولا الشوكه كان دخلت في البلم تاعنا
0: كيما البلم بالضبط، معناها كيما طريقه
2: البلم نحطوا الماء سخون، قلنا وقت نعبيه الماء نحطوه معنا في البحر وكاو. دونك يبدا الماء من اشعه الشمس تدخل شويه نحطوه باش نوقفوا مفعول السموم اللي دخلوا لبدنا. باهي توا لحمها ارتبط بحالات تسمم وأعراض شبيهة بالسيغواتيغا اللي حكيتكم عليها بكريكة. مش في تونس راهو عليها لقاوها، ثم لقيت أبحاث أنا قبل من يعني ثم حاجات هكا ما خدمتش عليهم قبل صدقني أحمد، نقعد نقرأ في الريفيرونس بيوغرافيك ولا من تعدى في الفقرة والبحر باش نقول نعطي معلومة صحيحة للمستمعين اللي يعتموا للسير. دونك لهنا لقيت أعراض شبيهة بالسيغواتيغا مش في تونس، وهو تسمم غذائي مرتبط بسموم تنتجها كائنات مجهرية بحرية. ولقيتها زادة في دوتر ريفيرونس سمكة تتاكل في مناطق من المتوسط، فهمتني؟ وهيك علاش أنا نحب يكون ثم تقييم خاص للسلامة الغذائية في تونس قبل ما نشجعوا استهلاكها وتطوير تسويقها. ومع العلم ثم برشا بحارة قالوا لي عملناها مقارولة لتبنينها، فهمتني؟ وبربي في الأخر أحمد ما نخلطوش بين سمكة البطاطا وسمكة الأرنب المنفوخة السامة لابوسي فاليوس اللي حكينا عليها قبل واللي هي ما تتاكلش أصلا،
0: صحيح؟
2: واضح. هذيك ما تتاكلش،
0: هي القاعدة زادة تقول ما دام حاجة مش مستنسين بها وناكلوها برشا مش في عادتنا الغذائية ماذا بينا نستناو على الأقل تكون فما دراسات وتجي المعلومة كما قلت من المختصين في التغذية باش نعرفوا اسكو سامة ولا مش سامة، تعمل حساسية ولا ما تعملش. دونك خلينا هكا نحتاطوا منها شوية على الأقل في الأكل. وباش نلخصوا قولوا سمكة البطاطا جات كارية ولا تملاكة هكا ولا؟
2: صحيح، جات كارية على موجودة يعرف تعرض البحارة برشا في الشباك بتاعهم، فهمتني؟ دونك انا اليوم الهدف من الفقره شنو؟ ما تخافوش، راهي ماهيش كيما لاغوسيفاليوس، فهمتني؟ كان باش تاكلوها لذبيه تاخذوا حذركم، فهمتني؟ قبل ما تاكلوها اللي جربها صحه وبالشفاء، فهمتني؟ واحمد وانا هني من الناحيه العلميه انا الحقيقه ما خدمتش عليها في المخبر نتاعي، هني عندي بحار كلمته البارح في الهواريه قلت له ابعث لي خلينا نعمل التركيبه الغذائيه نتاعها في المخبر نخليها عندي، فهمتني؟ وكون نهار من نهارات قالوا كلوها ولا خلعناها قالوا تتاكل وشجعوا استهلاكها وطلع تطوير تسويقها في تونس، وقتها يبدا عندي المعلومه
0: كامله بالتفصيل. التفاصيل الكل. يعطيك صحة نوزة بوريقة، شكرا لك، العادة متميزة في فقرة ولد بحر. وبعد شوية هدي عزيز مش قدم لكم معرض صحف التونسي، متنسوش الموعد مع العين المكان مع ملك دردور مباشرة من القلعة الكبرى.
3: الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين مجددا في معرض الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 12 أوت 2026 الموافق للثامن والعشرين من شهر صفر 1448 بالتقويم الهجري. جريدة المغرب اليومية المستقلة فيها عنوان واحد في الصفحة الأولى: الحراك البيئي في جابس، بين قوسين الشعب يريد. في الصحف التونسية كلها تعرضت إلى موضوع التلوث في جابس، حيث قالت جريدة الصحافة اليوم رئيس الجمهورية يعلن من جابس لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة في المجمع الكيميائي. وتكتب أيضا جريدة الصحافة اليوم حول زيارة رئيس الدولة إلى جابس: خطوة ميدانية جديدة على طريق إنهاء أزمة التلوث. نفس العنوان موجود في جريدة الشروق: لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة. أيضا في جريدة الصباح نفس الشيء: لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي بجابس. في جريدة الصحافة اليوم العنوان أيضا: نقرأ تسليم الدفعة الأولى من المساكن الاجتماعية الفردية بالفجة في ولاية منوبة ل 310 من العائلات. ونقرأ في جريدة الشروق في موضوع قضية الأب الذي اعتدى على طفلتيه برميهما من أعلى العمارة، حيث توفيت إحدى البنات والثانية موجودة الآن في المستشفى، ما سمي في قضية فاجعة المروج. تقول جريدة الشروق: اعترافات صادمة للأب القاتل. ونقرأ في جريدة الشروق: زيادة مشطة في أسعار البيض فيما الغرفة ترفض. وأيضا نقرأ بين تونس والجزائر وليبيا: تحالف ثلاثي لمقاومة هجرة الأفارقة. تقول جريدة الشروق: لما لا. العناوين الاقتصادية تملأ جريدة الصباح، حيث نقرأ: صندوق النقد العربي يتوقع نموا ب 2.6% هذا العام و 2.7 العام القادم، حيث أن الاقتصاد التونسي يستعيد نسق النمو. المياه المعلبة أصبحت نادرة في ذروة الصيف، شكاوى من الاحتكار ومطالبة بمراقبة مسالك التوزيع. مدير النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي: 400 مؤسسة صناعية كبرى فقط تستهلك 70% من طاقة القطاع الصناعي. ونقرأ: 59 نسبة المشاركة النسائية في هياكل البحوث والمختبرات. ووزارة الصحة تقول: انطلاق اختيار الاختصاصات للطلبة التونسيين المنتمين للسلك العسكري. ومع اقتراب احتفالات المولد النبوي الشريف، أزجوجو يحافظ على أسعار السنة الماضية، وتحديات اقتصادية تواجه الأسر التونسية. في أخبار العالم، بين إيران وأمريكا خطاب التصعيد يلاحق مؤشرات الحل. تقول جريدة الصباح: الوضع غامض في الخليج العربي ولا شيء يبدو مؤكدا في الأيام القليلة القادمة. في ليبيا عودة الحرب والقتال بين الليبيين، اغتيالات واستهداف عنيف لمصافي النفط. تقول جريدة الشروق: ليبيا تغرق في الفوضى. وفي أيضا في جريدة الصحافة اليوم نفس الموضوع حول ليبيا: اغتيال المنصوري وهو قائد المخابرات الليبية في بنغازي، واستهداف منشآت نفطية يثيران مخاوف الليبيين من عودة الحرب. وأيضا الأهم شيء في ليبيا هو أنه المعلومات شحيحة جدا، فلا يعرف من اغتال المنصوري، حيث أن أحدا لم يتبنى تلك العملية، ولم يتحدث أيضا لم يتبنى أحد استهداف المنشآت النفطية في مدينة الزاوية. وتبدو الحرب غامضة في ليبيا. كانت هذه إذن تقريبا أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء 12 أوت 2026. بعد قليل يعود إليكم الزميل أحمد دائما في بشائر يوم الأربعاء.
3: انفيذر بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7 إذاعة المنستير منكم وإليكم.
5: منكم وإليكم.
3: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
5: منكم وإليكم.
3: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
5: منكم وإليكم.
6: 28-000-666.
7: وإليكم.
3: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
8: عسلام عسلام يا كل

0: أعطوني سبب واحد بيمنعكم تسافروا على تونس. تونس مزيانة برشا برشا.
1: بس تروح على تونس حتعرف شو السحر يلي بجذبك لها. بس تزور مدنها، تمشي على شواطئها وتشوف خضارة وتقعد مع ناسها وتستمتع بأجواءها، حتعرف أنه أنت ماشي بحضارات متنوعة كتير. من مدينة قرطاج أهم المدن التاريخية لمدينة القيروان أهم مدينة إسلامية بأفريقيا، وشنني آخر قرية أمازيغية مسكونة بتونس، وجربة جزيرة بيسكنوا فيها يهود وإسلام. حتشوف الحرف القديمة من صناعة السجاد والحرير والفضة، وحتى المواقع اللي صوروا فيها أهم الأفلام العالمية. حتمشي بأسواقها اللي مليانين ألوان وزخارف وحياة، بس لما تاكل من أكلها حتحرحر كتير طبعا. كل يلي عم احكيه عم تشوفوه انتو بس بكم لقطة، بس لما تروحوا على تونس حتقولوا
2: كيف نشفى من حب تونس.

0: صباح النور والسرور، تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتم، وصي معكم اللقاء كالعادة في بشائر الصباح حتى للتسعة وقيت على عين المكان.
1: على عين المكان
0: كالعادة في الوقت هذا ملك دردور تكون معانا في نقطة خارجية من القلعة الكبرى. ملك مرحبا بيك.
2: صباح النور سيدي أحمد، صباح الفل والياسمين.
0: مرحبا بيك.
2: العادة هي عايشة كيما العادة، احنا موجودين بالقلعة الكبيرة تحديدا بدار الثقافة القلعة الكبرى.
0: ايوا شعلنا
2: ديما دونك كيما كل صيف سيدي أحمد تكثر التظاهرات والمهرجانات، ودي هي فرصة باش نخرجوا من الروتين ونعيشوا الفن في مختلف أشكاله. دونك وكذلك فرصة للشباب وأبناء المنطقة نتاع القلعة الكبيرة باش يشاركوا بأعمالهم الفنية التشكيلية والموسيقية وكل الإبداعات الفنية والثقافية. والأجمل أن الثقافة ما تكونش حاضرة في شكل واحد، بل تفتح أبوابها المختلفة الأذواق والفئات. ومن بين التظاهرات اللي تجمع هذا التنوع نلقاه مهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى في دواسل 11، واللي يمتد من 14 أوت إلى 22 أوت. والأكثر تفاصيل على برنامج البرمجة بتاع المهرجان، يسعدنا أنه يكون معنا مدير المهرجان السيد عبد الحكيم بالعيد. مرحبا بك عبد الحكيم.
3: مرحبا ملاك وتحية ليك سيد أحمد. شكرا على الاستضافة وعدي تحية لمستمعي ومستمعات إذاعة المنستير عروس البحر.
2: عبد الحكيم كنت عرفنا أكثر بالبرمجة على المهرجان، على فكرة المهرجان هذا كثير في حد ذاته.
3: مهرجان صيفي مرايا الفنون الحقيقة نحب نقول هو يختلف تقريب كل الاختلاف مع بقية المهرجانات الصيفية. المهرجان هذا منذ تأسيسه في سنة منذ تأسيس الجمعية في سبتمبر 2014، الفكرة كانت أنه يعني من خلال جمعية شراك للثقافة والفنون أن نأسس لبعث مهرجان صيفي، باعتبار القلعة الكبرى هي مدينة الثقافة يعني بامتياز، هنالك المهرجان الدولي للزي

0: وقتنا في فصل الشتاء قلنا لما لا نبعث مهرجان صيفي في القلعة الكبرى باعتبار أن في فصل الصيف الحقيقة ما تكونش فما تظاهرات ثقافية كبرى. والحمد لله تم بعث هذا المهرجان اللي يعطيناه البعد الفكري والثقافي. وكانت منذ تأسيس الدورة الأولى عملنا على كون يكون في تمشي ثقافي بامتياز. من فلسفة المهرجان أيضا أنه يعطي الفرصة لكل مبدعي وفناني المنطقة من أبناء المدينة وحتى نعطيه البعد الوطني أيضا. لابد من تكون فما مشاركات على مستوى جميع الفقرات من الأمسية الشعرية والندوة الفكرية والفن التشكيلي هو يعني حاضر بامتياز. كما نعطي مساحة مهمة للفنانين الموسيقيين أو المسرحيين أيضا نعطي مساحة كبيرة للفن التشكيلي وللندوات الفكرية. وتعرف خاصة المهرجان الصيفي لمرأة الفنون بالتمشي هذا بالتمشي الثقافي وفي تقريب جميع هو اسمه مرايا الفنون هو ينفتح على تقريب على جميع الفنون عكس المهرجانات الصيفية بصفة عامة. المهرجانات الصيفية في مغلبها منها تكون فيها عروض فقط للموسيقى والمسرح وغيرها ولكن منها قلعة الكبرى ومهرجانها الصيفي لابد رهنا أنه لابد أن تكون ثم ندوات فكرية مهمة.
1: خليني أقول سعد الحكيم مهرجانكم مهرجان ثقافي 100% على خاطر في المهرجانات الصيفية ولا المنحة التجاري هو اللي مسيطر على العروض وعلى التظاهرات اللي يروها في مختلف المناطق. انتم حافظتوا على الركائز وأساسيات العمل الثقافي، فما التنوع فما الاختصاصات فما الجودة فما تشجيع لأبناء الجهة، وهذا اللي لازم يتخدم عليه الحقيقة في كل المناطق. انتم يعطيكم الصحة اللي اخترتوا الصيف رغم اللي معناها فما برشة جهات تختار باش تحقق يمكن أرباح وتحاول توفر عروض تستجيب للذوق العام مهما يكون الذوق. معناها نلقى عروض ساعات ما تسحقش تكون معناها في المهرجان تتبرمج. أصلا أنتم اخترتوا الثنية الصعيبة وحتى لتواتيكم صحة ناجحين فيها وقاعدين مواصلين معناها بنفس الطريقة. ونشكركم برشا على الاختيار هذا يا سي عبد الحكيم.
0: هو فعلا كما أشرت سيد أحمد هو أعطيناه المنحة الثقافي اللي الصعيب يعني مشينا في الطريقة الصعب فهمتني. منها أني شخصيا نؤمن أن بالمهرجان هو يجب يكون ثقافي بامتياز ولا يقتصر على الفرجة وهو غير تجاري. هو مهرجان يعني ثقافي ولا نريد الربح كما يقولوا فهمي. هو مهرجان ثقافي حتى في علاقة يعني ببرمجة العروض نحن ننتقي العروض الجيدة الهادفة اللي بدها تستقطب جمهور ويستفيد منها الجمهور.
2: المميز لهنا سي عبد الحكيم انه الافتتاح باش يكون معناها بمشاركه من ولد القلعه الكبيره هكا ولا
0: فعلا. هو كما اشرت انا في البدايه القلعه المهرجان الصيفي لمرايا الفنون لابد باش يكون حاضرين من ضمن البرمجة أبناء المدينة. وفي كل دورة سنة منها نهار 14 أوت مش يكون عنا عازف السكسفون سيف الدين معيوف اللي هو دكتور في الموسيقى واللي هو يعزف على أكثر من 20 آلة. هو في سهرة الافتتاح لكن قبل السهرة مش يكون فما معرض جماعي للفن التشكيلي ببهو دار ثقافة اللي مش يكونوا فيه رسامين سمير بن علي لطفي بن صالح في رأس العابد نجيب بوكشة في رأس بن علي سلمية خليفة ابنة المدينة دكتورة في معهد الفنون الجميلة بسوسة. يعني تقريبا هذا يوم الافتتاح 15 أوت من الموسيقى إلى المسرح عرض مسرحية أمباس لشريك تراجيدي بسفاكس. 16 أوت في إطار التعاون الثقافي الدولي بين الهند ووزارة الشؤون الثقافية. مكنتنا وزارة الشؤون الثقافية مشكورة من عرض فني فولكلوري حتى يتعرف جمهور القلعة والجمهور المدن المجاورة على ثقافة الهند. 17 أوت السينما موجود صاحب كراج الاثنين. 18 أوت وهي المحطة المهمة والمحطة القارة منذ تأسيس المهرجان، هي الأمسية الشعرية عن ليلة القوافي، يشارك فيها كل من الشعراء المنصف المزغني، فتح النصري، عمور دغرير من حمام سوسة، وابن القلعة الكبرى. أو كديما تلاحظ لابد من موجود اسم مبدع من أبناء القلعة اللي هو لطفي المسلوفي، وعنده إزداء جديد. أيضا مش يكون بطعم شعبي آخر مع شعراء الفصحى، مش يكون عندنا الشعر الشعبي مبروك عبد المولى، ومن الأردن الشاعر محمد نور الغرابية، ومش تكون فما مراوحة يعني موسيقية تتكلل هذه الأمسية من عازف العود محمد زكي درويش المقيم بتونس وهو من العراق. يوم 19 هو يوم راحة. 20 أوت حفل فني طربي ممتاز لمجموعة الشرق للموسيقى العربية بسوسة. يوم 21 أوت هذه فقرة جديدة الحقيقة تنظمها جمعية علوم وتراث بالقلعة الكبرى بالتعاون مع جمعية الشرق للثقافة والفنون، وفي إطار هذا المهرجان سميناها مرايا الكتب، وستخصص لتسليط الأضواء على مجموعة من الإصدارات الحديثة لثلة من أهل الفكر والثقافة والإعلام من القلعة الكبرى ومن تونس. المحطة المهمة أعتبرها شخصيا واللي هي أضافت المنحة الثقافي الفكري لمهرجان صيفي مرايا الفنون هي الندوة الفكرية اللي اخترنا لها موضوعها في الدورة هذه مستقبل العربية بين لغات العالم، والندوة تشتمل على تقريب 4 مداخلات برئاسة الأستاذة أميرة غنيم الكاتبة ومثقفة، والمداخلة الأولى للدكتور وليد الزيدي وزير الشؤون الثقافية سابقا بعنوان العربية في فكر طه حسين، المداخلة الثانية للأستاذة آمنة الرميلي عنوانها حدود الهيمنة في الخطاب الإشهاري التونسي، المداخلة الثالثة للأستاذ سمير الصحيمي بعنوان الإبداع واللسان والبيان، والمداخلة الأخيرة مش تكون للأستاذ محمد القاضي بعنوان مستقبل العربية في خضم حروب اللغات. ثم يقع تكريم جميع الأساتذة، وهذه فقرة تكريم دأب عليها المهرجان أنه يكرم مثقف فيه ومبدعيه. وقبل بداية أشغال الندوة أيضا القلعة الكبرى، أن يقول مش حتى جمعية الشراكة للثقافة والفنون أو ولكن في إطار المهرجان، أنها تعترف بالجميل لأبناء المدينة ولقامات المدينة ولمثقفي المدينة أن تكرمهم. دورة الفارطة كرمنا الأستاذ المرحوم فرج شوشان المثقف والإعلامي والمسرحي رحمه الله، والدورة هذه مش نكرم عائلة المرحوم الصادق بالعيد رحمه الله يعني من خلال حضور عائلته وإلقاء كلمة من طرف ابنته الأستاذة سنة بالعيد. أيضا مش يكون منع على هامش التكريم في بهو البلدية مش يقام معرض خاص بالعميد الصادق بالعيد، وسهرة الاختتام مش تكون سهرة أنيقة، سهرة طربية، سهرة جميلة جدا، أدعو الجمهور أنه يحضر بكثافة، هي تحييها الفنانة المتألقة آية دغنوش.
1: وقت إيش سهرة الختام سي عبد الحكيم؟
0: يوم 22
1: يوم 22 إن شاء الله.
0: كل العروض
1: في دار الثقافة يعني إن شاء الله،
0: كل العروض بدار الثقافة باستثناء الندوة البلدية وباستثناء مرايا الكتب دي ستخصص في فضاء خاص جميل جدا أنيق في دار المزور.
1: يعطيكم الصحة.
2: سي عبد الحكيم، دونك سي أحمد، 8 أيام من الفن والثقافة، مهرجان ثري ومتنوع، يعني أيامات من اللقاءات المتنوعة، نتمنى تكون دورة ناجحة وإقبال كبير من هذه القلعة الكبرى وكل ضيوف المهرجان.
1: يعطيك الصحة يا ملايك، نشكرك برشا على المداخلة هذه. سي عبد الحكيم بالعيد زاد نشكره برشا، مدير مهرجان مرايا الفنون بالقلعة الكبرى. زاد فما بعض العروض الأخرى في الفترة هذه، تزامنا مع الاحتفالات الوطني بعيد المرأة، ينظم الاتحاد الرياضي بقصبة المديوني حفل فني ساهر يحييه المحفل الجربي غدوة إن شاء الله بمسرح الهواء الطلق بقصبة المديوني، وستكون الجماهير على موعد مع سهرة فنية مزيانة تنبض بألوان الموسيقى الجربية، والدخول باش يكون بعشرين دينار بالنسبة لسعر التذكرة، سعر الكرسي والكراسي 50 دينار. هذا بالنسبة لغدوة في قصبة المديوني. مديوني شاهد بن نور نقول لها مبروك، ربحت معنا 3 تذاكر للحضور عرض اليوم في مهرجان المنستير الدولي، عرض وليد الصالحي. جاوبت بالصحيح شاهد بن نور، كما قلنا وسألنا المتابعين متاعنا شكون باش يكون هو اللي باش يأمن العرض الشعبي اليوم في مهرجان المنستير، سمير لوصيفه ولا وليد الصالحي؟ الإجابة هي وليد الصالحي، ومبروك لشاهد بن نور اللي ربحت معنا في حصة اليوم. واختياركم الغنائي باش يكون لرؤوف ماهر غزيل بالفوت بتاعكم انتم متابعينا. شكرا هويدا بن ساسي، حسام قدرية، أميرة البارة في البث الرقمي. بعد شوية جنين الداري مع الهذيل الفتني، كان معكم في الإعداد وتقديم حس اليوم بشير صباح أحمد موسى، وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء. أعلن المعهد الوطني لرصد الجوي عن تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس من عدد من المواقع في مختلف جهات البلاد. مساء اليوم الأربعاء عمليات رصد الكسوف الجزئي للشمس في مختلف المواقع ستكون بداية من الساعة 6:30 وتتواصل إلى غروب الشمس بعد الساعة 7. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية في المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية في إطار برنامج التبادل الطلابي العام القادم بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا لسنة 2026. وأضافت وزارة التعليم العالي أن آخر أجل لتقديم الترشحات هو يوم 16 أوت. انطلقت بقرية اللغات بمدينة رجيش من ولاية المهدية ورشات المخيم الصيفي الثاني للجمعية التونسية للمبادرات التربوية تحت شعار مساقات الذكاء الاصطناعي في المجال التربوي من الصفر إلى التمكين، لتتواصل إلى غاية بعد غد 14 أوت بالشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية. أشرف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري على موكب تسليم مفاتيح 310 مساكن اجتماعية بمعتمدية المرناقية من ولاية منوبة، وقال أن هذا المشروع قدرت تكلفته بأكثر من 100 مليار ويمتد على مساحة 14 هكتار، وقد تم في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي إنجاز أكثر من 1500 مسكن اجتماعي لحد الآن. في أخبار العالم، ارتفعت أسعار النفط صباح اليوم حيث أن شكوك كبيرة فول توصل الاتفاق بين أمريكا وإيران والهجمات التي استهدفت السفن هناك في منطقة الخليج العربي وإمكانية عودة الحرب بشكل كبير، بالإضافة إلى مشاكل أخرى في البحر الأبيض المتوسط. فقد بيانات القطاع ارتفعت عقود النفط إلى 89 دولار للبرميل. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10، وأترككم الآن مع زميلي لهذيلي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في إذاعة المنستير ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برامجنا لكل اهتماماتكم صباحا مساء، نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق ومع إذاعة المنستير تبع الموجة.
1: جميلة الداري
2: جنين الداري

0: جميلة الداري مع لهديل الفتني. جميلة الداري.
1: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم. مستمعينا الكرام، رضيت الوالدين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم ولكل من اختار مختلف موجات إذاعة منستير في موعد جديد من جنين الداري. من توا حتى للعشرة كالعادة نقدم لكم المعلومة الضرورية والدقيقة لتحويل المساحات الخضراء إلى فضاءات تنبض بالجمال والحياة، مع مجموعة من الخبراء كما تعودتوا. تلقاو المعلومة الصحيحة، تلقاو الإرشادات اللازمة، وجاوبوا زاد على استفساراتكم على كل ما يهم الزراعات، الأشجار، النباتات، وكل مهم الحديقة متاعنا. تنجموا تتفاعلوا معنا مستمعينا الكرام إما من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير، أو من خلال قناتنا الرسمية على يوتيوب غاديو منستير. كما تنجموا تكلمونا على 73 460 800. مرحبا بالجميع. بالنسبة لمواضيعنا لليوم، باش نحكيه في فقرة مع الخبير على موضوع حسن التصرف في استعمال المبيدات، أكثر تفاصيل مع خبيرنا البشير بن عايشة. بعد شوية موعدكم يكون مع سيف الحات عطية في فقرة الجنينة والناس، باش يطرح علينا موضوع طرق العناية بزهرة الياسمين. وكالعادة ريم الخميري المساوي دكتورتنا باش تحكي لنا كيفاش المنتوج الفلاحي التونسي ينجم يدخل للأسواق الخارجية وينافس ويثبت روحه. برشا تفاصيل إن شاء الله طيلة حصتنا لليوم مع مختلف اختيارات الغنائية. قبل هذا نحب نوجه تحية لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، حسام قدرية في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم، أميرة البارا في الديجيتال لليوم. وبالأغنية التونسية نبدأ، وزياد غرسة المشموم، المشموم الفل، هذه ذاعت منسية. نهاركم زين.

0: شاء الله نهاركم بريحة الفل والياسمين لكل المستمعين والمستمعات اللي اختاروا مختلف موجات إذاعة المنسير. هذه جنينة الداري ومعها نبدأ أول فقراتنا جنينة والناس.
1: جنينة والناس جنينة والناس
0: بريحة الفل الفل
2: والياسمين
0: فرحات عطية. شي تسمى الفل ولا الفل؟
2: قبل كل شيء صباح النور صباح الخير صباح الفل والياسمين.
0: الفل والياسمين
2: والورد
0: والورد وكل حاجة بنينة
2: وريحة وريحتها فوحة. صباح النور لكل السادة المستمعين لإذاعة المنستير.
0: هاي واليوم نحكيه موضوعنا بشيكون على زهرة الياسمين اللي تعتبر رمز وطني. يا
2: تعتبر رمز وطني ومن الثقافة التونسية اللي موجودة عندنا حتى على البحر الأبيض المتوسط.
0: صحيح.
2: الياسمين ديجا حتى في الموروث موجوده في الموروث الشعبي. يقول لك اللي يبيع الياسمين ما يمشيش حفيان. اللي ما فاهم من البركه.
0: صحيح.
2: زاد قال لك عملناهم ياسمين في جنايننا وفاحوا على غير ناديه فيها شويه عتاب يعني.
0: هذا هيك هاي تبدا متغشش من حد ما تحبش تكون كاسح في الكلام معناتها ما تكونش صعيب.
2: يقول لك المعنى عليك الكلام ليكون معنى على غيرك. الحاصيله الياسمين باهي الاسم العلمي بتاعها اللي هي جاسمينيوم اوفيسينال. ترجع لعائلة الأولياسي. فما تقريبا أكثر من 200 نوع أو أكثر من 200 صنف من الياسمين وفيها عدة ألوان مختلفة. تلقى الأزرق تلقى الأصفر تلقى
0: الأبيض الوردي
2: الأبيض الوردي برشة أنواع. أما اللي مش نحكي عليها هي الياسمين العربي بتاعنا نحن اللي نقول عليها الياسمين العربي
0: واللي تعتبر من أفضل وأجود أنواع
2: الياسمين لأنها فيها ريحة فاوحة. هي تزيد على الياسمين الآخر بالريحة.
0: صحيح.
2: ونوادتها نستعملوها في المشموم وتفوح
0: لا وحتى بالنسبة للديار في التوينسة معتها تبارك الله معتها أغلبية الديار التوينسة معتها اللي عندهم حدائق نحكيه أنه لازم تلقى ياسمين.
2: لابد باش تلقى دار لابد باش تلقى فيها ياسمين. حتى اللي كان عنده جردة باش تلقاها زرعها في محبس. تونجيو كيفاش نزرعها في محبس. الموطن الأصلي برشا عباد ماشي بالهم البحر الأبيض المتوسط لكن هو موطنها الأصلي هو جبال الهيمالايا في الصين. آسيا الوسطى لكن جيت من غاديكايا وتعايشت مع المناخ متاعنا واستقرت في الحوض الأبيض المتوسط. به نجيو للياسمينة. الياسمينة بالنسبة للتربة متاعها ديما تحب زادة التربة خفيفة ما تحبش التربة الطينية اللي تكبس على العروق متاعها. ديما تقع تربة رملية خفيفة باش نجم تمشي العروق متاعها. باهي جونا برشا اسئله يقول لك الياسمين تزرع في المحبس ولا اكيد تزرع في المحبس أي. لكن انا ديما نحبذ انها نزرعها في محبس فخار بالتجربه. محبس فخار خير من محبس بلاستيك.
0: هو نتصور انه مختلف النباتات والغراسات في الفخار
2: في الفخار خير لانه الفخار يبذد. ريت الايامات السخانه اللي تعديت تلقاها ياسمينه مزروعه في محبس فخار تعيش ما شاء الله وشده روح. تقع هي نفسها في بلاستيك وتقع في نفس المكانة تتحرق لأنه البلاستيك مش رجعك السخانة على
0: زيد سخن التربة
2: تولي الياسمينة غير قادرة أنها تتعايش مع الوضع ذاك. التربة كما قلت لكم لازم تكون بيان ديريني يعني باش تعدي الماء ما تصير الشكل التخمر متاع المي ما يبداش راكح راكد نقولوا احنا يولي يخمرها وتولي هي غير قادرة أنها تمشي. كيف كيف بالنسبة للري متاع نبتة الياسمين في الصيف كيما نوصيه ونعاوده. صحيح هي توصيات بسيطة لكنها مهمة. يلزمنا ديما نسقيه العشية مخر بعد الخمسة بتاع العشية كيما نقول وكل وقيت هذايا وإلا الصباح بكري
0: يعني إذا فما ماء بطبيعة. أما أو كتقرح حسابك أنت أو كخابك
2: هي كيما شكون مزروعة في محبس بثان مش تستهلك برشا ماء.
0: أي تخابي دبوس الماء كده كيبدا الماء موجود يخدم تعبي دزوز باب زماء تخليه ومدوكم على ذمة الياسمينة باش تسقيها في المغارب إن شاء
2: في المغارب.
0: أي. أما خاطر ممكن الياسمينة أنت تعرف أكثر مني السقيان متاعها دوري
2: دوري لكن إذا كان وصلت عمر معين تولي ما عادش تسحق برشا ماء. ديجا كبرت تقع وما تعروق عملية خاصة كي تبدا في الأرض تولي ما عادش تسحق برشا ماء باش تولي تسقاها مرة في الأسبوع كافي يعني. باهي تو نجيو للتسميد نتاعها. التسميد تستحق ديما شوية أمبيكا وإلا شوية في الشتاء نحطوا لها شوية نقولوا احنا غبار عضوي هذاك باش نقويوها شوية ما نكثرولهاش من السماد الأزوت اللي هو يقوي عملية الإخضرار لكن يضعفها في نفس الوقت ويخليها حساسة برشا للأمراض. يعني ديما اللي مش يقوم بعملية التسميد يسهل تقني ويفهم ما يسمدش كيكة طول. بالنسبة للتقليم يزم ديما نحاولوا عملية التقليم إذا كان فما عويدات شايحين يتنحاو لكن زاد في فتره السخانه ما يلزمناش نمسوه، لانك انت شفت البريود اللي هادي خاصه في الصيف تو جويلي اود تبدا هي ما شاء الله خضره وانت جيت تقصها تشيها وقتها.
0: اما هي الفتره اللي نجم نقلموا فيها
2: احسن فتره ديما مش نقلموا فيها كما قلت لك شهر نوفمبر ديسمبر حتى شهر افريل نجم نقلموها وقتها في الفترات هيك.
0: اما ما نقلموهاش في الصيف خاطر
2: تنجم تتحرق، تنجم تتحرق جمله راه تتفاجئ انت تقول شبه تحرقت، ولكن هي جراء انه الشمس دخلت للقلب نتاعها.
0: اي وانت تو حكيت على نقطه مهمه، الضوء. الضوء بالنسبه لياسمين
2: الضوء حاجه مهمه اكيد، يلزمها تقريبا 8 ساعات شمس، يلزمها تكون في موقع انه يوصل لها الشمس بالباه تاخذ شمسها باش تقع عمليه الاخضران نتاعها. هذا بالنسبه للشمس. به نجيو توا لبعض الامراض اللي تنجم تتعرض لهم الياسمينه. ساعات نشوفوها هيك ورقها صفر، هذاك راهو صيدلها بلوكاج في الاغلب انه بلوكاج صيدلها على مستوى العروق نتاعها، نوليو نعطيوها شويه حديد نعصقوها شويه باش تتفرهد باش تنحل هيك البلوكاج، لانه مش يكون جراء زاد ميل ميسونات لانه فيها برشا كلور في بعض الاحيان خاصه تبدا صغيره في العمر نجمي بلوكاها شويه هذاك نحطوا له شويه حديد. ساعات تضرب فيها البق الدقيق او ما يعرف بالكوشني فارينوز، هذه مشتقاها منكته هيك نكت بيض هيك على التيج وعلى الورقه من تالي، هذا يزيد يخليها يبلوكاه وما يخليهاش تزيد وتولي هيك لونها مكشب شويه يعني كتوزل لها. هذيك زاد ندخلوا لها تدخل معنا، فما ادويه سبيسيال نستعملوها
0: واللي هما يتباعوا عند ناس عندهم ترخيص
2: بالطبيعه تسال اهل الاختصاص كيف تضرب فيها لكريان. زاد الكريان هذه تقاها مستحمرة شوية اللي هي العناكب زاد حتى التدخل متاعها يكون دقيق يعني باش ما نستعملوش حاجة أخرين. زاد فمن النمالة على مستوى العروق متاعها، هذاك من المستحسن أن نستعملوا الغبرة متاع النمالة نذريوها نقولوا إحنا تحت التيجة أو تحت الغصن متاعها للبرنسيبال الخارج من التراب باش النمالة معاش تطلع
0: للياسمين
2: الفوق باش نحافظوا عليها. زادة خاصة كي تبدأ في محبس يقول لك وعملت هي أني زراحة في محبس وعملت لي برشا نمالة تاخذ شوية دواء، ذيك دواء على مستوى دواء نقولوا غبرة تحطوا على التربة تولي النمالة معاش تطلع باش تحافظ عليها. هذا بالنسبة لل
0: مادام حكيت انت على الطلوع، فما اشكالية بالنسبة لبعض الناس اللي يلقاو انه الياسمينة يحبها تطلع خاطرها لازمها داعمة متسلقة كيفاش يعمل هذيك مثلا؟
2: هي نبتة متسلقة ماذا بيك تعمل لها سيبورك يا اما
0: وقتاش؟
2: باللي هي صغيرة تبدأ تتبع فيها يا اما تاخذك القصب هذاك وتبدا كل مره هي فين تطوال زي تربطها شويه فين تطلع، والا اذا كان عندك جرياج مش تطلعها معاه، والا عندك سور مش تجبد لها التل نتاعها وتبدا تطلع فيها خاطر هي جرام بوينت متسلقه ديما ما تخليهاش تغلبك. لكن المدام قالت لي الياسمين تمسخ برشا هي تمسخ برشا لانها مش تخشين برشا
0: صحيح
2: ديما خليها انت ضريفه تتحكم فيها انت الياسمينه باش ما تعملكش برشا وسخ، مش تطيح النوارة متاعها صحيح في وقت معين لأنها النوارة في عمرها هذيك مش تطيح حاجة عادية يعني ولكنها يزمك أنت تحافظ عليها وتقعد ديما صغيرة حسب الحجم اللي حاشك به أنت باش ما تمسخ لكش الدنيا.
0: واضح
2: هذا بالنسبة للعملية تقول لي تمسخ الدنيا يعني. باهي بالنسبة لطريقة الإكثار متاعها، طريقة الإكثار يكون إما بالعقل اللي هو بالبوتير، يعني نجيو العود طوله تقريبا 20 سنتيمتر نقصوه من اللوطم الفوق ونزرعوها في ذمل تطلع هذا البريود متاعه أو الفترة الزمنية اللي نكاثروا فيها اللي هي شهر فيفري ومارس أفريل، هذه أحسن الفترات اللي نجم ننجو فيها الياسمين. زاد فما طريقة أخرى واللي هي تسمى الترقيد الأرضي والترقيد الأرضي هذا سهل.
0: باهي فرحات بالنسبة للناس اللي تتبع فينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير، الحجم اللي نشوفه فيه بالنسبة لتصور نبتة الياسمين معناتها تزيد تكبر أكثر ولا العادي مثلا؟
2: لا الحجم بتاع النوال هذاك هو
0: هذاك هو
2: هذاك هو الحجم هي حجم.
0: أما فما تصور شفنا مثلا إشكالية التهوئة، يقول لك الياسمينة تحب لها تهوئة،
2: هي مش تتحط في بلاصة تكون فيها مهوية يعني كما قلت لك توصل لها الشمس
0: وتقلل باش تقلل أكثر ما يمكن من الرطوبة.
2: بالضبط.
0: أي. خاطر الرطوبة والسخانة ينجم يخنقها.
2: ينجم يخنقها.
0: ما خليش تطلع.
2: أي إحنا أنت تويد لك مش زراحة في محبس مش زراحة يما في بلكون مش يكون في حاجة كما هيك معناها مهوية وفي بلاصة شرقية زادة ما تكونش غربية لأنه الغربية حرقها كما قلت لك زادة تكون في بلاصة شرقية إلا كان مش زراحة في الأرض ما يقلقش تكون في الغربي.
0: به هما ثلاثة عناصر أكدت عليهم هو الضوء الكافي ما بين 8 ساعات 6 سوايع ري معتدل باش ما تخنق وتقليم مناسب معناتها تعرف وقتاش تقلمها باش زهرة الياسمين تعطي الجمالية متاحة والإنتاج متاحة في الحديقة متاحة هذا هو
2: بالضبط
0: هذوم هما ثلاثة عناصر
2: ثلاثة عناصر ما زلنا عن الترقيد الأرضي اللي هو ناخده عود طويل سهلة رأي وترقده يعني تدخله تحت التراب تحط جزء منه تقريبا 20 سنتيمتر تحت التربة وتخرج حتى 20 أخرين فوق التربة تستناها تقريبا حتى أكثر من 40 يوم إلى شهرين تلقاها سيبة العروق بعد تجم تقص وذاك تولي عندك ياسمينة أخرى واني سهلة دي حتى في الدار واحدة تجيب تعملها تنتج الياسمين
0: بيه فكرة فكرة مخش من الياسمين معناتها
2: تحفون ياسر العملية وسهلة تولي عندك برشا ياسمينات
0: الياسمين هي من أجمل النباتات العطرية عنده أزهار كما نقولوا مزيانة برشا تعطي معناتها مساحة حلوة خضراء وتعطي ريحة بنينة إن كان في البركون إن كان في الجردة برشا مستمعين وبرشا توانسة خاصة خاطر كما قلنا رمز وطني ونلقاوها في أغلبية الأديار اللي عندهم حدائق إنه حتى تخلي ريحة مزيانة اما لازمها
2: عينيه ولازمها لهوه خاصه كما قلت لك ويزمك شويه كطول بال
0: باهي احنا اكثر تفاصيل بالنسبه للساده المستمعين اذا عندهم بعض الاستفسارات او بعض الاشكاليات في الياسمين نتاعهم ولا اي نبته ولا اي زراعه موجوده في الحديقه نجم يتواصل معنا من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه المنستير مرحبا بكم وبجميع استفساراتكم بعد شويه موعدكم تكون مع فقره مع الخبير مع سيل بشير بن عايشه خليكم مع يوسف التميمي ياسمين وفل هذه اذاعه المنستير مرحبا بالناس كلها.

0: الفحص، الناظور، بير مشارقة على الموجة 104.7.
1: خبر ورخبر
2: الموجة ورموجة
1: جديد كل نهار
2: الموجة ورموجة
1: كل ساعة

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: رجعنا لكم مستمعينا في جنينة داري باش نحكيو في موضوع مهم مع سي البشير بن عايشة حول حسن التصرف في استعمال المبيدات. صحيح أن المبيدات الفلاحية هي وسيلة للمحافظة على المحاصيل ومقاومة بعض الآفات، لكن استعمالها بطريقة عشوائية ينجم يضر الفلاح، المستهلك، البيئة والحشرات النافعة. هيك علاش التشخيص الصحيح، الجرعة الصحيحة، الوقت الصحيح والحماية الصحيحة ما تعرفوها مستمعينا كان مع الخبير الصحيح سي البشير بن عايشة.
0: مع الخبير،
2: مع الخبير
0: داري أحلى.
1: سي البشير نهارك سعادة، مرحبا.
3: أخير سي فرحات، أخي كل السادة المستمعين،
1: شكرا جزيلا. الموضوع مهم للغاية سي البشير، حاول حسن استغلال والتصرف في استعمال المبيدات الفلاحية.
3: وكنا تحدثنا في الحصة الفات على العديد من طرق باش نحدوا من انتشار الأمراض والآفات قبل نفكروا في استعمال المبيدات الكيميائية. إذن نحن اليوم الموضوع متاع اليوم كما قلت هو ترشيد الاستعمال المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي. كما نعرف احنا النبتة هي كائن حي تنمو تتغذى تتنفس تمرض تنتج تموت، معناها ككل كائن حي يلزم العناية به من بداية النمو إلى آخر المراحل متاعه. النبتة هي باش تمرض، هي تصاب بأمراض فقاعية، بمجايير الميلديو، بأمراض حشرية، بأمراض بكتيرية، بأمراض فيروسية، النيماتود، بأمراض فيزيولوجية. في كل الحالات باش الشخص يلزمنا تشخيص المرض، تشخيص هو عنده أهمية كبرى باش نعرف التدخل تاعه، يكون وقائي ولا يكون علاجي. احنا لاحظنا علامات غير عادية في الحديقة بتاعنا أو في الثانية بتاعنا، لاحظنا بعض الحشرات، افتراب في النمو، ذبول، تآكل الأوراق. شكون يقوم بالتشخيص؟ إما صاحب الحديقة بحكم التجربة نتاعه، ولا المرشد الفلاحي يهزلو عينات، هو إلا يجي عين على عين المكان، وإلا صاحب نقطة البيع يهزلو عينه هو يقول له عندك مرض كذا كذا وهو المبيد. اختراع المبيد شو لازمنا نعرفه على المبيد اللي بتشتريه؟ احنا كنمشيو للطبيب وباش يعطينا وصفة،
1: صحيح
3: هذه حرام شو هذه زرارك وهذا سيرو، ويعطيك مقادير الاستعمال. احنا نتعاملوا مع كائن حي كذلك، لازمنا نمد معناها صاحب نقطة البيع يمدنا ببعض معناها نمدوه ببعض المعلومات. مثلا شنو النبتة اللي عندي؟ هل ندرا خضرة؟ هل ندرا شجرة؟ هل ندرا النمو صغيرة كبيرة؟ طور الزراعة بتاعها منورة مش منورة؟ تجمع ما تجمعش؟ إذا ألزم نهز له عينة شو كان بداية النمو، يعطيك مبيد وقائي برودوي دو كونتاكت مثلا من لون، وكان تنور مثلا يعطيك مبيد ما ضرش نحل، كان هي تجمع يعطيك مبيد عنده فترة الأمان القصيرة. تنرجع على شنية فترة الأمان، هي فترة بين آخر مداوات وعملية تجني، وهي هامة برشا في عملية معناها الرواسب الكيميائيات، معناها الكيمياء معناها المواد الكيميائية داخل الثمار ولا داخل الخضر. باه كان نعرفوا بنوعية المبيدات، المبيدات فيهم برشا أنواع وأشكال. كما تو مثلا الدوات نتاع نحن يقول لك هذوما حرابش وهذوما ترافيسكولار وانترافينوز وكذا، نجيو بالنسبة للدوات نتاع الفلاحة فيه مبيدات بالملامسة اللي برودويت كونتاكت، هذا مبيد عند الاستعمال نتاعه يغطي كل أجزاء النبتة، ولكن معناها مدة الفاعلية نتاعه تقعد 7 أيام، ويستعمل وقائيا على بعض الأمراض المخطرة كما الميليو وغيره. يعني مثلا تصب المطر، معناها كان بعد 30 دقيقة من الاستعمال نتاعه صب المطر يلزم نعاود نستعملوه. ثم بعض المبيدات الأخرى مثلا لي برودوي بيليترون، هذه متصربة يتسمى، هذه تدخل داخل النسق نتاع النبتة ولكن ما تحميش إلا تحمي إلا الأماكن اللي تم معناها الرش عليها. أنا كان من بخوش النبتة الكل معناها تقعد معناها جيوب متاع ظهور أمراض أخرى. فما العديد من المبيدات الحديثة توا فيها مزيج، تلقى برودوي معناها بينيترون ولا سيستميك ولا دو كونتاكت. باهي شنية مدة فاعلية المبيد؟ هذه نلقاوها على العلبة، نلقاوها تاريخ التعبئة وقتاش تعبات العلبة ذيك ومدة الصلوحية بتاعها اللي هي 3 سنوات. يلزمنا نثبتوا باش ما نشريوش مبيد زال الانتفاع به، يبدا قديم برشا. قتل المبيد كان فاقد منافات التاريخ نتاعو يفقد الفاعلية إما تماماً معناها تماماً ولا نسبياً، يولي ما عادش عنده، يولي عبارة على زيت ولا على ماء،
1: يولي نجم يضر حتى سي البشير،
3: نجم يضر بالضبط. معناها إذا ماذا بينا نشريو إلا الحاجيات نتاعنا فقط، وتو خاصة ولاو فما يتباعوا في علب صغيرة، أخويا نشري عندي جردة صغيرة نشري علبة صغيرة. وحاجة أخرى هذه المرة صارت لنا برشا قبل مع الفلاحة، المبيد عمرك ما تحطه في علب غير أصلي، خط ساعات يتلف الجار برب يعني فيها عليه دواتي شوية، ياخذ مثلا يحطها في عرش الدبوسة بتاع جازوز ولا بتاع أي حاجة، لازم توصل معناها تحصل معناها تسبب عن طريق الخطأ.
1: صحيح.
3: كيفاش نستعملوا المبيد؟ كانوا مسحوق جرام في اللتر في المية لتر، كانوا سائل بالملي لتر في المية لتر. أنا خطر هنا برشا وضعت فلاحة مع كل الأسف فيه، وقبل يقول لك أنا نكايل بغطاء دبوس ولا نكايل بالمغرفة ولا نكايل بكستاي، دونك هذو ما احنا توا فما معنا كيلات صغار على تكايل بتاع السوال، لازم يعطيهم مجانا باقي المواد الكيميائية، ولا شري خويا ميزان صغير كما عندنا في الكوجينة وتوزن على روحك، أنا باش من تفاداو خطر كثرة الاستعمال معنا أو الكمية الكبيرة لازم تسبب ضرر، والكمية القليلة تسبب معناها إشكاليات أخرى اللي هي ظهور سلالات مقاومة.
1: ممتاز. سي البشير فما حاجة أخرى زاد لازمنا نركزوا عليها بالنسبة للاستعمال، ماذا بينا الفلاحة وإلا مع المواطنين في الحديقة نتاعو يستعمل القفة زيت الملابس الواقية حاجات يحمي بيهم عينيه زاد إن أمكن، خاطر كما تعرف هذوما مبيدات فيهم مواد كيميائية تنجم إذا ما تحضرش روحك ما تلبسش الجواندوات تنجم تأثر على صحتك زاد.
3: وفما حاجة أخرى بربي ممكن صارت لنا قبل عند حلاحة، ساعات يقول لك تسلف ترمبة مع الجارو، احنا صارت لنا حالة في الساحلين نتذكر وقت اللي كنت نخدم معنا فلاح فجأة البيت نتاعو الكل تحرقت، قعدنا نسأل والدواء عادي الاستعمال عادي، في الاخر بالكل نلقاوه سلف الترمبة نتاعو الجارو كيثبت يلقاه دواء به مبيد نتاع حشيش نتاع عشب طفيلية وما غسلهاش، وبالتالي البيت نتاعو الكل تحرقت. هذاك علاش قلنا ماذا بينا معناها ديما نستعملوا الآلات الرش نتاعنا وننظفوها مليح، أما حتى بعض السوائل اللي نستعملوهم باش ننظفوها. هل يجوز استعمال المبيد لعدة مرات؟
1: أي.
3: هي المبيدات اللاصقة ولا بالملامسة بالكونتاكت النجم كيما البخارة كيما النحاس، خاطر هذوما دي برودوي يسميهم بلتيسيد، دونك ما يعملوش سلالات مقاومة. بالنسبة للمبيدات الجهازية والمتصربة هذوما يلزم تداول المبيدات هذوما لا تنتمي الى عائلات كيميائيه مختلفه باش نتفاداو ما يسمى باللاكوتيموس ولا بظهور سلالات مقاومه، خاطر اغلب المبيدات الحديثه هي خليط من المواد هذوما. ولكن مثلا ناخذ حشرات الزيف، حشرات داويتهم تبقى منهم ثلاثه حشرات برك، لكن الحشرات هذوك ممكن انت وقت اللي اخذوه هما المبيد هذاك واستانسوا به يولي يخلقوا لك مدى حشرات مقاومه، وبالتالي تقول الدواء ما عادش عنده فاعلين. نجي توا في الاخر بالكل حاجه هامه برشا، هي ما هي فتره الامان؟ فتره الامان هي الفتره بين اخر المداوات وعمليه الجلد. علاش؟ على خطر معناها كل المكونات الكيميائية ذيك تتحلل وتصبح منعدمة، وبالتالي ما تسببش ضرر للإنسان كي نحترموا فترة الأمانة ذي. وقت لما نحترموش الفترة هذه شو يصير؟ معناها يصير المبيد يقعد داخل الثمار، يدخل جسم الإنسان عن طريق الأكل معناها، ويبقى في الطبقة الشحمية، وكل إنسان عنده طاقة معينة لاستيعاب السموم حسب الجنس حسب العمر حسب الوزن حسب اللون، وبالتالي الله اللي قدر معناها ينجم يصير مرض خبيث او موت او غيره.
1: إذا
3: كل الحذر عند استعمال المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي.
1: ممتاز سي البشير. فما نقطة أخرى نجم نحكي عليها هو التخزين، التخزين سليم كما قلت أنت، معناتها فما فما فما توا عبوات صغار تنجم تاخذ حاجة اللي حاجتك كبيرة للحديقة نتاعك، مش لازم تاخذ حاجة كبيرة، وإذا خذيت حاجة كبيرة لازمك تبعدها مثلا على الضوء نتاع الشمس، تكون في بلاصة مهوية شوية باش ما تضرش، وإذا عندك شك في أي حاجة وفرحات ينجم يأكد هذا ماذا بيك تستشير
2: أهل الاختصاص.
1: فمعناتها
3: توا فما في بعض الدول ولا كيما مثلا كيما طبيب العائله،
1: معنا
3: باش تمشي انت تشري دواء يلزم انت مع عندك اتفاقيه مع انفيتو فارماسيان معناها واحد مختص في الامراض هذوما، يجي هو يعاين ويعطيك وصفه وتمشي تشري بها من نقاط البيع.
1: صحيح.
3: دونك هذيك تعطي معناها جدوى اكثر وتعطي مصداقيه اكثر، وما تخليش معناها الفلاح يجتهد واحد ويمكن يصيب ويمكن يخطئ.
1: صحيح. وكل حديقه وكل زهره وكل شجره عند الخصوصيه نتاعها، مش تقول مثلا كما قال سي بشير واكد عليها، راهو معناتها الجرعه الزايده مثلا ولا الجرعه نتاع باش تداوي بها اللوزه مش كيما باش تداوي بها الخوخه مثلا، ولا الغله مش كيما الخضره، معناتها لازمك تتبع معناتها الارشادات الموجوده على الملصقه نتاع المبيدات، وخاصه اذا عندك شك اسال اهل الاختصاص. وراه المبيد راه ماهوش عدو الفلاح، راه اما الاستعمال العشوائي للمبيدات هو الاخطر على صحتنا وعلى بيئتنا وعلى منتوجنا الفلاحي. يعطيك الصحه سي البشير بن عائشه، شكرا جزيلا، نورتنا كل صبحيه اربعه من خلال برنامج جنين الداري، وان شاء الله الموعد يتجدد معك في موضوع جديد ونصائح جديده تهم الساده المستمعين. احنا مازلنا مصلين معكم مستمعين الكرام، بعد شويه موعدكم مع فقره اليد الخضراء، قبلها نسمع محجوب كل شمس ولهذا

0: وينافس ويثبت روحه. هذا مع الدكتورة ريم لخميري المساوي بعد شوية هي ضيفتنا لليوم. أقبلها خلينا ناخذ بعض الاستفسارات من السادة المستمعين اللي يحكيوا على الياسمين وعندهم بعض الإشكاليات بالنسبة للياسمين. قالوا لك يا فرحات الياسمين قداش تحبلها ماء؟
1: كما قلت لكم بالنسبة لطريقة الري
0: نحكي محبسة
1: في المحبس في المحبس تقريبا في الفترة هذه الدنيا سخونة نهار غير نهار نسقيوها المحبس نحطوا له من لتر إلى زوز إترات حسب حسب السخانة وحسب التبخر اللي موجود. فما سؤال آخر قال لك وقتاش أحسن وقت نزرع فيه الياسمينة؟ أحسن وقت تقريبا نزرع فيه الياسمينة نفوت السخانة هذه في شهر أكتوبر إلى حتى لشهر أفريل ماي الفترة هيك اللي كان نجم نزرع فيها الياسمين. المهم ديما نبدو على السخانة وبعد.
0: بالنسبة للتربة متاحة تنجم تزيدها حاجة ولا؟
1: التربة متاحة من المستحسن نضيفوا لها الكمبوست كما نعرف الكمبوست نجم
0: أما مش بكمية كبيرة
1: حسب الحجم متاع المحبس.
0: واضح. به احنا نرجع لموضوعنا لليوم مع الدكتورة ريم الخميري المساوي من خلال فقرة اليد الخضراء ونرجع على هل المنتوج التونسي اليوم ينجم ينافس في الأسواق الخارجية وشنو ما الحلول والعوامل اللي نجمه من خلاله منتوجنا وخاصة انه احنا ولينا نخدمه على بعض الزراعات التصديرية. اهلا وسهلا دكتورة.
2: صباح الورد والفل والياسمين. مرحبا تهديلي. صباح النور كيف مستمعي ذات منسكير كيف المستمعين في كيف في كامل تراب الجمهورية من الشمال للجنوب.
0: شكرا جزيلا. أي دكتورة كلمة ليك.
2: والله الموضوع حسيت الموضوع يطول والحديث فيه وظهر لي تهديلي رانا باش ناخده أكثر من أسبوع معناها باش نحكيه على السوق الخارجية وباش نحكيه على منتوجاتنا باش نحكيه على كيفاش ننجو كيفاش النجم نضمنه معناها المرشي متاعنا الاكستيريور هذا الكل معناها موضوع طويل برشا وذاك علاش الحقيقة باش نبدأه اليوم ومناش باش نكمله اليوم
0: نعملوه على زوز حصص الفايدة الأفكار الكل توصل وخاصة المسؤولين والمعنيين بالأمر إنهم يلقاوا ويبنيوا استراتيجية كاملة للاكتفاء الذاتي متاعنا وخاصة إنه الفلاحة زادة تعتبر من المصادر المهمة لتمويل خزينة الدولة.
2: أكيد جدا. نحن الهدف الأساسي من أنه نحكيه على كيفية أو إمكانية اكتساح المنتوج التونسي للأسواق الخارجية راهو ماهوش موضوع اعتباطي بقدر ما هو موضوع كما تحكي توا معناها يهم لو ديفلوبمون ناسيونال معناها التنمية الدولية أو التنمية الوطنية عامة فوالا وأنه جوستومون هو معناها إيسيو زادة للفلاح على خاطر اليوم كي باش نحكيه على هالموضوع ذا راهو المنتوج التونسي اليوم يلزم يثبت روحه في الأسواق الخارجية تعرف هو مصدر كبير للدوفيز معناها وانا نحب الحقيقة لهنا نصحح معناها فكرة اللي نحن التصدير عادة نتعامل معاه كفائض معناها خاطر كي نقوله تصدير في المنتوجات الفلاحية راهو مش معناها عندي منتوج زايد عليا ولا فائض باش نبعثه لبرا لا التصدير قبل كل شيء كيما انت تحكي هو راهو تكوين استراتيجي معناها هو استراتيجية يلزمنا نخدمه عليها باش النجم نكونوا كومبيتيتيف في المارشي انترناسيونال دونك هنا يعني قبل ما نسأل وين باش النجم نبيع لازم نسأل روحي الساعة شنو يحب السوق شنو المطلوب شنو يلزمني نعمل باش يكون المنتوج متاعي مقبول وكومبيتيتيف ومطلوب وعنده هكا الصبغة التنافسية دونك السوق الخارجية لهنا راهي ما تشريش كان المنتوج راهي تشري ثقة كاملة راهي تشري إيماج متاع بلاد كاملة صحيح. اليوم أنا نحب معناها نعدي رسالة ولو تكون الرسالة هذه حتى رسالة بسيطة باش نبدأ بها هي خاطر نورمالمون أنا باش نقولها من الآخر أما أنا اليوم جو بريفير إني نبدأ بها من اليوم السوق الخارجية راهي اليوم ما تسألش كان شنو عندك تسألك شنو عندك شنو الكاليتي نتاعو كيفاش تنتجها كيفاش توصلها للسوق وقديش من مرة تضمن لي اللي أنا نجم ناخو من عندك زيدا راهو دونك هذه الاستدامة زيدا والريتم نتاع التصدير زيدا عنده دور كبير برشا ودور مهم ومطلوب دونك لهنا باش نجم نكون أنا منتج بليتو كومبيتيتيف ونكتسح الأسواق الخارجية المستهلك كسوسوا الاوروبي ولا الامريكان ولا اللي في الخليج اللي هما ولاو معناها مارشي بوتونسييل بالنسبه لنا نحن اليوم ولا حتى لو مارشي افريكان اللي هو زاد كيف بوابه كبيره وتستقطب معناها منتوجات تونسيه من في جميع الاصناف كسواء في الأغبو كسواء في السيريال وغيرها من المنتجات. تعرف مليح اللي نحن اليوم واللي نرانا دي ليدور

0: خاصة في زيت الزيتون، تعرف معناها الحصول على تونس على مرتبة معناها مشرفة جدا على المستوى العالمي في الحاجة هذه. دونك هناك
1: نحكيو كمش نحكيو زيت الزيتون والتمور، تونس يعتبروا سفراء تونس هذوك من برا راهو
0: معناتها
1: على الجودة نتاعهم.
0: افكتيفمون هذاك علاش انا هذه اللي راني قلت لك افكتيفمون نحن رانا نبيعوا زاد في ايماج دو مارك انا نبيعوا في نبيعوا في في في صوره لبلادنا. واليوم شكون اللي ما يحكيش على زيت الزيتون التونسي؟ شكون اللي ما يحكيش على الدقله التونسيه؟ دونك هنا نهيك على لاندوفيز معناها اللي تدخل معناها العمله الصعبه اللي دخلها لنا هالمنتوجات هذه. دونك هل هل هالمستهلك هذا تعرف زاد مليح معناها قاعده عامه في الايكونومي بصفه عامه وفي الماركتينغ معناها بصفه عامه في التسويق اللي نحن ديما كي نحكيو على منتج راني انا ما ننتجش بور لي بوزيون تاع المنتوج، راني ننتج للسوق ننتج للحريم. دونك هنا يلزمني نتسائل وقت اللي نجي ننتج بخلاف البنه والجوده تاع المنتوج تاعي يلزمني نعرف منين جاي، نعرف كيفاش وصلت انا للسوق، نعرف شنو استعملت فيه ايضا من مبيدات خاطر راهو فما معناها معايير من زمني نحترمها باش نجم نكون معناها مصدر للخارج. سورتو تعرف مليح فما اون سارتين ريغلومونتاسيون حتى لو تو معناها نتاع المبيدات الموجود لي ريزيدو نسميهم نحن دي بيستيسيد اللي موجودين في المنتوج نتاعي هذيك زاده تتحسب. المنتج نتاعي هذا هل هو امن وسليم؟ المنتج هذا نجم نعرفو منين جاي اكزاكتومون المسار نتاعو كيفاش وقع التعليب نتاعو مدة الصلاحية نتاعو، هل هو منتج يحترم البيئة ولا هل هو منتج يحترم الإنسان ولا. إذا كان نحكيه اليوم استدامة نحن ديما نحكيه على الفلاحة المستدامة ولا التنمية المستدامة بصفة عامة واللي تقوم على لتخوا بيليه كثلاثة أعمدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. دونك هنا كيف المنتج هذا هل هو عنده هوية هل عنده قصة؟ إذا كان مش نحكيه على بعض ما يسمى بالسيرتيفيكاسيون معناها الشهادات وإلا لي لابيل اللي هم معروفين على مستوى عالمي. دونك هذا الكل يتحسب في الإطار متاع منتوج قابل للتصدير. دونك هنا عندنا الجودة الغذائية، عندنا الجودة الصحية، عندنا الجودة في المظهر اللي هو الباكيجينج الامبلاج، عندنا الجودة في الحجم في اللون في الطعم، لكن زاد الجودة في طريقة الإنتاج وأيضا في طريقة التوظيف والنقل. دونك لهنا فما بوكو دانترفونون اللي هما يتدخلوا معناها متدخلين مختلفين في هالمنظومة هذه باش نجموا نكونوا عندنا قدرة تنافسية كبيرة ونكتسحوا الأسواق العالمية من بابها الكبير. دونك هنا كيف معناها كنت نحكي من بكري على كلمة مهمة برشا اللي هو المعيار معناها لي زانديكاتور ولا بلوتو لي بارامتر اللي لازمني نحترمهم وقت نجي نقرر اني انا نكتسح سوق عالمي. دونك المعيار الثاني والمهم هو المطابقة للمعايير الدولية. معناها متابقة المعايير الدولية. هنا نوصل لنقطة حساسة جدا، هو منتوج ممتاز في تونس راهو مش بالضرورة باش يكون منتوج قابل للتصدير. علاش؟
1: وهذا موجود عفوا عن المقاطعة دكتور، وهذا موجود خاصة في منتجات الألبان والحليب والمشتقات في دول الاتحاد الأوروبي اللي يعتبروا المعايير التونسية غير مطابقة للمواصفات المعتمدة في دول الاتحاد الأوروبي.
0: إفكتيفمون هو علاش خاطر راهو لهنا انت كل منتج فلاحي عنده ما يسمى باللي ديلي دو كونسوماسيون نتاعو ولا لي ديلي دو فاليديتي وغيرها. فما دي برودوي كي سون فيريتابل معناها نقولوا نحن هي في ساعة تفسد حاشاك معناها لي برودوي هذوما. لهيك انه حتى المعايير نتاع الانتاج في حد ذاتها لا تكون مطابقه للمعايير نتاع البلدان اللي نشري. هذاك علاش انا توا قلت لك اللي راهو ينجم يكون عندنا نحن منتج ممتاز جدا في تونس أما مش بالضرورة باش يكون قابل للتصدير لبلدان أخرى. دونك هنا احترام المعايير هذه كل سوق عنده متطلبات. علاش نحن مثلا السوق الأوروبية اليوم عندها متطلبات دقيقة جدا مرتبطة بالسلامة الغذائية مثلا ما يسمى باللي ريزيديو دو بيستيسيد زادة يتبعوا لا تراسابيليتي معناها البرودوي هذاك منين جاي كيفاش عملته يتبعوا التعليب توكي باكاجينغ يتبعوا الشهادات المطابقه مثلا للسيرتيفيكاسيون بيولوجيك
1: حتى التخزين زاد ظروف التخزين والتبريد
0: افكتيفمون. دونك هنا الفلاح لازم ما يستناش معناها حتى يلاقي المشتري معناها الكليون نتاعو وبعد يبدا يسال شنو تحبوا مني. لا هو لازم ينتج من الاول على اساس انه سي الى ديفيني المارشي نتاعو ويعرف لشكون باش ينتج وينتج على حسب ذوق الكليون نتاعو مش على حسب ذوقه هو راه مش على حسب معاييره هو. انا كيما كنت نحكي لك من ذكري هذه اللي راهو نحن كيف نعملوا الانتاج نورمالمون الشين دو فالور نتاعنا نبداوها من اخر الشين ونحن جايين. انا اليوم نحب نستقطب السوق الاوروبيه يلزمني نحترم معايير السوق الأوروبية، نحب نستقطب السوق الخليجية كيف كيف. دونك هنا نشوف الكليون نتاعو شنو هو لا دوموند نتاعو، شنو هما المعايير نتاعو، ووقتها نبدا نعمل لو باكي تكنيك نتاعي في البرودكسيون على اساس اني تي جي بيان سيبلي، معناها حددت الكليون نتاعي ومش نخدم باش نرضيه بالمعايير اللي هو يفرضها عليه. دونك هذا الفرق الكبير ما بين الفلاحة اللي نوجهوها لسوقنا المحلية والفلاحة الموجهة للتصدير. هذا لا يعني انه نحن معناها في السوق المحلية ما نحترموش المعايير، على خاطر نحن بيدنا، نحن انا نقولهم انا جسوي تونيزيان، انا تونسية ونحب بلادي ونحب ناكل من خيرات بلادي. دونك انا بيدي جيلو دغوا اني ناكل حاجة بنينة وحاجة صحية وحاجة معناها تكون زادة سوغ لو بري سوغ لو بلان بري قادرة اني نخلصها اكسيسيبل والى غير ذلك. دونك هنا فما جملة من المعايير الأخرى اللي تنضاف حسب لا دوموند نتاع الكليون تاعنا، إذا كان أنا جوفيز وإلا الطموح نتاعي إني نكتسح أسواق خارجية. دونك فما حاجة أخرى اللي جبتها من ذكر اللي هي لا تريسابيليتي. اليوم لازم نعرفوا اللي أي منتج لازمني نعرفوا منين جاي، من أي من قطعة الأرض اللي خرج منها، شنو هو الصنف نتاعو،
1: الماء اللي تسقى به مثلا،
0: شنو هو يعطيك الصحة، شنو هو المعاملات اللي صارت، شنو هو المبيدات والأسمدة اللي استعملتها، شنو هو وقتاش جنيته، أسجنيته قبل بعد، طريقة الخزن اللي أنت تحكي عليها من بكري، كيفاش تنقلت به البرودوية ذاك، خاطر تعرف اللي من المنتجات الفلاحية اللي تأثروا مثلا بمياه البحر، إذا كان أنا باش نصدر بالبحر دونك يلزمني نقرأ بحسابي حتى في طريقة التعليم وطريقة الامبلاج طريقة الخزن، يلزم تحترم المعايير ذاك باش البرودوي يوصل بكافة معناها يوصل أن برودوي سليم وقادر أنه يتسوق من بعد. لهنا عادة المنتوج نتاعنا وقت نهيئوه للتصدير يلزم تكون عنده تقريبا كيما بطاقة التعريف نتاعو، معناها بطاقة هوية.
1: لا معقول معقول
0: فوالا،
1: خاطر انت باش تستهلك هذاك ولازمك تستهلك حاجة تحمي بين من خلالها صحتك. واحنا شفنا معناتها في تجارب سابقة معناتها اشكاليات وحتى ممكن بعض الشائعات تخص مثلا الدلاع، تخص البطيخ، الخوخ مثلا صارت في فترة ما، الهندي اللي فما برشا ناس توا أربع سنين ما كلاوش هندي مثلا خايفين مثلا
0: على القرمزيه، حتى القرمزيه هو راهو لهنا، هو انا نقولهم ساعات ليكزيرسيس اغريكول معناها التمرين ولا التجربه في العالم نتاع الانتاج الفلاحي راهو ماهيش سهله معناها بالحق. معناها انا ساعات ديما ندافع على الميدان الفلاحي خاطر بحكم القرب من الفلاح نعرف مليح اللي فما بوكو دو باغامات كي سون انكونترولابل، معناها ما تنجمش تجيريهم وحدك. ظروف الانتاج مش ديما ستابل، فهمت. دونك نرجع شويه على حكايه التراسابيليتي. اليوم التطور العلمي خلينا نتحسوا على ما يسمى بالكيو كود اللي هي عمليه الرقمنه، اللي بالكيو كود ساعات اللي تحطوا انت على ان لو انت باش تصدروا ينجم يخلي المستهلك يعرف مليح اصل المنتوج نتاعو منين، المنطقه وطريقه الانتاج وحتى بعض المعلومات على المسار نتاعو، وهذا فريمون يخلينا نحكيه بالحق على منتوج تونسي أبن عن جد. معناها
1: ويكسبوا الجودة والمصداقية عند المستهلك إن كان في تونس أو خارج تونس.
0: دونك نقول عندي منتوج تونسي موثق قابل للتتبع وعنده قصة، القصة ذيك هو راهو الكونسوماتور معناها المستهلك عادة يلوج على القصة ذيك، خاطر ذيك تخلق أكلافونتور معناها تخليه يعيش ونديغي هو عاش مع الفلاح وعاش البروسيس نتاع الإنتاج وكل. دونك هنا فما عديد من المصادقات الدولية معناها اللي يكونوا نقولوا نحن فيهم لي نورم نتاع التصدير، نحكيوا على لا سيرتيفيكاسيون جلوبال جاف في عديد القطاعات الفلاحية، نحكيوا على الشهادة البيولوجية بالنسبة للمنتوجات بيو، نحكيوا على الكتاب اللي هو يحترم معناها الليكويتي معناها التناسل شو اسمه الليكويتي، حاولت تلقى معايا اللي فيهم مناغاب هذه الليكويتي هي فوالا اللي هي معناها نحترموا فيه الجانب الاجتماعي ولا الجانب الانساني معناها في طريقه الانتاج، غيرها من الشهائد الاخرى معناها كيف معناها
1: واضح دكتور. احنا خذينا الوقت هاكا تقعد لنا الجزء الثاني نتاع المداخله هذه
0: خاطر
1: ان شاء الله، خاطر الزراعه التصديريه راهي مهمه، راهي فيها جلب العمله الصعبه، خلق مواطن شغل في المناطق الريفيه، تطوير الصناعات الغذائيه والتحويليه، تحسين جودة المنتجات وطرق الإنتاج، وفتح أسواق جديدة أمام المنتوج التونسي.
0: برشا حاجات أخرى نعد به المستمعين هذه للأسبوع القادم، نعطيه حتى بعض الأمثلة الواقعية وتو نجيبوا كيلكو دوني من سيفيت اللي هو لسونتر دو ليكسبورتاسيون التونسي، معناها نجيبوا حتى بعض الأرقام اللي تثبت فعلا اللي نحن عنا ثروة وطنية كبيرة برشا افالوريزي مش ما نقولش لوكال لو تيرم اكسبلوتي اما افالوريزي وان شاء الله يا ربي معناها منتجاتنا تكون ديما من حسن الى احسن وراهو المنتوج المعد للتصدير هو ايضا معد للمستهلك التونسي احنا رانا توانسه وبخيرات بلادنا نعيشوا ونعيشوا اولادنا
1: ان شاء الله بحول الله. شكرا جزيلا دكتوره ريم الخمير المساوي على هذه المداخله. سي فرحات عطيه
2: جنة
1: الأخير تفضل
2: مازال عندنا شوية وقت
1: عندنا دقيقة
2: عندنا دقيقة به جنة سؤال يقول لك قتلنا المدام اللي هي عندها عنبة وجات الكعبة متاحة صغيرة
1: هاي
2: به وترى فيها كأنها مجيرة هذيك الجيرة
1: شو معناتها جيرة هذاك
2: مرض فطري يضرب في العنبة تراها بيضة بكلها الورقة تبيض والعنقود يبدأ مستبيض ويخمل
1: هاي شنو الحل؟
2: الحل يزم يكون استباقي اللي هو يزمنا نستعمله بخارة الماء اللي هي بيولوجية
1: هاي
2: أول ما تبدأ تطلع في الورق العنبة كل 4-5 أيام نعمل لها بخ
1: معناتها تو العنبة متاع المدام فات الفوت
2: فات الفوت العام الجاي
1: عام الجاي إن شاء الله
2: عام الجاي دوبا ما تبدأ تطلع 4-5 ورق العنبة تاخذ شوية بخارات ماء ديما كل 4-5 أيام تعمل لها أوني بيولوجية
1: بيولوجية باش ما تغشش ما دكتورة ريم الخمير المسيري يعطيك الصحة فرحات عطية إن شاء الله المواد يجدد معك الأسبوع القادم. تحية كبيرة برشا لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث. أميرة أميرة أميرة نجلة تحية كبيرة برشا أميرة اللي هي لهيتنا اليوم بالديجيتال نحب نجلة تحية كبيرة برشا. حسام قدرية في الإخراج التقني شكرا جزيلا نويدة بالسيسي في التنسيق والإشراف العام. بعد شوية معودكم مع برنامج لون حياتك مع صديقة وزميلة رب عبد الله يقبلها. خليكم مع جديد لطيف العرفاوي حب حب حب هذه ذات منسينا لكم زينة

0: تمام العاشرة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. ببادرة من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وتحت شعار أين نحن من المساواة، تنتظم اليوم بالعاصمة ندوة دولية بمناسبة الذكرى 70 لمجلة الأحوال الشخصية وإطلاق علني تونس للمساواة داخل الأسرة. أعلنت الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا عن نجاح الفريق الوطني التونسي للروبوتيك في إحراز المرتبة الأولى وحصوله على كأس في مجال برمجة الروبوتات ضمن مشاركته في بطولة العالم المفتوحة في الصين، وتحصل أبطال وبطلات الفريق الوطني على 45 ميدالية بين ذهبية وفضية وبرونزية في كل المجالات خلال هذه البطولة. تسبب هجوم استهدف محطة تحويل كهرباء جنوب مدينة الزاوية بغرب ليبيا في انقطاع تام للتيار عن مناطق واسعة، وقالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا اليوم إن محطة التحويل تعرضت لاستهداف أدى إلى احتراقها كليا وخروجها عن الخدمة، مما تسبب في فقدان التغذية الكهربائية عن أجزاء واسعة من جنوب المدينة. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن بلاده تبذل جهودا متواصلة لجلب طرفي النزاع إلى طاولة التفاوض وعدم السماح لمن يريدون إلحاق الضرر بالعملية السلمية. يشهد العالم اليوم ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس، حيث يعبر مسار الكسوف الكلي مناطق واسعة تشمل شمال غرينلاند وإيسلاند وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط. أما في تونس فستكون هذه الظاهرة مرئية على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، حيث سيحجب القمر ما يصل إلى 59.3% من قرص الشمس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: في كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

صباح النور والسرور، أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا الكرام فيما يوصلكم صوت إذاعة المونستير. هذا عدد جديد من برنامج لون حياتك، وهي مساحة نتلقاو فيها باش نكتشفوا اللي التفاصيل الصغيرة قادرة على أنها تصنع فرق كبير في حياتنا. البيت يكون أكثر جمال، أكثر تنظيم، أكثر أناقة، بطبيعة باش يمنحنا راحة أكبر وباش يعطينا باش ناخذوا معلومة صحية صحيحة. هذا الكل يكون مفتاح مهم لحياة أفضل لكم مستمعين الكرام فين ما يوصلكم صوتنا. كالعادة باش نصاحبوكم في جولة تجمع ما بين فن البيت والديكور، باش نكتشفوا أسرار تصميم المساحات اللي تمنح الدفء والراحة وتفتح نافذة على الطب وعلى الصحة مع أهل الاختصاص، باش تلقاو موعدكم مع نصائح عملية تساعدكم على العيش بجودة أفضل. تحية حسام نوار، حسام قدرية، هويدا بن ساسي صديقتنا في ستريمينج، ذكرني أميرة، يظهر لي أميرة، تحياتي الأميرة، ربح في تعويض لصديقتي الغالية والعزيزة إيناس. خليكم، هذه تحيتنا في البداية ورجعين.

0: كالعادة أول أركان برنامج لون حياتك، اللقاء المزيان مع صديقتي منيرة الشريف في فنون البيت. مرحبا بك منيرة.
1: صباح الخير ربح، يا أهلا وسهلا.
0: الأسبوع في ستعدى الوقت يجري والله. كالعادة جيتنا محملة بمجموعة من التجارب والأسرار اللي تخلينا نعيشها أحسن.
1: إن شاء الله يا ربي تعجبكم، وصباح الخير لكل المستمعين والمشاهدين، ومرحبا بكم.
0: نعم.
1: نبدأ يا ربح اليوم
0: على بركة الله.
1: على بركة الله، إحنا في الصيف نميلوا بارشة لاستعمال الحنة. خاطر يقول لك مواد طبيعيه وفك عليا من الصبغه وصبغه
0: اي في الشعر،
1: يخافوا منها الشعر
0: بالطبيعه. خاطر الحنه ذيك موضوع اخر، في اليد ودربش يخلطوا فيها وكل وتعمل حساسيه وتحرك الحرقوس الحق بالحق تحلق.
1: الحنه للجلد نتاع اليدين والواحد حنه ولا حاجه اخرى عليه، خاطر فمك الحنه المصطنعه.
0: حنه كي تبدا بور معناها حنه اماكن اكل المواد اللي يزيدوهم باش تولي كحله ودرشنيه بالحق تقلق وتعمل برشا.
1: لكن مش تزيدها مواد طبيعيه نقول لك، اما باش تزيدها مواد اللي هي الواحد ما ينصحش بها بصراحه. نعم. احنا تو باش نعملوها للشعر علاش؟ خاطر برشا يقول لك يزيني من الصبغه في الصيف ويزيني وشيب اذا كان عندهم يطلع فيسع
0: وطيح الشعر. الصبغه
1: صبغه وراها برشا حاجات. نعم. ما تقولوش لا بطول. نعم. المده تاثر. نعم. مش في البدايه، اما بطول المده تاثر. باهي ناخذوا الحنه، مو باش تشريوها حاضره، تحبوا تريحيوها حدكم كيما تحبوا، المهم طبيعيه. وبعد توا باش نعملوا به الصبغه اللي هي باش نزيدوها مواد طبيعيه. مواد طبيعيه بحته. اشنو نعملوا له؟ علاش
0: انا نسمع التاي،
1: التاي الاحمر. نقولوا له ترابلسي يا ربح. اكل يبدا خاطر في عود الماء. ما نحلوهاش بالماء، باش نحلوها بالتاي. انت والكميه اللي عندك، وانت تعرف عد الكميه معناها ظاهره تبدا به تاي احمر. باش ناخذوا شويه خل طبيعي.
0: باهي الخل
1: خليه باهي برشا، يخليها
0: تغمق اكثر ولا تتخمر.
1: تتخمر وتعطي لون مزيان مزيان. باهي ناخذوا مغرفه نتاع قهوه، القهوه سريعه الذوباء. هاني مش باش نقول اسمه،
0: معروف
1: معروف. باهي
0: طول القهوه بالحق معناها تسهل في انها تغمق،
1: تصبغ تصبغ الشعر القهوه. حتى كان معناها تحب كل مره في عود كيما يعملوا كشامبو مره في الاسبوع ولا حال، تدم القهوه تخليها لك. اذا كان غسلتها تولي عاد تتفسخ الاولى والثانيه تولي تتنحى. باه شنو نزيدوها؟ نزيدوها ونبداو نعملوا بحذانا شويه زيت، هذاك باش نستعملوه مش في وقتها، بعد. ونعملوا عصير قارس، عصير ليمونه قارس.
0: هذه خلوا قارس،
1: خل والقارس،
0: قهوة وتاي.
1: قهوة وتاي هكا هذوم هم. تحلك الحنة بالقهوة معاها، القهوة نجم تخلط القهوة هذيك.
0: فما شكون يزيد أوراق السدر يقول لك باهي فروة الراس
1: هذيك باش يداوي شعره، هذيك دواء. أما هذه صبغة خاصة وكاو باش تطلع لك اللون المزيان اللي تحبه. باهي هنا كيفاش نعملوه؟
0: هذا مش يطلع لنا في لون الشوكولاتة،
1: لون يطلع بردو نقولوا احنا روي.
0: انت واللون نتاع شعرك زيادة في صحة. الاصل
1: اي وهنا نفتحوا قوسين قبل الاستعمال. اذا كان انت عامله الصبغه الماش، رد بالك تحط الحنه، اراهو باش يطلع لك برتقالي اللي هو خايب بكل وما يعطيكش حتى لون مزيان. هنا تردوا حتى بقايا الماش،
0: وهذا بقايا. الخليط هذا ينجم يغطي الشيب،
1: يغطي الشيب بالباهي. ماله غامق بالباهي، وتنجم حتى انت مثلا بعد نص الشهر ولا حاجه تعمل لي راسين. خليط تاخذ شويه من كل شيء وتخلط كي العاده. اذا كان عندك طول بال وصبر.
0: انا من العباد اللي ما يداوموش وما عندهمش صبر الحقيقه. بدي بيه حاجة حاضرة تكتك
1: تكتك تحب الحاجة طبيعية بس تطلع لك مزيانة. أيوة. ناخدو شيطة نتاع الصبغة ونجيو للشعر متاعنا ونفرقو سبلات، وبعد ناخدو ورقة الإيمنيوم مثلا تحطها من اللوطة وتبدأ تدهن فك السبلة بك الشيطة. من اللوت ومن الفوق
0: عبارة كانك مش تعمل ماش ولا
1: بالضبط هيك تخلي هيك شعر تغطيه لكن قبل ما نفوتك يا ربح نعرفك عندك الترقيق يعني هتاخذ الخليط متاع الحنة وتخليه يتخمر
0: نعم
1: سويعة سويعة ونص ساعتين باهي وين تخليه أكثر وين يعطيك نتيجة طيبة وبعد تدهن اللي باش نقول لك بالماش تدهن الماشات الكل تلف شعرك تغطيه تخليه أكثر من ساعتين حتى ثلاث سويعة باهي أنت توا كي تخلط الحنة علاش نعطيك بالتدقيق باش تطلع لك المزيانة الباهية الباهية ما تعملهاش برشا سائل التالي تخليهاش هكا سائلة إذا ما تكون عاقدة باش ما تبداش تسيلك وانت سابغة
0: صحيح
1: تهبط تقلقك ولهذا كي تبدا شايحة به أي سيدي جاتش العشية ننفذك الحنة الكلها تقاها بدات تشيح وتمشط شعرك بالباهي وتاخذ شوية الزيت اللي قلت لكم عليها ماذا بيكم زيت زيتونة
0: نعم
1: وتبدا تمشط شعرك إيه هذه
0: الأستوس هذه نعرفها في الحنة في اليدين
1: في اليدين وفي الساقين
0: تعمل
1: وفي...
0: الزيت زيت تغماق أكثر
1: تغماق ماله أنت توا ما دام قبل ما تغسل إدهن بالزيت وبات بها الغدوة الصباح أنت كي باش تعمل معناها صبغة وإذا كان كنت تخدم في الليل وغدة
0: يلزمك في الويكاند هذه باش نجم تعمل المراحل هذه
1: على خاطر غدوة الصباح انت باش تدهن بشويه زيت ولا من الليل تدهن بالزيت عاد ماك مش تنفضها تمشط شعرك تدهن بالزيت ومن غدوك باش تغسل غدوة الصباح تعمل شامبو نتاعك ولا باش مش تغسل انت الطريقه
0: باهي الفكره والله
1: هذه هي
0: حاجه
1: الحنة.
0: طبيعيه ومزيانه
1: شوفوا محلاها كيفاش تطلع وعطيتها لكم عن تجربه عن معرفه
0: نعم
1: إن شاء الله تعجبكم باهي
0: أكيد
1: إذا كان عندهم مكالمات هاتفية عننا خذوها
0: ما زلت ما وصلتناش مكالمات
1: إن شاء الله عاد ما عندناش وقت ساعة كاملة
0: نواصلوا مالا مع
1: عنا الفيسة
0: نواصلوا
1: نمشي للأستيوس تو للأستيوس متاعنا شنو اليوم خذيت الملح نعرفوا الملح يا ربح راهو نافع دواء أنا بدأوا بالدواء شنو الدواء يعني مانيش طبيبة راهواني عن تجربة وعن حاجات طبيعية
0: أما ماكش طبيبة ما صاحبت خبرة وصاحبت تجارب
1: هذه هي باش نعطيك بالخبرة
0: واسأل مجرب وما تسألش طبيب
1: يعطيك الصحة ها ناخذ شوية ماء في بانو قبل ما ترقد وانتي ساهرة ايش تحط فيه تحط فيه الملح والخل
0: تحط فيها سويقاتك
1: وشوف النتيجة راهي دواء صافي كيفاش على خاطر
0: ما دافي ما بارد شنو
1: والله ما بارد ولا دافي أما
0: كيف
1: مش سخون تحب الدافي دافي وتو مو الدنيا سخونة
0: تو الدنيا سخونة نحبوا البارد
1: نحبوا البارد انت تحطك الملح كمية وديما ملح خشين راهو ديما أكل ملح الخشين اللي بكوها أبيض ذاك علاش خاطر
0: قداش كمية مغرفة اثنين
1: حفنة وحط معاها هكاك شوية خل
0: مغرفة
1: لا أكثر ثلاثة مغارف متاع ماكلة خل يكافي وخلط وحط سويقاتك أولا يرطب الجلد أكل حرشة إذا كان عندك أكل ساق نقول وإحنا ساق السكري بيدابيتيك ديك ياسر الجلد تشيح تاعهم وتشقق هي أنت كنت تستعملها مثلا ثلاثة مرات في الأسبوع ديما الجلد متاعك تبدأ رطبة ما تخشينش به وما تشققش هذه ساعة ترطيب الجلد
0: حاجة سهلة مكونات موجودين في الدار
1: والخل
0: العادي معنى يعمل خل أبيض
1: خل أبيض مش خل التفاح خل التفاح خليه للتجميل والحاجات والشربان وكل أما متحطش خل الملح زادة فما خل التمليح لا ناخده خل عادي به يساعد قلت لك على تنظيف زاد هكا قلنا الجلد هذيك تولي تلمع رطبه ينحي الخشونيه يجبد الملح هذاك كل منه معناها سموم كما يقولوا ترتاحها بعد طلق النفخ ينحيه هكا سقيهم تقاهم نفخه بالتعب ما نعرف شنو عندها تولي ساق عاديه
0: مرتاحة
1: أني ديما نعملها روح الروحي
0: يعني مش نعملها تبقى الليلة
1: هذه من ناحية الصحية والجمالية. زاد يساعد كما نقولوا الملح على اللثة الغب
0: مضميضة معناها
1: مضميضة بالملح ولا بعد تقليع الأسنان ولا راهو
0: ملح وخل ولا بالملح
1: لا ملح وحده ملح الملح وحده هنا باش تمضمض به وتنظف به.
0: باش ناخذوا مكالمة هاتفية
1: ناخذوا المكالمة
0: ألو صباح النور.
2: صباح النور.
0: مرحبا.
1: صباح الخير.
2: عايش صباح النور صابرة معاك أختي منى.
1: لا لا صابرة مرحبا بيك.
2: صباح النور نحوالك لاباس عليك نحوالك أختي نيس لاباس عليها.
0: الحمد لله الحمد ألف شكر
1: ربي يفرج عليها إن شاء الله ويشفيها فيها.
0: أيوة يا عزيزتي
2: أختي منيرة الجمعة اللي فات نستنى فيك ما جاوبتني جاوبت الناس الأخرين وما جاوبتنيش
1: يعني كيفاش أنت
0: شنو سؤالك هذا
1: شنو سؤالك
2: ذكرنا فيه كل شابو في الكل
0: المظلة شابو فيه كل
2: كل صفرة ما فيها بلايس ومسخة فهمتني فيها
1: ما قلتليش على الكل عاد ثبت روحك يا سارة اسمع روحك ارجع ارجع اليوتيوب وشوف البرنامج اني نسيت
0: هيا مش مشكلة
2: وتريكم شهب وتريكم شهب لي قلت لي تو نعطيك الحل
1: مشهب باهي يا سابر
2: عيا
1: تو باش نجاوبك طول يا سابر شنو مشهب
2: سؤال اخر يا اختي منيرة
1: سؤال بتزيد وجديدة
2: اكحل اكحل حطيت عليه مع المنشوة وشهبت فيها كل شعرات جويدة
1: اي
2: قلت ايش اللوحه ضايا كيفاش يتنحى ما يتنحاش يكبش
1: وحل فيها كشعرات جويده
2: جويده على الاخر نتاع المنشفه كفيتف جويده على
1: وهو تريكو
2: اي كوتون هو اكحل فنوا فهمتني
1: اي هاني باش نجاوب
2: جاوبني ايش نسمع فيك اختي منيره وعندي شايف فيها
1: فكرني يا رب حبش ايش ننسى اي وشنو ناخذ
2: الشفه نتاعي فيها الدم شقة فيها كل برودة ولا كيفاش التشقيق هذاك في الشفة ما عرفتش كيفاش نعمله
0: في شفتها
1: في شفتك التو ما تنحاش بغسلت بالماء وكل
2: شيء
1: حط له شوية روجاليفر تو في ساعي يتنحى
2: شنو الروجاليفر
1: أحمر أحمر الشفاه
2: حمير
1: حمير الحمير هذاك حمير يدن بالحمير تو يتنحى
0: سهلة
2: يا صابر
1: على جاوبتك على دوكا وابدا ترقب فيا نعرفك تخدم وانت يا صابر وحاط الراديو في ودنك
0: يعطيك الصحة يا صابرة شكرا لك
1: به هي قالت تو تريكو اكحل فيه الشعرة
0: انا كيف حق ذكرت عندي سؤال
1: ايوه
0: سالة في المارون يعني كبت عليها شوية زيت فيها بقعة بتاع زيت
1: زيت
0: آه.
1: الزيت يتنحى بغبرة التالك يجي لك البقعة هذيك حط شوية فرينة كما عندكش غبرة التالك
0: حتى كانوا قديمة
1: ولا قديم ماك ما غسلتوش هذا كو حط له شوية فرينة وإلا شوية غبرة التالك وحط فوق شيقة بعد وخد الحديدة
0: وقد حدد
1: وحددك البقايا حد حد هذيك فوق الشيقة بيناتهم شيقة وبيناتهم الفرينة وإلا غبرة التالك وبعد خود براس نحي بها الغبرة ما غير متبل بالماء طو تلقى بقعة زيت نحت ما غير ما تغسلها واضح؟
0: واضح
1: نمشي نجيبوا سابرة تريكوا سابرة والشعر هذيك راهو شوف فما بروسات خاصة ينحيوا الشعر موجود
0: صحيح
1: قولوش راهي تونس عنا كل شيء كل شيء كل شيء باه تحب تعمل في الدار شنو تعمل تاخذ براسك تنحي به الشعر باه شعر والا نحكوا بها ربح هذيك البروسه اللي نقضيو بها لكن مش تحطها طول على التريكو انت باش تلفها بقطعه قماش قطن ماهيش متاع منشفه ولا متاع حاجه وابدا اجبد فيها نفس الاتجاه يا صابره مش مره في الشرق ومره في الغرب لا ابدا من الفوق وهبط اللوطه وتبعهم تبعهم الكل توا تهزهم الشيقه هذيك وتنزل عليها بالبروس يتنحى الشعر هذه طريقه واذا كان حبيت فما حاجات سبيسيال تتشري يا صابره باه سالتني هاك علاش قلت لك مشيش ننسى عالتريكو هذاك وقالت لي فسخ عندها حاجه فسخت عليه الكولا
0: الكولا في الشابو
1: اي الكولا اذا كان فما نوع راهي الكولا فما اللي تتنحالك بسهولة معناها تبخها بشوية مبيد الحشرات اللي تقتل به الذبان كيف كي شنقومة، معناها تجي شنقومة راي بسهولة تتنحي. إذا كان وحلت لكم شنقومة في القماش وإلا في شابو ولا في بقعة تبخ عليها شوية هذيك وتجبد تجي معك في سعزاد، خليها معناها أنت بخيتها خليها ترتاح شوية وبعد يجبدها مش تخلي لك حتى تراس وما يبقعش. أنت يمشي لك شابو وبخه بهذيك وشوف إذا كان كولا سريعة تتنحى موشك القوية. إذا كان القوية القوية ربي
0: أنا الأغلبية الكولا حاجة ذيكم نعمل بالثلج يتنحى
1: بالثل إذا كان ما هو شكل قوي. فما كل صوابع
0: كبش
1: لصقهم
0: هذيك كل فور تقصد
1: صعيب. أي فما أنواع راهيك الزرقة وكالغير هذيك يلصقوا بها اللوح صعيبة تنحي تراوة.
0: نعم
1: قول لكم
0: به
1: واقع به. شنو طلبتني صابرة يظهر لي
0: فقط فقط
1: هذا يهو به. فما مكالمة أخرى معنا كان صابرة
0: فما اتصال آخر. ألو عسلامة.
3: عسلامة ومرحبا بكم.
1: مرحبا للا مرحبا
3: معاكم حياة من جمال.
1: حياة من جمال مرحبا بك يا أختي حياة. أهلا وسهلا
3: وبيك خليك
1: يا جمال
3: يا عايشة
1: حياة نسمع فيك.
3: شنو أحوالك يا ربح؟
0: الحمد لله ألف حمد وألف شكر.
3: ألف الحمد لله يا رب.
0: الحمد لله.
3: مدام منيرة أنا عندي مبل متاع التلفزة أكلي كل عظم.
1: عظم لونه شنو؟ أبيضة.
3: أبيضة. ما نعرفش شكون حط لي عليه كاس متاع تاعي قعدت البقعة.
1: أي.
3: ما حبيتش نمسها قلت ما نسهل تراه منيرة.
1: باهي. بقعة التاي تعرف شنو تعملها؟ تاخذ شوية فص عظمة أصفر. تاخذ فص العظمة مش تعملوا في المحشي ولا تعملوا حاجة خذ منه شوي ويجي فوقك البقعة ديك ودور بها خليها ترتاح. وبعد خذ شيقة فيها شوية ماء سخون ونحي بها كل زيت. بعد خذ شوية خل وامسح بها ما يبقى لك حتى أثر. أراه العظم الأصفر ينحي بقايا التاي سواء في الدبش سواء في الصوف في مضربة في أي بقعة ادهم فصل العظم الأصفر. نعم. شوي وبرا ما تخسرش عليها فص كاملة.
3: بالله باش نسألك
1: سؤال آخر تفضل.
3: يعني باش نعمل الصابون يا أخي سمعت محطوطة على الفيسبوك الملح الليمون. شنية ملح الليمون؟
1: ملح الليمون فما ملح خاص يقولوا له ملح الليمون تحب وزيت لويه عليه تحط فيه هو
3: قالوا يعملوا به صابون صابون الليمون
1: يعطيك ذوق نيتك
3: ممكن
1: ايش نقول لك اذا كان انت تحب تحط فيه ريحه الصابون اي روائح تشتهيها تحط فيها قبل ما دام انت معناها تغلي فيه حط له في الاخر وقت تعرفوا بدا يطيب وكل حط له معناها اي ماده تحب عليها حتى عصير الليمون القارص راهو حتى القارص معناها مرحيه كالمهروش نجم تحطه راهو يطلع لك في الصابون وقت يجمد يعطيك ريحه طيبه فهمت
0: يعطيك الصحه شكرا لك
1: الى اللقاء يا حياه ربي يفضلك.
0: هذه آخر مكالمة.
1: آخر مكالمة كافية به. إحنا قلنا الملحة نواصلوا على الملح واللثة قلنا هذاك يبريها وكل دوا باش نعملوها ستيش للدار. للدار به باش تمسح الدار وصيف الدنيا وباهي ونحطوا مواد اللي نظفوا بها. شنو مستانسة تحط في السطل متاعك خليه كما هو. بقى تجيل الشيقة اللي باش تمسح بها وتبلها بالماء وبعد ترش عليها الملح الحرش وامسح الزليد متاعك
0: يلمع
1: ياسر يلمع وينظف ويطهر ويعمل كل شيء للزليد
0: خاطر احنا نعرفه ديما باش هكا تعطي موجات ايجابيه للدار تسيق بماء البحر
1: تعمل الملح والماء المالح تراكل اعتقادات صحيح كل واحد كيشيه من بها
0: بالحق والله
1: اي تنحي عليك العين وهذه معناها حاجات
0: من عادات امهاتنا وجداتنا
1: امهاتنا وجداتنا يعملوا كيكة تحبوا تعملوا كيفهم وتحبوا لا
0: نعم نعم
1: هذا معناها هاو شفناه في تنظيف راهو زاده تنجم تنظف به الأدوات اللي تستعملهم بلون دي ترافاي في الكوجينة متاعك، مثلا تغسل به اللي تقطع فوق اللحم، جي فما معون اللي اغسلوا بعد ما تشلوا وتغسلوا بمواد تنظيف، زيدوا رشة ملح ونظفوا. وأخيرا الملح تحطه في الصحيفة وتحطه في الثلاجة، راهو يمتص لك الرطوبة الكل ويمتص لك الروائح القوية. وإذا كان أنت حبيت معناها يعطي مفعول أكثر، خلطه بشوية غبرة الكربوناتو، ملح وغبرة الكربوناتو في الصحيفة، وحطها في الثلاجة وتفكرني ما عادش عندك ريحة خايبة، ينحي لك الرطوبة وبهي برشا. وانا عارف الملح راهو
0: صحيح دواء. والله دواء لكل داء،
1: اما مش الماكله
0: ما تزيدوش الماكله خاطر وقتها ما عملنا شيء
1: يعطيك
0: الصحه كالعاده، تودنا برشا حاجات مزيانه منيرات. قلت مرواريت حاضره
1: معايا خاطر كيما اني ايناس نديتها مره قلت لها ينصاف هي بنت خويا معناها ديما نكلمها وديما نحبها برشا.
0: احنا باش كنا
1: نحبهم الزوز تحبهم تحبنا الزوز
0: والله بالحق نحبك انت ومروه وإيناس والناس كل. يعطيك الصحة يا منيرة، شكرا لك، وإن شاء الله الأربعاء القادم تجينا كالعادة محملة بمجموعة من الأفكار المزيانة. يعطيك الصحة، شكرا لك.
1: شكرا.

0: حجلة إسبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: الكاسك ما هيش أكسسوار. عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: مع إذاعة المنسير ما يفوتكم شيء إذاعة المنسير.
1: مرحبا بكم ديما في الاستماع لإذاعة المنستير. نذكركم أنتم مع برنامج لون حياتك والفقرة الآن بعد ما كنا في مجموعة من النصائح في فنون البيت مع منيرة شريف. فقرتنا الآن على باب دارك ونسعد كالعادة باستقبال سي محمد أمين بالطيب المهندس الداخلي والأستاذ الخبير بالمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة. سي محمد أمين صباح النور. مرحبا بك.
2: صباح النور مدام ربح. صباح النور سادة المستمعين.
1: المطبخ سي محمد أمين ما عادش مجرد هكا مكان لإعداد الطعام. المطبخ ولا هو قلب المنزل ولا هو ديما قلب المنزل
2: بالضبط.
1: هو الفضاء اللي تقضي فيه العائلة جزء كبير من نهارها. على هذك تصميمه واختيار ألوانه وإضاءته ويعني المواد اللي موجودة فيه كلها تنعكس مباشرة على الراحة متاعنا على جودة الحياة داخل البيت.
2: بالضبط بالضبط. يعطيك صحة مدام ربح. رحب السادة المستمعين الكل والمشاهدين إن شاء الله معنا. حبيت اليوم نحكيه شوية على المطبخ على عالم المطبخ.
1: نعم.
2: عالم خاطر بالحق معناها كان نعمله حتى 10 حصص من لفقوش باش نحكيه على المطبخ كركن من أركان الدار. اليوم باش نحكيه بصفة مبسطة شوية باش السادة المستمعين يسمعونا ويفهمونا بالباهي. خاطر المطبخ ما عادش مكان كان للطبخ ولا مكان باش نقعدوا فيه، مكان نسهروا فيه، مكان نتفرجوا فيه على مسلسلاتنا. معناها تشوف حتى في رمضان لما الكل في الكوجينة معناها. دونك احنا اليوم باش نحاولوا نجاوبوا على بعض من الأسئلة اللي يدوروا في أذهان الناس الكل، اللي هي باش نحكيوا على راحتنا في المطبخ. المطبخ ما يستعملوش كان ما تستعملوش كان المرأة في الدار، يستعملوا حتى الراجل زاد.
1: نعم.
2: برشا رجال مغرومة بالكوجينة.
1: نعم.
2: دونك معناتنا تو حسب الدراسات يقولوا انه المرأة تعدي من 5 حتى 7 سوايع في الكوجينة. هذايا يدفعنا باش نركزوا على الفضاء هذا.
1: جزء مهم في الدار،
2: جزء مهم برشا. معناتها نقولوا من 5 إلى 7 سوايع معناتها
1: شوية
2: اي الانتيير نتاع نهارنا ولا الانكار نتاع نهارنا في الكوجينة.
1: يظهر لي خاصة المرأة معناها وقتها مقسوم في النهار بين الخدمة والكوجينة.
2: بالضبط، خاصة النساء اللي يخدموا.
1: نعم
2: بالضبط. دونك باش نحكيوا على طريقة تنظيم المطبخ. المطبخ فيه 3 أركان أساسية، اللي هو مكان الطبخ، مكان التخزين اللي هو الفريجيدير، وعندنا مكان الغسل. معناتها هذا نسميه احنا تريانجل داكتيفيتي في الكوجينه. هذوما لازمهم يكونوا اقرب لبعضهم مدروسه.
1: البلان دو ترافاي معناها المكان اللي نقصوا عليه ونقعدوا فيه.
2: هذا اي بالضبط البلان دو ترافاي. باش نجيو حتى للخامات اللي نستعملوهم في البلان دو ترافاي باش خاطر توا معناتها فيه برشا خصائص البلان دو ترافاي هذا. باهي باش نحكيو كيما قلت لك على طريقه التنظيم، كيفاش الترتيب نتاع الثلاثة عناصر أساسية هذوما في الكوجينة متاعنا. ما لازمهمش يكونوا بعد برشا على بعضهم، سينو كان باش نبعدوهم باش يولي فما تعب، باش يولي فما مشي، باش يولي فما معناتها فما انكومبرمون. ساعات يبداو يدخلوا زوج نسي مع بعضهم للكوجينة، يلزم الطريقة متاع الترتيب متاعهم تكون مدروسة. فما زادة حاجة مهمة برشا باش نحكيو فيها، اللي هي الارتفاع متاع البلان دو ترافاي، اللي هي الرخامة. نقولوا احنا باش نفهموا بعضنا بالباهي، الرخامة بتاع الكوجينة الناس كلنا نعملوا فيها 90 سنتي على الأرض. اللي هو هذه حاجة ستوندار ونجم نقول بين قوسين غالطة. علاش؟ خاطر الارتفاع بتاع البلان دو ترافاي لازم يكون معناتها مدروس حسب الطول متاع مستعمل المطبخ.
1: نعم. تحكي مثلا خاصة بفور مش تحطه هكا ترسيلك معناه تحط كرسي باش تطلع ولا يده هابط برشا زيادة.
2: يلزم كي نحلوا باب الفور خاطر. نعم. باسكولون كي نحلوا باب الفور نجموا بعينينا نشوفوا شنو فما في الفور الداخل. وصارت الأخطاء هذه راهو فور عالي برشا والمرأة ما تنجمش تطلع. دونك بالنسبة للارتفاع متاع الرخامة سهلة برشا، هو طول المرأة ولا طول الرجل على 2. إذا كانوا باش نعطيو مثال، كان طول المرأة مثلا 1.80 متر، كي نقسموه الطول هذاك على 1.80 متر على 2 يجينا 90 سنتي بالضبط. بار كونتر المرأة طولها 1.60 متر كي نقسموه على 2، دونك معناها دونك 80 سنتي برك. كي المرأة طولها 1.60 متر، دونك البلان دو ترافاي نتاعها هي 80 سنتي كاو.
1: يختلف حسب مولات الدار.
2: علاش تبقى امراه فوالا حسب مولات الدار؟ علاش تبقى امراه طولها 1.60 متر نعملوا لها بلان دو ترافاي 90 سنتي باش يجيها عالي برشا باش يجعلها ظهرها؟ العكس صحيح، معناها امراه طويله برشا ونعملوا لها بلان دو ترافاي 90 سنتي كيف يقلقها؟ راهو استعمال يومي كل يوم كل يوم كل يوم، علاش ما نعملوش معناتها احنا توا ليزارشيتيك انتيريور كل براتيكمون ولا حتى اللي يصنعوا
1: حاجه بيرسوناليزي
2: اي فوالا، حتى اللي يصنعوا في الكويجن توا كوجينه وكتشوف قداش تتكلف توا ساعات كويجن توصل 40 و50 مليون.
1: نعم
2: علاش ما نعملوهاش حتى اللي

0: طول الاذاعه في لي سبوت وكل هذاك الكوليكي راهو جينيرالمون كي تبدا المراه واقفه في الكوجينه متلفته للبلون دو ترافاي تطيب ولا تغسل في الماعون
1: لازم
0: ولا...
1: تكون ضاويه بالباهي باش ترى وتثبت الدقه
0: اذا كنت تحط لها لي سبوت وراها باش تعمل بدنها باش يعمل ظل على البلون دو ترافاي
1: صحيح
0: دونك شو اللي عندها
1: حاجه تبدا مقابله
0: بالضبط دونك الحاجه المقابله هما هما حتى في الصور حطيناهم توا على الصفحه الرسميه تو نلقاو فما فما دي دي دي بروفيلي ليد نعملوهم تحت البلون دو تحت لي زيليمو ويعاونونا برشا في الاضاءه على على الرخامه نتاع نتاع الكوجينه.
1: نعم. فما مشكله اخرى زيد سي محمد المطابخ الصغيره
0: أي.
1: اللي يلزمها معناها طريقه ذكيه ويعني توظيف المكان بطريقه ذكيه باش المراه تلقى راحتها زيد مش لازم علينا أي. مش متوفر دائما كوجينه كبيره
0: بالضبط هو ديما المطبخ الصغير الخدمة متاعه بالنسبة للمهندس أصعب بياسر من الكوجينة من المطبخ
1: صحيح.
0: الكبير علاش خاطر يلزمو يدرس
1: يلزمو يلقى حلول ذكية
0: نقولوا التراكن الكل يلزمو يلقى لهم حل معناها بالسانتي
1: نعم
0: فهمت خاطر فما حاجات راه ما نجموش نقصوا فيها البلاك دو كويسون الغاز نقولوا احنا ما فماش معناتها ما نجموش نلقاو بلاك فونكسيونيل أقل من 60 سنتي كيف كيف الفريجيدير ما نجموش نكبروا ونصغروا في الفريجيدير كيما نحبوا فما حاجات موجوده في السوق باش نستعملوها مي لي زيليمون دو رونجمون هذوك هما اللي نجموا نقصوا فيهم ونزيدوا كيما نحبوا احنا ونستغلوا وقت في الكوجينه الصغيره انه نستغلوا الارتفاعات نعمل كوجينه معناها نعملوا لها دوبل ليمون من الفوق باش نجموا توا في في فما دي اكسسوار جدد في الكويجن شفتك ال 15 سنتيمتر تاع البلين تاع اللوتانيه هذيك ولد تيروار وهذيك نستغلها في الـ في الـ في الرونجمون كل 15 سنتي هوية هذوكم نجمو نستغلوا كل الفضاء هذاك في لي كويزين الصغار نقولوا احنا تاع لي زابارتومون في كل كيتشينات اي فوالا ولا في دونك فما الحلول موجوده الحلول نعم. موجوده اني ننصح كل انسان تو كل مستمع يسمع فينا نقول له
1: الحقيقه كي يستعين بالمختص
0: بالضبط.
1: يلقى حلول خير من اللي يقعد يعمل
0: وتو مع المختصين راهو الكوجينه بتاعك راهو يعيشك فيها
1: نعم.
0: يعني يوريها لك اون 3 دي تشوف
1: نعم.
0: الكوجينه بتاعك باش ترى لي زيليمون الكل ميم حتى اكل لي بورت تشوفهم كيش يتحلوا وتشوف شنو فما الداخل اكل الزوايا لي زونكل مور احنا نقولوا كل الكوانات شنو تعمل فيهم فهمت هذا الكل كاين نصايح هذه كل كاين تلقاها عند المختصين وتلقاها عند المهندسين الداخليين ينصحوك ويوريوك ولين انت وقت لا توصل ترا كوجينتك تحس روحك الكوجينه تصنعت لك ليك انت
1: نعم.
0: مش لجارك ولا لاختك ولا لخوك ولا
1: فما حاجه اخرى زاده أي. التهوئه مهمه جدا
0: مهمة
1: في المطبخ
0: التهوئة والإضاءة
1: مش تحس بروحك معناها أي. بالحق
0: مربوطين ببعضهم هما التهوئة والإضاءة هو توا في جديد شو علينا نعمله فما كل بارتي نقولوا احنا كريدونس بتاع الكوجينة البارتي اللي تجي بين الرخامة وليزيليمو أكل 60 سنتي هذيك ولينا توا نستغلوا فيها حتى موجودة صورة نجموا نشوفوها ولينا نعملوا فيها شباك هذيك معناها أكل بارتي كريدونس الكل ولا شباك معناها تعاوننا برشا على الإضاءة وعطاه أزوز في نفس الوقت علاش خاطر احنا وقت نجيو ندرسوا كوجينا باش ندرسوا لها الإضاءة نتاعها اول حاجه نمشيو للإضاءة الطبيعيه تنكملوا من الإضاءة الطبيعيه نتعداو الإضاءة الاصطناعيه اللي هي اذا كان احنا عندنا لوبسيون باش نجمو نضويوها طبيعيا علاش نعملوا في ضوء
1: صحيح
0: دونك انت تصور روحك تبقى تخدم على بلان دو ترافاي وقدامك شباك هو توا سؤال باش نسال وين اللي كنتي مدام ربح للسادة المستمعين نقولوا علاش احنا ديما في الكوجينة نحطوا الشباك قدام ليفي قدام اللافابو ونغسلوا المعون علاش
1: كي نبدا نغسل المعون نبدا متفرهده فما تهوئه طبيعيه
0: جوستومون على خاطر المراه اكثر وقت تعديه في الكوجينة تغسل المعون
1: نعم
0: دونك باش تهز راسها لازم ترى وجه ربي يقولوا احنا
1: والله
0: ما تراش حيط
1: نعم
0: في لي زابارتمون تو ساعات ولا معناها تلقاه قدام لي في فما حيط معناها المرأة ما تبداش مرتاحه ولا لا لا.
1: فما مغمومه هكا
0: بالضبط نعم. هذاك راهو الجانب النفسي عنده اهميه كبيره في الـ في الـ في الهندسه الداخليه وفي التصميم الداخلي وفي دراسه نفسيه المراه ولا الراجل
1: واحنا نحكيو على نفسيه المراه ولا الراجل داخل هي. المطبخ صحيح مهمه الاضاءه مهمه التهوئه مهم طريقه التنظيم والترتيب للفضاء هذيا اللي نعديو فيه برشا سوايع الألوان وانت تذكر الأسبوع الماضي قلت لي ما يجيش معناها اللون الأحمر في المطبخ
0: أي نحاول نقصه منه
1: اختيار الألوان مهم جدا
0: مهم على الأخر
1: نعم.
0: خاصة في المطابخ الصغيرة نحاول نفتحهم الألوان نحاول نستعمل
1: باش تحسها كبيرة هكا
0: بالضبط نحاول نفتحهم الألوان نحاول نعملوا ديزيليمون فيتري شوية خاطر الفيتراج يعمل رفلي نتاع الحاجه اللي قدامه دونك تحس شويه بالاتساع فهمتني نختاروا حاجات نختاروا دي برودوي ندهنوا بهم يكونوا معناها ينظافوا في ساعه نجموا نغسلوهم نجموا ننظفوا خاطر الكوجينه تعرف فيها برشا حتى كل فابور اللي يخرج من الماكله

0: ذاك وسيرتو كما تستعملش اوت يولي فيه هيك الزيوت ويلصق لنا على الحيوط, معناها تولي فما برشا مشاكل. والكوجينه لازم يكون فضاء بالحق نظيف, خاطر فضاء ناكلوا منه.
1: صحيح
0: بالضبط, معناها الهيجين في الكوجينه مهمه على الاخر.
1: امهاتنا يقول لك المراه تعرفها حره ولا على كوجينتها.
0: بالضبط على كوجينتها بالضبط, خاطر الكوجينه راهو اليوم اصبحت صحيح هي هي هي فضاء نطيبوا فيه كيما قلت لك, راهو نعديو فيه حتى افراد العائله حتى الصغار راهو نعديو فيه نهارنا الكل, خاصه في رمضان.
1: نعم.
0: في رمضان الناس كلها تعيش في الكوجينه.
1: صحيح,
0: معناها فما شكون يجي في الكوجينه ياخذ كوا يعمل فيها هكا كوا روبا وقعده وسالون صغيره.
1: شنو اغلب الاغلاط اللي نقعوا فيها احنا في تصميمنا للمطابخ نتاعنا؟
0: اكثر حاجه نشوف فيها في تونس, يعني في تونس مع ديار التوانسه, هي الاضاءه. الناس كل ما تركزش مع الإضاءة يبدأ يصرف في برشا فلوس على الكوجينة بتاعه ويركب في الموبل وينسى الإضاءة.
1: نعم,
0: خطر إذا كان يشوف
1: تظهر له حاجة بسيطة ما هي تصنع فرق كبير.
0: مهمة برشا. نعم. يعني ساعات نقول, ساعات يناديوني حرفاء لديارهم يقولي كوجينتي راهي ماش عاجبتني, نلقى الكوجينة هايلة مي الإضاءة هي المش باهية, هو ناسي, هو ماشي في باله الإضاءة اللي هي
1: مش حكاية.
0: ولا كي نحسنوا له شوية في الإضاءة ونعملوا له كل البروفيليلات تحت الزليمو وتتبدل الكوجينة يقول توا وليت كوجينة. دونك هذا الدور نتاع المهندسين, هذا الدور نتاع المختصين في الـ في الـ في, الـ في الكويجن, انه نلقاه ونعرفوا سبب المشكل في الدار. كما قلت لك راهو الكوجينة اكثر بلاصة هي والسال دو بان, باش نحكيوا عليها ان شاء الله الجمعه الجايه, هو يعطينا سكوب للسادة المستمعين. الكوجينه هي اكثر بلاصه في الدار تاكل فلوس.
1: نعم,
0: برشا ناس يسمعوا فيها تو باش يبداو يعملوا فريوسهم, خاطر الكوجينه بالحق الفلوس كل فيها هي والفلوس كل في السال دو بان. دونك كي باش نصرف يلزمني نلقى حاجه اللي تكون اني
1: مرتاح فيها,
0: متماشية معايا ومتماشية مع افراد عائلتي.
1: توا كان نختموا, معناها شنو اهم النصائح الذهبيه اللي تنجم تقدمها لربط البيت اللي قاعده تسمع فينا باش تحس بالراحه داخل المطبخ نتاعها اللي تعدي فيه برشا سوايع؟
0: الحاجه الاولى كما قلت لك هذه الاضاءه, هذه حاجه ما نجموش نتناقشوا فيها. الحاجه الثانيه هي البلان دو ترافاي. البلان دو ترافاي اللي هو الرخامه اللي نستعملوها في الكوجينه. الرخامه توا موجود في السوق التونسيه الموجودين اكثر, وهما فما اربع انواع. فما رخام انا نستعملوه تو خاصه اللي باش يعملوا كوجينتهم جديده, ننصحهم نقول لهم فما اربع انواع, باش نعطي الخصائص نتاع كل نوع باش احنا نعرفوه. فما رخام, فما الجرانيت, فما الكوارتز, وفما السيراميك. هذوما الأربعة أنواع على موجودة تو. الرخام والجرانيت هذوما راهو صحيح مواد طبيعية, معناها ما الإنسان ما عمل فيهم حتى شيء, جوست قصهم الجبل ومعناها تقصوا دي بلاك دو 3 سنتيمتر ولا أكثر شوية وركبوهم في الكوجينة. المشاكل اللي فيهم شنية؟ المشاكل أنه هما الرخام بورو, معناتها فيه دي بارتي صغار فيد كل ما راهمش بالعين المجرد احنا, مي كلي بارتي هذوك راهم يشدوا لي بكتيري كي نصبوا عليهم الماء ولا تصب عليهم زيت ويقعد لداخل ما نجموش نطلعوه. دونك يولي يعمل لنا بكتيريا غادي, مره اخرى تحط عليه سلطه ولا تحط عليه حاجه باش تقطع تقول لك البكتيريا هذيك تشد في الماكله. دونك ماهوش منصوح به صحيا بالنسبه للرخام والجرانيت, رغم انهما مواد صلبه برشا ويتحملوا الدعك ويتحملوا كما نقولوا احنا حتى باش تحط حاجه سخونه عليهم ما يتقلقوش ما تصيرش فيهم رياكسيون معناتها سريعه. مي مواد اللي هي موجوده بنسبه كبيره في ديار التوانسه, ممكن حتى 70-80% من الناس كل تعمل توا في الرخام والجرانيت. مي نقول اني نمشيو نشوفوا توا الكوارتز موجود توا في عند الكوزينيست الكل الكوارتز, واحسن واحد اللي راه توا موجود اللي هو ممكن انتي بكتيري يتحمل السخانه اللي هو السيراميك. غالي شويه السيراميك, راهو كيما السيراميك اللي نستعملوه في ديارنا في القاعه.
1: نعم.
0: فهمت, غالي شويه, يتصنع سور ميزور, منظره جميل برشا وصحي. هي اهم حاجه, اهم
1: نعم.
0: حاجه انه يكون حاجه صحيه. دونك هذوما هما الحاجات. تو مثلا واحد يقول لي مثلا اني تو سي ركبت جرانيت ولا ركبت رخاء, شنو نعمل تو؟ فما تريتمون يتعمل, يعملوه عند الرخيميه موجود, نعملوا تريتمون فوق الرخامه هذيك, تريتمون هيدروفوج يتسمى, ماده معينه. دونك هو يعبي كل الفراغات المجهريه نقولوا احنا اللي موجوده في الرخام باش ما عادش يتشد فيهم كل الفواضل نتاع الاكل وكل الزيوت وكل الماء وكل الحكايات هذيك كل هيك. معناها ديما الحلول موجوده.
1: نعم
0: بالضبط, هذا هو.
1: يعطيك الصحة, شكرا جزيلا لك على النصائح الذهبية والقيمة هذه اللي قدمتها لنا في علاقة بالمطبخ.
0: شكرا.
1: اللي يقضي فيه برشا وقت كما أعلنت أنت منذ قليل. إن شاء الله الأربعاء القادم نلتقي من جديد في نصائح أخرى مهمة جدا لفائدة البيت التونسي
0: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: يعيشك. إلى اللقاء.
0: سلامة.

0: العاصمة
1: إذاعة المنستير
2: الحادية عشرة صباحا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ليوم غد 13 من أوت من كل سنة، نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بزغوان بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بساحة القوس الروماني سهرة نجاحات بلادي بحضور أول الجهة كريم البرنجي. ينطلق بداية من اليوم معرض وطني بقاعة الأخبار بالعاصمة، تشارك فيه قرابة 300 امرأة من الحرفيات وصاحبات المشاريع لعرض منتجاتهن والتعريف بإبداعاتهن، حسب ما أعلنه رئيس مصلحة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة لطفي العياري. احتفاء بالعيد الوطني للمرأة، انتظمت بسوسة الدورة الرابعة لتظاهرات ناجحات بلادي، وذلك في إطار تثمين إسهامات المرأة التونسية في مختلف المجالات ودعم مسار تمكينها الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز حضورها الفاعل في التنمية. قامت وحدة الحماية المدنية ب170 تدخلاً للنجدة والإسعاف على الطرقات خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة فيسبوك. سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية بقوة 2.8 درجة على سلم ريشتر على الساعة 7 من صباح اليوم بسواحل ولاية المنستير عرض البحر. دعت جمعية الدفاع عن حقوق الطفل إلى التنصيص على باب الطفل الضحية في مجلة حماية الطفل في ظل التطور التكنولوجي وسهولة ولوج الأطفال إلى الفضاء الافتراضي. ختاماً، أعلنت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لانجاد عن فتح مناظرة خارجية لانتداب عدد من المهندسين والمتصرفين والتقنيين السامين في اختصاصات مختلفة. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: أهلا وسهلا ومرحبا دائما بمستمعينا الكرام في موعد متجدد لمواصلة برنامج لون حياتك اللي يتواصل معكم حتى نص النهار بعد فقرة فنون البيت وبعد فقرة على باب دارك. المهم جدا الاعتناء بالصحة وإن شاء الله يا ربي الصحة عال العال للجميع. بلادنا كما تعرفوا تشهد خلال فصل الصيف ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، هذية ينعكس على صحة الجميع وتأثيره يكون أكبر خاصة لدى المصابين ببعض الأمراض العصبية. شنية المخاطر؟ كيفاش نجم ونتوقعوا منها؟ للإجابة عن كل هذه الأسئلة يسعدنا أن نلتقي الدكتورة مريم المهيري، أستاذة مبرزة في طب الأعصاب ورئيس قسم الأعصاب بالنيابة بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة. صباح النور دكتورة، أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور مدام ربح، شكرا على الاستضافة. صباح النور والسرور عليك وعلى المستمعين الكل،
0: نورتنا.
1: يعيشك يفضلك، ميرسي بوكو.
0: دكتورة، درجات الحرارة المرتفعة تأثر برشا على الجهاز العصبي بصفة عامة؟
1: صحيح، دونك برشا دي ريفيو سيانتيفيك كيما مثلا الناتشر ريفيو نورولوجي إلون معناتها كونفيرمي اللي الحرارة، درجة الحرارة الكبيرة تنجم تأثر على الجهاز العصبي وتنجم تتعكر وإلا تخلي برشا أمراض، معناتها أمراض نورولوجيك تظهر. نعطي بعض الأمثلة مثلا. نعم. كما بيان سور أكثر مرض منتشر وعنده السخانة تأثر عليه برشا هو التصلب اللوحي المتعدد، لاسكليروز اون بلاك. دونك بارمي معناتها الحاجات اللي تأثر على الاخر في ظهور الأعراض هي السخانة، شدة معناتها التعرض للسخانة معناتها قوية برشا، ينجم كما نقولوا ينقص في المساج النيرفو، لانفلو نيرفو ماشي يتعدى، يصير بلوك دو كوندكسيون، دوكو يظهروا برشا أعراض كما
0: فشل يفاقم المشكلة، معناها
1: يفاقم المشكلة برشا فوالا، وينجم يخلي أعراض تظهر تأثر على المليف تخليه يرقد باركس، معناتها سانيسيسيت اللي هو يرقد في السبيطار وياخذ دويات معينه باش نتفاداو الاعراض هذه ونقصوا منها.
0: نعم، مرض التصلب اللويحي
1: المتعدد
0: علاش برشا يشعروا بتدهور الاعراض وقت ما يتعرضوا للحراره؟
1: هاني معناتها هو هاني قلت لك معناتها السخانه كي تطلع معناتها سخانه برشا يولي يصير معناتها ان بلوكاج كونجكسيون بلوك دو كونجكسيون في السيستم نيرفو سنترال، معناتها المساج ماشي يتعدى مريقل هكا، علاش بار اكزومبل تولي تحس اللي شطار بدنك ما يتحركش بالكدا والا يد معناتها تثقل عليك، قلق في العصب البصري معناتها تولي كذبابه قدام العينين فوالا.
0: ملا شنو النصائح اللي نجموا نقدموها لهم باش ينقصوا شويه من هالانعكاسات والانتكاسات اللي نجموا يتعرضوا لها اثناء ارتفاع درجه الحراره؟
1: بيان سور هما الامراض معناتها المرضى بالمرض هذايا دونك لاسكليروز اون بلاك ديما احنا معناتها كيما نقولوا مهمه الطبيب اللي هو يوعي المرضى نتاعو، اي مريض عنده نوع المرض هذايا لازم يتجنب اللي هو معناتها يتعرض للشمس سورتو في اوقات الحده نتاعها، معناتها من حكايه من نص النهار حتى ش الاربع نتاع العشيه يدوا ايفيتي، معناتها ماذا به ما يخرجش في الاوقات هذيك داكوردو باش معناتها باش نحاولوا نتجنبوا الظهور لي بوسي والاعراض نتاع المرض هذي.
0: نعم
1: باه، جوست فما اون بتيت كونتراديكسيون خات انا جيت قبل بحذاكم وحكينا شويه على الفيتامين دي اللي هو بارمي زاد الاعراض معناتها المؤثرات نتاع المرضى ذي هو النقص نتاع الفيتامين دي، ونحنا نعرفوا لي الفيتامين دي اكثريتها تجي من الشمس فوالا. نعم. ومن الكويغ شوفولو معناتها الشعر نتاعنا هو اكثر واحد يجبد اشعه الشمس ويخلي معناتها البدن ينتفع بالفيتامين دي. وقتها ما تنجمش تقول اللي انت باش تحمي المريض نتاعك يزمو ما يتعرضش للشمس جمله ويزمو ديما في بلاط بلايص معناتها مغطات، مي ينجم يتعرض للشمس بصفه كيما نقولوا متوازنه اللي هي نبعدوا على اوقات الذروه نتاع الشمس، الشمس نتاع الصباح
0: تعرف وقتاش تتعرض لاشعه الشمس،
1: صحيح 8 للتسعة نتاع الصباح تبدا الشمس ماهيش حارقه برشا، ينجم وقتها المريض يتعرض باش ياخذ وينتفع بالفيتامين دي.
0: الكلام اللي تقول فيه مهم جدا دكتورة، على خطر برشا اللي يتأثروا ويحتاجوا نصائح كما هكا. حبيت نعرف يعني الموجات الحر تأثر على الأشخاص اللي يعانيوا من الصداع النصفي زيادة؟
1: صحيح صحيح. هو نحن خذينا اكزامبل لسكليروز ان بلاك مي سخانه جينيرالمون
0: يعني ترتفع نوبات
1: الميغرين الشقيقه تجي وهي سيرتينمون الاكثر معناتها تتقلق باللي شانجمون كليماتيك ومنهم السخانه. دونك السخانه تعمل اون كيما سورت دو فازو ديلاتاسيون معناتها العروق يتحلوا دونك يصايبوا دي برودوي اللي يعملوا التهابات ويكثروا في الوجع. دونك يجيبوا الوجع نتاع الراس هكا علاش منها الميغرين تتقلق زاده في الشقيقه. نجم جدا نقول لك اللي الكريزات نتاع الصرع ينجموا يتقلقوا في السخانه.
0: مش نقول لك معناها ساعات نسمعوا على حالات اغماء نتيجه ارتفاع درجات الحراره ينجم يكون بسيط لكن وقتاش يولي يكون مؤشر معناها على حاله عصبيه تستوجب التدخل الطبي.
1: دونك حالات الاغماء نجم تكون في دون لو كونتيكست معناتها نتاع كريز ديبيليبسي اللي هما كريزات نتاع الصرع سورتو الاعباد اللي ديجا يعرفوا معناتها كيما نقولوا عندهم المرض هذايا. السخانه ما تساعدهمش علاش؟ اول حاجه السخانه تنجم كيما نقولوا واحد النوم نتاعو يولي ما عادش منظم باثار السخانه يقوم يرقد يقوم يرقد. قله النوم هذيك مع دونك كيما نقولوا نقص نتاع الماء واحد ما يشربش برشا الماء ديزيدغاتاسيون لي تروب الايونيك القلق نتاع الام معناتها نقص نتاع الاملاح المعدنيه هذوما الكل حاجات نجم تاثر على العبيد اللي عندهم الكريز نتاع الصرع وتولي تخليهم يعني معرضين اللي هما يعملوا كريزات نتاع صرع مالغري اللي هما سو تريتمون داكوردو. اون بلوس حاجه اخرى سامحني مدام ربح نكمل في السياق هذايا نتاع الدويات. فما دويات انتي ايبيليبتيك وانتي وكم دي تريتمون نوروليبتيك معناتها يقلقوا كيما نقولوا لي سونتر نتاع الريغولاسيون نتاع السواف ليبوتالاموس. دونك يخليو العبد ما عادش يحس برشا بالعطش دوكو ما يشربش برشا تصير ديزيدغاتاسيون وديزيدغاتاسيون هذيك تنجم تخلف دونك يجيو الحالات هذوما نتاع الاغماء ولا حالات الكريزات نتاع الصرع.
0: نحب نذكر اللي تنجموا كالعاده تتواصلوا تتفاعلوا مع أنا سواء على صفحة راديو المونستير تخليوا لي كومنتير اللي تحبوا تسألوهم للدكتورة ولا تنجموا تتصلوا بنا كما العادة على رقم الهاتف 73 460 800. مرحبا بكم الناس الكل. حبيت زادة نسأل درجة الحرارة تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية خاصة لدى كبار السن ولا مرضى الضغط والسكري؟
1: فعلا دونك يعطيك صحه مدام ربح. دونك انت ملمه بالموضوع ان فيت خاطر كيما قلت لك احنا خذينا بدينا ناخذ معناتها اكزامبل باغ اكزامبل الميغرين والابيليبسي وسكليروز اون بلاك مي بيان سور اكثر مرض هو متواجد عند العباد اللي في كبار السن هما الجلطات الدماغيه دونك لي اف سي لي اكسيدون فاسكولير سيربرال اسكيميك سورتو اي ايموراجيك مي اسكيميك سي بلو فريكون معناتها اكثر نسبه نتاعهم. والسخانه بالضبط تاثر على معناتها تكثر في الحكايه هذه علاش جوست نفسر معناتها تفسير بسيط اللي شفت السخانه كي تكثر يولي كيما العاده تصير اون ديزيدغاتاسيون العباد الكبار ما يشربوش برشا ماء دونك تصير اون ايبر فيسكوزيتي سون الدم نتاعنا يولي متخثر دونك يخلي العروق تتسد هذه حاجه وزيد البدن يولي انه كيما نقولوا تصير فازو ديلاتاسيون نتاع العروق نتاع الجلده باش ريديستريبسيون سانغين معناتها الولي البدن يبعث الدم للجلده باش تخرج توسكي توكسيك معناتها والسوداسيون دونك ينقص تصير اون ايبو بيرفيزيون سيربرال معناتها ينقص الدم على المخ كيف كيف. دونك هذوما حاجات زوز يؤديوا اللي الجلطات تكثر في مع السخانه.
0: نعم ما هو ديما احنا نركزوا نقولوا الوقايه خير من العلاج وماذا بينا ديما نبسطوا المعلومه الناس اللي ما عندهاش اختصاص علمي معين وتحب تفهم شنية العلامات باش ناخذوا احتياطاتنا اللي راوها على هالمسن ولا اللي عنده مشكل معين وقت ارتفاع الحرارة باش نسارعوا معناها بالاتصال بالطبيب ولا بنقل المريض للطبيب قبل ما يتفاقم الوضع قبل ما يصاب بجلطة دماغية هذه.
1: هي جلطة دماغية تنجم تعطي مؤشرات خفيفة كما نقولوا نحن لزاكسيدون إسكيميك ترانزيتوار معناتها تعطي حاجات علامات اللي هي تقعد أقل من ساعة نتاع راهو العرق تسد وبعد معناتها سافا تحل من بعد ينجم يعاود يتسد مرة أخرى. دونك هذوكم parmi les AIT c'est un signe d'alarme
0: اللي نجم يلزم هو يكون حس بالحكاية هذيك وقال لك عليها. ما كي ساعات يكون كبير ما يعبرش ما ينجمش يوصل لك معلومة صحيحة
2: مشكل بالحق.
1: وي مشكل هو كي يبدا بون كبير برشا ما يعبرش، ولا سورتو كي يبدا عنده قلق نتاع ذاكره دايوغ باغمي لي مالادي اللي يتاثر هما لي تروبل لي باثولوجي نورو ديجينيراتيف كيما المالادي دالزايمر الباركنسون، دونك هذوكم زاد يتاثروا بالسخانه.
0: نعم
1: مي الحق كيفاش نجم، هما علامات نتاع الجلطه جينيرالمون واضحين وفي كل في كل مناسبه وفي من اي منبر معناتها ماذا بينا ديما نذكروا الاعراض هذوما شنية باش العباد تبدا واعيه بها. هي حاجه تجي فجئيه فجأة معناتها نقص في الكلام والا تلاكوينه في اللسان، شلل في الحركه كلكو سوا اشطر بدن والا يد والا ساق.
0: نعم.
1: داكوردو دونك هذيك ماذا بينا بيان سور الباسيون والا الاهل الاهالي نتاع المريض هذا يفيقوا بالعلامات هذه في ساعه ويتصلوا بالطبيب سورتو يجيو للعياد معناتها للاستعجالي نتاع المستشفى الجامعي دونك فاطمه بورقيبه باش نقوموا نحنا المهمه نتاعنا اللي نحنا نرجعوا الدم للبلايص اللي تسكر عليها الدم.
0: سي
1: لا ريبرفيزيون بار لا ترومبوليز اللي هي تتعمل في فنيتر معينه نتاع 4 سوايع ونص. هكا علاش ناكدوا اللي تايم از برين في لي زاكسيدون فاسكولير سيربال، مهم الوقت مهم جدا للغايه اكثر ما تتصور.
0: خاطر
1: كي تعمل انت ترومبوليز هذه في ساعه مش كيما تعملها بعد 3 سوايع ولا 4 سوايع، معناتها ما تتحسنش وفما ريسك نتاع ترانسفورماسيون ايموراجيك يزيد يكبر معناتها.
0: ضربة الشمس من الحالات الخطيرة خلال فصل الصيف تنجم تأثر زيادة على الدماغ وعلى الجهاز العصبي.
1: فعلا دونك ضربة الشمس هي بيان سور تبدأ كوت سولي تبدا سوغ البلان كوتاني معناتها باش تعطيك الالتهابات الجلديه، وبعد كي توصل معناتها فريمون اون اكسبوزيسيون كي معناتها واحد يتعرض للشمس بصفه كيما نقولوا قويه برشا ومده طويله برشا، دونك نجم توصل حتى تعطي تاثيرات على الجهاز العصبي. دونك كيلكو سوا دونك تعطينا تنجم تكون في شكل اغماء، تنجم تعطينا شويه وجيعه نتاع راس خاطر تصير اون كيما معناتها هما pratiquement sur le plan physiopathologique نفس الامراض généralement c'est la vasodilatation معناتها العروق يتحلوا برشا، تصير اون ايريتاسيون نتاع لي ميناج الصحايا اللي دايرين بالمخ، دونك يعطيو ان ميناجيزم سور معناتها كيما نقولوا نحن واحد يولي يتحرك بسيفر دور ميناجي، تولي عنده هكا قلق في الشم معناتها سونوفوتوفوبي الضوء الحس يقلقوه، ينجموا يعطيو حتى دي سيني ديزيتونوميك تيب دو معناتها نوزي وفوميسمون يولي يرد ولا تبويعه وكل. بون تنجم توصل تعطينا تروبل كونفيزيونيل كاريمون معناتها واحد يضيع هكا شويه سور لو بلان كوجنيتيف زاد ينجم يتقلق، تولي سورتو معناتها كيما قلت تريتمون دو لانفورماسيون تنقص يولي عنده تروبل دو لاتونسيون قلت الانتباه ما عادش مركز برشا. اي واكثر حاجه زاد تنجم تتاثر بالشمس اللي هي الخلايا نتاع المخيخ دونك لي سيلول دو بوركينش اللي هما في السيرفولي يتاثروا برشا معناتها كي معناتها تطلع السخانه برشا يوليو يعطيونا اعراض نتاع واحد مترهوش دونك انسانوم سيريبلو هكا معناتها الي المارش نتاعو انستابل ماهوش معناتها الي ديزيكيليبري وتلاكوينا في اللسان.
0: نعم نعرفوا اللي فما فرق بالطبيعه بين الاجهاد الحراري وبين ضربه الشمس، المواطن معناها كيف يتصرف مع كل حاله.
1: الاجهاد الحراري دونك حاجه يعني جوست هذيك كيما نقولوا نحن حاجه بسيطه برابور ضربه الشمس قويه اللي هي باش تعطي مخلفات قويه برشا. هو احنا كيما نقولوا كيما قلت من الاول الوقايه خير من العلاج، واحد ديما يحاول يبعد على الاوقات هذه اوقات الذروه معناتها نتاع الشمس لو ماكسيموم، يحاول يعمل بيان سور كيما نقولوا نحن مواد نتاع وقايه اللي هي بيان مع توسكي لي كريم لي زيكران لي كريم دو سولير انسي دو سويت، يشرب برشا ماء داكوردو في صوره ما صاروا الاعراض هذه كانهم اعراض طفيفه ماذا بيه كي يروح بيان سور يلزم ياخو كيما نقولوا نحنا دوش يشرب برشا ماء انسى دو سويت، لا يقدر كان صاروا اعراض يعني كبيره برشا تستدعي ان هو يتعدى بالاستعجالي باش يقوموا بالهيدغاتاسيون اون انترافينو معناتها ما عادش تستدعي جوست يشرب ماء، ما يلزم نعديو له اون كونتيتي نتاع بيرفيزيون لبدنه باش نحاولوا ان نحسنوا الحاله هذه.
0: نعم بالطبيعه فما فئات عمريه معينه كيما الكبار ولا كيما الصغار الأشعار هم الأكثر عرضة للمضاعفات هذه، لابد أن نرد بالنا جملة من النصائح كما قدمتها ونزيد نأكد عليها باش نحاول نقيهم هالمضاعفات هذه.
1: صحيح. دونك كما المرضى معناتها الكبار في السن اللي نخافوا عليهم يقوموا بجلطات، كما العبيد المرضى بالباثولوجي نورو ديجنيراتيف كما قلنا المالادي دو باركنسون والمالادي دالزايمر، هما بطبيعتهم فيو اللي هما ديجا سور لو بلان مالادي دالزايمر ينسى اللي هو شرب ما شربش، دونك ذوكم يلزمهم لهوه خاصه اللي انت ديما في جرتهم كما نقولوا ديما تذكرهم تعطيهم، معناتها انت تعطيهم دبوست الماء تقول له توا اشرب بار اكزومبل، فهمت؟ ما تخليش على روحه معناتها على طول النهار وما تتفقدوش، لازم ديما نتفقدوهم، فهمت؟ دونك هذيك حاجه مهمه جدا بالحق.
0: وفماش ادويه بعينها اللي تنجم معناها يكون تساهم في يعني تعكير الحاله الصحيه للمريض وقت الحراره؟
1: أدوية من نوع معناتها هو فما الأدوية لزونتي إبيليبتيك، فما نوع من أدوية لزونتي ديبريسور شوية ضد الاكتئاب، ينجموا
0: الأدوية العصبية بالطبيعة
1: الأدوية العصبية بصفة عامة يقلقوا خاطر يدخلوا اون انتراكسيون افيك لو سونتر دو لا اللي لهي بالتيرمو ريغولاسيون واللي يعطيك الإحساس بالعطش، داكور؟ دونك ينجموا يأثروا عليه، دونك ينقص أنت الإحساس نتاع العطش نتاعك، دونك ما عادش تشرب برشا، دونك يطيحوا في السوي كما نقولوا إبيليبتوجين تولي وتصير اون ديزيدغاتاسيون. دونك نجمو نرجعوا لنفس الميكانيزم اللي حكينا عليهم الاول بالكل اللي ديزيدغاتاسيون الهيبر فيسكوسيتي نتاع الصان تخلي يظهروا برشا معناتها امراض، ينجموا يعرضوا على برشا حاجات كيما الجلطات كيما الكريز ديبيليبسي. دونك اذوكم بون الادويه ما نجموش نوقفوهم نحنا بيان سور الا باستشاره الطبيب، ما نحاولوا ان ديما نشربوا ناكد برشا على شرب الماء.
0: نعم، فما إجراءات وقائية نجم ننصح بها لحماية الجهاز العصبي خلال موجات الحر؟
1: وقائية هي معناتها دون لو سونس اللي انت يزمك تبعد معناتها مش
0: ترد بالك، تبعد على مريضك على الكبيرك على صغيرك باش تعرف مؤشرات معينه تبعده على الشمس، وكان لا قدر الله
1: تعس عليه في شربان الماء.
0: نعم. صحيت. نبداو باستقبال اولى المكالمات الهاتفيه. الو،
2: السلام اختي ربح،
0: مرحبا
2: وبيك عايشك.
0: شكون معنا؟
2: معك علي السلام مساك،
0: مرحبا بيك سي علي، تفضل.
2: وبيك عايشك بارك الله فيك. نحب نسال الدكتوره، احنا خدمتنا معرضه يوميا للشمس، انا اني تو موجود في الشمس، مي هكا هو البناء والتشييد لابد منها،
0: ربي يعينك ان شاء الله وربي يبارك لك.
2: يرحم والديك، بارك الله فيك وبارك الله في الدكتوره. لكن النصيحه الكبيره اللي هي من نقص من الماء البارد،
0: من الماء البارد
2: اكبر ضرر خاصه لجماعه الشمس كيف نحن المعرضين للشمس القويه. هذيك احسن نصيحه واحسن دواء كما يقولوا. انا ما نشربوش الماء البارد، اخذت الماء البارد اكبر مضر لل.
0: حبيت تعرف معناها، تاكد لك الدكتوره المعلومه هذه ايه ولا لا، معناها الماء أيوة البارد فيه خطر في بالي عادي
2: خطر ولا لا؟
1: هو مرحبا بك ساعة، ربي يعينك بيان سور برشا يعيشك بيان سور. نحن معناتها نحكيو بصفة عامة سورتو العباد اللي هما كيما نقولوا فولنيرابل، اللي هما العباد الحساسين كيما العباد الكبار كيما الصغار، هذوكم نحاولوا نبعدوهم على الشمس ونحاولوا نستحفظوا عليهم ونحاولوا ديما في جرتهم. بالنسبة للعباد اللي في عمر معين اللي هو ناشط ديجا ويقدم على روحه، صحيح واحد ماذا بيه معناتها يبعد لو ماكسيموم ولا يعمل كيما نقولوا نحن شاب ويستعمل الزيكران، يحاول ينقص معناتها من التعرض ديريكت للشمس، ما كمان ما يستدعيش الامر اللي العباد الكل باش تشد ديارها، معناتها العباد الكل تنجم مع سورتو انتم البناء التاكسيات برشا معناتها ربي يعين العباد الكل وربي معناتها يجازيكم كل خير. ما واحد كما قلت لك يحاول يستحفظ على روحه شويه. وبالنسبه لحكايه شرب الماء البارد، بارد برشا غلاسي بيان سور كو نو، خاطر سيغتانمون عنده برشا تاثيرات حتى بدايه من السنين معناها، ما معتدل كما نقولوا باش يرويك باش يعطيك اللي انت معناتها باش تزيد تشرب
0: خاطر
1: ماء سخون صحيح ماكش باش تشرب منه برشا، الوغكو انت بالعكس يزمك كي تتعرض للشمس مطالب منك اللي انت باش تشرب اكثر كميه ماء من عبد ديجا قاعد في الدار ومش قاعد يتحرك بالكدا.
2: معقول معقول،
1: داكوردو
2: مشكوره
0: يعيشك يعطيك الصحه. دكتورة شكرا. شنية الأخطاء الأكثر شيوعا اللي نرتكبها خلال موجات الحر وتنعكس طبعا سلبا على صحة الدماغ وعلى صحة الجهاز العصبي؟
1: والله شنية الأخطاء هي في الشمس؟ الأخطاء هك تشوف معناتها الحق برشا عبيد معناتها ما يراعيوش معناتها نقولوا ما يعدلوش على شمس ولا الحرارة، تلقاهم حتى في أوقات في الكانيكول في أوقات الذروة متاع الشمس تلقى في البحر معناتها تلقى صغيرات تلعب عبيد تعوم ألوغكو هذيك تنجم بعد تخلي مخلفات معناها فهمتني،
0: وتنجم تخلي مخلفات عصبية دائمة
1: بيان سور هاي نجم تخليهم بعد ينجموا يظهروا لهم الامراض الالتهابيه هذه كما التصلب اللوحي. دونك حاجات يعني العبيد تستهون بها ما راهو ما نجموش ما يلزموش نستهونوا بالحاجات هذه خاطر شمس قويه معناتها برشا فوق ال 40 دغري وانت معرض ديريكتومون منك ليها في البحر. دونك راهو سي اغيسك تري
0: اغيسك يبدا في الماء يبدا مش فايق
1: صحيته خاطر يبدا معناتها هو متنعوش معناتها مبلول اما منه راسه منه للشمس معناتها الأشعة الشمس ديريكت معناتها تدخل كما نقولوا نجم تمس الدماغ مش تمس كان الجلد.
0: مدام ها عبد الله تقولك هل هناك علاقة بين التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة واضطرابات الوعي أو التشوش الذهني؟
1: اي صحيح قلنا عليها ديجا، فالتشوش الذهني هو اللي تخوب الاتونسيونيل معناتها واحد ما عادش مركز. دونك هذيك من ديجا من العلامات نتاع ضربه الشمس قويه كيما لو سيندروم كونفيزيونيل عند العباد الكبار اللي هو يولي ديزوريونتي دون لو طون اي دون لسباس هكا يضيع شويه. عند العباد بون لي زادولت نقولوا نحنا اللي نجموا يتعرضوا زاد معناتها مده طويله واشعه شمس قويه برشا ينجم يولي عنده هكا بيرتورباسيون نتاع الميموار سورتو لا ميموار à court terme ou le traitement de l'information et ولي ما عادش يفهم المعلومه في ساعه ما عادش يركز معاك تحكي له حكايه. دونك هذوكم هما تشوش ذهني ولا لي تروبل اتونسيونيل.
0: نعم سي عبد الله بالهادي يقول الحراره تاثر في مرض الزهايمر والخرف وكيفاش احنا كعائله نجم نحميهم خلال موجات الحر؟
1: دونك هي الملادي دالزايمور بطبيعتها كما قلنا ديجا المريض سورتو كي يبدا في ستاد افونسي يبدا هو ينسى معناتها يبدا ناسي بطبيعته اسكو شرب ما شربش. وان بلوس هي سي اون باثولوجي نورو ديجينيراتيف معناتها تعمل شياح في بلايص في المخ معينه نجم تمس حتى ليبوتالاموس لي سونتر نتاع لي سونتر دو سواف سير لهم اون اتروفي زاده. دونك بطبيعته يولي المريض أبار اللي هو ينسى ما عادش عنده الإحساس متاع العطش دونك ما عادش يشرب وسيختين مو كي مريض يقعد نهار كامل معناتها ما يشربش مع كيما نقولوا الانتراكسيون نتاع الدويات اللي ياخذ فيهم بيان سور باش يتقلق برشا. نجم هو ديجا عنده مالادي دالزايمور نجم لا يقدر يضرب ديجا تجيه معناتها جلطه دماغيه بالهيبر فيسكوزيتي سانغين اون بلوس نجم يعمل دي سندروم كونفيزيونيل زيد معناتها تتاثر حالته برشا ويولي يدخل بعضه على الاخر وكل. دونك من اهم النصائح اللي يلزمش نخليه ومرضى هذوما وحدهم يلزمهم يكونوا بيان اكومباني ويلزم ديما في جرتهم سورتو في حكايه شرب الماء.
0: نعم مدام فاتن عبد الله تقول هل هناك اعراض عصبيه قد يستهين بها المواطن وهي في الحقيقه تستوجب مراجعه الطبيب بشكل عاجل؟
1: معناتها سويت اون اكسبوزيسيون معناتها سويت ضربه شم ضربه نتاع شمس معناها
0: المفروض
1: بون ضربه نتاع شمس هاني قلت لك ديجا عطينا لي سيني الكل كانهم دي سيني هكا خفيف معناتها نورمالمون ما يستدعوش اللي انت تراجع طبيب اما لا يقدر ولا تفما معناتها اعراض كبيره كما المشيه ماهيش معتدله ولات ديزيكيليبري تلاكوينه في اللسان يعني كريزات نتاع صرع والا فقدان الوعي هذوما اعراض ماذا بينا معناتها واحد يستدعى اللي هو يقابل الطبيب.
0: ما تستهينش بهم
1: ما تستهينش بهم بالطبيعه ماذا بينا يقابل الطبيب وحتى لو كان ما فهمش حاجة اون اكسيون كبيرة برشا مي كوميم يلفو معناتها يلزم المريض يقابل الطبيب باش يعطيه حتى شوية نصائح ويقوم بالحاجات سامبل مي اللي ما عادش شرب الماء وحده يكفي مي يلزم حالات معناتها حاجات بلو رابيد بلو افيكاس.
0: نعم دكتورة حتى بعيدا عن التعرض المباشر للشمس برشا ناس يعديوا ساعات طويلة في السيارة مثلا في الأماكن غير المكيفة وين يحس البدن هكا بتعرق كبير وبحرارة كبيرة، شنية المخاطر العصبية اللي تنجم تنجم على هالبقاء الطويل في الأماكن هذية اللي ما هيش مكيفة ولا فيها قلق، فيها برشا يحس الإنسان برشا حرارة وسخانة؟
1: والله هو سيرتو معناتها سيرتو معناتها بلاصة كونفيني كما نقول نحن مسكرة دونك باش حتى سور لو بلان ريسبيراتوار مش حتى يعني باش ينقص كمية الأكسجين نتاعو، دونك سخانة قوية كيف كيف باش تنقص معناتها مشكلة يعني في السوداسيون وكل الكلهم باش يعطيو دي سيني دو ديزيدغاتاسيون قلق نتاع التنفس، تنجم تعمل دي بيك هايبرتونسيف معناتها المريض يطلع حتى في التونسيون نتاعو، والتونسيون هذيك تنجم تعرضو لجلطة دماغية ايموراجيك معناتها كيما نقولو نحنا نزيف داخلي معناتها العروق كما نقولوا تترشق العروق الجويدة. أما واحد ساعات يضطر معناتها اللي هو يقعد في بلايس كيما هكا، نحاول ما نقعدوش معناتها وقت طويل برشا. وفولا
0: فاضل بن عبد الله يقول لك هل تنصحين بممارسة الرياضة في الصيف؟ وشني أفضل الأوقات لتجنب التأثيرات السلبية للحرارة؟
1: الرياضة هذيك حاجة مهمة برشا، مش في الصيف مش نوقفوها برشا ديجا.
0: برشا يوقفوا سبور في الصيف منو مينا والله
1: منو مينا زيدة، أما مش على خاطر السخانة
0: خاطر الدنيا
1: ظروف عائلية لأ الحق سخانة، خاطر هو لو فات اللي انت توقف هذيك باش تولي معناتها باش تعطي كيما نقولوا مش مخاطره باش تعطي اعراض اخرى اللي البدن باش يترهل وباش راسيك بعد ترجع ملول وجديد وبرا معناتها اللي عملته الكل باش تطيحوا في الماء. الرياضه دونك حاجه كيما نقولوا ماذا بينا تكون في الريجيم معناتها في الهيجين دو في نتاع اي مواطن. ننشد معناتها اللي هي تكون بالحق بارمي الحاجات معناتها البدايه تولي في حياتنا معناتها في حياه التونسي، حتى لو كان حاجه بسيطه جدا، حتى لو كان ان ريتم ريتوال نتاع مارش نص ساعه في النهار راهو هذيك ساتون اكتيفيتي تتسمى، مش كيما واحد يمشي في الدار ويدور في الدار ويقضي لي راهي هذيك ماهيش اون اكتيفيتي، بالعكس كي يخرج لبرا ويعمل حتى
0: كرفي مش حاجه
1: حتى كي يعمل صيف ساعه مشي هو وش معناتها هو زميل ولا هو امراه ورجلها والا لا. هي وصغارها، دونك هذيك حاجه مفيده جدا للبدن. به مع السخانه بيان سور ديما نبعدوا على اوقات الذروه، ماكش تمشي في القيلوله انت باش تعمل السخانه دا، وحتى حتى لي سال دو سبور تقوم سكرين لقيت هذاك، مي يا اما الصباح بكري من 8 ل 9 قبل ما
0: تشد والا العشيه مخر شويه
1: ولا في العشيه مخر هذاك احسن وقت معناتها نتاع رياضه.
0: نعم، اهميه الترتيب والتغذيه في حمايه الدماغ وحمايه الجهاز العصبي خلال الموجات الحر.
1: والله التغذية هذه سؤال سؤال صعيب برشا بايت نورمالمون تبع كما نقولوا خارج الاختصاص نتاعي شويه الحق من ركزش برشا في التغذية. بيان سور اي طبيب باش يقول لك لازم تغذية،
0: قوليش ترتيب تبع طبيب الجلد زيد
1: لا الترتيب وتسكير لي زيكرون كل حكيت عليهم ديجا هذوكم العباد الكل يعرفوهم اللي حاجه براتيكمون لازمه، ولا تو خاطر الشمس ولات ياسر حارقه ومعها معناتها تغيير معناتها طبقه زون وكل شيء، دونك فما بالحق دي شانجمون كليماتيك اسي غراف وظاهرين معناتها للعيان للعباد الكل، دونك هذيك سا نيسيسيت اللي العباد الكل تستعمل الواقي معناتها ضد الشمس. بالنسبه للتغذيه الحق ما نجمش نجاوب على السؤال هذا خاطر يتخطى الاختصاص نتاعي.
0: اما قبل ما نمشي للتليفون سامحني حسام نحب نسال السؤال هذايا، اهميه حفظ الادويه خلال موجات الحر، خطر مشكل كبير ساعات ما نعطيوش حتى اهميه، ما نحطوش الدواء نتاعنا في الفريجيدير، مراه كبيره تحب على الطبل دنوي نتاعها بحذاها كل شيء اما معناه ينجم يفسد الدواء.
1: صحيح يلزم نعملوا معناتها يلزم واحد يرد باله من حكايه الدويات، هو لما حاله معناتها حتى كي يفقد كيما نقولوا ما هو ما يفسدش اما يفقد الافيكاسيتي نتاعو، معناتها ما يولي ما عباره تشرب ما تشربش ما عندش حتى عنده حتى دور
0: مش عمل نوجه مليح
1: جسمه عباره واحد مش قاعد ياخذ في الدواء.
0: نعم
1: دونك الفو ميو نتفقدوا سورتو كيما قلت دويات نتاع النساء الكبار والرجال الكبار ديما
0: يلزمك تحفظهم في مكان
1: صحيح فما دويات عندهم دوغري معين في الشتاء. نعم. ميسالش نجم تخليهم على برا ما يقلقش اما كي تسخن الدنيا يولي ديجا معناتها في الدار ديجا سخانه معناتها 30 دوغري في وسط الدار ديجا وهو يقول لك يحفظ اقل من 25 دوغري دونك ماذا بيك تحطه حتى في الفريجيدير نعم. مش لازم بيان سور ما في الباب الباب نتاع الفريجيدير
0: نعم ناخذ اتصال هاتفي موالي الو على السلامه
2: الو
0: على مرحبا بك
2: مرحبا
0: شكون معنا
2: مدي مجنون
0: مرحبا بك خويا تفضل
2: بداية نميو خداعة مسيح بعيد ميلاد عدل ما تحصلت نجاتي الفرصة
0: مش مشكلة يعيشك ربي فضلك
2: وفضل ضربي عند المدامة
0: اي
2: عندها كتبها عملت عملية على رقبتها وطوم انا نتجل تزل فوق واللي الكل هي تعيط بها عطاوها مزاج عملت مزاج وبقي هي هي لحكي تعرف شنو اللي حل انا
1: والله عسامة ساعة مرحبا بك هي عملية هون أبرامو عملية على الرقبة تقصد على أن يعني أبرامو عندها ديزاختوز وإلا إغني في هكيكا معناتها في ما كما نقولوا في الفقرات الفوقانين متاع الرقبة نورمال ما تستدعي معناتها اللي أنت تستوجب أن فيت اللي هي تقابل الطبيب اللي شقلها باش يشوف اسكو العملية نجحت ولا اسكو فماشي مضاعفات تكونوا بعد العملية بون الحق بون اوكي سورتو كو تقول لي الريدوكاسيون معناتها المساج ما عاونهاش برشا دونك ماذا بيا الحق اللي هي ترجع للطبيب اللي شقلها ويشوف الـ الـ الحاله بالضبط خاطر ما نجمش نعطيك انا دويات هكا على من المنبر هذايا نجم تضرها ما نعرفش الحاله بالضبط دونك من رايي اللي انت تقابل الطبيب نتاعها
2: بالموعد مؤخر ياسر ريتار الموعد نتاعها
1: في السبيتار في المستشفى الجامعي اي
2: سبيتار كبير
1: نعم فهمتك اي هو كان الحاله ما تتولي متقلقه برشا
2: لطر قدسي في السالبات
1: بالوجيعة معناه
2: اي وجع
1: نجم تاخد تريتمون انتالجيك معناتها حاجات بسيطه كما الدوليبران ميلي نجم يهفتلها شويه الوجيعه اون اتوندون تحاول تقابل الطبيب نتاعها في صوره تعذر عليك اللي انت تاخد موعد قريب ماذا بيك تعاود تمشي للاستعجالي في حاله ما تقول معناتها عباره حاجه طارئه معناتها واحد ما يرقدش مده ايامات راه نجم ياثر عليه هذاك الشيء فهمت دونك وقتها يحاولوا يقربوا لك الموعد نتاعك
2: داكور
1: ان شاء الله لاباس
0: شكرا جزيلا لك تأثير اضطراب النوم بسبب الحر على صحة الجهاز العصبي خاصة ديما نحكيه على كبار السن
1: به قلة النوم صحيح ديجا حكينا عليها شوية مع سورتو خاطر معناتها كيما نقولوا نحن لي بيرتورباسيون اللي يصيروا ما تدخلش في السومي معناتها بروفون ولا ترقد وتقوم كالي السومي اشي يطيح برشا في السوي ايبيليبتوجين وسورتو هما العباد الكبار يسون تري فولنيرابل هما حساسين برشا فيو حتى من العمر تنجم يصيروا فما شيح في المخ ينجم يخليهم معرضين اللي هما يعملوا كريزات نتاع صرع مع الواحد ما يرقدش بالكدا دونك ينجم يكون معرض اللي هو يجيوه كريزات نتاع كريز ديبيليبسي
0: نعم شنية النصائح الذهبية ديما نقول أنا نحب نختم بها اللي نجموا نقدموها في الإطار هذية لمستمعينا باش تكون هكا نصائح عملية ياخذوا بها باش يقيوا أنفسهم ويقيوا كبارهم وصغارهم من تأثير الحر على الجهاز العصبي متاعهم
1: عايشك مدام ربح دونك اهم حاجه كي الوقايه خير من العلاج بيان سور دونك النصائح نتاعنا اللي ماذا بينا العباد الكل نستحفظوا على رواحنا راهو اللي ما يستحفظش على روحه ما نجمش معناتها حد اخر يستحفظ عليه
0: اكيد
1: دونك حاولوا معناتها نتجنبوا الشمس بالحق في الذروه نتاعها مثالش تحب تمشي للبحر تنجم تمشي صباح معناتها قبل ما تسخن عليك الشمس برشا العشيه ماخر معناتها البحر متاح في اوقات الكل علاش نختاروا الاوقات اللي معناتها تكون ضاره المضرة أكثر من المصلحة داكوردو بيان سور نحاولوا نستعملوا الواقي ضد الشمس والليزيكران سولير وسولي وكل شرب الماء نواصي برشا على شرب الماء بالنسبة لكبار السن سورتو والصغيرات أذوكم يلزمهم رعاية خاصة ويلزم ما تخليش معناتها صغيرك ولا الكبير في السن على راحته ما تخليش هكيك

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: إذاعة المنستير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28 000 666.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بينا في الاستماع. الوقت الآن 11:49 مواصلين معاكم آخر فقراتنا إيش نعمل وإيش نعمل كما العادة مع الدكتور وسيم بن جمعة رئيس جمعية الهلال الأحمر التونسي. نسعد باستقباله دائما معنا في البرنامج. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا.
1: صباح النور أختي ربح. صباح النور لكل المستمعين إذاعة المنستير. مرحبا.
0: نعرف اللي بلادنا في الفترة هذه تشهد ارتفاع كبير في درجة الحرارة، ومع كل موجة حر تتزايد المخاطر الصحية خاصة عند كبار السن والأطفال والعاملين تحت أشعة الشمس. نتسائلوا كالعادة وقتش يتحول يعني الحر من مجرد شعور بالإرهاق إلى خطر يهدد حياتنا، كيفاش يمكن الوقاية والتصرف السليم في الحالات الطارئة. بداية دكتور، فما فرق يعني بين الإجهاد الحراري بين ضربة الحرارة وضربة الشمس، لأنه برشا يخلطوا ما بين الحالات الكل.
1: نعم يعطيك الصحة. ربح الإثناء مع هالارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة، ولاحظنا أني في مركز النجدة والإسعاف اللي استثمين أمنهم من الأحمر تونسي بحمد سوزة،
0: نعم،
1: ارتفاع عدد الحالات اللي جاتنا تشتكي أو حتى ما جاتش هي، مشينا لها أحنا تقلنا على أي مكان، لأنه ثم ناس تعرضت إلى إصابة جراء الحرارة. يصير خلط ما بين بعض المصطلحات، وهذه يهمنا باش نوضحوا معناها الفرق ما بين ضربة الحرارة وضربة الشمس والإجهاد الحراري. هو سبحان ربي معناها الجسم متاعنا عنده آليات وميكانيزمات باش يتأقلم مع ارتفاع الغير عادي لدرجات الحرارة. كلنا نعرفوا اللي درجة حرارة الإنسان العادي في حدود 37 زائد 5 صفر 5 أو ناقص 0.5، لأنه ساعات الارتفاع إلى درجة أكثر من هذا نصف 39 ونصف 40، فهذه حالات تولي حالات خطيرة جدا وتهدد كما قلت حياة الإنسان. إذا نحب نقول اللي ارتفاع الحرارة أو ضربة الحرارة هي غير ضربة الشمس، لأنه نجم الإنسان معناها يوصل إلى الكود شالوغ اللي نعرفوها أو ضربة حرارة دون التعرض مباشرة إلى إشعة الشمس. يعني مش لازم نكون أنا قاعد في الشمس باش نقول إنسان هذا مصاب بضربة حرارة. فقط معناها يكفي يقعد في مكان حار جدا، ما فيش معناها تهوئة، ما فيش معناها دخول هواء فري هواء بارد، فيصاب المصاب الإنسان هذا بما يسمى بالكود شالوغ. شنو ينجم يعملنا هالتعرض للحرارة أو درجات الحرارة الكبيرة؟ فما عدة إصابات، فما ما يسمى بالتشنجات الحرارية اللي كنت تحكي عليهم أنتي أو اللي كرامب دو شالوغ، هذوما يعني تقلصات في الميوسكل في العضلات متاع الإنسان، تولي تقلصات مؤلمة برشا، توجع برشا، وتجير أساسا بعد ما يتعرق الإنسان تعرق كبير ويفقد كمية كبيرة من السوائل والأملاح، مثلا بعد الخدمة كبيرة مجهود كبير ولا ممارسة الرياضة. ثم حالة أخرى ما يسمى بالإجهاد الحراري لبويزمان، وهو نتيجة كيف إلى فقدان كمية من السوائل، ويكون الإنسان تظهر عليه اللي هو تعب برشا، عنده دوخة، عنده جيعة في الرأس، عنده رغبة في التقيؤ، وفما تعرق كبير، وتصير كيف تقلصات وتشنجات عضلية. دونك هذه كيف حالة نسبيا خطيرة، ما هي شي حالة قصوى، ولكن الحالة الأخطر وهي اللي نحكي عليها اليوم هي ضربة الحرارة والكود شالوغ، وهي حالة استعجالية يلزم معناها مباشرة نقل المصاب إلى المستشفى والطبيب الاستعجالي قبل ما نوصل غادي يلزمنا.
0: هذا هو معناها دكتور، إذا كان لا قدر الله صارت المشكلة هذه قبل ما احنا ننقلوه لنهزوه للاستعجالي، فماشي إسعافات أولية نعملوها احنا قبل ما توصل لنا الحماية ولا قبل ما نجمو نقلوه؟
1: بالضبط، واحنا قبل ما لازمني نفرق قبل كل شيء شو الحاله اللي عندي. فما الحالات الاستعجاليه القصوى، فما الحالات الاستعجاليه النسبيه. معناها الاستعجاليه القصوى هو نحكي عليه على ضربه الشمس، على ضربه الحراره. ضربه الشمس حاجه اخرى، هي ان مكان او جزء من الجسم يتعرض الى اشعه الشمس مباشره الى مصدر حراري. وهنا معناها مثلا يكون يخطف في الشمس. ساعات نشوفوهم احنا توا خوينا سواق التاكسي مثلا يعطي مساحه في السنوات الاخيره، ولينا نلاحظوا يغطيو في ايديهم اللي هي خارج
0: السياره
1: التاكسي، اي هذيك يغطي يده هذيك. ساعات تلقاها معناها مكان احمر اكثر من العاده مثلا،
0: يولي يوصل يولي اكحل
1: اكزاكتوم ولكن قبل ما يوصل للكحوليه هو باش يتحرق الجلده. هي حرقه معناها دونك سنتعامل معها كانها حرقه او معناها في مكان محدود ما هوش في كامل الجسم.
0: نعم.
1: اذا كان فاتت العضو برك مش ولي كامل الجسم وتولي هنا عندنا ضربه الحراره. اذا كيفاش باش نعرف قلنا العلامات معناها قلت ارتفاع شديد في حراره الجسم، ثم وجيعه في الراس، فما دوخة، فما غثيان، فما رغبة في التقيؤ، هذوما كلهم العلامات، فما سرعة دقات القلب نسميها بالفرنساوية تاكيكارديا، فما سرعة حتى في التنفس والجلد كله تلقاه يشكو من ارتفاع درجة الحرارة ويحس بدن سخوني ولي. دونك شو باش نعملوا؟ هو إذا كان سخانة فنمشيو للتبريد، ولكن التبريد لازم يكون تبريد نسبي وتدريجي، ما يكونش انسان معناها في درجه حراره 40 جيب نصب عليه صل الماء بارد ب 15 درجه او اقل، وهنا نعمل معناها الفارق ما بين ارتفاع درجه الحراره تاع الجسم والماء، وهنا ينجم يسبب لي في سكته قلبيه لا قدر الله نتيجه لهذا الاختلاف الكبير بين درجات الحراره. دونك شو لازم نعمل؟ دونك نبرد تدريجيا المصاب، ولكن قبل ما نبرده لازم نبعد على مصدر الحراره، اذا كانوا كان في الشمس او في مكان حار خرجوه لمكان بارد مهوي مظلل، ثم نرفع عنه او نزيل الملابس الزايده، نخلي فقط معناها ما يحفظ الانسان هذاك، ثم نبدا بالتبريد التدريجي ماذا بيا بالبخاخ معناها اذا كان ثم، او نعملوا كمادات من الماء معناها، وكل مره نمشي ونبرد بشويه بشويه الماء ما نصبش ما قلت
0: بارد. نعم بارد. هذه من الاخطاء اللي نقعوا فيها برشا مرات.
1: نعملوا تدريجي ما نكونش انا في 40 قلت نمشي لل 10 او 15 درجه، نعطيه الماء يشرب اذا كانوا فايق، اذا كان المصاب نتاعنا فايق واعي نعطيه يشرب، ما هوش ما بارد بيان سور معناها مش بالثلاجة، ما معناها باهي بشوية خليه يعوض هاك السوائل اللي زيحهم الكل. وماذا بينا إذا كان نحبوا نكونوا أحسن عمليين نحطوا في إترة ماء، نحطوا مغرفة ملح وخمسة أو ستة مغارف من السكر، حتى الإنسان ضيع كمية كبيرة من السوائل، ضيع كمية كبيرة من الأملاح المعدنية، فنعوضوهم بهذه الإترة ماء، نحط عليها مغرفة ملح وستة مغارف من السكر باش يشربهم، ولكن يشربهم بشوية بشوية، لأنه كيف يشرب كمية كبيرة من الماء فهذا باش يتقيأ، وحنا ماذا بينا ما نوصلوش لهذا. دونك نبردوا المصاب نتاعنا ونعطيه يشرب إذا كان واعي، إذا كان المصاب غير واعي وفقد الوعي نتاعه، دونك قلت من البداية لازم نتصل برقم 190 أو 188 عندنا الطب الاستعجالي وإلى حين الدنيا، ثم نحط المصاب نتاعي في وضع الضمان الجانبي مع قشع الرأس نثبت اللي رأسه مقشوع تالي واللي الهواء داخل وخارج بصفة طبيعية.
0: نعم.
1: دونك إذا كان نقينا توقف القلب والتنفس فلازم نتعدى إلى حالة ما هو اللي بعدها، وهي تدليك القلب أو الإنعاش القلبي الرئوي بالمساج كاردياك المعروف في مثل هذه الحالات.
0: نعم.
1: دونك نردوا بالنا على كبارنا، نردوا بالنا على صغارنا، نشربوا في الصيف كمية باهية من المياه، معناها إذا كان نقول مثلاً العشرين من السنة ينجم يشرب أكثر من إترتين لثلاثة إترات يومياً في هذا الصيف، نتحشوا ساعات الذروة متاع ارتفاع الحرارة من العشرة حتى الأربعة الخمسة متاع العشية أحنا والأيامات هذية، وربي قدر الخير إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله صيف آمن لكل متابعينا ومستمعينا ولكل الناس بعيد على المخاطر هذه تاع موجات الحر. شكرا جزيلا لك دكتور وسيم جمعة رئيس جمعية الهلال الأحمر التونسي على التوضيحات هذه، على النصائح المهمة اللي قدمتها لنا واللي يعني رسالتها السلامة للجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا. نوصل معكم هكا الختام هذا اللقاء من برنامج لون حياتك. شكرا حسام نوار، حسام قدرية، هويدا وأميرة نربح كنت في تعويض لي زميلتي وصديقتي إنس الغرياني. غدا نلتقي في استقبال صباح جديد ضمن منوعة الصباح الأولى على موجاتنا بشائر الصباح. خليكم ديما مع إذاعة المونستير لحظات، ويلتحق بنا زميل فتحي سعد وثاني نشرة الأخبار على موجاتنا.

0: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يطالب بالتعجيل بإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين أو إعادة جدولتها. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تدعو إلى ضرورة المراجعة الشاملة لمجلة الأحوال الشخصية في اتجاه تكريس مبدأ المساواة. جامعة المنسير تفوز بثلاثة مشاريع جديدة في إطار برنامج إراسموس لبناء القدرات في مجال التعليم العالي. إلى تفاصيل الأنباء، طالب مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة طالب رئاسة الحكومة والبنك المركزي بالتعجيل بإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين أو إعادة جدولتها لتمكينهم من الإسهام الفاعل في الدورة الاقتصادية.
1: وفق النواب في تمرير القانون اليوم 7 أشهر 8 أشهر من سنة 26 وانتو ما تمروش، مؤخرا جات مراسلة للبنوك ولكن ينتظرون النصوص الترتيبية من بنك المركزي. الفلاحين اللي عندهم ديون تعدوا لشركات الاستخلاص مازال ماشي وافق عملية الرجاء من البنك المركزي، ادراج حتى الفلاحين اللي ديونهم تعدات لشركة اخلاص من البنك متاعهم باش البنك تولي تسترجعهم وتصير الجدولة ما نحرمهمش هما، خاطر ديما شروط متاع شركة الاستخلاص مجحفة ياسر، من حقهم يتعوهم باش يتمتعوا بالقانون هذا اللي فيه بعض التخفيضات في النسب الفوائد، فيها تخفيضات والمشرع جابها والسلطة والدولة جابتها للفلاحين. دونك ماذا بينا حتى الفلاحين اللي وصلوا تعثر لفترة ما وتعدات ديونهم لشركات الاستخلاص تسترجعهم البنوك من شركات الاستخلاص ويتم تمتيع الفلاحين هذوما بالمنافع هذه اللي أقرها القانون المشرع التونسي. ما هم إلا فلاحة تونسي، خنخفوا عليهم العبء متاع الفوائد البنكية ونمتعوهم ونسهلوا لهم واللي هم بيدهم يسارعوا الاستخلاص ويرجعوا للدورة الاقتصادية بكل جدول. نصوص ترتيبية، وهنا دعوة على المباشر للسيد محافظ البنك المركزي، إدراج حتى الفلاحين اللي ديونهم تعدات لشركة الاستخلاص باش يمتعوهم من الرجوع للبنك الأصلي متاعهم وتمتيحهم بهالفائدة هذه.
0: ببادرة من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وتحت شعار أين نحن من المساواة، تنتظم اليوم بالعاصمة ندوة دولية بمناسبة الذكرى 70 لمجلة الأحوال الشخصية وإطلاق إعلان تونس للمساواة داخل الأسرة. وطالبت عضو الجمعية يسرى دعلول بضرورة المراجعة الشاملة لمجلة الأحوال الشخصية في اتجاه تكريس مبدأ المساواة.
2: أين نحن من المساواة؟ سؤال هو يبقى مفتوح، لكن لا يبقى مفتوح للتأويلات، وإنما يلزم فيه موقف، يلزم فيه يكون جواب واحد وسليم، وهو المساواة التامة والفعلية. المساواة التامة والفعلية لماذا؟ لأنه عنا مرجعية دستورية وعنا مبدأ أساسي، مبدأ عام، مبدأ أصيل، هو اسمه المساواة. هذا المبدأ، هذا المبدأ موجود في دساتير تونس. لا توجد مساواة فعلية على مستوى النفط، ثم تحسينات، ثم مجلة الأحوال الشخصية عندما صدر كانت سابقة في عصرها وكانت البذرة الأولى التي كان من المفروض أن يتم تواصل فيها، وكان ثم مسار، كان ثم تعديلات، لكن التعديلات لا تكفي لأنه ثم شبكة كاملة متاع تناقضات موجودة داخل المجلة. عندما نصلح مسألة فقط، مثلا نصلح مسألة الحضانة تبقى مسألة الإرث، عندما نصلح مسألة الإرث فقط تبقى مسألة مثلا الولاية. المطلوب هو الإصلاح الشامل، إلغاء هذه الأحكام التمييزية بما يتماشى، ومرجعية واحدة للجميع وهي المساواة كمبدأ دستوري.
0: نجح الفريق الوطني التونسي للروبوتيك في إحراز المرتبة الأولى وحصوله على كأس في مجال برمجة الروبوتات ضمن مشاركته في بطولة العالم المفتوحة في الصين، وفق ما أعلنته الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا. حاتم سليمان رئيس الجمعية والتفاصيل.
3: بطولة العالم للروبوتيك بالصين هي مسابقة فيها أكثر من 65 مسابقة، تميز الفريق التونسي ب 45 ميدالية، وكان بالأخص يعني فاز المرتبة الأولى في الميدالية الذهبية في مجال برمجة الروبوتات. مبروك لتونس كل، مبروك للفريق هذايا، مبروك لتونس. المعروف على المسابقات هذه أنه تكون فما برشا مجالات، فما تقريبا 65 مجال. الحقيقة التميز متاعنا كان كبير برشا وواضح في مجال برمجة الروبوتات، اللي كامل الفريق كان كامل لي زبروف الكل، وكان تميز بالكتاب الكتاب من صغار من كاتيجوري جونيور حتى كاتيجوري سينيور وكاتيجوري أدولت. الحقيقة فخورين برشا بالنتيجة في المجال هذايا. إيش مسابقة للابتكار؟ هي مسابقة للروبوتيك اللي يكون فيها شكون يلم أكثر نقاط بأسرع روبو، بأحسن روبو، أحسن برمجة، ولهنا كنا خذينا تقريبا أكثر عدد ممكن من الميداليات.
0: ونبقى مع النجاح والتميز، حيث تمكنت جامعة المنستير من الفوز بثلاثة مشاريع جديدة في إطار برنامج إيراسموس لبناء القدرات في مجال التعليم العالي. ويعكس هذا النجاح المكانة التي تواصل الجامعة ترسيخها في مجال التعاون الأكاديمي الدولي وحرصها على تطوير شراكات دولية فاعلة ودعم الابتكار وتعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الكفاءات وإدماج التكنولوجيات الحديثة في مهن الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتركيز على الابتكار وتطوير المعارف في مجال الاقتصاد الدائري وتثمين النفايات، بما يدعم التوجه نحو ممارسات أكثر استدامة، إلى جانب تطوير عيادات تعليمية رقمية في مجال الصحة العمومية استجابة للتحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والهجرة. في متابعتنا الجهوية، تتواصل على امتداد ثلاثة أيام وإلى غاية يوم الغد فعاليات معرض تسويق المنتجات والابتكارات النسائية بمشاركة متميزة لحوالي 20 حرفية في مختلف الاختصاصات بهدف مزيد التعريف بمنتوجاتهن. زميلة فاطمة بن عثمان زارت المعرض وعادت نقلا حول الموضوع.
4: هن قرابة 20 حرفية من مختلف معتمديات ولاية نابل تشاركنا في فعاليات معرض تسويق المنتجات والابتكارات النسائية، وهن في الأصل صاحبات مشاريع منتفعات ببرنامج وزارة المرأة. هدفهن الأول هو الترويج لمنتوجاتهن وخاصة مزيد التعريف بها.
5: نقدم التقطير بانواعه، نخدم زاد المعجون بانواعه، احنا جهه نابل مشهوره بالقوارص، نخدم المدائن، البركان، الارنج، الرمان، الزنبع، نعمل السيشخان، نعرضو ما يشجعونا باش نعرفوا برواحنا، ياخذوا لي كارت فيزيت وياخذوا نوامرنا، يتصلوا بينا من بعد باش كان حاجتهم حاجه ولا نحبوا على كوموند في حاجه.
6: هي مبادره من وزاره المراه كل عام بمناسبه عيد المراه. بالنسبة لأن عملة بروموسيون اشتغلت فيه معنا باش حاجات 50%. الحمد لله الواحد معناتها على الأقل تتحرك شوية هكي، ومرحبا بالجميع.
7: نخدم فلفل، هبسة، ملوخية وزريعة، زريعة جدود، زريعة منتج هنا نحاول منتجش الوريد، وكل منتج محلي منتج تاع دارين يكون من هنا يكون من الفرق تاع.
8: نخدم تسكي ناتيرال، تقطير، زبيدة معصورة على البيض، زبيدة سانسيي، أسعارنا إكسيبسيونيل.
4: بالتوازي مع المعرض تم تنظيم أنشطة صحية وتحسيسية فائدة زوار المعرض وتخصيص وحدة لقيس ضغط الدم.
0: إلى زغوان الآن، حيث طالب عدد من المواطنين بعمادة الغرفات من منطقة الشويحية السلطة المعنية بضرورة إيجاد حل لإشكالية المسجد المغلق منذ فترة رغم جاهزيته، مما تسبب لهم في معاناة يومية للتنقل وأداء فريضة الصلاة. زميلة حنان العباسي ومتابعة للموضوع.
9: تواصل غلق المسجد بمنطقة الشويحية بمعتمدية الفحص رغم جاهزيته أثار استياء عدد من المواطنين.
10: جامع نصلوا فيه مش يقولوا ارحم والديهم، سكروه ما يقولش حتى ولا نصلوا، مش يقولوا ارحم والديهم ليه؟
11: الناس حاجة بيت ربي وما تلقاتون تصلي ركعة في بيت ربي غادي ليش يصلوا.
9: رفيق الشنوفي نائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم بولاية زغوان أكد أن الإدارة الجهوية للشؤون الدينية تنتظر إمضاء وثيقة من طرف الأهالي لفتح المسجد.
12: الجامع هو قائم الذات، لكن معناها مش مرسم بوزارة الشؤون الدينية، وكان هذا طلب ملح من المواطنين غاديكا باش معناها يولي قانوني، يولي معناها يقيموا فيه فريضة الصلاة. باتصالي بالسيد المدير الجهوي للشؤون الدينية أثبت لي كون الموضوع معناها محلول، جيت معناها تم ورقة نتاع الهيبة ذي معناها من المستثمرين غاديكا، تم ورقة قانونية جيست تكمل الملف معناها مو غدوة، معناها في ظرف وجيز باش يحل الملف لوزارة الشؤون الدينية، وإن شاء الله معناها باش يتحل المشكلة هذايا.
9: حنان العباسي، الفحص، إذاعة المنستير.
0: ونختم بعالم الفلك، حيث يشهد العالم اليوم ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس، حيث يعبر مسار الكسوف الكلي مناطق واسعة تشمل شمال غرينلاند وإيزلندا وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط. أما في تونس فستكون هذه الظاهرة مرئية على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، حيث سيحجب القمر ما يصل إلى 59.3%. نوفل معاوية كهيت مدير الفضائيات العلمية بمدينة العلوم، ومزيد من التوضيح حول هذه الظاهرة الفلكية.
13: ظاهرة طبيعية اللي تتمثل في كسوف مركزي للشمس. كسوف هذا يقولوا هو ظاهرة نادرة، خاصة عندما يكون الكسوف كلي. الكسوف الكلي خاصة باش تشهدوا إسبانيا، غرينلاند، إيزلندا والبحر الأبيض المتوسط. مثلا نجم نقولوا أنه منذ 1999 ما صارش كسوف كلي في أوروبا، في إسبانيا أكثر من قرن، في تونس منذ 1905 ما صارش كسوف كلي للشمس. إن شاء الله في تونس اللي باش يصير تظاهرة كسوف كلي للشمس إن شاء الله السنة القادمة في 2027 غدوة، باش يكون كسوف جزئي في تونس. أقصى الكسوف باش يكون في جهة الشمال والشمال الغربي، خاصة في جهة سيدي مشرق، في جهة سجنان، معتمدة سجنان. نشاهد مراحل الكسوف اللي تنطلق منذ 7:45 قبل غروب الشمس إلى غاية تقريب 7:15 عند غروب الشمس. ومن نجم مشاهد الكسوف كان يلزم نشاهد القرص نتاع الشمس عند الغروب، معناها مشاهدة الكسوف نأكد أنه ما نخزروش للشمس مباشرة، لابد بنظارات خاصة بالكسوف.
0: بإذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يطالب بالتعجيل بإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين أو إعادة جدولتها. نشرتنا انتهت، أخبارنا متواصلة، والمحطة التالية رياضية مع زميل حكيم اسطنبولي.
14: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. نبدأ بفريق الشبيبة القيروني ودارة الشبيبة انطلقت في الإجراءات القانونية بخصوص عريضة الطعن في قرار لجنة الاستئناف الجامعة التونسية لكرة القدم. باش ناخذ أكثر تفاصيل مع الأستاذ وسام محديد محامي الشبيبة القيرونية. مرحبا بك أستاذ.
1: مرحبا بك سي حكيم، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: شكرا لك أستاذ، حب ناخذ معك أكثر تفاصيل على الإجراءات القانونية التي اتخذتها فريق الشبيبة القيروانية.
1: بهي بنعطيه بسطة على الموضوع، أنه كما لا يخفى عن كل اللي نهار 12 جوان علمتنا الجامعة التونسية بالمصادقة على الترتيب النهائي للبطولة موسم 2025 و2026، وإحنا على علم والناس كل على علم كذلك المهتمين بشأن الرياضي اللي فما ملفات لها صبغة مالية، خلاص ديون بيوجب أحكام باتة للملعبية وكذلك المدربين لم يقع البت فيهم، خاصة أنه هذه الملفات العقوبات متاعها هي خصم النقاط. إذن مادام فما ارتباط بين النقاط وترتيب، ما نجم نحكيه على ترتيب النهائي إلا بعد فضل جميع هذه النزاعات، وما أنه الملفات هذه لم يقع البت فيها، إذن الترتيب اللي أمامنا هو ترتيب غير نهائي، إنما هو ترتيب مؤقت. جاءنا إلى لجنة الاستئناف، لجنة الوطنية للاستئناف، قدمنا الدفعات متاعنا، قلنا رأوا فما ملفات لم يقع الفصلها إلا أنها قضت بقبول الاستئناف بشكل رفضي. أصلاً مشينا للتاس يوم الاثنين، قمنا بالإجراءات متاعنا كاملة وحطينا فيها النزاع هذا متاع الملفات المالية، كذلك للترتيب البطولة الزر وللوائح الفيفا والكاف والجامعة التونسية الكل نص بصراحة على أنه لا يمكن المصادقة على ترتيب النهائي إلا بعد البت في جميع النزاعات وخاصة منها النزاعات المالية كما كنت أشرح قطر عندها ارتباط بسحب النقاط.
0: يعني تقريبا كل الإجراءات القانونية قامت بها فريق الشبيبة القيرونية، فما شعود أستاذ؟
1: هذا هو معنى شعود هذه التاس، معناتها محكمة التحكيم الدولية عندنا فيها طلبات، بالعكس طلباتنا مهمة وعندها تأثير وإن شاء الله تأخذها بعين الاعتبار، خاطر المصدر متاعها أو المتأثر متاعها يجب يكون مدى إقناعك للهيئة الدولية هذه اللي نحن طالبين أول حاجة نسخة من القرار الاستئنافي هذاك محيث موتيفي، خاطر لحد الآن لجنة الاستئناف لم تمكننا من القرار اللي نحن طعنا فيه رغم اللي نحن كتبناها في مناسبتين ولم تحرك ساكنا، ثم كذلك طلبنا أنه إيقاف البطولة مؤقتا، هي إجراءات وقائية احترازية كذلك مؤقتة، علاش؟ خاطر يقولك إذا فما أعمال تسبب في مضرة لا يمكن تداركها في المستقبل للفريق هذا الطاعن، إذا لازم تأخذ قرارات استعجالية، منها هذه القرارات الوقائية أو التدابير الحمائية كيفاش يسميها، أن نوقف انطلاق البطولة، بما أنه انطلاق البطولة مش يتسبب في مضرة للشبيبة وللأندية الأخرى لا يمكن تفاديها هذه المضرة مستقبلا، وكذلك اعتماد التصريح باعتماد أنه هذا الترتيب ترتيب موسم 25-26 هو مؤقت وليس نهائي إلى حين البت في النزاعات المالية اللي هي شو معناتنا نزيد نبين نقطة يا حكيم اللي هي الملف في لحد الآن أمام هيئة الدرجة الأولى واللي لا يخفى على حد اللي هي قضاءات بعدم الاختصاص فيه. إذا نحن لحد الآن هذا الملف ما نعرفوش عليه فين، هيئة الدرجة الأولى قالت أنا المختصة فيه والجامعة التونسية ساكتة لم تحرك ساكنا في حزوز هذا الملف، رغم اللي الأندية الكل ما فيها الاتحاد الرياضي المنستير اللي نحن على إذاعته من وجلهم تحية الكل خلصت جميع الأحكام متاعها والتزمت بقرارات الكاف وبقرارات الجامعة التونسية لكرة القدم، في حين جمعيات أخرى لم تقم بخلاص مستحقات الملعبية بموجب العقود وأحكام باتة. احنا طالبين حاجة بركة، تطبيق القانون ومعاملة جميع الأندية على قدم المساواة.
0: حاب نستغل وجودك أستاذ، تعرف أنه الوالي الجهة اجتمع بالعائلة الموسعة للشبيبة القيروانية من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بإخراج الجمعية من أزمتها التسييرية، من عرش الآخر الكواليس أكيد قريب برشا من فريق الشبيبة.
1: هنا نحكيو كاسكيت المحامي ونحكيو كمحب خاطر مانيش عضو في الـ في, الـ في الهيئه ولكن متابع للثاني الرياضي في مدينه القيروان. نحب نوجه تحيه لسي ذاكر البرقاوي والي الجهه وكذلك سي سامي العايدي المعتمد الاول بالقيروان اللي هما الحقيقه يخدموا في خدمه كبيره ياسر جباره لتقريب وجهات النظر باش يوصلوا لحل هذه الاشكاليه. نقول اشكاليه خاطر القيروان بطبيعه الحال برجالها وباذن الله مش تتعدى هذه رحلة ومش يجي رئيس هيئة تسييرية جديد ومش تخدم مع العلم راو مع العلم اللي لحد الآن في محمد ليوان مع أنت واقف على رأس الجمعية انتدابات قاعدة تمشي التحذيرات قاعدة تمشي قاعد برمجة كذلك مباريات ودية إن شاء الله إن شاء الله مع أنت في غضون هالساعات القليلة القادمة بإذن الله نتجاوز هذه الإشكالية في القيروان.
0: شكرا لك أستاذ أسامة حتيت محامي الشبيبة القيروانية مشكور جدا. أكيد نختمه بالأنظار ومش تتجه الليلة نهائي السوبر الأوروبي بسافرة سومالية يحتضن ليلة اليوم الساعة 8 بتوقيت تونس في زالزبورغ بالنمسا لمباراة السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبطل الدوري الأوروبي وأستون فيلا الإنجليزي. أكيد نحكيه على نهائي من أعلى تراز واللي همنا أكيد الحكم المباراة الحكم الصومالي عمر أرتان صاحب 34 سنة كان مرشح المشاركة في كأس العالم 26 لكن السلطات الأمريكية منعتهم الدخول باش يساعدوا لبان عبد الرزاق أحمد بن جيبوتي إيرزار أيضا من كينيا باش يكون سلوفيني رادي الحكم الرابع باش يتولى الحكم الإيطالي ماركو دي بيلو مسؤولية تقنية الفار. نذكروا مباراة الساعة 8 بتوقيت تونس المباراة للفرجة باريس سان جيرمان يسعى بقيادة المدرب لويس إنريكي للاحتفاظ بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية على التوالي. في المقابل أستون فيلا الإنجليزي بقيادة المدرب أوناي هذه مواجهة لتكرار إنجاز التاريخي اللي حقه بفوز كأس السوبر الأوروبي عام 1983. نقطة نهاية سبرانفو شاهي طيبة للجميع إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتم. آدم وحواء،
3: آدم وحواء،

0: جو بحذان الإذاعة منستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار.
1: تسهرون الليلة.
2: أحباء المهرجانات مرحبا بكم، تسهرون الليلة مع الفنان الشعبي وليد الصالحي ضمن مهرجان المنستير الدولي.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة حضرة أولاد معاوية بقيادة الفنان طاهر الرياحي من خلال ملحمة صوفية وروحانية بالفضاء الخارجي لدار الثقافة طيب المهيري بحي الزهور ضمن الدورة الثالثة لمهرجان الليالي الصيفية بالزهور.
0: تسهرون الليلة.
1: الليلة أوبرا بكين من الصين ضمن مهرجان سوسة الدولي.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة سهرة موسيقية، ألف ليلة وليلة ضمن مهرجان النسيج بقصر هلال.
0: تسهرون الليلة.
1: الليلة سهرة الفن الجميل مع الفنان شكري بوزيان ضمن مهرجان الفصلية الدولي بالقيروان.

0: تسهرون الليلة؟
1: أحباء الفن الرابع لهم موعد الليلة مع مسرحية روضة العشاق للمخرج معز العشوري ضمن مهرجان الحمامات الدولي.
2: تائهة من غصنها على كفيك، فخلصها من الغربان وثقل الأوزار، وانفخ أنفاسك في الروح.
3: العمل الذي قعدنا نخدم عليه تقريبا عامين، عام نظري وعام تطبيقي. من الأول كانت التجربة هي أنه نخدم على ما يسمى بمسرح الطريقة. اشتغلنا كثيرا على الطرق الصوفية في تونس وعلى المدونة الصوفية بصفة عامة، وعملنا مقاربة بين المسرح الطقوسي والطرق الصوفية. المقاربة هذه كانت الثمرة متاحة جيدة فأنتجناها في العمل هذا اللي هو روضة العشاق.
4: فريدا في التجريد والتوحيد، ذا كرامات ورياضات مقبرة بالمحبين والعشاق، وأنت لم تكن حاضرا في تشييع
5: أنفاسه.
0: تسهرون الليلة،
1: عرض زيارة لسامي اللجمي الليلة ضمن مهرجان صفاقس الدولي.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة لكم موعد مع أوركسترا قرطاج السيمفونية، إخراج حافظ مقني، ضمن مهرجان الجام الدولي للموسيقى السيمفونية.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيلي.

0: سحر البيان.
1: اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته.

قال بعض الحكماء: إذا غضبت فلا تمد غضبك إلى الإثم، واعفو إذا لم يكن ترك الانتقام عجزاً.

وعظ لقمان ابنه فقال: يا بني، ما عبد الله بشيء أفضل من العقل، وما يتم عقل امرئ حتى يكون فيه عشر خصال: الكبر منه مأمون، والرشد منه مأمول، يصيب من الدنيا القوت، وفضل ماله مبذول، التواضع أحب إليه من الكبر، والذل أحب إليه من العز، لا يسأم من طلب الفقه طول دهره، ولا يتبرم من طلب الحوائج قبله، يستكثر قليل المعروف من غيره، ويستقل الكثير من نفسه. والخطة العاشرة، وهي التي شاد بها مجده وعلى قدره، يرى أن جميع الناس خير منه وأنه شرهم، وإنما الناس رجلان: رجل خير منه وأفضل، ورجل شر منه وأدنى، فهو يتواضع للرجلين إذا رأى خيرا منه وأفضل تمنى أن يلحق به، وإن رأى شرا منه وأدنى قال: لعل هذا ينجو وأهلك أنا، ولعل هذا بره باطن لم يظهر، وذلك خير له، ويرى ظاهره وذلك شر لي. فهنالك قد استكمل العقل وساد أهل زمانه.

كتب الخليفة المنصور إلى عامله أن يقسم مالا قد خصصه للقواعد من النساء والعميان والأيتام، فقال أحدهم للعامل: اكتبني في القواعد. فأجابه العامل: ويحك، إن القواعد هن النساء اللواتي لا أزواج لهن. فقال: اكتبني إذن في العميان. فقال: اكتبوه، لأن الله تعالى يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فقال: أرجوك أيضا أن تكتب ابني في الأيتام. فقال: حقا، من كنت أباه فهو يتيم.

0: دوحة الشعر.
1: خبروها بأنه ما تصدى لسلو عنها ولو ما تصدى، واسألوها في زورة من خيال إن تكن لم تجد من الهجر بدا، عنفت طيفها على ظنها أن خيالا منها إلينا تعدى، كذبتها ظنونها لا الكرى زار جفوني ولا الخيال تهدى. ظبية تخجل الغزالة وجها وبهاء وتفضح الغصن قدا، وأماطت لثامها بأساريع حقوف عن مستنير مفدى، وذكت ناره على عنبر الخالي فكانت له سلاما وبردا.

مرحبا بنا لكل موعد جميل لحظة فراق غدا مع العيون نلتقي.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. حذر رؤساء أجهزة الأمن السيبراني في تحالف العيون الخمسة Five Eyes اللي يضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا من أن خصوم الغرب في إشارة إلى دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران قد يتمكنون خلال أشهر قليلة من تطوير هجمات إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تجاوز دفعات الحكومات والشركات وإربكها على نطاق واسع وفقا لتقرير نشرته صحيفة Financial Times البريطانية. وجاء في بيان مشترك نادر للتحالف أن الدول الغربية ما زالت تتمتع حاليا بأفضلية تقنية بفضل التقدم السريع في نماذج الذكاء الاصطناعي التجارية وإدماجها في القدرات العسكرية والاستخباراتية، لكن الأفضلية هذه قد لا تستمر طويلا. وأكد البيان أن الإطار الزمني ليس سنوات بل أشهر في إشارة إلى السرعة التي تتطور بها قدرات الذكاء الاصطناعي الهجومية لدى الدول اللي تعدها من خصومة. ويجي التحذير هذا بعد أسبوع من قرار الولايات المتحدة مطالبة شركة أنتروبيك بتقييد وصول الأجانب إلى أكثر نماذجها تقدماً، إذ عدت أن تصدير هذه التقنيات يشكل خطر أمني. ومع أن البيان لم يسمي أي دولة بشكل مباشر، فإنه ينظر إليه على نطاق واسع بوصفه تحذير مع تنامي القدرات السيبرانية لكل من الصين وروسيا ودول أخرى تسعى إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير هجمات أكثر تعقيداً وفعالية. وأشار التقرير إلى أن بعض النماذج الغربية المتقدمة كما نموذج الكلود ميتوس اللي طورته أنتروبيك تمتلك القدرة على تحليل أجيال متعددة من الشفرات البرمجية واكتشاف الثغرات الخفية، في حين ما زالت القدرات المماثلة لدى المنافسين في الصين وروسيا أقل وضوحاً للعنان. ودعا رؤساء الأمن السيبراني في تحالف العيون الخمسة الشركات الغربية إلى تسريع تبني أدوات الذكاء الاصطناعي داخل عملياتها الأمنية، وأن المواجهة تحولت فعلياً إلى سباق تسلح رقمي بين المدافعين والمهاجمين. هذا كان كل معنا لليوم، شكراً لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
6: تمام الواحدة بعد الزوال على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أفاد الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحب اليوم بأن تونس ستشهد اليوم كسوفا جزئيا وستسجل أعلى نسبة له بشمال غرب تونس بنسبة احتجاب تبلغ 53% بتبرقة، مشيرا إلى أن المشهد سيكون بديعا فوق البحر مع وقت الغروب حوالي الساعة 7:30 مساء حيث تتخذ الشمس شكل الهلال. انطلقت بقرية اللغات برجيش من ولاية المهدية ورشاة المخيم الصيفي الثاني للجمعية التونسية للمبادرات التربوية تحت شعار مساقات الذكاء الاصطناعي في المجال التربوي من الصفر إلى التمكين، لتتواصل إلى غاية يوم 14 من أوت الجاري بالشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة السبرانية وقرية اللغات برجيش. أفاد رئيس النقابة الجهوية للفلاحين بولاية المهدية محمد علي حلواس اليوم بأن أسعار بيض الاستهلاك عادت إلى مستواها العادي ولم تتجاوز السقف الأقصى لوزارة التجارة المحدد ب 1400 مليم بالنسبة للحارة بيض، مؤكدا أنه من الطبيعي عودة الأسعار إلى مستواها الحقيقي. تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب السويقة من إحباط وتفكيك نشاط شبكة إجرامية متكونة من 4 أفراد يترأسها موظف يعمل بإحدى الوزارات وزوجته تخصص في الاستيلاء على المستلزمات الورقية التابعة للوزارة والمتاجرة بها بشكل غير قانوني. ختاماً، أحرزت تونس على المرتبة الأولى والكأس في مجال برمجة الروبوتات وحصلت على 45 ميدالية بين ذهبية فضية وبرونزية باعتبار كل المجالات خلال بطولة العالم المفتوحة في الصين وفق ما أوردته الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا. نهاية الموجز، بعد قليل يصافحكم الزميل حاتم بالحوش، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير، خبر ورخبر،
8: الموجة ورا الموجة،
7: جديد كل نهار،
8: الموجة ورا الموجة،
7: كل ساعة وكل دقيقة.

0: استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

تمام الواحدة ظهرا وست دقائق على موجاتنا. أهلا بكم على موجات إذاعة المنستير، عدد جديد منكم وإليكم. أهلا بكم في محتوى هذا العدد. سوف نتحدث في هذه الحصة عن تعزيز أسطول النظافة ببلدية القلعة الصغرى بمئة حاوية نظافة. كذلك نتابع الحملة البيئية لمجابهة التلوث بالمواد البلاستيكية وشعارها حملة بيئية على شاطئ رجيش من ولاية المهدية. في متابعتنا الثقافية في سوسة متابعة لمهرجان سيدي بوفارس بقصيبة المديولي. كذلك سنتابع عرض عشاق المحفل وهو تراث جربي، سيكون في ملعب بوعلي الحوار في مدينة حمام سوسة. ينطلق هذا العرض اليوم انطلاقا من 10 ليلا، وسنتابع هذه التظاهرة في منكم وإليكم. وفي ساعتنا الثانية سوف نستقبل العائلات المتضررة مؤخرا من الحرائق، عائلتين موجودتين في معتمدية المكنين. هذا إلى جانب بعض الضيوف الآخرين وبعض المتابعات الأخرى. أهلا بكم جميعا، تحية تصلكم من كامل فريق اليوم الذي يؤمن لكم منكم وإليكم. حسام نوار في اللوحة التقنية، التنسيق عليا المنصوري، وفي الستريمينج المتربصة الشاب شدوى مطيرة، وفي الاعداد وتقديم اليوم منكم واليكم حاتم بالحوش. اهلا بكم جميعا.

0: مواصلين معكم وننطلق في تصفح هذا العدد الجديد من برنامج منكم وإليكم عبر موجات إذاعة المنستير، والبداية ستكون من مدينة القلعة الصغرى من ولاية سوسة، حيث نستقبل السيدة دليلة خليفة كاتب عام والمسيرة أو المكلفة عفوا بتسيير بلدية القلعة الصغرى. مش نحكي معها على الأسطول النظافة اللي تم تعزيزه في المدينة بمئة حاوية تقريبا، حاوية نظافة، للحديث عن موضوع النظافة والبيئة في هذه المدينة. معنا مباشرة السيدة دليلة خليفة كاتب عام والمكلفة بتسيير بلدية القلعة الصغرى. مرحبا بك أستاذة وسيدة دليلة.
1: الله يخليك، مرحبا بك وشكرا على التدخل.
0: شكرا لك على قبول الدعوة. إذن مؤخرا تم تعزيز مدينة القلعة الصغرى، ونحن في يعني إطار عام هو المحافظة على البيئة والسعي من كل البلديات للتنظيف يعني المناطق. هذه يعني فكرة، يعني هذا الأسطول 100 حاوية نظافة،
1: مش 100 حاوية، هي وقع اقتناء 150 حاوية نظافة،
0: 150 نعم،
1: حديدية من الحجم الكبير. زادا مش نحب نقول انه احنا بصدد اقتناء رافعة تغيير الحجم، و30 حاوية بلاستيكية من الحجم الكبير كذلك. عندنا زادا اسطول النظافة سيقع تعزيزه كذلك بجرار فلاحي وشاحنة ضاغطة 7 متر كوب وآلة رافعة. هذا في إطار صفقة مجمعة تتبع صندوق القروض، سيقع تسلمها إن شاء الله في خلال سنة 2027. هذا الكل كان احنا حبينا ان نجدد ونحاول نجدد اصول النظافة اللي باش نجم نقضيه على النقاط السوداء اللي موجودة في البلاد، ونكونوا سباقين في انه تكون البلاد انظف. وهذا طبعا لتعليمات السيد والي سوسة اللي من اول من البرامج الاولى هي النظافة.
0: انت قلت لي 150 يعني بكلفة كم؟ يعني هذا يعني تدعيم او يعني تجديد كل الاسطول المتعلق بالنظافة؟
1: لا، تجديد وبلوس هذا هي المنطقة البلدية كبيرة، والحاويات يقع اكلافها ما تشدش برشا. نحاولوا نجددوا وبلوس هذا المصبات نحاولوا نزيدوهم المحاويات باش نقضيو على المصبات. المصبات الموجودة في بعض المناطق نحاولوا نحطوا فيها اكثر حاويات باش المواطن يلقى وين يحط، حتى لو كان الكمية نتاع الفضلات أكثر نحاول نحطوه في الحاويات ما يتحطوش اللوطة.
0: نعرف أنه مدينة القلعة الصغرى يعني مساحتها كبيرة بعض الشيء، عدد سكان في ارتفاع متواصل، يعني توزيع هذه الحاويات كيف سيكون؟ سيكون يعني في نقولوا احنا في وسط المدينة، أو سيكون موزع يعني في كامل المناطق اللي ممكن تكون تسمى سوداء في القلعة الصغرى؟
1: أول حاجة مش نحاول نجددوا اللي في وسط البلاد. هي وجهة البلاد نجددوا طريق طرقات الرئيسية من الحاويات، بعد مش نحاولوا نقضيه على المصبات بزيادة الحاويات فيه، في كما في حي بن عون ولا حي طويل ولا في حي المنازة، مش نزيدوا فيهم حاويات أكثر باش نقضيه على المصبات. واللي في عود معناتها المواطن مش يحط يلقى زوج قبالات بركة، يلقى 4 و5. نحاول وقت نقصه من الفضلات اللي موجودة في القاع تحت البوبيل.
0: بالنسبة لهذه هذا الأسطول، يعني المرة هذه الاختيار كان هو يظهر لي توجه حتى عام اختيار على الحاويات حديدية. نعرف وإحنا الإتلاف نتاع الحاويات حتى بطريقة غير مباشرة ساعات تلتهمها النيران في بعض المناطق، يعني كان هذا توجه أنه اختيارهم حديدية أن هي تكون أكثر، يمكن تقاوم أكثر بعض الحوادث اللي ممكن تصير لها، وحتى تقاوم الناس اللي تسعى يعني هذيك هي ثقافتها إنه تتلف الحاويات.
1: بطبيعة الحاوية الحديدية هي أكثر صلابة، ما تتكسرش فيسع، حتى لو كان البنة تفرخها وتطيحها في القاع تشد روحها، ما تتكسرش، ما هيش عرضة للحرق. نجم واحد متعدي الى واحد سيجارو معناتها سامحني في كلمه الحاويه البلاستيكيه تشعل فيه السخانه هذه فهمت. واحنا الحاويه الحديديه نحاولوا نكثفوا منها ونكثروا منها اكثر خاطر تشد اكثر.
0: بالنسبة في بعض المناطق البعيدة عن وسط مدينة القلعة الصغرى هنا نذكر خاصة منطقة الصباغين وطويل أو ما يسمى بطويل منطقة الرومانية فما يعني نية أو فما تجهيز هذه المناطق خاصة لاحظوا احنا كل ما نبعد على وسط المدينة كل ما الفضلات تكثر وكل ما المراقبة تقل. ما نعرفش انتم ما شنو برنامجكم في
1: سامحني ما ذكرتش فيقع تعزيز منطقة الصباغين كذلك بالحاويات منطقة النجر منطقة ودلاية منطقة الشراقي الكل إن شاء الله سيشملهم البوبالات
0: هذوما الحاويات يعني
1: أكثر من منطقة فهمتني كل كيف كيف يعني مدات الكل كيف كيف سيقع سيقع توزيع عليهم البوبال.
0: أنت ذكرت قلت 150 حاوية يعني كافيين لكل هذه العمادات واللي
1: عندي 150 وعندي 30 بلاستيكية معناتها 180
0: 180 كافيين معناها
1: 180 هذا في مرحلة أولى أما سيقع إدراج في ميزانية 2027 زاد في الفصل المخصص لاقتناء الحاويات مبلغ كفيل أنه يشري حتى أكثر من الكمية هذه.
0: وهذوما باش تركزوا بهم كما ذكرت من عشر ما كنت صحح لي كما ذكرت باش يكونوا في وسط المدينة يعني في وسط مدينة القلعة الصغرى ولا مشي يتوزع على كل العمادات كما
1: على كل العمادات فيقع تجديد نتاع وسط البلاد الحاويات الموجودة في وسط البلاد سيقع تجديدها وفيش مش يقع توزيعها على المناطق اللي قلت لك عليهم الكل على العمادات الكل
0: العمادات هذوما نذكر منهم كما قلت انت النجر وادلايا والصباغين والرومانية بمعدل قداش من حاوية في كل عمادة تقريبا
1: لا ما حسبتوش نقول لك كذا على حسب المصب اللي موجود غادي كان احنا نحاول نقضيه على المصبات بتركيز اكثر من حاويات ديجا هم موجودين الحاويات عندهم اما احنا مش نعززوهم راه المناطق اللي ذكرتهم لك الكل كام الحاويات موجوده والشاحنه تتعدى لهم دائما فهمتني ولذلك احنا مش نعززوهم مانيش باش نحطوا جديد مش نعززوهم معناتها هم موجودين مش نزيدوا عليهم اكثر.
0: انتم حسب دراستكم اكيد عاملين استراتيجيه لمقاومه الـ يعني الحمايه المحيط من الاوساخ والفضلات وعندكم يعني استراتيجيه لتوزيع مثل هذه كما اي بلديه يعني لتوزيع مثل هذه الحاويات يعني حسب انتم تقديراتكم في كل عماده قداش يلزم من حاويه خاطر نعرفوا قد ما تبدا فما حاويات اكثر قد ما ممكن الفضلات تتلم اكثر ما تقعدش ملوحه في على الأرض. ما نعرفش أنتم عندكم استراتيجية وخاصة في استراتيجيتكم فما مراقبة للحاويات هذه اللي من الوقت للوقت كل ما تتحط حاوية جديدة يتم إتلافها.
1: أكيد احنا عنا مش نحاول مش نزيد نعمل مراقبة للحاويات نصوروا حتى البلايس اللي حطينا فيهم العدد اللي حطيناهم مش تصير مراقبة فيهم إذا نقص العدد بتاعهم وإلا اختفوا وعنتها من العدد ذاك مش يقع مسائلة بتبيع
0: يعني فما عندكم ما يكفي من الـ يعني نقولوا احنا الافكتيف او عدد الناس اللي تراقب يعني الاتلاف هذه الحاويات واللي يعني هذيك هي ثقافتها ان كل ما هو جديد يعني يتم إتلافه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يعني
1: احنا نحب ديما نعوله على وعي المواطن اللي الحقيقة انت ربي نلقاو منه كان التجاوب نلقاو منه الترحاب يحب يحافظ فما برشا من مواطنين متلهفين انه تكون عندهم الخدمة هذه وهما بيديهم مش يراقبوها يعاونونا على المراقبة فما بعض يعني نثمن مجهود المواطن راه قداش ديما نقول راهي الخدمه بالشراكه مع المواطن ما نخدمش وحدي راه المواطن اللي يجيني يقول راني ما نخدمش وحدي راني نخدم معاك
0: ولكن
1: راهو الزيت في الليل.
0: نعم
1: صحيح. اي مش نحط لك ما انت مش تعس. هذا الى جانب المراقبه نتاعنا بالطبيعه الاداريه.
0: والاكيد يعني في اطار التشاركيه مع المجتمع المدني ومع حتى المواطن كما ذكرت، اكيد زاد فما بعض المواطنين بعض المناطق يتشكوا برشا فضلات، ما نعرفش هل هو خطا منهم هما ما يحطوش الفضلات في وقتها المعين، او هو نقص في اللوجستيك، ام ان الاشكال هذايا وتشكيات بعض المواطنين الموجودين في مدينه القلعه الصغرى في برشا عمادات، يعني يقول لك قد ديما ما فماش نظافه كبيره برشا، ديما الحاويات الفضلات او الليبوبيل هذوما ماهمش كافيين.
1: ايه احنا على خاطر هذاك الشيء احنا مش نعززه، وان شاء الله من حسن الى احسن ديما قاعدين نقدموا باسطولنا اللي مش نقول تعب شويه، معناتها كما تعرف مدينه كبيره مساحتها كبيره، اسطول نظافه ما هوش الحقيقه نتاع ربي في مستوى المدينه،
0: رغم يعني رغم 180 اللي ذكرتهم معنا باقي ما زلت في حاجه للحاويات.
1: احنا ديما كل عام راهو حتى عملوا الشرينه وديجا كل عام شيق على الاقتناء، فهمتني؟ وان شاء الله احنا نحاولوا توا نقضيوا على النقاط السوداء الموجوده في المنطقه. ذيك تعليمات السيد الوالي.
0: باش نختموا معاك سيدة دليل، أنت ذكرت النقاط السوداء، أنا في برنامجكم أنا النقاط السوداء في مدينة القلعة الصغرى، أنا هي البلايس اللي ممكن عندها أولوية في برنامجكم لإخراجها من السوداء، يعني اللون الأسود إن صحت العبارة، وتولي يعني مناطق بيئية نظيفة أو بيئيا يعني
1: هي نقاط سوداء نحاولوا رتبناها لقرابة 10 نقاط. حاولنا ندخلوا فيهم تدخلات جهوية بالمعدات بمشاركة بلاسك جميع البلديات ولاية سوسة، كذلك دخلنا في بعض النقاط بمعدات خاصة بالبلدية، احنا نحاولوا في مرحلة نقصوا منها وبعد نحاولوا نقضيوا عليها تماما. هذوما النقاط هي متكونه من شنو؟ نقاط فيها مصبات فواضل منزليه ومصبات يتكثر فيها فواضل البناء.
0: نهي المناطق سيده دليله، نهي المناطق باش حتى المواطنين يبداوا على علم بالمناطق اللي معنيه بال
1: في بن عون، في حي المنازة، في الصباغين، نحاول نركزوا دي كاميرات مراقبة
0: إن شاء الله
1: مراقبة في خاصة في المصبات اللي تكثر فيها فواضل البناء. أنا في حي المنازة كذلك فهمتني أراضي بيضاء يتكثر فيها فواضل البناء، قد ما حملنا ندخلوا بتدخلات جهوية وتدخلات على مستوى معناتها البلدية وباقي ما نجمناش نقضيوا على المصبات هذه، باش نحاولوا نقضيوا عليها أولا ثم نركزوا فيها كاميرا للمراقبة.
0: نعم سيدة دليلة خليفة مكلفة بتسيير بلدية القلعة الصغرى، موافقين إن شاء الله، شكرا لك على المداخلة، وإن شاء الله خاصة الحاويات تكون فما عقلية المحافظة على الحاويات والتزام يعني بأوقات يعني إلقاء الفضلات في الحاويات في وقتها، وهي عقلية كما قلت أنت، وإن شاء الله موافقين سيدة دليلة خليفة مكلفة بتسيير بلدية القلعة الصغرى ولاية سوسة، شكرا لك.

0: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7 جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير الموجة اللي توتيك. الموجة اللي توتيك.
1: أهلا بكم مجددا، مواصلين معكم في منكم وإليكم. كنا في مدينة القلعة الصغرى من ولاية سوسة، نمشي والآن إلى مدينة الرجيش من ولاية المهدية، وين غدوة إن شاء الله بشتم ويتم العمل على حملة بيئية، حملة نظافة لمجابهة التلوث بالمواد البلاستيكية. شعار هو هذا، هو يعني العمل لمواجهة ومجابهة التلوث بالمواد البلاستيكية، شعار حملة على شاطئ رجيش تنظمها غدوة كما ذكرت بلدية رجيش بالشراكة مع مواطنين ومكونات المجتمع المدني. ناخذوا أكثر تفاصيل حول هذه الحملة البيئية، حملة النظافة برجيش، مع المكلف بتسيير بلدية المكان حسن بن ضافية. مرحبا بك سي حسن على موجات إذاعة المنستير.
2: مرحبا بكم وبمستمعي إذاعة المنستير.
1: إذن سي حسن، عندكم حملة شعارها العمل لمجابهة التلوث بالمواد البلاستيكية، وهذا التلوث أخطر تلوث تقريبا حسب الدراسات. تعطينا فكرة على الحملة البيئية هذه، شكون مشارك فيها، كيفاش يعني انتوما باش تقوموا بها، وعلاش اخترتوا بالذات شاطئ الرجيش، أو اخترتوا يعني المكان هذا بالذات؟
2: شكرا على الاستضافة. من منتظر يوم غد 16 أوت 2026 تنظيم حملة اخترنا باش يكون الشعار متاعها العمل لمجابهة التلوث بالمواد البلاستيكية، في إطار عملنا على التصدي لهذه الظاهرة هذه اللي أثرت بالأحياء البحرية.
1: نعم.
2: مدينة رجيش وجهة سياحية واعدة، تستقبل تقريبا يوميا بين 20 و 25 ألف مواطن يأم شواطئ رجيش. لاحظنا اللي فما نفايات بلاستيكية ومختلفة متواجدة بشكل كبير برشا على الشاطئ. الحملة هذه تجي بعد عديد الحملات الأخرى كانت نوعا ما مع بعض الجمعيات اللي عندها علاقة بالبيئة. الحملة اللي باش منتظر تنتظم غدوة باش تضم العديد من الجمعيات مكونة المجتمع المدني. نجم أعطيك فكرة على المشاركين، هي هي في إشراف من السيد محمد رجيش، فيها جمعية البيئة والتنمية برجيش بالإضافة لبلدية رجيش، الكشافة التونسية فرع رجيش، جمعية الأولياء، الجمعية القرآنية، المجلس المحلي برجيش، وبالطبيعة وزارة الشباب برجيش. باش تمثل الحملة هذه عاد باش تنطلق بداية من الساعة 7 صباحا، باش تشمل جمع النفايات البلاستيكية والمشابهة، خاطر قلت لك العدد الكبير برشا اللي أم الأشواطئ بتاع رجيش، ثم تفرز عملية تواجدهم كمية كبيرة برشا من النفايات. في الحملة قلت لك الحملات هذه
1: كيفاش باش يتم تجميعكم، يعني مش تتجمعوا كلكم على الشاطئ ولا عندكم، يعني كيفاش باش يتم التنسيق بيناتكم
2: وتجمع؟ تم تحديد مكان الالتقاء على الشاطئ، وباش تنطلق الحملة بمجموعات باش يمكنوهم من أكياس بلاستيكية يتولوا جمع النفايات البلاستيكية والمشابهة. وتم تجميعها ورفعها، تنطلق الحملة في حدود السابعة، تنتهي في حدود العاشرة العشر ونص الحديث نتاع الصباح.
1: سي حسن، للأسف ديما الكلام هذا نقولوه، ديما نثمنوا يعني المجهودات اللي قاعدة تقوم بها بعض المكونات المجتمع المدني وحتى البلديات. ديما للأسف قد ما تخدم البلديات وقد ما تصير الحملات وقد ما فما مجتمع مدني واعي يخدم على موضوع نظافة البيئة وخاصة نظافة الشطوط، شطوط يعني تكاد تكون يعني كبيرة وعالمية ونظافة كبيرة في الماء، ورغم كيك المواطن ديما الشطوط ملوثة وكأنه نقولوا احنا اللي يفسد أكثر من اللي يصلح.
2: للأسف الشديد الوعي اللي عند مكونات المجتمع المدني والمجهودات اللي المضي يتقوم بها البلديات بمتابعة من مختلف السلطات على أعلى مستوى، بداية من سيد الجمهورية، سيد وزير الداخلية، سيد الوالي، مختلف السلطات تتابع في موضوع النظافة، إلا أنه كما قلت لك للأسف لم يسير الوعي لدى المواطن المجهودات هذه.
1: علاش أنتم كبلدية، وهذا كما قلت أنتم يعني كل بلدية تجتهد في أن تقوم بالحملات النظافة من الوقت للوقت، أكيد فما قانون وفما ردع، علاش ديما ما نحسوش الردع هذايا والمراقبة هذه ما نحسوهاش من بعض البلديات؟ والدليل أنه شواطئ ديما يعني قد ما تنظف وقد ما تعمل حملة ديما الشواطئ مسخة، علاش كل شيء نشوفوه مجهودكم نشوفوه إلا المجهود الرقابي للأسف مش قاعد نشوفه فيه، مش كان في بلدية رجيش، في تقريبا أغلب البلديات، وخاصة إذا كان البلدية تبدأ بلدية سياحية يولي هنا يعني السؤال أكبر وأكبر.
2: ما ننكروش المجهودات بتاع المختلف المصالح الأمنية اللي تتولى الرقابة، إلا أنه شاطئ يمتد على تقريبا 2.5 كيلومتر، هذوما اللي شاطئ الواجهة البحرية لمدينة رجيش. تم مجهود يومي من كروشي من مختلف المصالح، إلا أنه المجهودات هذه كلها لم تتوازى في في في في مفهومها وفي الغاية منها مع
1: يعني فما صعوبة تنسيق مثلا بينكم وبين الجهة الأمنية، بينكم وبين المصالح في الرقابية أو ماذا؟ يعني شنو الإشكال في أنه ما يتمش المراقبة بكل صرامة؟ يعني خاطر هذا البيئة متعلقة أساسا بصحة الإنسان، يعني والنظافة متعلقة بصحة الإنسان اللي هو يضر في روحه، وزاد كي يبدأ ما يكونش واعي وما ينظفش يعني البلاصة على الأقل اللي يمشي لها، وخاصة الشط اللي يمشي له.
2: يمكن أعطاء الأولوية أكثر للعمل على تحسيس وتوعية المواطن أكثر منها.
1: هو ما عادش يحب المواطن، ما عادش يمشي معه. بعض الأكيد فما مواطنين واعيين، أما فما بعض المواطنين يظهر لي ما يمشي معهم كان الردع والعقاب يعني الزجر كما نقوله.
2: قدرنا سيدي الكريم ان باش نتعبوا باش نعودوا على الوعي المواطن للالتجاء للوسائل الزجريه،
1: خاطر لو كان يعرفوا مخاطر التلوث ما نتصورش يكونوا يعملوا في المخالفات هذه. في كل الحالات تقعد مخالفة ويلزم الردع ويلزم التنسيق بين كل الجهات الأمنية والمراقبة في البلديات لردع كل من يلوث وكل من يعني يوسخ البقعة اللي هي في العادة خاصة الشطوط. به شكرا لك سي حسن. ما نعرفش انتم تواكيد باش تلموا الفضلات، وين مش يكون مصير هالفضلات هذه اللي باش تلموها من الشط، وين باش تكون موجوده باش يتم رسكلتها وباش يتم بعثها للمراكز الرسكله بالضبط؟ وين باش تتمشى ولا باش تقعد في ساشيات وبر؟
2: باش يتم نقلها الى المصب النهائي للفضلات. للاسف الوضعيه ماهيش باش تصير فيها رسكله، خاطر في غياب معناه هو الاليه هذه نتاع الرسكله مش تم تجميعها ونقلها المصب النهائي للفضلات اللي هو يبقى ديما مصب عشوائي، إلا أنه تدخلات نتاع تهيئة المصبات المشروع الأخير اللي انطلقت صندوق قروض ومساعدة الجامعة المحلية في تنفيذه، وقضاء بنسبة كبيرة برشا على التلوث خاصة الهوائي وانبعاث الدخان والحاجة، ما عدنا مصبحنا معناه هو تحت السيطره نتاعنا وهو باش يكون المآل الاخير للنفايات هذه باش نجمعها بالقفص.
1: شكرا لك سي حسن بن ضافية الكاتب عام والمكلف بتسيير بلدية رجيش من ولاية المهدية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وإن شاء الله في مداخلات قادمة نعود بعد النغم.

0: مواصلين معكم ديما في هذا الرواق على موجات إذاعة المنستير منكم وإليكم كالعادة. تابعوا فينا مباشرة على صفحة الفيسبوك وتابعونا زاد على الموجات إذاعة المنستير مباشرة دائما. مواصلين في المتابعات هذه المرة متابعات ثقافية في قصيبة السوسة في مهرجان سيدي بوفارس. باش ناخذوا عليه أكثر تفاصيل مع مديرة المهرجان مروة بالحاج. سيدة مروة مرحبا بك.
1: مرحبا بك وشكرا على الاستضافة. شكرا.
0: إذن مهرجان في قصيبة سوسة مهرجان سيدي بو فارس، لو كنا ناخذ أكثر تفاصيل، هو تاريخ ما عاش مش تحكينا على تاريخ المهرجان أو بالضبط هو الانطلاقة يظل الدورة الأولى أو ماذا، تعطينا التفاصيل من عندك أنت سيدة مروة.
1: شكرا. مهرجان أبي شارس بن عبد العزيز البكري الدورة 22 في قصيبة سوسة ليست بالدورة الأولى ولا الثانية، هي الدورة رقم 22. فننطلق إن شاء الله اليوم على الساعة الخامسة مساء في الرحبة. الرحبة هي البلد العربي متاع القصيبة،
0: قصيبة سوسة.
1: حبينا بين قصيبة سوسة حبينا تكون الانطلاقة من غادي. إن شاء الله باش تكون هون عرض فرجوي، ومن بعد في الليل عنا سهرية نادي البيا اللي هو سهرية نسائية بالأساس. إن شاء الله دعوة مفتوحة للجميع، والتذاكر بثلاثة دينار، يعني سعر زهيد جدا.
0: المهرجان هذا يعني فيه يظهر تقريبا الدورة هذه مش في شهادات لبعض المؤسسي المهرجان، مش تحكيه شوية على تاريخ المهرجان.

0: المهرجان كيفاش بدا، كيفاش تطور، كيفاش تحسن؟
1: هو في المهرجان هذا ان شاء الله الجديد اللي فيه انه احنا حاولنا باش نوفقوا بين جميع الاذواق.
0: نعم.
1: مش باش يكون سهرات فنيه ليليه فقط، بل مش تكون فما ندوات. الندوات هذه مش تكون تخص المرأة، أي امرأة تحب تحل مشروع، أي امرأة عندها صعوبات في المشروع متاحة. عندنا ندوة غدوة الخميس 13 أوت باش تكون موجودة في قاعة البلدية، الندوات الكل مش يكونوا في قاعة البلدية. نهارة الجمعة مش تكون ندوة للطفل المراهق، كل أم غير قادرة على التواصل مع ابنها أو فما طفل منقطع عن الدراسة، أو باش نشوفوا شنو هما الحلول اللي موجودة واللي حاطتهم الدولة على ذمة الطفل المراهق مع مختصين.
0: يعني في شكل ورشات هذا؟
1: في شكل ندوات.
0: ندوات نعم.
1: السبت فما ندوة للتشغيل، كل ما يخص الانتربرونيا. هذوما الندوات في الصباح، في العشية فما برشا، فما معرض الحرفيات مع اتحاد المرأة، فما الأمسيات الشعرية والثقافية باش يأسسوها مجموعة من الجمعيات الموجودة في القصيبة. وفي الليل فما العروض، عنا عرض كما قلنا نادي البيا الليلة، ونهار الخميس إن شاء الله عرض عشاق المحفل، ونهار السبت ونهار الأحد إن شاء الله عرض التخميرة. وعنا مسرحيات زادة للأطفال، نهار الجمعة مسرحيات في الثريات وفي القصيبة، مسرحية الصيد العنيد في الثريات، ومسرحية كتاب الرحلات العجيبة في القصيبة في مدرسة علي بلهوان، والحفلات الكل مش يكونوا في مدرسة علي بلهوان.
0: يعني هذي الفضاء، يعني بالنسبة للتوقيت يعني مش يكون دائما في الليل، وإلا كل يعني البرنامج موزع على كامل أيام، على كامل اليوم، أو عندكم يعني وقت معين يبدأ فيه البرنامج، يعني في المساء في الليل بالضبط وقتاش، أو وزعتوا على كامل أيام اليوم؟
1: هو الندوات مش يكونوا على 9 صباحا، على الساعة 9 صباحا الندوات الكل في قاعة البلدية. بالنسبة للعروض الكل باش يكونوا على 9 ليلا في مدرسة علي بلهوان، وفما الصيد العنيد هذه المسرحية باش تكون في الثريات في مدرسة السلام بالثريات.
0: الوقت وقتاش؟
1: 9 ليلا الكل،
0: الكل في الليل، يعني التظاهرات حتى للأطفال في الليل. يعني
1: في الأطفال عندنا الصيد العنيد مش تكون على الساعة 7 مساء إن شاء الله في نهار الجمعة 14 أوت على الساعة 7 مساء. وبالنسبة لليوم حتى في الثريات فما عرض غاستون مع السبعة متاع العشية، السبعة سبعة ونص متاع العشية إن شاء الله ينطلق. وعنا خاصة اليوم في الرحبة عرض فرجوي إن شاء الله مع الخمسة مساء.
0: العرض الفرجوي هذي للصغار ولا لكل الشرق؟
1: لا، عرض فرجوي هو افتتاح باش يكون بطريقة أخرى، ليس افتتاح كرنفال ولكن افتتاح بصورة أخرى.
0: كيفاش صورة؟ ناخذ فكرة على الصورة كيفاش باش يتم، يعني تشجع بالضبط. على الأقل نشجعوا الأهالي قصيبة سوسة وثريات أنهم يكتشفوا الافتتاح بالطريقة المختلفة.
1: بالضبط، احنا في القصيبة عن الرحبة هذه كانت هي البلاد العربي متاع القصيبة، هي مركز اقتصادي وثقافي واجتماعي متاع القصيبة.
0: نعم.
1: وكانوا فيها ناس كما عم مبروك، كما
0: يعني شخصيات معروفة على مستوى الجهة،
1: شخصيات معروفة. الشخصيات هذوكم مش يكونوا في قالب مسرحية، وبش يكونوا إن شاء الله، يعني حتى الكلام متاحهم كيفاش يتكلموا، كيفاش هي الأدوار متاحهم، باش نعاودوا نحيوا إن شاء الله الرحبة كيفاش كانت، نذكروا مع لقصيبين الرحبة كيفاش كانت، نرجعوا بالتاريخ، نرجعوا بالزمن إلى الماضي. ومع أنه إن شاء الله نبعثوا رسالة حلوة للموجودين الكل.
0: الرحبة اللي هي تقريبا موجودة في كل مكان في تراب الجمهورية، يعني كل المناطق يسميه، وعندهم بلاصة يسميها الرحبة، اللي هي كما ذكرت أنت تدخل في التراث، تدخل في العادات والتقاليد التوانسة بصفة عامة. في كل المدن تقريبا هناك فضاء اسمه الرحبة، يرجعك للذكريات الطفولة، يرجعك للتقاليد كانت تصير يعني بكل تفاصيلها، يعني الحركة التجارية، الحركة اليومية العادية للمواطنين، الثقافة.
1: هو بالضبط احنا اليوم مش نرجع الذاكرة للرحبة كيفاش كانت بالضبط كما قلت سيادتك. اليوم مش نحاول نرجعوا ذكريات، مش نسترجع الذكريات لا نوستالجي مع اللي باش مع العرض اللي ان شاء الله باش يكون. هو اغزر هي لمسه وفاء للناس اللي كانت قبل موجوده، خاطر اغزر يقول لك البل تمشي على كبارها، واحنا ما ندخلوا للرحبه كان باسماء كباراتها يعني اللي كانوا موجودين في الرحبه واللي كانوا يحيوا الرحبه. فلمسه وفاء باش تكون للناس هذوما، وبالطبيعه الرحبه ما السنة شنو عملنا يعني حاولنا باش نعاودوا الرونق متاعها، عملنا تصاور فيها أحييناها يعني حاولنا هكا باش نعطيه لمسة وفاء للرحبة.
0: شكرا لك، إن شاء الله متابعة رائقة لهذا المهرجان اللي هو عريق يعني ما هوش جديد، تقريبا كما ذكرت أكثر من 22 سنة، مهرجان سيدي بوفارس بقصيبة سوسة في انتظار يلتحق بعد قليل بنا سي رئيس سي رئيس وسيم جمعة رئيس فرع الهلال الأحمر التونسي بحمام سوسة للحديث بعد قليل على عرض آخر ثقافي في حمام سوسة، عرض عشاق المحفل وهو تراث عرض لتراث جربي، باش يكون العرض هذايا في ملعب بوعلي الحوار بمدينة حمام سوسة. إذا ممكن يكون كان موجود معنا حسام وسيم جمعة وهو كما ذكرت ناشط في فرع الهلال الأحمر بحمام سوسة، والفرع هذا هو اللي ينظم عرض عشاق المحفل كما ذكرت. عشاق المحفل باش يكون عرض للتراث الجربي، وباش يكون في ملعب بوعلي الحوار في مدينة حمام سوسة في ولاية سوسة. باش نتعرفوا معاه بعد شوية على هذا العرض الثقافي التراثي اللي جاء من جربة، ناخذ بعض تفاصيل عليه إن شاء الله بعد شوية. يلتحق بنا سي وسيم جمعة للحصول وبعض التفاصيل المتعلقة بهذا العرض في حمام سوسة. سي وسيم مرحبا بك. سي وسيم مرحبا بك. سي وسيم ناخذ فكرة على عرض عشاق المحفل اليوم وفي العشرة نتاع الليل على باش يكون في الملعب بوعلي الحوار.
2: يعطيك الصحة. هو التظاهرة تاع الليلة هي تندرج ضمن مشروع دعم البرامج بالهلال الأحمر التونسي، واللي من أجله نحبوا ندعموا الخزينة أو الكاسة نتاع الهلال الأحمر، لأنه عندنا العديد من المشاريع الاجتماعية والخيرية الإسعافية واللي تتطلب موارد مالية. دونك عملنا في يوم 29 جويلية سهرة الزيارة، والليلة إن شاء الله لنا موعد مع عشاق المحفل بملعب بوعلي الحوار من أجل كالعادة المشاريع الاجتماعية والخيرية والإسعافية.
0: تراث جربي سي وسيم في حمام سوسة.
2: بالضبط في حمام سوسة. هو العرض موسيقي ولاقى استحسان الجمهور، وهذيك علاش احنا نزول عند رغبة الجماهير اللي تحب هذا النوع من الموسيقى التقليدية وأساسا الموسيقى جربة. فنحن نقدم إن شاء الله مع الفرقة الليلة فرقة عشاق المحفل هذا العرض الفني اللي إن شاء الله ينال الجمهور متاعنا. والهلال الأحمر كل عادة كما تعودنا يعد كل زوار هذا العرض بحسن التنظيم، وإن شاء الله سهرة رائقة للجميع. والغاية كل عادة هو دعم خزينة الهلال الأحمر اللي هي في حاجة إلى دعمكم. ناس نطلبوهم يجوا يسهروا معنا.
0: العرض وقتاش باش يكون سي وسيم؟
2: الساعة العاشرة ليلا ان شاء الله انطلاق العرض. ماذا بينا نجيو قبل بكري شوية، معناها مع الساعة 8:30 9 احنا الابواب الملعب تفتح لاستقبال الحضور ولا الجماهير. العاشرة انطلاق العرض.
0: والتذاكر ما زالت تباع لحد الان؟
2: ما زالت التذاكر موجودة بمقر الهلال الاحمر بشارع الجمهورية قرب الملعب البلدي وعلي الحوار
0: بحمام سوسة.
2: بحمام سوسة ومركز الإسعاف ونجدة طريق القنطاوي اللي تابع الهلال الأحمر موجود إن شاء الله حتى الساعة 8 مساء نبيعوا في ما يتبقى من التذاكر اللي هي عددها إن شاء الله بدأت تنضب. نقولوا أخلى تقول بيك ومرحبا بكل زوار الهلال الأحمر في ملعب وعلي الحوار.
0: أنت قلت مرحبا بكل زوار، حتى نختم معاك فما كلمة يقولها أهل جربة وجربة العزيزة يجاو قدنا. شوفوا العرض عرض عشاق المحفل تراث جربي باش تكتشفوا كل عشاق هذا النوع من الفن في حمام سوسة. شكرا لك سي وسيم جمعة على هذه المداخلة. إلى اللقاء.
3: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1 106.1.

0: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال اليوم عن فتح باب تسجيل مطالب السكن الجامعي عن بعد بداية من 20 أوت الجاري، وذلك بالنسبة للطلبة الجدد المتحصلين على شهادات البكالوريا هذه السنة والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال. أعلنت الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا أتاست عن نجاح الفريق الوطني التونسي للروبوتيك في إحراز المرتبة الأولى وحصوله على كأس في مجال برمجة الروبوتات ضمن مشاركته في بطولة العالم المفتوحة في الصين. حذر بشير بجاوي صياد الأفاعي والثعابين اليوم من تربية الأفاعي داخل المنازل، وذلك في تعليقه على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي ظهر فيه شخص يلاعب أفعى كبرى داخل منزله. حذر الخبير في الشأن الليبي الأستاذ غازي معلّى من التبعات المباشرة للوضع الأمني الخطير في المنطقة الغربية بليبيا على الحدود التونسية نظراً لقرب مدينة الزاوية منها حوالي 100 إلى 120 كيلومتراً. شعر سكان خليج المنستير برجة أرضية اليوم على الساعة منتصف الليل وسبع دقائق، وذلك في المنستير وبمبلا وبنان وقصيبة المديوني وخنيس ومنزل نور والمصدور وبوذر. أعلنت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لانجاد عن فتح مناظرة خارجية لانتداب عدد من المهندسين والمتصرفين والتقنيين السامين في اختصاصات مختلفة. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ صادر عنها أنه سيتم تنظيم عملية لرصد الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع بمختلف جهات البلاد اليوم. ختاماً، تتراوح الحرارة القصوى اليوم بين 33 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: مواصلين معكم في برنامج منكم وإليكم هذا الرواق اليومي على موجات إذاعة المنستير. نستقبل الآن عائلتين اللي ضروا من الحريق في معتمدية المكنين. نبدأ ونستقبلوا العائلة الأولى اللي ضرت من صار حريق في منزلها. على كل ناخذ تفاصيل مع السيدة نورة المصلي المضرة في هذا الحريق. مرحبا بك مدام.
1: مرحبا يا عيشة.
0: تعرفوا عليك أنت من معتمدية المكنين.
1: أي من المكنين. أي حمد القلالي التحديد.
0: أنت المواطنة اللي تضررت من حريق صار الحريق في المنزل. ناخذ فكرة.
1: شنو الحريق؟ نهار الأربعاء في الليل 10:30 متاع الليل قص الضوء. كنت راقدة أنا والصغار. قص الضوء قمت باش نسكر المنجالة متاع الضوء باش كي يرجع الضوء ما يحرق ليش حد شيء. ما زلت أني باش نقوم نقص الضوء وريد داري ذويت. رجع الضوء 11:45 بالضبط. رجع الضوء
0: في الليلة
1: في الليل. داري الكل اللي كاية ذويت تلمو أني ترهوجت. مشى في بالي صباح الرافي شمس زارقة في داري. وقت اللي طليت من بيت نومي نلقى كليماتيزيري ترشق كورة متاع نار هبطت على الصالة وفي 10 دقائق داري الكل شعلت. إني أول ما فكرت هزيت صغاري. صغاري لوحتهم أنت طلعتهم من النار.
0: خرجت من المنزل.
1: تحرقت إني في يدي وفي بدني بالنار. وكي جيت باش نرجع نجيب حتى أبسط حاجة تليفوني ما نجمتش نرجع. في درجين 10 دقائق دار الكل مشيت. وليت فحمة.
0: كيفاش تفعلوا معاك الحومة ولا أنت مشيت بلغت كيفاش؟
1: الناس الكل جيت. إني خرجت نسيح ونعيد في الحومة. الناس الكل جيت. اللي زاد الطين بلة الماء مقصوص الصونيد 3 أيام الماء ما طلعليش للدار. ما قيناش حتى نكتة ماء في الحومة باش نطفيه لحريقة باش ما توصلش للي وصلت له. قعدنا الناس الكل نتفرجوا لين جات الحماية. جات الحماية بعد نص ساعة. طلع جات تلقى كل شيء فحم في الدار. كل شيء تحرق. كل شيء في ظرف 10 دقائق الدار الكل تحرقت. بيبان ما بالإلكترو ذو كل شيء فحمة. والناس اللي جاتني الكل رات وشافت الوضع.
0: ومشيت لعائلتك مشيت بيت في الليلة ذيك
1: بيت في الشارع. بيت أول حاجة مشيت للسبيطار هزوني ما فقتش. جاتني هستيريا
0: تحرقت معنا
1: تحرقت. جاتني هستيريا جاتني بيدي جلطة إيدي دخلت في هستيريا. صغاري تخنقوا بالدخان ما لقيتش حتى باش نمشي. ما عنديش كرني باش نمشي نعدي عليهم على الدخان اللي استنشقوه. ما لقيتش باش نمشي نعدي عليهم. ما لقيت حتى شيء.
0: اللي نعرفه أنت أستاذة هكا ولا؟
1: أنا أستاذة متخرجة عندي 19 عام.
0: ما مكش تقري معنا يعني معطلة نقولوا
1: عطلة عن العمل.
0: مزلت
1: أي قري في شوية يتيد في الدار
0: يعني أي. ديباني في روحك
1: أي هذك هو.
0: صغارك شنو حالتهم؟
1: تحت صفر. نفسيتهم تعبة
0: يعني ما كانتش حرقة كبيرة بالنسبة.
1: لا ما تحرقوش صغاري. أما نفسيتهم تعبة على الغر. صدوريتهم يكحكحوا بيهم تعبين. أني ما نحكيش على حالتي. يعلم بي غير ربي.
0: لأكيد الحالة هذه تفعلت مع تونس كامنة على الفيسبوك على في كل تقريب كامل تراب الجمهورية.
1: أي.
0: وتفعلت مع حتى السلطات وتفعل مع الرئيس وتفعل يعني كان أي. كان تفعل في وقته.
1: أني أول من تفعل معايا باج مكنين توداي اتصلت بطارق عويدين مراسل جوهرة أف إم في مكنين. هذاك الإنسان اللي واقف معايا ومازال واقف
0: اللي هو ولد الجهة يعني
1: اللي هو ولد الجهة. وقت اللي كان كيف بعثت له أني مساج قلت له إيجي صور لي داري راهي تحرقت. ما كانش يتوقع أنه باش يلقى الدار في الحالة هيك. قال لي كيفاش خرجت منها.
0: المهم صوتك وصل.
1: صوتي وصل
0: بيه.
1: وجاني سيد المعتمد وجاني سيد الوالي ووعدوني وعدوني وعملوا وعود انهم باش يقفوا ويصلحوا لي داري.
0: انت كما ذكرت قلت الماء مقصوص والضوء
1: الماء
0: مقصوص.
1: ما عنده 3 أيام ما طلعليش.
0: مع المسؤولين جاوا مسؤولين
1: الستيك والسونيد. لا السونيد ما جاتنيش بالكل. الستيك جات اول ما جات
0: يعني
1: الستيك عاينت اول ما جات. قالت لي احنا الضوء ما قصش. انتم افهموا الوضع. معناها الستيك تحب ترفع يدها.
0: مو فما لجنة زي ما تقوم هو
1: فما
0: لجنة مش ندافعوا.
1: لا مش ندافعوا ما
0: ندافعوش. فما يعني وقت معين
1: أي.
0: يتم فيه مادام هما حضروا وعملوا أي. المعاينات ولا
1: هما
0: جبنا نتبعوا القرار نتاعهم شنو باش يقرروا هما بناء على الملف اللي مش يخدموا هكا ولا
1: اي هكاك.
0: وضعيتك توا كيفاش؟
1: توا وضعيتي تحت الصفر.
0: فما اعانات
1: فما ولد حلالي بارك له تبرع لي كراء دار عطيها لي شهرين من غير ما ندفع كري.
0: تبرع.
1: أي تبرع من عنده، ما كريتها ليش الدولة. تبرع من إنسان هذي.
0: سلطة اللي كنت أحكي عليهم جاءوا للدار.
1: جاءوا للدار.
0: مش يعاونوك مش يعاونوك بالضبط.
1: جاوني للدار وعدوني باش يعاونوني.
0: فما وعود.
1: فما وعود. أما الفعل مازال ما فماش.
0: ما مازال شوية وقت.
1: صحيح. مازال شوية وقت. شوي أما وقت أنت قلي يعني عندي زوج صغار.
0: صحيح.
1: وين نمشي بهم؟
0: أي يعني
1: أنا عاطلة عن العمل، راجلي حرق في إيطاليا ما عندوش أوراق، وحدي بعد ربي ما عندي حتى حد. وإني نحمد ربي إنه سيادة الرئيس والسلطة الرئاسة اتصلوا بي.
0: تفاعلوا معك.
1: وتفاعلوا معايا. أي. وكلموني. وسيد الوالي كيف كيف وسيد المعتمد. أما إني نحب فعل إني محتاج
0: ننتظر إنه
1: ننتظر
0: تسريع.
1: إني داري راهي تستحق، معناه إني توكي شهرين عطاني الراجل، إني داري على قليل عام باش تتصلح. وين باش نمشي بعد الشهرين؟ على شكون باش نلوح روحي؟ شكون باش يخلص لي الكري يعطيه للراجل؟ شكون اللي باش يعطيني الماء والضو؟ شكون باش يعطيني نصرف على صغاري؟ شكون باش يقري لي جاي لي رونتري منين باش نصرف على صغاري؟
0: خاصة إقامة، نبدأ بالإقامة. إقامة
1: أنا مازلت لتوا في دار حموية، مازلت ما مشيت لهيش الدار اللي قالوا هذيا معناها توها دار، مازلت ما سكنتش بالكل. جابوا لي سالة، جابوا لي تلفزة، جابوا لي كليماتيزير. سامحني هذوما اللي جبتهم لي باش يعيشوني أنا وصغاري، باش يوكلوني، باش يشربوني، باش يقريوا لي بنتي، باش يعوضوا لهم حالتهم النفسية.
0: والفرج درجة درجة.
1: صحيح الفرج درجة درجة. كان جيت وحدي براسي، أما إني عندي زوج صغار، طفلة 11 عام وطفل 5 سنين، وين باش نمشي بهم؟ إني نطالب نتوجه بالنداء متاعي لسيدنا الرئيس قيس سعيد، يا سيد الرئيس إني بنتك، إني بنتك، أنت كيما اتصلتوا بيا وعدتوني باش توقفوا معايا ما تخليهاش بيا، إني بنتك ما عندي حتى حد بعد ربي غيرك، إني لحد الآن ما وصلني حتى شيء، وصلتني 350 دينار من عند سيد الوالي، قل لي يا سيد الرئيس 350 دينار شنو باش يعملوا لي؟ عندي زوج صغار، شي يجيبوا لي قفة، شي يخلصوا لي مي وذو، شي يقريوا لي رونتري، باش يشريوا لي متبشي اللي تحرق، شي يعوضوا لي المبل اللي تحرق، شي يجيبوا لي اللوح نتاع داري تحرق الكل، المابل الضو، كل شيء مستحق لولاد بلادي يوقفوا معايا، مستحق المقاولين اللي عندهم موت بناء اللي عنده الضو يعاونوني يعاونني.
0: خلنا ناخذوها، هذا زاد ممثل الجهه، خلنا ناخذوه شنو رايه في رسالتك هذه. توا شنو رايك انت عضو سي وليد بن جا وحده، انت عضو مجلس محلي في المكنين، يعني هذا دوركم انتم زاد باش تدزوا القدام، باش تعاونوا، باش توقفوا، شنو عملتوا انتم ك يعني مجلس محلي؟ اكيد ما تقولوليش ما في بالكمش بالحادثه هذه، فما حادثه اخرى حتى على مستوى المعتمدين.
2: اولا مرحبا بك على
0: المستضافه. مرحبا سي وليد.
2: احنا في الاطار هذا راه كنا واعيين بمدى الازمه النفسيه اللي تمر بها اختنا نوره. تفعلنا احنا معناتها ايجابا مع الوضعيه نتاعها،
0: واتصلنا
2: بعض الخيان معناتها
0: رجال الاعمال، الناس لاباس عليهم،
2: وعدونا انهم هما باش يقوموا بتكفل معناتها بمستلزمات العائله هذه. منهم خيان قالوا رانا احنا اتصلنا بالسيد المعتمد، ورانا فما شكون قال راني وصلت ديجا حاجات للمعتمد، وفما خيان اخرين ان شاء الله في القريب العاجل شي يتوصلوا، وفما شكون وقال لا انا ما نعطيش لحتى حد، نعطي كان للشخص
0: ما
2: انا
0: طول.
2: هذا ما ينفيش انه هو تبقى الحالة نتاعها حساسة برشا واستعجالية، خاصة معناتها الأمور النفسانية اللي تمر بها، خاصة قبل الرونتري سكولير اللي صغيراتها معناتها أمور نفسانية شو يدخلوا للمدرسة بشي إلى ندراها الدارة اللي كانت تسكن فيها هي قريبة اللي باش تولي تسكن فيها قريبة للمدرسة اللي فيها صغارها باش تحولهم لمدرسة أخرى. فما بعض الإشكاليات الأخرى اللي يلزمنا ندخلوا على في القريب العاجل.
0: تحدثت سي وليد، تحدثت قلت فما وعود من بعض الأشخاص اللي لبس عليهم وربي يزيدهم ويحبوا يعاونوا واتصلوا بالمعتمد واتصلوا حتى بكم انتوما، ما نعرفش يرانوا زاد واجبكم انكم تنزلوا باش يوصل يعني للناس توصل لها فيسع. خاطر هذه كما انت ذكرت قلت حاله استعجاليه ما نعرفش ما نقعدوش ديما الوعود خاطر ديما في حياتنا اليوميه الوعود برشا أم الواقع شويه يعني
2: والله في هذه
0: خاصه عائله معناها وتشوفوا بعد شعاع فما عائله اخرى زاد الدارات حرقت باش تكون هي الموضوع الثاني تاعنا.
2: والله النقطه هذه نقطه مهمه برشا واحنا اليوم نستغلوا المنبر هذايا باش نوصلوا صوتنا للمواطنين اهل الخير باش ما يسمعوش كل شيء من المواطنين. راهو المواطنين راهو ساعات يكبروا كرش الانسان ويقولوا حاجات اللي هي ماشي حقيقيه.
0: راهو
2: نوره راهي مازالت ما تلقات حتى اي دعم وما تلقات حتى اي مسانده.
0: وانتم ما تحسوش
2: بحكم اللي هي معناتها في حومتنا القديمه وبحكم اللي الزماله حتى في الدراسه قرينا انت فرد فاكولتي نعرفها بالضبط وعندنا حتى قرابه نسب نعرف ديكوال ساجي في
0: هذا زاد يكبر لك المسؤوليه.
2: انا نتحمل مسؤوليتي في كل شيء وان شاء الله باذن الله. هذاك علاش حبيت نستغل المنبر هذا راه نوجه رساله للاهل الخير ونقول لهم راهو ما تسمعوش الكلام راهي نوره مازالت في امس حاجه ليكم انتم راهي نوره مازالت محتاجه لاهل الخير وراهو اللي تسمعوا فيه راهو ماهوش صحيح ونوره موصله حتى شيء
0: معناتها هم حق يجيو يشوفوا معناها مدام نوره شوفوا معناتها اذا كان يراوا هما اللي مش يقروا خاطر هما اللي باش يعاونوا في انتظار انه يزيد يتفاعلوا اكثر المسؤولين مع مدام نوره. ما نعرفش هذا وعد راه من عندك على الـ
2: على الـ على المباشر
0: مباشره انك انت باش تحرص باش ان هي على الاقل تكون مرتاحه الفتره هذه اللي تتزامن مع فتره عوده صغارها. مدام نوره باش نخلي لك اخر كلمه خاطر باش ناخذ المرأة الأخرى والضيفة الأخرى اللي هي تقريبا كان نفس الحالة المشابهة. شنو هي الرسالة اللي تحب توصلها للناس؟ منعرفش كيفاش مش يكون تتصرف.
1: أول وآخر رسالة نحب نتوجه بال سيدنا الرئيس قيس سعيد هو السند متاعي بعد ربي. نقول له اقف معايا راني وحدي يا سيادة الرئيس راني وحدي راني بنت تونس صغاري صغار تونس راني ما عندي حتى حد محتاجة لكل واحد يقف معايا محتاجة لرجال بلادي يقف معايا محتاجة لكل حاجة راني صدقني يا سيادة الرئيس ما وصلني حتى شيء دعم من الدولة 350 دينار وصلني دعم من الدولة. الناس قالت عطاها دار شراو لها دار مش شراو ليش دار الراجل عطاني هيبة من عنده عطاني تبرع من عنده شهرين بعد الشهرين يا سيد الرئيس وين باش نمشي وين باش نمشي باني وزوز صغار لشكون باش نرمي روحي منين باش نوكلهم منين باش نخلص كريهم منين باش نخلص قريتهم. ان شاء الله صوتي يوصل قيس سعيد ان شاء الله
0: صوتك يوصل ان شاء الله. زاد هي مسؤوليه كما ذكرت سي وليد وكل يعني
1: ان شاء الله الناس اللي تعاوني وتقف معايا
0: نقولوا احنا في المكنين ما شاء الله المكنين لبس على برشا ناس لبس على ويجيو يعني كل انسان اذا كان يرى او يشك في انه الحاله هذه ما تستحقش الاعانه من حقه انه ما يعطيش يعني وينجم يشوف على عين المكان كان هو راى ان تستحق بارك الله فيه يعاون راى زاد من ما تستحق زاد بارك الله فيه. أما تقعد ديما المسؤولية عندكم يا سي ولي
2: إن شاء الله
0: باعتبار من المواطنين انتخبوكم للأشياء كما هذه للحوادث كما هذه لتحسين الخدمات نعرفش هذا وعد من عندك أنت
2: إن شاء الله
0: باش توقف معها ومع وحتى يعني السيدة الأخرى طبعا بعد باش نحاوروها يكون مسؤوليتكم سي ولي
2: إن شاء الله. احنا بالنسبة لنا أخذنا عهد على أنفسنا من قبل حتى التدخل هذا وديجا قمنا بالاتصالات متاعنا مع أهل البر والخير واللي معناتها بالإمكان أنهم يقدموا الإضافة لكن حسيت شوية فما تذبذب وتململ بحكم أنه المنطقة اللي تسكن فيها معناها فيها منطقة شعبية برشا وفيها برشا كلام وبرشا هزان حديث وكذا ولات معناتها نورة معناتها ولات كرشها كبرت ولات عندها برشا حاجات حقتهم وهي الحقيقة حقيقة الأمر راهو مش هذايا راهي نورة مازلت محتاجة وإن شاء الله بإذن الله شخصيا نجيب لها أهل بر ويجيو هما ودماؤهم خاطر فما برشا ناس الحقيقة قالوا رانا ما نعطيو كان دماؤهم وإن شاء الله بإذن الله باش يوقفوا معاها أهل البر. أما بربي حبيت نعرج نقطة على دور المجلس راهو احنا ديما عندنا عمليات استباقيه وننظر لبعيد قبل لا تصير الازمه هذه. رانا احنا اجتمعنا مع مدير الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز وكنا ندرك تمام الإدراك أنه الريزو بتاع ستاك ضعيف على الأخر, وأنه اللي ترانسفور اللي موجودين كل إيكاية راهم ما يكفيوش وما يغطيوش, وديجا كنا نشوفوا كل عام في دي زاكسيدون كي من هيك, وديجا حتى لي كليماتيزير معناتها الضوء يطيح مع شوالي 220 الجهد متاع الضوء يطيح, ديجا يولي يولي الكليماتيزير ما يخدموش, معناتها يولي يخرجوا فيه هواء سخون. دونك احنا عملنا لي ريكلاماسيون هذوما, عملنا ريونيو مع ستيك, وديجا مدير فعل معنا ايجابا الحقيقه, وخرج معايا خرجت اني ورأي معناتها مصلحة
0: الوضع كيفيه طوال هذيك فما ولا مازال
2: لا مازال فما بعض تدخلات كما مثلا في جهة الشملان غادي كيف فما توا قاعدين يقويوا في الترانسفور, وفي البرنامج فما برشا نقاط أخرى قاعدين باش يقووا لهم الترانسفور نتاعهم. وخرجت تاني ومكتب الدراسات وعملنا معاينات وريته وفين النقاط اللي فيهم إشكاليات
0: في
2: المكنين.
0: شنو النقاط؟
2: والله عندك البارتي حومة القلالات كل هيك تقريبا, عن الدخيلة عندك سيدي مامون, سيدي مامون طاو ديجا قاعدين يخدموا لها في الترانسفور نتاعها, حومة الشملان, وخاصة هي جهة الحمادة, الحمادة اللي هي عمادة راس الواد اللي هي العمادة نتاعي أني. العمادة هذه هي منطقة ذات منطقة في كثافة سكانية تقريبا 1800 ساكن, معناتها فيها كثافة كبيرة برشا واكستنسيون جديدة للامتداد العمراني, وما فماش معناتها لي ترانسفور نيسيسير مالغري اللي في مثال التهيئة العمرانية قاموا بتخصيص مقاسم خاصة بالمحولات الكهربائية هذه اللي هي مازالوا ما نصلوش فيها لي ترانسفور هذوما. ان شاء الله وعدنا مدير ستاك ان شاء الله باش
0: ان شاء الله تناخذوه, اذا كانت تتحسن الامور ناخذوك انت سي وليد تعطينا اخر تطورات هالتحسين يعني ربط الشبكه او تحسين الضغط الكهربائي في الجهات اللي كنت تحكي عليها. شكرا.
2: هي سامحني راهو نوره ريت شنو صار لها ولا ولا لا سير تونسيون راهو وقت اللي قص الضوء
0: شكون يتحمل فيه انت حسب رايك المسؤوليه
2: ستاك 100% لا ستاك خاطر هي شنو هي هي في ساعات يقول سيروا ديكور سيركوي مش ستاك هي اللي قصت الضوء راهو يعني الضوء كي ستاك يقول اني ما قصتش الضوء صحيح كلامها صحيح. اما هي شنو يصيروا ديكور سيركوي في الكور سيركوي تقعد سيكوندات ولا حتى اقل ما تقعد ساعات ربع ساعه ومن بعد كي يرجع سير تونسيون يرجع قوي برشا الضوء وقت يصير كي الاكسبلوزيون الخيوط تسخن وتعمل كور سيركوي وتحرق وتشعل النار.
0: دونك سي بارك الله فيك على الحضور ان شاء الله ديما مسؤوليتك انك انت مش توقف مع
2: ان شاء الله
0: روضة هكا
2: نورا نورا
0: مدام نورا سامحني ان شاء الله صوتك يوصل وان شاء الله ايجاز كان عندك ما تقول دقيقه خاطر باش نعطي فرصه للمراه
1: معناها الشكر. حب نشكر سيد المعتمد ونشكر سيد الوالي انهم جاوني وعلى عين المكان معناها وشافوا مي ووعدوني إن شاء الله يكونوا عندهم عدتهم يسرعوا بالإجراءات خاطر بالحق ظروفي أنا محتاج صعيبة أكثر من صعيبة. ونحب نقدم جزيل الشكر لكل واحد كلمني حتى بالكلمة وقف معي وكل واحد وعدني بش يكلمني كلموني رجال أعمال مكيكنية ووعدوني بش يعاونوني ما فما حد شي راهو توا كان الوعود إن شاء الله يفيوا بوعودهم وخاصة خاصة على رأسهم طارق عويدين اللي عنده باج مكنين توداي والصحفي صحفي متاع جورة أف أم نشكر هذاك بالحق اللي وقف معي.
0: شكرا لك وإن شاء الله صوتك وإن شاء الله يعني تتحسن الوضعية
1: إن شاء الله.
0: بعد شوية وضعية أخرى زادة متضرة من الحريقة في نفس المعتمدية نرجع بعد النغم.

0: مواصلين معكم في هذا الجزء الثاني من منكم وإليكم، ومواصلين كذلك في حالة أخرى في نفس المعتمدية من الناس اللي ضرت من حريق شمل دارها. معنا في الجزء الثاني والسيدة الثانية اللي عائلة هي زادت حرقت دارها، مدام مبروكة النجمي هكا. مدام مبروكة، أنت زادة من دارك تحرقت، ويحضر معك سي حسام الزاير عضو المجلس المحلي عن عمادة خير الدين من معتمدية المكنين. مرحبا بك سي حسام. مرحبا بك سيدة مبروكة بإيجاز. كيفاش صارت الحادثة متاعك في حرقان دارك تحرقت الكل؟ كيفاش حكينا يعني تعرفوا عليك الساعة؟ أنت أم عندك صغار؟ عندك
1: يعني أم عندي بني وليد، وليد 4 سنين وبني 3 سنين، نسكن في الزامرين. سبب حرقان داري، خرجت داري ما بيها حد شيء لباس، مشيت كيما كل يوم نقعد شوية بحذا أمه، حكم أمه مرة كبيرة وهجالة كل شيء، نمشي بحذا شوي. روحت حاسيل الحداش غربة هزة صغيراتي ومروح نشوف للناس تجري، قلت شنو فما زعمة في الحومة، ما توقعتش بالحق اللي داري مش يصير فيها ذاك. عيني نمشي عرضتني جارتي تعمل لي اجري اجري يا مبروكه، راهي دارك شعلت فيها النار تحرقت. كي درت اني بالحق اني وذراري ما تصورتش نشوف المنظر هذاك. اني ذراري لتو مبجوعين، اني بنتي لتو نسبه
0: تحرقت الكل الدار،
1: تحرقت راهو منظر لي روحك لي بليك.
0: وشنو السبب؟
1: شنو السبب؟ ماس الضو
0: كل عام دم ماس
1: الضو. اني داري خليت من باحت شيء، أني نحمد بالحق نحمد ربي ونشكره اللي مشنيشني أني وصغاري غاديك ولا رجلي غادي. نحمد ربي ونشكره،
0: معناه لكلكم لاباس
1: الحمد لله. الحمد لله. أما داري ما نسكن أني ما نبت في دار
0: عائلتك وبراها،
1: أني دارنا عندهم بيت، عندهم بيت أنا 3 بنات ومعنا أختي الأخرى معرسة وأمها في بيت برك. أني ذراري ما قت من لبس متبش، أني داري ما عادش
0: تحرق كل شيء.
1: أني تحرق كل شيء، أني بالحق أني وصغاري مرضى.
0: وانتي زادة من العائلة الثانية اللي جاوكم المسؤولين وعاينوا المكان وتعاطفوا معاكم؟
1: جاو المسؤولين، جاي سي المعتمد، جاني سي الوالي، جاوني، جي طارق يرحم والديه، زادة صور وكل شيء. أما لو ما شفت حد شيء أني كما أقول لها ما غير ما نسمي أني
0: ما جاوش، معناها
1: ما جاونيش. شنو قالوا لي؟ قالوا لي نتبرعوا لك بشهرين، معناها كري ونعطيك 4 جرائم.
0: مواطنين هذا؟
1: لا مش المواطنين،
0: يعني
1: السلط اللي جاتني قالوا لي نتبرعوا لك 4 جراري.
0: دارك الكل تحرقت، ما نجمش تسكن فيها.
1: ما نجمش أني داري كطلعت النهار الأول بت في السبيطار، جات هزتني الحماية بيت في السبيطار، ما نعرفش على ذرارية وين
0: الفجعة،
1: ما نعرفش على ذرارية وين. أني للأمس لليوم ويني نبكي على داري بالحق
0: تتحسن
1: حالة لا يرثى لها. حالة لا يرثى لها،
0: معروفة الحريقة كي تصير في الدار، في الدار الكل معروفة. إن شاء الله تاو الظروف تتحسن. أي به
1: إن شاء الله.
0: فمش كنت فعلة معاك بخلاف السلطة لحد الآن؟
1: لا، ما كلمني حد، ما اتصل بي حد. يرحم والديه طارق جي صور قال لي كان كلمتني في ليلتها في الليل أني الحريق صار نهار لحد في الليل.
0: هذايا من المواطنين اللي تفاعل معاك؟
1: تفاعل معايا، قال لي وكان جي كان كلمتني في الليل.
0: ما فماش في المكنين شكون اللي هو معناتها؟
1: ما اتصل بي حتى حد وما كلمني حتى حد لليومين هذايا لليوم. أني ما حشتي بحد شيء، أني حشتي بسقف في لمني أني وصغاري. سقفي لمني أني عندي طرف ملك مصبوب، عوني هذاك وذاك ولد الحلال بس صبيته. أني ما عنديش، أني راجلي يخدم عامل يومي، اليوم نهار فما نهار ما ثماش نهار ثما. أني اليوم حبست تاني، ما لقيت حد باش ناخذش لك الولدي، حبست.
0: أنت وضعية
1: تحت السفر، تحت السفر.
0: ولادك يقراوا؟
1: أني عندي ولدي سنة روضة 4 سنين، ما بنتي صغيرة، بنتي مريضة، بنتي بالفجعة كل يوم نصفها للسبيطار. أني ما نحب حد شيء، أني نحب ولاد الحلال، ولاد كيما قلت وبلادي.
0: يعني نداء ليهم بالحق ونجم يعاون شوية،
1: يعاونوني باللي كتب، باللي يدي، حتى كلمة حلوة، حتى كلمة باهية تهزني، تهزني مورال. خاطر بالحق تعب نفسانيا على داري كيفاش خليتها كيفاش روحت ولقيتها.
0: باهي خلينا نشوفوا احنا هذايا اول هذايا النداء لكل السلطات اللي يزيدوا يتفاعلوا اكثر معاك ونداء لاهل جهتك اللي يعرف وراه بعينيه شنو الوضعيه نتاعك ان شاء الله يتفاعلوا معاك زاد ويدزوا نقولوا احنا باش على الاقل ترجع انت كمواطنه تعيش في ظروف كريمه تتوفر فيها الاساسيات الاوليه في انتظار انه تتحسن الامور بشوي بشوي. خلنا نسأل سي حسام الزاير، انتم عضو في المجلس المحلي، نفس السؤال كنت سألته لسي وليد كذلك هو عضو في المجلس المحلي في معتمدية المكنين وديما نفس السؤال اللي اكيد حتى المواطنين يسألوا فيه، انتم يقول لك انتم في المجلس المحلي انتخبناكم باش توقفوا معنا في مثل على الاقل هالحوادث اللي ممكن تصير، كيفاش تفعلتوا انتم كمجلس محلي مع حالة مدام مبروك النجمي؟
2: يعطيك الصحة على الاستضافة.
0: مرحبا.
2: والله الحقيقة معناتها عملنا معناتها اتصالات كما ذكر سيد زميلي النائب تخص معناها بعض رجال الأعمال بصفة ودية وفي معناتها في إطار المادة التضامني والاجتماعي. تبقينا قعدنا نستناو في تفاعل السلطة تفاعل السلطة متاع الدولة الشؤون الاجتماعية.
0: اتصلتوا بهم وعملتوا ملف للسيدة وكيفاش بالضبط؟
2: لا مازلنا ما عملنا حتى شيء.
0: كيفاش مش يتفاعلوا مع التصولات حسب رأيك أنت؟
2: التصولات يتفاعلوا كي جاءوا معناتها علينا المكان.
0: جاءوا؟
2: اي جاء السيد الوالي وجاء السيد المعتمد.
0: هو قال توعدوها ببعض على الأقل حوايج مبدئيا. أنتوما كعضو في المجلس المحلي شنو عملتوا؟
2: كمجلس محلي ساعة معناتها دورنا راهو معناتها اقتراح في المشاريع في التنمية.
0: هذه مش من دوركم أنا؟
2: لا في معناتها ندجم وندخلوا مع السلطات في مراسلات في معناتها ندز ونضرب معناتها.
0: علاش مثلا ما تعملوش
2: السيدة هذه؟ السيدة هذه ما هو جاينا معناتها بعد علاش السيدة هذه جيتها وعدتها مثلا معناها ما صار حتى شيء نجم نزيد نحيروا كيما ما تتلقى حتى مساعدة.
0: هذا
2: في إطار المتابعة بالطبيعة، لكن زاد شنو نجيوها نحن كمجلس محلي هي ولا غيرها
0: ونجم
2: يصير ربما يعاود يصير
0: الناس الكل صحيح
2: فهمتني يصير حتى علينا نحن الناس الكل باش نجي نقول لها باش نعمل لك وباش انا نوعدها بالفارغ زاد كيما زاو مع المواطنه الاخرى زاد كلام معناها في الفارغ زاد ما يجيش
0: متعامله مثلا من الاقتراحات اللي اكيد ديما موجوده الاقتراحات حمله تبرع عليها وحتى السيده اللي قبلها
2: هذا
0: تتلم معناها انتم تحت امرتكم او تحت مسؤوليتكم باعتباركم انتم محل ثقه
2: جايين ان شاء الله جايين ان شاء الله باش نطلقوا معناتها حمله نتاع تبرعات أهل الخير وأهل الإحسان
0: وتكون على مسؤوليتكم أنتم اللي تلموا وأنتم اللي تهزوا
2: أكيد إن شاء الله من مكنين وحتى من خارج مدينة المكنين معنا العباد
0: اللي يحب يتفاعل
2: اللي يحب يعمل الخير معنا مرحبا به إن شاء الله معنا من المنبر هذا
0: هذا يعني مسؤوليتك ربع مش نعود نرجع لك ونشوفك شنو عملته في الحملة هذه اللي أعلنت أنت من
2: احنا رانا مجلس فيه 14 عضو نرجع معناتها للسادة العباء وكل وبإذن الله أن يعلم معناها مسؤوليتي وش يقولوا لها خاطر هذه حاجة معناها إنسانية وقدرة ربي فما كان الخير إن شاء الله.
0: شكرا لك. شنو تحب تقول باش نختموا معاك مدام مبروكة؟ شكرا لك سي حسن.
1: نحب نقول قبل الناس كل أني طمعرني في ربي سبحانه وتعالى وطمع زاد سي قيس سعيد ينظر لحالتي راني بالحق امراه زواليه ما عنديش باش نعوض اني دار مشات
0: به واضح
1: زاد انا نحب اهل الخير نحب ولاد بلادي معك. ولاد بلادي
0: هو هذايا زاد
1: ان شاء الله ربي يخليه وربي يفضله ان شاء الله
0: سي حسام تعرفوا انت اكيد
1: ان شاء الله ربي يخليه وربي يفضله
0: ان شاء الله يقف معاك وان شاء الله المجلس المحلي الكل يقف معاك ومع مدام قبلك
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله بنت ربي ما ندخلوش حتى جهد
1: ان شاء الله
2: اللي نجموا نعملوه ان شاء الله نعملوه
0: مع السلطات المعنيه المسؤولين زاد يتفاعلوا شويه والوعود نتاعهم ان شاء الله تتحقق زاد قريبا خاطر حاله استثنائيه
1: خاطر اني قال لي نعطيك شهرين كري نعطيك اربع جرال
0: مو ديما نرضاو بالقليل
1: ونرضى اني ما قلت حتى ان يرحم والدين والديهم كي سيد المعتمد كي سيد الوالي كي جاوني وشافوني أي. وطلعوا عليا يرحم والدين والدي ما عندي ما نقول اما اني اعطيني بعد الشهرين هذوك منوش نمشي فين مش نمشي بزاف صغار ومش نمشي اني راجلي كيما هو يتيم كيما اني يتيم كيما هو زوالي اني زوالي ما عنديش اني ما عنديش مورد رزق
0: باهي مدام مبروك شكرا ليك هذا عايش. صوتك وصل عايش. ان شاء الله عايش. هذا واجب يعني الناس الكل انه صوتك يوصل انك عايش. تفسر وضعيتك وان شاء الله مش نتبعوا احنا الموضوع سواء معكم انتوما مع السلطة وحتى خاصة مع المجلس المحلي لمعتمدين المكنين كيفاش تتفاعلوا وتفاعلتوا مش تتفاعلوا مش نتبعوكم يعني احنا مش كنا دور رقابي عليكم انتوما شنو مش تعملوا لهم الزو السيدات هذوما شكرا
2: لك نوجه معناتها نداء لرئاسة الجمهورية باش تتبع زاد معنا الملف هذا ونداء الى معناتها اهل الخير
0: كل المسؤولين يتفاعلوا
2: والمسؤولين والناس كل نوقفوا مع بعضنا ان شاء الله
1: اني زاد نداء لولاد بلادي ونداء السيد الرئيس اني عندي طرف معناها عندي طرف ملك مسبوب يعاونوني عليه
0: واضح شكرا لك
1: ما نحب حتى شيء اربع حيوتي لموني اني وصغار
0: شكرا لك
1: ويرحم والدين والديك
0: مرحبا بك مدام مبروك النجمي مرحبا بك هذاك سي حسام الزير وهو عضو المجلس المحلي احنا راجعين بعد شويه خليكم في الاستماع على موجات اذاعه المنستير الى

0: مواصلين دائما في هذا الرواق منكم وإليكم عبر موجات إذاعة المنستير. هذا الرواق اللي ديما زاد ناخذ فيه بعض المتابعات الفنية والثقافية وحتى كل ما يتعلق بمجال البيئي وكل المواضيع اللي تستحق أنه تكون موضوع متابعة فيه منكم وإليكم. والوجه الآني للقسرين الدورة 45 لمهرجان القسرين الدولي. معنا سي عماد السيحي هو المدير الفني للمهرجان. سي عماد مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: وتطولنا عليك شوية دولي سي عماد للأسف الوقت. مرحبا بك سي عماد. إذن الدورة 45 مهرجان القسرين الدولي انطلق عنده مديد المهرجان. شنو نجمه يعني أبرز على الأقل العروض في الأيام هذية وخاصة اليوم؟ وشنية الميزة اللي يتميز بها المهرجان القسرين الدولي اللي كما قلت هي الدورة 45 الآن؟
1: كما قلت الدورة 45 مهرجان القسرين الدولي اللي كانت انطلقت من يوم 29 جويلية إلى غاية يوم 17 أوت إن شاء الله. الميزة السنة أنه الرهان كان أكثر على العروض المحلية، عروض أبناء الجهة من خلال أربع عروض. عرض الافتتاح اللي كان مع رجال الفزعة واللي هو عرض صوفي من القسرين وشد إقبال جماهيري كبير برشا. ثم تعدينا بعرض الضفدع كيف هو عرض من أبناء الجهة، عرض تراثي، ثم عرض أغاني الكرتون يوم 2 أوت، وبعده عرض سيف، عرض راف زادة من أبناء الجهة، ويوم 5 أوت كنا مع موعد مع عرض المرود، عرض تراثي أيضا من أبناء الجهة. يوم 6 أوت كان عرض مرتضى الفتيتي، ويوم 8 أوت عرض راب الفنان إمباير، ثم يوم 10 أوت كانت معنا شيرين اللجمي، واليوم إن شاء الله مع مسرحية ولد طالياني. إن شاء الله نهار 14 أوت باش يكون رؤوف ماهر موجود معنا، بعدها مسرحية الهيريبيت يوم 16 أوت، مسرحية من إنتاج المسرح الوطني، ثم عرض صوفيا صادق يوم 17 أوت.
0: هذا الاختتام باش يكون بالفنانة المطربة الكبيرة صوفيا صادق اللي ظهر لي مش أول مرة تجي مهرجان القسرين. الدورة 45 مهرجان القسرين اختتامها باش يكون بصوفيا صادق.
1: أي الاختتام باش يكون يوم 17 أوت مع الفنانة القديرة صوفيا صادق.
0: الانطلاقة توا كيفاش تقييمكم حسب الانطلاقة إلى حدود اليوم لهذا للعروض على الأقل، مدى تفاعل الجمهور ومدى حتى أنتم مدى تحقق من أهدافكم من خلال البرمجة هذه؟
1: والله الحمد لله منذ انطلاق المهرجان، منذ الافتتاح المهرجان شد إقبال جماهيري غفير وإقبال ممتاز جدا. فرحانين برشا بالتفاعل الجماهيري اللي كان موجود خلال الدورة هذه. الحقيقة حتى العروض عندها قيمة فنية كبيرة برشا، الجمهور جاء وتفاعل واستمتع بالعروض، وهذا الهدف متاعنا. نحن فرحانين برشا بوجود الجمهور متاعنا وتفاعله، فرحانين ان لبينا جميع الرغبات كما كنت نحكي لك، فما العروض الصوفية، عروض الراب، عروض الاطفال، عروض المسرحيه.
0: سي عماد اليوم العرض نذكر اليوم بعرض اليوم شنو عندكم في البرنامج؟
1: اليوم مسرحية ولد الطلياني إخراج الفنان صادق حلويس، مسرحية نعرفوها ناس الكل قاعدة تدور في المهرجانات. إن شاء الله الحضور الجماهيري يكون موجود كما بقية العروض.
0: سي عماد تسمع فيها؟
1: أي نسمع فيك.
0: التذاكر قداش الأسعار التذاكر؟ فما مازالت متوفرة التذاكر ولا بالضبط شنو بعض التفاصيل أخرى وخاصة توقيت العرض وقتاش يبدأ بالضبط؟
1: تذاكر حابين نكونوا في المتناول متاع جميع الشرائح. التذاكر كانت من 5 دينارات حتى

0: أغلى تذكرة عنا هي بعشرين دينار، عرض اليوم تذكرة ب10 آلاف. من كل العروض تنطلق الساعة 10 في المسرح الأثري سيليوم. المسرح متاعنا مسرح أثري، مسرح صغرون مزيان برشا. المسرح من المسارح القليلة في العالم اللي الصخر متاعه منقوش. مسرح مزيان برشا، حتى كانت شيرين اللاجمي في الحفلة اللي فاتت أبدت إعجابها الكبير بالمسرح وفرحت برشا إنه كي شافت المسرح متاعنا.
1: واحد
0: دونك إن شاء الله نحن نحاول نثمنوا المعالم الأثرية متاعنا والمسرح متاعنا. دونك ندعو جمهورنا زادة، أكيد هما يعرفوا المسرح، واللي ما يعرفوش زادة
1: يجيو
0: يجي يكتشف
1: يكتشفوا
0: المسرح. بالضبط
1: المسرح ويكتشفوا المهرجان ويكتشفوا العروض اللي ما زالت على الأقل، خاصة عرض الاختتام، عرض المطربة الكبيرة صوفيا صادق. شكرا لك سي عماد السايحي المدير الفني للمهرجان، مهرجان القصرين الدولي في دورته 45. بعد شوية باش ينضم إلينا باش نحكيو متابعة أخرى المرة دي، تقديم كتاب مثير نقولوا احنا يبدو انه يطرح جدل كيف تمددت الشعبوية في العالم، ويبدو أنه من العنوان الكتاب عنده أبعاد سياسية، عنده أبعاد فكرية. الكتاب هذا حسب ما موجود يعني لحد الآن من معطى عليه أنه يسلط الضوء ويتناول ظاهرة الشعبوية من خلال تاريخ نشأتها، تطورها وتجربها المختلفة، مع تركيز على الحالة التونسية. مع سي بدر السلام الطرابلسي. سي بدر مرحبا بك.
2: مرحبا واهلا وسهلا وشكرا معناها
1: سي
2: على
1: بدر، ما
2: الاستضافة.
1: شاء الله يعني
2: تفضل.
1: صحفي زميل معناها
2: طبعا
1: مفكر، معناتها نستضيفوك حتى في بعض التحاليل السياسية. اخترت كيف تمددت الشعبوية في العالم، مازال عندنا الوقت نحكي، والكتاب هذاك كيفاش تنجم تقدمه، وخاصة صارت عليه ندوة صحفية في مقر نقابة الصحفيين اليوم سي بدر.
2: نعم شكرا. طبعا صارت ندوة صحفية قبل قليل حول الموضوع، صار تقديم للكتاب، ثم صار كذلك عرض لي أنا عرض ندوة علاقة الشعبوية بالاتصال السياسي والإعلام بشكل عام. فكانت ندوة مزدوجة في المواضيع متاعها. بالنسبة للكتاب، هو كتاب يعني يطرح قضية الشعبوية كظاهرة سياسية مستحدثة صعدت العقود الأخيرة ولها جذور تاريخية تعود للقرن 18 و19 في روسيا وأمريكا، عندما كانت الشعبوية تتبنى الإيديولوجية الزراعية، الإيديولوجية أجرار، ولكن صعودها مؤخرا في العديد من البلدان العالم بما فيها أوروبا، أمريكا، تونس إلى آخره، سواء كانت من اليمين الشعبوي أو اليسار الشعبوي. وأهمية هذا الموضوع جعلني أفكر
1: يعني أخذت الموضوع الشعبوية
2: لكي أشرح معناها، لأنه هنالك التباس في مفهوم الشعبوية عند الكثيرين، ليس فقط عند عموم الناس، حتى عند بعض النخب والإعلاميين.
1: يعني تناولتها في الخطاب بصفة عامة، وخاصة في الخطابات السياسية والتواصل السياسي. أي؟
2: بالضبط، هي تناولتها في عدة أبعاد. البعد التاريخي، يعني درست الحركات الشعبوية منذ بدايتها إلى الحركات الشعبوية المعاصرة الموجودة الآن في الحكومة والمعارضة، ثم تناولت ناقشت هذا الجانب التاريخي وأجريت المقارنات اللازمة. بعد ذلك تناولت في فصول أخرى أنواع الشعبوية، لأن الشعبوية ليست واحدة مثل الأيديولوجيات التقليدية اليسارية أو الليبرالية، هي شعبويات. هناك الشعبوية اليمينية المتطرفة، الشعبوية اليمينية المحافظة، الشعبوية اليسارية، الشعبوية القومية، الشعبوية الدينية، العديد من الشعبويات.
1: كل مظاهر
2: الشعبويات هي
1: الموضوع.
2: الشعبوية اليمينية والشعبوية اليسارية، وكل واحدة فيها تعتمد على أيديولوجيا حاضنة لها من أجل أن تنتشر، ولأنها هي يعني هي كنسق فكري، أو حتى إذا أردنا تصنيفها كأيديولوجيا فهي أيديولوجيا محدودة ضعيفة كما قرر بذلك باحثين كبار أكاديميين مختصين في المجال هذا، وهي أسلوب في السلطة وفي الحكم. ونحن في تونس كذلك لنا تجارب شعبوية كانت منذ بداية الثورة مع الحركة الشعبية وحملة مين البترول، لأن الشعبوية ليست فقط معناها أحزاب أو قيادات، أحسن تكون حركات اجتماعية شعبوية إلى آخره.
1: نعم سيبدل الناس لك سؤال يبدو أنه
2: ووصلت للسلطة كذلك معناها
1: أكيد عندها الأبعاد السياسية بالدرجة الأولى شعبوية وخاصة يظهر لي النجم اللحظة برشا في الحملات الانتخابية، من عاش توافقني الرأي سي بدر أو هي في كل تقريبا المشهد السياسي العالمي بصفة عامة.
2: نحن نتحدث على الأقل في الكتاب على الحركات الشعبوية المنظمة التي تستجيب لشروط وخصائص الأنظمة الشعبوية، وهي في أهمها البناء المتجانس للشعب، يعني تصور معين للشعب ليس كالتصور التقليدي الذي يجمع جميع المكونات، بل تصور يرى أن الشعب هو المجموعة الأنصار والأغلبية الانتخابية التي تأتي بالأنظمة الشعبوية للسلطة، والبقية الذين يختلفون معهم لا يعدون مثلا جزء من هذا الشعب. هذا أمر. أمر آخر هي الخصائص الأخرى المعروفة، هي معاداة النخب والوسائط من سواء المنظمات أو الأحزاب أو الهيئات الدستورية أو المؤسسة التمثيلية أحيانا المهاجرين. فهناك خصائص معينة.
1: الكتاب
2: الخطاب الشعبوي نجده متناثرا أحيانا في عند لدى بعض الأحزاب السياسية في تونس مثلا التي تحتكر الحديث باسم الشعب أو تعتقد أنها تمثل الشعب، لكنها ليست لا تستجيب أو تخضع للمحددات التي تقوم عليها الشعبوية كما نعرفها.
1: برأيك الشعبوية دائما حاجة سلبية سي بدر؟
2: الشعبوية هي
1: سلبية بالأساس، يعني
2: هي مسألة يعني يمكن أكبر من أنها سلبية أو إيجابية، لأنه هي جاءت كنتيجة لتراجع الديمقراطيات الغربية وخاصة الديمقراطية التمثيلية التشاركية التي ظهرت خاصة بعد الحرب العالمية الثانية في دولة الرفاه في أوروبا، ما يظهر في دولة الرفاه التي حظيت بتوافق سياسي كبير بين اليمين واليسار، ولكن في العقود الأخيرة وخاصة مع أزمة الرهن العقاري و تهميش المواطنين عن اتخاذات القرارات الكبرى وارتهان الدول الصناديق الدولية والبنوك الدولية وفقدان جزء من سياستها، جعل هذه الحركات الشعبوية تطفو على السطح وتتحول إلى رقم سياسي فيه اللي موجود في السلطة وفيه اللي موجود في المعارضة.
1: واضح يا سي بدر على كل ما نعطيوش كل التفاصيل
2: لدينا يعني
1: سي بدر
2: منظومة شعبوية تحكم
1: شكرا لك إن شاء الله. هذه مقدمة نقولوا احنا للكتاب للمغروم اللي يحب يكتشف بعض التفاصيل في هذا الكتاب، وخاصة الإجابة كيف تمددت الشعبوية في العالم وانطلاق الأمثلة، وحب يشوف الأمثلة عليه كان يقرأ الكتاب أو يطلع على الكتاب. سي بدر السلام طرابلسي، زميل صحفي كاتب ومحلل لبعض المواضيع السياسية، شكرا جزيلا لك حسام. شكرا لك كذلك، شكرا لشدو هكا شدو المتربصة اللي قاعدة تقوم يعني بمجهود يذكر في الستريمينج والنشر على صفحة الفيسبوك وكل ما يتعلق بتفاصيل هذه الحصة. شكرا لك علي المنصوري، تعبناك برشا أرقام هواتف. شكرا لك، شكرا لكل من تابعنا، أجمل تحيات حاتم بالحوش، نلتقي في مواعيد قادمة، إلى اللقاء.
3: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة على الموجة 99.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: ثالثة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. تمكنت جامعة المنسير من الفوز بثلاثة مشاريع جديدة في إطار برنامج إيراسموس لبناء القدرات في مجال التعليم العالي، ويعكس هذا نجاح المكانة التي تواصل الجامعة ترسيخها في مجال التعاون الأكاديمي الدولي وحرصها على تطوير شراكات دولية فاعلة ودعم الابتكار وتعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الكفاءات وإدماج التكنولوجيات الحديثة في مهن الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بلغ العجز التجاري إلى 14,957.6 مليون دينار إلى موفى شهر جويليا المنقضي، مقابل 11,904.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء. ويعود العجز في مجموعات مواد الطاقة، والذي بلغ 7,946.2 مليون دينار مقابل 6,637.2 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المنقضية. قال رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة والمدير العام لمؤسسة ألفانيس المختصة في صناعة ألواح الطاقة الشمسية، اليوم إنه من الصعب بلوغ الأهداف المرسومة للانتقال الطاقي من خلال زيادة حصة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى 23% بحلول سنة 2030. وفي العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قد تتخذ إجراء بشأن مضيق هرمز وتتعرض لضربات قوية، وأن موقف الولايات المتحدة قوي للغاية وأنها تتحكم في المضيق على حد تعبير ترامب. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الرابعة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل للمنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: جونا صيفي على كيفكم،
4: على كيف كيفكم.

0: الصحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم مش نحكيه على البروستات ومشاكلها، وخاصة مش نحكيه اليوم على تضخم الحميد للبروستات. التضخم الحميد للبروستات هو يمس الرجال من بعد 50 سنة. كيفاش نجمو نخمموا فيه وقت اللي تحس اللي فما صعوبة في البول؟ صعوبة في البول تكون النهاية متاع البول تكون بالتقطير، ولا مرات تحس روحك اللي ما فرقتش المثانة، وفما حاجات مرات تحس المريض يمشي كثير مرات الحمام. في الحالة هذه لازم المريض يتصل بالطبيب المختص تاع المسالك البولية، وني هو مش يكشف عليه، يشوف البروستات، يشوف التضخم تاعها، ويطلب له تحاليل وصورة باش يتأكد اللي ما ثمش تأثير على الكلى ولا على المثانة. مع تحيات الدكتور منير التفاحي، اختصاص جراحة مسالك البولية.
0: دقيقة صحة.
2: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي، وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنساش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف المختلفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: مساء الخير، مساء النور، مساء الفل والياسمين، مساءكم موجة حلوة، مساءكم موجة بحرية، وإن شاء الله تحمل في طياتها النسمة الجميلة على موجات إذاعة المونستير. ونقول أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، رحبوا بكم في عدد جديد من هذه المجلة اللي نحاول قدر الإمكان نقدمه من خلال فقراتها الجديد والمفيد. في الأعداد كما تعرفوا محمد وليد الجاموسي، وفي التقديم ديم نجوى المهري السخيري، عليا لطفي المكي وباقي الفريق يقدموا لكم أجمل التحايا. يلا نمشيوا مع النغم الأول وبعد ننطلقوا في موجتنا.

0: مسكوا حنا وإن شاء الله يا ربي أفراحكم ومسراتكم ومناسباتكم السعيدة إن شاء الله يا ربي تتعدى في أحلى الأحوال في هذا الطقس وفي الموجة الحر اللي ليامات هذية اللي هي غامرتنا وإن شاء الله يا ربي غسرة وتتعدى كما يقولوا ما يدوم دوام الحال من المحال. ما 3:15 دقيقة على موجات إذاعة المونستير باش نبدأ مع أول فقرة في موجة ورا الموجة. طبعا الباب اللي باش نحلوه مع الأستاذ جلال بن سعد باب سيدي قاسم الزليزي.
1: حل البيبان
2: يا مزري حل البيبان حل البيبان
1: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
3: مستمعينا كرام تحية المودة والمحبة، باب سيدي قاسم بتونس ويعرف كذلك باسم باب سيدي قاسم الزليزي، وتوفى 1497 ميلادي ويقع ضريحه هناك، وتسمى الباب هذا لأنه يقع فيه ضريح سيدي عبد السلام، وقد ورد بشأنه في كتاب المؤنس إشارة إلى هذا الباب وإلى دوره الحيوي مع أبواب مدينة تونس. يمكن العودة لكتاب محمد بالخوجة صفحات من تاريخ تونس. يقع هذا الباب على الأسوار الغربية للمدينة فوق ربوة تطل على صبخة سيجومي، وهذا الباب عنده قيمة تاريخية لاحتضانه مقام الولي الصالح سيدي بالقاسم الزليزي. الباب هذا بني في العهد العثماني واشتهر سيدي قاسم الزليزي بتطوير صناعة الزليز المزخرفة كلا نعملوه معنا في البيوت العربي قبل، وهو جميل جدا وعلى الطراز الأندلسي. يمكن العودة لكتاب المؤنس في أخبار أفريقيا لابن أبي دينار، وسيدي قاسم الزليزي هو أبو الفضل قاسم ابن محمد الزليزي، وهو من المتصوفة في القرن العاشر للهجرة وترك أثرا كبيرا في مريديه. قلنا هو يعتبر من أبرز شيوخ المتصوفة، ولو أننا نجد على إحدى نقائش زاويته أنه من فاس بالمغرب، إلا أن تأثيره في تونس كان أكثر من أي بلد آخر. هذا باب سيدي بلقاسم أو سيدي قاسم الزليزي مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
1: حل البيبان
2: يا مزري حل البيبان حل البيبان
1: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: رجعنا معكم لمواصلة لقائنا في موجة ورا الموجة. محليها الموجة ورا الموجة، الموجة ورا الموجة. إن شاء الله يا ربي كما نقولوا أحنا، الموجة تجيب الخير والموجة الأخرى توسع الموجة الأولانية. ما تسيلش، إن شاء الله لا فاقد ولا مفقود، إن شاء الله لا فاقد ولا مفقود، إن شاء الله ديما ملمومين على الخير بإذن الله. فقرتنا الموالية حدث ولا حرج مع صديقتي الحقيقة اللي نحبها برشا، المسرحية ضحى سلمي.
1: حدث ولا حرج،
0: حدث ولا حرج، كما قلنا إن شاء الله لا فاقد ولا مفقود، إن شاء الله يا ربي في الدنيا وفي الحياة.
2: إن شاء الله أهم شيء نكونوا ما نفقدوش أشياء عزيز علينا، وزيدا ما نفقدوش أشياء اللي من الضرورية تخلينا باش نواصلوا الحياة وباش نعيشوا
0: وباش نعيشوا خاصة. أنت تو باش تحكي على المفقودات وعلى المفقودين
2: والمفقودين
0: كذلك. والمفقودين الكلمة تخوف، راهو في حد ذاتها هكا ولي روحة
2: والله يتخوف ما يولينا نخافوا سنين الأخرى شوية وتو نكتشفوا عليش
0: دي عادوا سنين هذي والصيف 2026 هذي احنا تو باش ما ننساوش بكل هذي باش يقعد راسخ في ذكرتنا
2: ولا باش يقعد راسخ لأنه الحقيقة تحب المواطن التونسي في صيف 2026 من جميع النواحي
0: هك تشوف معناها مع السخانة ما فهمش ماء، خاصة ما كيقول ما فهمش ماء راهو ساعات في بعض البلايص راهو مش موجود العشية الماء راهو قولك ما يطلعنيش احنا في صعدة والآخر يقولك احنا في هبطة والماء معناها مستها متى العشية يتقص. ما تنسيوش احنا عنا ضيوف، رحنا عنا مهرجانات، رحنا مستقبلين عباد من مختلف دول العالم، راهو البارح بركة معناها مع الوميديتي اللي في المستير والدنيا تنبلت بالسخانة معناها بعد عرض الزيارة راف العبيد الكل تنكت اذا يروحوا شنو يخصوا بالدبابس حد نفس الماء فميشة
2: كبيرة قاعدة تصير في صيف 2026 لانه على جميع المستويات قاعدين ينكلوا بالمواطن لانه راهو حتى في الآيات مذكور قالك وجعلنا من الماء كل شيء حي.
0: صحيح.
2: أنت كي تقطع عليه الماء أنت هذيك محاولة قتل بطيء. لأنه المواطن مسكين كي ما يلقاش كما قلت أنت من بعد عرض من بعد نهار شقام بعد سخانة بعد حرب بعد حب من حقه أبسط الأشياء إنه
0: الحركة صغيرة هو اللي فات خرج ورجع يلزم يدوش
2: في بشر رطوبة نتعرضوا للشمس أبسط شيء إنه باش يقضي حاجياته إنه باش يعمل دوش باش ما حكيناش إحنا ديجا مينا لنجمو نطيبوا بيه لنجمو نعملوا بيه
0: يتش حتى شوية ماء على
2: وجهه شوية ماء برد حالته دونك باش نعطيو الناس نتاعنا ونخليو أكثر مجال للحوار وإن شاء الله نشوفوا أنا اليوم باش نخلي أكثر مجال الحقيقة من التقديم أنه باش نحكيو في الموضوع لأنه الحقيقة لازم نسلطوا الضوء على الأشياء اللي قاعدة تصير في 2026 ومن أهمها أنه الماء.
0: نعم، حدث ولا حرج،
2: حدث ولا حرج،
0: يلا معك.
2: يا سيدة يا مؤمنين يا نبارة ويا مستمعين، الحاجب عمره ما يعلى على العين، واليوم فاذ الكيس وفي حدث ولا حرج، فما برشا هرج ومرج، نحكي وبصوت البارح وقرجومة غدوة، نحكي بكلام الليل دهنوه بالزبدة والوعود الزيفة ووقت الشدة المسؤول تخبى، نحكي على وقت شعب عايش في نعمة واستقرار، الخيرات السبعة موجودة ويدو الجيب ممدودة، يقضي بالمعروف لا يعرف صفوف ولا تلقاه على لقمته ملهوف، وبرا يزمين ويجا يزمين تبدلت الأحوال، هكا الشعب جوعوه حتى من شربة المي حرموه، عمت الفوضى وترصفت الصفوف، وفي عهد المزيدات والمحتكرين والمهربين اللي للسلع مخزنين مكتسين مكفنين وفي مخازن عليها مسكرين، كثرت الصفوف الصف ورا الصف الصف ورا الصف الصف ورا الصف، عبيد تدز وعبيد تخطف وتهز والمواطن يزاحم يزاحم ملهوف، وفي قلبه الخوف لا يوصل موخر ويلقى ستك وفي ويقعد بلا ماء، والصف ولا عادة في الصيف العشرة متاع الصباح يوفى خبز الباقيت 24 ساعة ما فماش تاكسيات، والماء المعدني مفقود، السكر والحليب مش موجود، وكل مرة والمواطن في حال الطوارئ خايف من الزيادات والمفقودات والأسعار شاعلة فيها النار، وهو يقول يا ستار يا جبار ما عادش خالط، يجري من عطار لعطار يلوج وكان نلقاه يشري ويخزن في الدار، الوقتيش المواطن بش يبقى شيقي ورا اللقمة يجري وما هوش لاقي.
0: والله العظيم الوقتش والوقتش والوقتش، لأنه سنة بالذات بدون تعليق سنة، مهما الكلمات اللي نجم نقولوها في الظرفية هذه، فشهرين هذوما راهو صيف، راهو تعرفش معناها صيف، معناها صيف. وسخانة السنة راهو مش كما السخانة اللي مرينا بها في السنوات اللي تعدت، يعني جحيم بالحق، معناها الناس معاناة كبيرة، الناس اللي تخدم تحت الشمس ما تنسيش، معناها ربي معاهم، الناس الكل يعني اللي تقول فيه انت المضاربة والاستغلال والرحمة ما فماش
2: الاستغلال. وانه مدام نجوى حبيت نسلط الضوء على نقطة مهمة، لانه راهو قاعد يتم التنكيل بالمواطنين، راهو عنا ما تنسيوش عنا اجانب جايين يصيفوا في بلادنا، معني باش يلقاو الكونديسيون ما تسمحش انهم باش يرجعوا المرة الجاية.
0: فما اجانب كما قلت سمحني فما اجانب راهم ما يجيوش للنزل ويجيو يكريو، لا متعودين متعودين
2: فما عادة عندهم عادة.
0: من إيطاليا ومن مالطا ومن يجيو يكريو ديار وتلقاهم معناها مستنسين بتونس، كل صيف يهبطوا لتونس معناها باش يصيفوا
2: في أجواءنا. دونك احنا باش نستقبلهم نستقبل، معناها انت راوك تقص الماء على مش كان على شعبك، هاو شعبك اوكي مسيك نسابر معاك دولة وقعد، اما زيد تقطع حتى المياه المعدنية تولي ما عادش متوفرة، معناها كيفاش ينجم شنو باش يعمل المواطن؟
0: ذكرتني في ندوة صحفية متاع المهرجان المسرح الجامعي بالمنستير، تعرف معناها بكلهم يعني من ظروفنا من برا،
2: دول مغربية وأوروبية
0: وأوروبية، ما لقيناش ما لقيناش يفرقوا لهم في سيتروناد في عوض الماء، راهو معناها ما نعرفش كيفاش يفرقوا لهم.
2: على دراية الحقيقة بالحيثيات، وهذا الشيء اللي حس في نفسي وحبيت اليوم نسلط عليه الضوء، لأنه هذه دعوة للسونيد. احنا عندنا مهرجان المنستير، عندنا ضيوف يجونا من مختلف المدن، كان المجاورة واللي من برا ولا الأوروبية،
0: والماء اللي ما يوصلش المبيتات الفوق، معناها وإحنا قداش من دون السخانة وهيك تشوف أنت معناها المبيت تلقى الناس جايين معناها بعد ما تفرجوا في الليل تفرجوا على العروض يروحوا،
2: من حقهم باش يلقاو التهوية، من حقهم باش يلقاو الماء.
0: ما تتصوروش
2: صراحة راهي ظروف الحقيقة صعيبة صعيبة على الناس الكل. دونك نداء
0: والإحراج والإحراج
2: إحراج الإحراج قدام ضيوفنا، من فضلكم ننجموا حتى الجمعة هذه دعوة للسونات كي نتفرجوا فينا، والمسؤولين مثاليش ما تزيدوش تحرجونا أمام ضيوفنا اللي جايين من برا، خليهم يتمتعوا بالراحة في بلادنا وما يروحوش مستائين، لأنه تونس هي صورة جميلة بلادنا، نحبوا نخليوها في الصورة اللي عهدناها واللي يلزمها تكون فيها، يزيدنا احنا كمواطنين مثاليش احنا صابرين معاكم
0: بالحق. أما سنة صيف السنة حشمة كبيرة برشا، راهو قدام الناس، راهو قدام العبيد، مش لاقية شنو تقول لنا، معناها تلمو مصدومة بالحال اللي موجودة فيه، وهما كضيوفنا السنة، ورغم اللي معناها فما ضيوف أصدقاء المهرجان عندهم سنين يجيوا للمهرجان، قال لي نجوى تفاجئنا تفاجئنا بالحالة اللي موجودة، معناها الاقتصادية اللي دبوسة ما فماش ولا والاستغلال علاش نستغلوا،
2: لأنه إذا كنت تفقدت المياه المعدنية راهو السوم زيد، معناها بطريقة
0: معناها سوم يزيد،
2: معناها وين منظمة مراقبة الأسعار سامحني وينهم؟ في كونجي زعما؟
0: والله الناس كل في كونجي يدور لي، رحنا احنا قاعدين نمدوا من ديارنا باش
2: نكرموا ضيفنا ونحفظوا ماء الوجه، ما تبقى من ماء الوجه.
0: صحيح
2: انه الحقيقه والله راهو عيب، حتى كان مواطن ساكت وكل، اما راهو عيب الوقتش. اوكي رجعنا ذو بركة لو فيكم يعطيكم الصحة او موافة شوية تبريد وتهوية، ولكن راهو الماء مهم برشا. راهو انت في بالك كدولة انت كيفاش تقص الماء، انه المواطن باش يقتصد ليه؟ المواطن باش يلقاه راهو ديجا مخزن كمية مياه كبيرة، كي يرجع الماء من غدوة باش يتصرف.
0: سامحوني بربي سامحني، اش معناها تو انتم اللهفة الكبيرة على الماء؟ مو تخلي لغيرك زادة، مو الواحد يهز كما قال ستيكة ماء ولا اثنين ولا حسب الاحتياج نتاعو،
2: مواطن ولا خايف، وصلوا لحالة الخوف،
0: شفت ولا ما يعرفش كيفاش يتصرف،
2: ما يعرفش كيفاش يتصرف، يقول انا ناخذ ونخبي في داري على خاطر نجم غدوة نقوم ما نلقاش. كان هما ما وصلوش المواطن لحالة الفقدان والحيرة، تلقى مواطن بكرهبته يدور من عطار لعطار في البلاد الكل، يلقاش كما نقولوا احنا معناها كرتوشة مي، ولا يلقاش يقبل كنا الحليب والسكر، كل مرة ولينا نقول نقوموا على أشياء ضرورية وأساسية في حياتنا اللي هي مفقودة. كيفاش باش نتعايشوا؟ احنا نمشيو نتطوروا ولا نمشيو نرجعوا بالتوالي؟ بالحق هذا سؤال يطرح نفسه، هل احنا نمشيو قاعدين نتطوروا في تونس ولا عمين نرجعوا بالتوالي؟
0: ماذا يحدث؟
2: ماذا يحدث؟ ماذا يحدث توا؟ وما فما حتى مسؤول يوضح لنا ماذا ولا يعطينا
0: ماذا يحدث؟
2: معناها بين
0: كلمة مهمة قلتها أنت دوحة، يعني احنا توا صابرين على الحال في بلادنا، هذه بلادنا راه صابرين
2: عليها.
0: لكن اللي ما يصبرش عليك راهو قول معناه اللي توا المقيمين في النزل وكل ما يلقاوش إشكالية كبيرة. لكن توا اللي يجيوا ضيوفنا في مهرجانات صيفية في مختلف الدول الكل، معناه توا احنا فماش واحد معناها فماش معناها مدينة ما عندهاش مهرجان
2: ولا احتفال
0: ولا استضافاتها، فاحنا قعدنا محرجين محرجين محرجين.
2: ونعتذروا منهم من المنبر هذا الحق راهو خارج عن نطاقنا،
0: والله اعتذار كبير،
2: الحق خارج عن نطاقنا، خارج عن نطاقنا. وان شاء الله اليوم من المنبر هذا اي مسؤول يرى يسمعنا ولا قاعد يشاهد فينا يحاول يصلح شويه ما تبقى حتى الايامات المازال. هذه بربي نداء للسونيد يعيشكم المي او ما في الليل الجمعه هذه باش نحفظوا ماء الوجه. ما
0: حاجه اخرى ونقطه مهمه جدا جدا ضحى، انت تو جبت على الماء والمفقود والمفقودين، رحنا بلاد سياحيه بامتياز
2: سياحيه،
0: راهو احنا بلاد المنستير من يضربوا بها المثل في نظافتها وفي جوها وفي واحد راهو نعرف المواطن مسؤول وهو المسؤول الاول. انا نقول زيده لانك انت كتكون في مكان وما تنظفش المكان اللي تسهر فيه واللي تقعد فيه واللي تتفرهد فيه راهو عيب كبير، راهو عيب كبير، راهو عيب كبير. راهو كتكون انت تنظف سقيك وتنظف معناها هكا
2: القارورة
0: ترميها في القاعة ولا تضرب
2: وفضلات الأكل. الحقيقة والله حكيت فيه أنا مدام نجوى
0: لا يا لطفي مش بحذا النافورة، أنا الوائجة بحذا البلدية، أنا صباح بحذا البلدية
2: الولاية وين مقر الولاية،
0: وين مقر الولاية،
2: الولاية.
0: وين مقر الولاية أنت والله. تشوف تشوف مش ماضي ساعة متاع الليل، أنا
2: أنا ريت في الليل وريت في النهار مشاهد مخزية، قلت هذه المنستير اللي اعتدنا على الجمالية متاعها على
0: كلكم. أنا ندعو كل أهالي المنستير يا خويا نظفوا قدام دياركم يا خويا، عاونوا شوية راهو قداش منه عاون البلدية.
2: وكل سائح زيدة سمحني مدام نجوى أو ضيف في المدينة كيجي يمشي البلاد باش يستمتع فيها ويقعد ويتفرهد ما فيها باس، زيدة يهز معاه كيس بلاستيكي وحط فيه ليتك وطيشها، موجودين الحاويات راهو يهديكم موجودين في البلايس الكل. أنا وجهها مزينة خليوها نظيفة وخليوها
0: أمام شرف. البلدية بلدية المنستير لازم حاوية أخرى إضافية تتحط يا سيدي ترشي تونسي، أنا كل شبرين معناها نحط له حاوية يا سيدي، شو تحب نعملو لكم؟ راهو عيب، راهو اللي قاعد يصير راهو عيب، راهو يوجع القلب، راهو هذي نداء مش من راهي مذيعة وإلا من مسرحية.
2: أنا مواطنة،
0: أنا مواطنة كيفنا كيفكم، حسوا على بلادنا،
2: حسوا على بلادكم،
0: حسنوا على بلادكم، راهو عيب اللي قاعد يصير. راهو أنت يلي توا خارج بالحق اللي جاي معناها باش تنصب النصبة متاعك وتهز صغيراتك وتجيب طاولتك وتجيب قفة متاعك فيها ما لذ وطاب من المأكولات صحة وبشفاليك، احنا نحبوك تتفرهد وكل بلاصة وكل مكان راهو ذاك متاعكم، راهي تونسكم، راهي بلادكم.
2: كيما تخاف على دارك ومحيط دارك خاف على بلادك وشوارعها.
0: راهو والله احنا نتعلموا قدام ولا وما تنسيش هو قصر المؤتمرات، احنا قصر العلوم، قصر العلوم اللي هو قصر العلوم قاعد توا يحتضن عديد العروض الدولية والناس قاعدة تعمل في جو ولا لهنا
2: ويكتشفوا في المدينه. دونك خلينا بربي كيما فماش ما نعطيو صوره على بلادنا نظيفه المزيانه
0: على قليله على قليله
2: عهدناها يعني.
0: والله القلب يوجع ذو حال، انا دائما قلبي نحكي فيه
2: والله مدام نجوى هذيك هو بالحق
0: نفسيتي تعبت، راهو نفسيتي تعبت
2: على البلاد وبشتغل على الوضع،
0: تعبت نفسيتي تعبت.
2: انا وليت بصراحه كم هي نتاع فضلات في البلاد، وين تتلف تلقى القوارير البلاستيكيه تلقى الحشيك معناها الفضلات. دونك قداش منها البلديه زيد ما نحطوش الامور كلها عليها، هذه مسؤول
0: عقلي عقلي عقلي عقلي
2: عود او درب عقلك الباطني انه ما يطيش حاجه في الكيس. هذيك هي.
0: شكرا لك، شكرا للمسرحيه ضحى سلمي مناسبه، يعطيك الصحه، شكرا
2: على الاستضافه اليوم، سعدت كثيرا مني مريت معك الحقيقه.
0: عايشك عايشك ضحى، ان شاء الله نتلاقاو في الخير ان شاء الله، وهذه موجه ورا الموجه باش نقفوا على العديد من الاخلالات من السلوكات اللي ما تخرجش علينا، ما تخرجش علينا احنا كتوانسة. رحنا محلينا راهو فماش البره خارج حدود الوطن اللي ما يعملناش اعتبار كبير برشا، اللي ما يقولكش تونسي معني معناها قدر وقامة وقيمة وثقافة، وإحنا تبارك الله علينا في كل شيء، وانت تعرف ضحى هدايا
2: سبقين زيدا في الماء وفي العالم الكل تلقانا منورين ومشرفين وتلقانا من الرويد. دونك خليوا صورة جميلة على بلادنا، وربي يحمي بلادنا، وربي حنن قلوب المسؤولين على المواطن التونسي
0: إن شاء الله يا ربي. ضحى تحياتي ليك. فقراتنا ما زالت متواصلة معكم في مناوات موجة ورا الموجة.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: المهم انتم الكل حاضرين معنا تسمعوا فينا موجة ورا الموجة معاكم حتى للخمسة انت العشية في موعد جديد. مرحبا بك راديا الهديجي، تحياتي ليك. تقول غدوة ان شاء الله نلقى الماء خطر جاية للمستير، نعدي أسبوع على الأقل. مرحبا بك لله منورتنا في المنستير، وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي تتحل عقدة الماء دي يا ربي إن شاء الله. مواصلين معكم مع أكيد باش نمشيو إلى فقرة ذاكرة المهرجان، لكن قبل ما نرجع بالذاكرة الأكيد أنه العديد من العروض كيما عرض الزيارة اللي تألق البارح في مهرجان المنستير الدولي، تألق بجمهور وجمهور صحيح ما كانش كان فيه بارش محبة للعرض، عرض سامي اللجمي، زيارة اللي شفنا فيه العديد من اللوحات، فما حاجة جديدة على مستوى العرض. ندخلوا العرض كما قال مجموعة من الراقصين اللي قاعدين يخدموا على الموروث متاعنا الشعبي، الموروث الثقافي، على بصورة جميلة، بصورة معاصرة جدا. يعني فما تمازج ما بين العصري والموروث متاعنا الشعبي أو الفولكلوري أو الصوفي زادة كيف كيف. البارح العرض كان متميز جدا جدا، جمهور المنستير مهرجان المنستير الدولي كان كيف كيف زادة، عملوا شيخة، عملوا تفرهيدة كبيرة برشا. خلينا نرجع مع أسامة بالحاج إلى ذاكرة المهرجان ونشوفوا على أي مهرجان باش يحكي لنا أسامة. تفضل لطفي.
1: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
2: مساء النور، ناخذكم اليوم لجانب يختلف في مضمونه على بقية المهرجانات اللي اتطرقنا لها في حصصنا السابقة، لأنه مهرجان اليوم هو شيخ المهرجانات العربية الجامعية، يعني اللي تعنى بالطالب الجامعي دون سواه. فمسيرة المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير موضوعنا اليوم انطلقت سنة 1992 من قلب الفضاء الجامعي التونسي، في فترة كانت فيها المبادرات الثقافية الطلابية تلقى دفع واهتمام. في الوقت هيك اتضافرت جهود ديوان الخدمات الجامعية للوسط مع المركز الثقافي الجامعي بالمنستير، وبمبادرة من طلبة كليات الطب وخرجت للوجود فكرة مهرجان يفتح للطلبة فضاء خاص بهم يلتقيوا فيه بالمسرح بالتكوين وبثقافات مختلفة جاية من بلدان عديدة. الفكرة هذه برزت خاصة بفضل الأستاذ فتحي بن عمر اللي يعتبر الأب الروحي للمهرجان ومؤسسه الأول ومديره التاريخي، هو اللي حمل المشروع في بدايته وخدم على تثبيت ركائزه وتطويره على امتداد سنوات طويلة قبل ما تتداول على إدارة المهرجان أسماء أكاديمية أخرى من بينها الأستاذ حمادي السافي. اللي يميز المهرجان هذا على برشة تظاهرات أخرى هو أنه مهرجان جامعي بالأساس موجه للطلبة والمعاهد العليا، وعلى امتداد السنين تعاقبت دورات المهرجان وتواصلت التجربة حتى وصلت سنة 2026 لدورتها العشرين بعد 34 سنة من الحضور والعطاء الثقافي رغم الفترات اللي عرفت فيها المسيرة انقطاعات. واليوم ولا المهرجان محطة دولية تستقطب كل عام مئات المشاهدين

0: مشاركين وضيوف، وتتلاقى فيه تجارب مسرحية من تونس والجزائر والمغرب ومصر، إلى جانب مشاركات من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وكولومبيا وغيرها من البلدان. والحكاية تتواصل في المبيت الجامعي فطومة بورقيبة، وين تقيم الوفود المشاركة وتنتظم الورشات، وبعد ما تسكر المسارح وتوفى العروض تبدأ حياة أخرى، الأروقة والغرف والساحات تولي في حد ذاتها مسرح مفتوح، طلبة من كافة أنحاء العالم يلقاوا رواحهم يحاولوا يتواصلوا مع الطلبة من تونس والجزائر ومصر بلغة جديدة تتولد في لحظتها، شوية فرنسية شوية عربية شوية إنجليزية وبرشة إشارات باليدين. ويمكن أجمل حاجة في المهرجان هي إنه المدينة نفسها تدخل في العرض، وقد تخرج الوفود في المواكب والاستعراضات في شوارع المنستير، تتحول السيارات المنصات متحركة والأعلام الجزء من المشهد، والطلبة الشخصيات مسرحية تمشي وسط الناس. 34 سنة من المسيرة خلات المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير أكثر من مسابقة مسرحية وفضاء يلتقي فيه الفن بالجامعة والتكوين بالفرجة والبحث بالتجربة والاختلاف بالصداقات.
1: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
2: لموني غاروا مني، قالوني واش عجبك فيه.

الضحكة زادت سمرة يا سمرة اسم الله عليك سمرة يا سمرة انت ليا ولا لي سمرة يا سمرة يا سمرة روحي نفديك سمرة يا سمرة انت

0: الرابعة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. تمكنت المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة موضوع تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار خلال جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية. وتمت عملية حجز بالتعاون مع المصالح الأمنية في الفترة الممتدة بين النصف الثاني من شهر جويلية وبداية شهر أوت، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبيها. دعا مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة اليوم البنك المركزي لإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين، واعتبر أن الفلاح بمثابة الحلقة الاقتصادية، وعند نقص الإنتاج ترتفع الأسعار ويمر إلى التوريد بالعملة الصعبة وفق تعبيره. في موضوع وطني ضمن هذه الوقفة الموجزة، أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم، وخلال موكب انتظم بمقرها أطلقت المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية المتوفرة على العنوان الإلكتروني www.redd/store.tn بهدف تشجيع وتسيير أو تيسير تسويق منتجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمية. ومن أخبار العالم، وفي الأرض المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال وبرفقة طواقم من بلدية الاحتلال اقتحمت عددا من منازل المواطنين في البلدة دون أن تبلغ عن اعتقالات أو مواجهات. نلقاكم في الخامسة، وحكيم اسطنبولي يلقاكم بعد قليل مع أخبار الرياضة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

مرحبا بالجميع، ثالث موعد رياضي الموجة إذاعة المنستير. تقريبا 10 أيام تفصلنا عن انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والقطيعة بالتراضي بين الأمراضي بحمام سوسة ومحمد علي نفخة، بعد ما قررت الهيئة المديرة لفريق الأمراضي بحمام سوسة إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب محمد علي نفخة. نذكروا إشراف إدارة النادي في البحث على مدرب جديد للإشراف على دواليب الفريق أيام قليلة قبل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكر الأمراضي بحمام سوسة باش يواجه في الجولة الأولى يوم 22 أوت الجاري فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. فريق النجم الرياضي الساحلي ولجنة فض النزاعات أعلنت غلق ملف مستحقات اللاعب صدام بن عزيزة والبلغة قيمتها 500,000 دينار. كان بن عزيزة وقد وافق في وقت سابق على الحصول على مبلغ 300,000 دينار مع تقسيط المبلغ المتبقي على 4 دفعات، وقد تحصل اليوم على بقية مستحقات المقدرة ب 200,000 دينار. فريق الأولمبي البيجي في إطار استعداد لانطلاق الموسم الرياضي الجديد عقد مع المهاجم الكاميروني ماكسويل بعقد يمتد لمدة موسم واحد. النادي الصفاقسي أيضا عزز صفوفه باللاعب المنتخب الأولمبي وليد الذويب البالغ من العمر 20 سنة لمدة 2 مواسم في موفا جوان 2028 في صفقة انتقال الحر بعد نهاية عقده مع فريق سودورفيا اللتواني، ما أصبح على ذمة فريق السياسيس. لكن نذكر اللاعب هذا باش يشارك مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب المتوسطية تحتضنها مدينة تورونتو بإيطاليا باش تقام في الفترة الممتدة من 21 أوت حتى لغاية 3 سبتمبر. نقعد أيضا مع الانتقالات. وتوصل فريق ترجي رزيز الاتفاق يقضي بانتداب السنغالي حسينو توري خطة وسط ميدان لمدة 3 مواسم. توري يبلغ من العمر 20 سنة تقلد رغم صغر سنه شارط القيادة في نادي بكين السنغالي. أعلن أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأربعاء 12 أوت تحيين الجديد الخاص بالأندية الممنوعة من الانتداب بسبب النزاعات. تم إصدار أحكام عقوبات في شأنها، وضمن التحيين الجديد رفع المنع للانتداب المسلط على فريق الترجي الرياضي التونسي وما يسمح للفريق بتسجيل انتدابته الجديدة. رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية محرز بوسيان وعضو اللجنة الأولمبية الدولية اليوم أعلن أن الثنائي فراس القتوسي تيكواندو وسندس حشانة في كرة اليد باش يرفع الرأي الوطنية في حفل افتتاح الألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرب من مدينة تورونتو الإيطالية. باش تولى الثنائي خديجة الكريمي تجديف محمد أمين الجناوي ألعاب القوى رفع الرأي الوطنية في حفل اختتام. ذكر تونس في الألعاب المتوسطية باش تشارك 181 رياضي ورياضية. وأكيد الختام بالأنظار ليلة بداية من الساعة 8 في ملعب أرينا في سالزبورغ بالنمسا تحتضن يتسع تقريبا 30,000 متفرج نهائي كأس السوبر الأوروبي بين بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان الفرنسي وبطل الدوري الأوروبي أستون فيلا الإنجليزي. باريس سان جيرمان يسعى بقيادة المدرب لويس إريكي الاحتفاظ بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية على التوالي. في المقابل يدخل أستون فيلا بقيادة المدرب أوناي هذه المواجهة بشكر إنجاز تاريخي بعد فاز بكأس السوبر الأوروبي سنة 1983. ذكروا المباراة بشديرة الحكم الصومالي عمر أرتان. نقطة نهاية سبرانفو، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: أجواء الصيف على موجتنا في إذاعة المنستير، وأنا تبع الموجة.
3: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: الفنان رؤوف ماهر اللي باش نشوفوه ان شاء الله في مهرجان المنستير الدولي وفي اختتام المهرجان باش تكونوا على موعد مع هذا الفنان الجنوبي التونسي اللي يتبع طبوعة تونسية. رجعنا معكم لمواصلة لقائنا في موجة ورا الموجة، وكل موجة تحكي للموجة جديد، كل فقرة من فقراتنا. الفقرة الموالية ديما القدام مع شروق جروز واستضافة للطالب أحمد بن رحمة الذي حقق نجاحات في مجال الإعلامية وتحصل على المرتبة الثالثة في مسابقة عالمية انتظمت مؤخرا بالصين. ديما القدام،
1: ديما القدام،
2: ديما القدام، ديما القدام، ديما القدام،
1: ديما
2: القدام،
1: ديما القدام،
0: ديما القدام. ومحلها راية تونس كي تبدأ تترفرف هكا مرفرفة في كل دول العالم بإنجازاتنا وبكفاءاتنا ما شاء الله عليهم في مختلف مجالات، المجالات الكل نحكي، والتكنولوجية والعلمية والمهم ريحة فواحة في ديما القدام. شروق أهلا وسهلا.
3: مساء النور يا شروق، وكل الطاقات الجميلة والإيجابية على كيف المستمعين.
0: أكيد، وبالذبذبات الإيجابية ديما نبدأ، ومحلينا ومحلينا التوينسة،
3: أكيد محلة تونس
0: في بلادنا وخارج بلادنا، المهم احنا نكونوا يد واحدة. شروق أكيد. ضيفنا اليوم
3: اليوم في ديما القديم، وكما سنسنيكم بالطاقات الجميلة وبالقصص النجاح، اليوم ضيف جديد مع قصة نجاح جديدة توصل للعالمية ونهز وراية تونس. سعيدة جدا استضافته أحمد بن رحمة. مساء الورد ومرحبا بك.
4: مساء الخير، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة.
3: نورتنا أحمد، وكان تعرفنا أكثر على روحك.
4: أحمد بن رحمة، أصيل مدينة المنستير، طالب تروازيماني سيكل انجينيور انفورماتيك، نقرأ في الانسي في تونس، إيكول ناسيونال دو سيونس دو لانفورماتيك.
3: مغروم بمجال الإعلامية، وهذا اللي باش نحكيوا عليه اليوم.
4: الحمد لله، الحقيقه هي مغروم به من قريت بريبا، من العام بريبا مغروم به من قبل. هذاك علاش ما حددت ديما في مخي سواء نكمل اونسي ولا سيبكوم ولا حاجه في النيفو هذاك. الحمد لله مشيت اونسي وهاني مع القرايه، ديما قاعد نقدم سواء وحدي سواء كومبيتي سواء.
3: اليوم من الغرام هذية باش نحكيوا على مسابقة عالمية، مسابقة بديت من جانفي وتوجد تونس قبل كل شيء بالمرتبة الأولى ولأول مرة في مجال النتوركينج، وعندنا نجاح ثاني للمرتبة الثالثة زادة. كان تحكينا أكثر تفاصيل عن المسابقة هذية.
4: بيان سور، والله كومبيتيسيون دي دونك نظمتها هواوي، عملت كومبيتيسيون مزيانة ياسر اسمها هواوي اي سي تي كومبيتيشن، تتعمل على بليزيوغ تراك، معناتها نقولوا احنا مرش مستويات مش كان النتورك، نتورك والكلاود والكمبيوتينج. شاركنا احنا تروازي كيب تونيزيين معناتها، والحمد لله ربي ثلاثة شرفنا تونس في البر. بالضبط كومبيتيسيون هذه دونك بديت في جانفي في الزون هذيك، بديت على دي فازي معناتها فاز بريليمينير، تقولوا احنا انتروديكسيون للكومبيتيسيون في كل نيفو تحب تقدم فيها في كل شيء. من بعدها ظهر يلعبوا قرابه 1000 عبد كيكه في تونس، قالوا احنا نختاروا 50 كيكه. من بعدها ترشحوا دوكم للنيفو اخر اللي هو الشيل ناسيونال، لعبنا مع بعضنا الناس كل كي ويختاروا توب 3 باش يمثلوا تونس في الكونتينو معناتها في الافريك. ولا الحمد لله وقت جينا جيت من توب 3 انا وادم وسرور، ومثلنا تونس في النتورك في الكومبيتيسيون هذه. بعد دونك كي شاركنا في النيفو الثالث اللي هو الشيل ريجيونال، الحمد لله يا ربي جينا الجراند برايز اللي هي نقولوا احنا كيما الفيرست برايز حاجه الاولى، ومشينا لعبنا في الصين وجينا تروزيام بلاس.
3: كيفاش لي بلاس كم التقسيم نتاعهم الاولانيه بكري كنت تحكي لي في على الجراد؟
4: اي فوالا، دونك في الشيل ريجيونال يختاروا كاتر بلاس جراند برايز، يعني نقولوا احنا حاجه اكثر من الفيرست برايز نوعا ما. فيرست برايز المرتبة الأولى، المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة. والحمد لله تونس أول مرة توصل في المجال معين دي جراند برايز، ديما تترشح تونس كل عام. أصلا معنا تيم هذا يترشح عامنا والزادة وسنية عاود ترشح، أما تونس أول مرة تجي في الجراند برايز وترشح معناتها مع الكبيرات الآخرين. أي بالضبط.
3: وكيف كيف عنا مرتبة ثالثة؟
4: أي في الانترناسيونال معناتها كي مشينا للصين، الحقيقة الحمد لله حذرنا، توقعنا حاجة مخيرة شوية، ما الحمد لله معناتها طمحنا حاجة مخيرة، ما جينا مرتبة ثالثة الحمد لله. وان شاء الله ان شاء الله علاش لي نعاودوا عام الجاي ونشوفوا مرتبه
3: غراند بريز. ماشي للصين وقتاش كانت؟
4: ماشي للصين مشينا ظهر لي 1 جوان 31 مايو حاجه كيكه بالضبط. فوالا قعدنا دونك جمعه بالضبط جمعه كامله في الصين. كي وصلنا غادي عدينا الاكزامان يقعد 8 اور ظهر لي. كنحب نحكي لك على كيفاش يتعدى الاكزامان بالضبط.
3: حكينا هكا شويه.
4: فوالا دونك فوالا هو الحاجه البي في الكومبيتيسيون هذه اني تخرجك من النيفو تيوريك معناتها وتقوشك تمشي للنيفو براتيك معناتها خاطر اني نقراو فيه في الفاكيت وفي الدنيا راهو حاجه واللي تطبقوا في الدنيا حاجه اخرى. فهمتني دونك كي عدينا نقولوا احنا اكزامان في دي لابس معناتها نقولوا احنا يعطيك مثلا دي سيتياسيون نتاع اركيتكتور نتاع ريزو نتاع نتاع انتربريز ولا نيه وانت مستركح كونفيغوراسيون نتاع ريزو نتاع واي فاي نتاع فاير وولز نتاع دينا كيف من هكا كل كي وفي 8 اور في 8 اور يعطيك 8 اور وتعدي وتبيع اللي يخدم اكثر بالصحيح وفي اقل وقت ديما ذاك هو البريفيليجي معناتها فهمت
3: يعني الوقت لهنا يلعب دور كبير برشا
4: الوقت الوقت والخبره زوز
3: علاش قعدتوا في الصين
4: 6 ايام 6 جور
3: وهي اول تجربه ليك تمشي للصين
4: اول تجربه نمشي للصين ان شاء الله كل جمعه كل عام تمشي للصين
3: اكيد مادام فما تتويج ونجاحات مادام فما مازلت المواصل معناها في التجربه وفي كل عام باش تشارك وفي كل مره باش تجي فيها الفرصه باش تكون موجود
4: والله انا من الناس راني مغروم برشا بالسبري كومبيتيتيف والحقيقه تحطني حتى في كومبيتيسيون تاع ما عرفش يعني اي في مخك نشارك فيها خاطر لازم راه اي ستوديون انفورماتيك يشارك في كومبيتيسيون هذه باش نكونوا واضحين على الاخر لازم معناتها الناس نلعب برشا مثلا دي سي تي اف نقولوا احنا كاتش ذا فلاج تشالنج مثلا اللي دي كومبيتيسيون تاع سيبر سيكوريتي اي واحد اخ عبيد مغرومه بالروبوتيك عبيد مغرومه ما نعرفش بالومباركي عبيد مغرومه بالكومبيتيتيف بروغرامينغ لازم هذه ديما يشاركوا فيه خاطر بخلاف انه المايند سيت نتاعك مش يقوى مش يتحسن بي على الاخر تنجم تعمل نتوركينغ مع عبيد
3: تنجم تعرف على عبيد جدد ولا دي فرص
4: راهو لازم لازم الكومبيتيسيون فهمت
3: وكاول مشي للصين واستكشاف عالم اخر شنو الحاجات اللي شدت انتباهك وريتها مختلفة شوية على تونس
4: والله الحقيقة زوز حويج ما تنجم تقول بخلاف التقدم هذاك والتطور التكنولوجي عندك المونتاليتي متاع العبيد بالحق واو ما شاء الله معناتها عبيد ياسر تقدس الخدمة عبيد ياسر تقدس العمل كما نقولوا تخدم الصباح لليل بلاد ياسر نظيفة الحقيقة ونجموا نوليو كيف كيما قال
3: أكيد بطاقات الشبابية نجموا خطر
4: عنا عبيد ما شاء الله عليهم
3: فما تحضيرات متاع مسابقات جديدة
4: والله pour le moment في الوقت هذا حاليا لي على خاطر فما ستاج توا وفما فما بي اف ما تعمل جي هذاك عليه
3: قرايتك
4: صحيح معناتها فما تو بيريود معينه تاع 4-5 شهور قرايه في الفاك ومن بعدها جي بي اف اما بيان سور اذا كان جي فرصه مثلا تاع كومبيتيسيون بالطبيعه علاش ليه معناتها
3: قرايه حاجه توا صحيح توا اش نحكيو نحلو قوس نحكيو على قرايه نحكيو على بي اف وتحضير وفي نفس الوقت نحكيو على فولي اخر نتاع مسابقات ونجاحات وكل كيفاش تنجم توفق بين حاجتين خاطر فما ناس يقول لك قرايتي لا ما ناخوش الريسك قرايتي ما نعملش حاجات اخرين معاها
4: اوكي هو راه العاب لازم ديما يخمم لبعيد لبعيد انت كانجينيور سيك الانجينيور شنو تولي انجينيور ولا علاش تقرا فيه به على الاخر به معناتها ويشرهك للدنيا وكذا اما مالوريزمون في تونس مازال نقراو فيه ومخر شويه حقيقه الاغلب لازم تتقال معناتها دونك لازم الا تقرا تطبقوا على اي ارض الميدان سواء انت تقرا وحدك تقدم وحدك تعمل دي بروجي وحدك تخمم الاشياء نتاع انتربرونوريا نجم اني نخدم بروجي نحل بيه ستارت اب نهار اخر نجم كومبيتي مع اصحابي في كومبيتيسيون فلانيه هذا الاسبري اللي لازم يكون موجود في اي انجينيور الحقيقه فهمتني القرايه نتاع الفاك اي باهي على الاخر اما لازم مباراليل
3: وهذا هو ميساجنا للطلبه اللي يسمعوا
4: فينا اي نحن برشا اصحابي ما شاء الله عليهم راهو في القرايه معناتها متفقين على الاخر والبرا زاده يخدموا على رواحهم يكونوا يعملوا دي كومبيتيسيون نعطيهم الصحه زاده
3: اش تقولك في الطاقات الشبابيه مدام نجوى والطاقات الايجابيه والنجاحات اللي قاعدين اليوم نراوها اللي وصلت للعالميه
5: صحيح طاقات نفتخر بها الحقيقة ومفخرة بلاد لأنه مازال خطر ما شاء الله في كل المجالات وخاصة في عالم التكنولوجيا والإعلامية لكن أنا سؤالي لهنا بصراحة وإحنا سألناه معناها قبل ما تنطلق الفقرة لضيفنا الصين في كلمة معناها في التجربة متاعك هذه ولي أول مرة أنك تكون في الصين وأنت مشارك بالطبيعة أمام معناها نتصور المشاركين من العالم يعني من العالم الكل
4: في نقول احنا في التراك متاعنا شاركوا قرابة 40 كيب احنا من العالم الكل
5: من العالم الكل باهي لهنا تجربتك وأهم الملاحظات اللي شفتهم يعني
4: والله لهاني قلت لك أهم ملاحظات بلاد ياسر متطور معناتها فما نقولوا احنا تحسبوها فما 2200 فما عام
5: 2200 هو عنده
4: 2026 اليوم 2200 في الصين الحقيقة
5: في الصين اي
4: برشا حوايج معناتها متطور مثلا السبري نتاع كل كراهب الكتريك في الدنيا ذيك
5: العقلية اللي موجودة
4: العقلية نتاع العباد ياسر خدامة هم ظهرهم برشا عباد وياسر خدامة معناتها دونك كومبينيزون باهي
5: نعم
4: خدامة برشا العباد
5: معناتها تقول احنا هكا نوعا ما كركارين شوية كركارين لدرجة احنا كركارين
4: اما بحق نجم والله نجم نوصل بالباهر
5: نجم نوصل خاطر مش نقصنا شيء
4: جملة تشوف سيديونات متاعنا قداش مشرفين البر
5: نعم
4: معناتها كي يحبوا يحطوا حاجة خاخهم يوصلوا لها
5: معناها هذه النخبة
4: هذه النخبة
5: احنا عندنا النخبة
4: عندنا النخبة بالحق عندنا
5: النخبة بالطبيعة لكن ان شاء الله يا ربي هكا عندنا نكون ضمير حي ونتقدموا اكثر راهو واش نقول لكم معليش اللي يخرج لبرا راهو يجي بعقلية اخرى اكيد راهو تبدلت العقلية نتاعك
4: والله تبدلت الحقيقة وديما تقول في مخك علاش اني مش نكيفهم دونك تحط في مخك تقول اي بالحق معناتها نجم نخدم نوصل للصين عش هي حلم أي عبد طيب يمشي يولي يخدم غادي في الصين
5: نعم
4: أي خير حتى برش من أوروبا والحقيقة الصين نيفو آخر معناتها لا أوروبا لا أمريكا لا حد شيء الحقيقة
5: تو احنا الوليدات اللي يسمعوا فينا الكل وشبابنا اللي يسمع فينا الكل وخاصة الطموح وخاصة الهاوي في مختلف المجالات خاطر نعرف الصين اللي هي في مختلف المجالات راهي متطورة جدا اقتصاديا فكريا علميا ثقافيا كل شيء كل شيء ما خليوش وما حتى توا الريحانة متاعنا واللي يصنعوها ما نعرفش الشاشية التونسية واللي تتصنع معناها
4: اي حتى السبري نتاع روبوتيك
5: الروبوتيك زادة
4: كل شيء روبوتيك كل شيء معناتها الروم سيرفيس مثلا ساعات يجيك روبو بار اكزومبل اي
5: وتبرمج الروبو
4: وتطلب كل شيء ساعات فما درون تجيب الماكلة مثلا احنا ما بالموتورات غادي فهمت هذاك هو معناتها طوروا اختاروا كروبوتيك
5: زيدنا
4: كروبوتيك معناتها ثم حوايج بالحق راه من الغدوه كيفاش نحكي لك عليهم اما بالحق راه اسبري ذي نتاع استغلوه بالباهي نتاع الانتليا والروبوتيك
5: اي
4: استغلوه بالباهي بالباهي احنا مثلا هنا يقول لك ما نعرفش درون ما تدخلش مثلا بار كونت انت نجم تستغل الفازه هذيك بالباهي كما كنت نحكي لك تو برشا فازات يستغلون بالبي فما فازة اللي جاني في مخي تو في الصين عاملين فازة مثلا دي شيز هكا صغيرات كي تقعد عليهم في وسط الشارع تشارجي تليفون كسمارت
5: شارج
4: فازة مزيانة كيك
5: ساعات وانت لهنا تبدا نسيت
4: ويحل في تيبسي
5: تيبسي معناها باش نجم ربي يسامحني اخويا عندك تيبسي بربي ليه يقولوا لي انا بورتابلي مش تيبسي
4: فما فازات هكا صغيرات محليهم تقول لي كان جاو عندنا وكذا
5: معناها ما يخليو حتى شيء للصدفة كل شيء يفكروا فيه
4: كل شيء فما فما بلون دي بلون ا وبلون تحب انت
5: بلونات كل موجودين
4: ليه تبارك الله عليهم بالحق ان شاء الله الواحد يجي نهار ويرجع الغادي ولا الحقيقة ان شاء الله
5: امين يا ربي ديما القدام هذا هو ديما القدام وبلادنا ما نعرفش احنا شبينا ديما مؤخرين خطوة رغم هذا الكل ما نعرفش علاش شنو الإشكالية بورتون كيما قلت أنت عندنا الكفاءات وعندنا تبارك الله الناس اللي جيني زاد اللي جيني متألقين أي نخب كبيرة برشا برشا برشا في مختلف المجالات معناها تحب لنا برشا خدمة خاطر الناس هما خدامة الناس ما يغزروش للوقت راهم ما يظهر لي نلاقي لهم يغزرش الوقت بكله ولا يغزر الوقت في شفاش بالضبط
4: كمل خدمه كاو معناتها وقيت نزيد نخدم
5: وقيت نزيد نخدم يعني كمل خدمه وقيت باش نزيد الوقت باش
3: نكمل نرتاحوا
5: وحنا يعمل المستحيل باش يخرج قبل الوقت اي ليه قبل الوقت يخرج زيد قبل الوقت وفرحا مسرورا زيد حتى كان خلى الخدمه مش كامله ولا مش فرحا مسرورا هيك ولا شروق
3: هذه كانت قصتنا لليوم في ديما القديم مشكور أحمد على المبادرة إن شاء الله تجيب أحذينا في قادم الفرص بأكثر
4: إن
3: شاء نجاحات
4: إن شاء الله
3: هذه هو
5: اليوم ضيفنا وديما القديم ديما القديم فقرتنا هذه الحقيقة اللي قاعدة نحيي ومن خلالها كل من تقدم ببلادنا زيدة تقدم بالفكر تقدم بالساعد تقدم بمشروع زيدة كيف تقدم انه يهز رايت بلاد وخارج حدود الوطن في مشكلة
4: انا وحتى اصحابي اللي معايا زيدة عاونوني بالبيئة دونك خاطر احنا تيم كامل
5: نسميهم
4: بيسير مضابية بالحق اي
5: نسميهم
4: احنا تفليت راكس معناتها العبنا ما تقول احنا التروازي كيف في تروازي في رون كاتيجوري دونك تيم تاعي ادم مرزوقي وسرور كريم مع الكوتش متاعنا القمر ثعلبي وتو شو اسمه التيمز الاخرين نعرفش اللقابه مش نسميهم بالاسم برا معناتها منتهي دالي وعزيز في في الكمبيوتينج و نور ونرمين وأيمن في ال
5: إذا ما خرجتوا مع بعضكم أو لا كان أنت
4: ما خرجتوا
5: مع بعضكم الكل
4: إحنا تروتي إحنا حاجة بيه سنة أول مرة تونس في ثري تيمز يترشحوا مع بعضهم ثلاثة
5: ثلاثة
4: إكزاكت ما هذيك الحاجة بيه
5: بس ترى قوتنا إحنا
4: شفت
5: القوة متاعنا محلينا شو أنا قوة مانيها جبارة
4: الحمد لله
5: والحمد لله بربي معنا هني وعلينا هني وعلينا هكا شوية وخلينا محلينا عنا تألق كبير برشا وحنا سباقين كما قالت دوحة سالمي منذ قليل صديقتنا المسرحية سبقين في كل شيء ولهذا والحمد لله عنا كفاءة كبيرة برشا تزرعي تونس اسم تونس ومحليهم حقيقة شكرا لك شروق شكرا لك أحمد بن رحمة تحياتي لك للجروب والتيم تاعك اللي قدموا له تحية كبيرة برشا وباقة ورد وبرشا حب وإن شاء الله للكل معناها من يسعى باش يخدموا كيفكم وباش يتألقوا كيفكم مش كان في الصين في مختلف أنحاء العالم نشجعوهم إذا مونستير نقول لكم مرحبا بكم ديما القدام إن شاء الله ديما منورينا نلقاوك في الصين كما طموحاتك تحب ان شاء الله يا احمد تحياتي لكم موجه ورا الموجه هذه موجه وما زالت موجه اخرى باش نحكيوا عليها تفضل لطفي
6: زريبة صوف زهوان على الموجة 104.7 104.7

0: زياد غرسة وصلنا حتى للأربعة وسبعة وثلاثين دقيقة لموجات إذاعة المنستير. مازلنا مواصلين معكم مع منوعة موجة ورا الموجة وأحلى موجة في هذا المساء نقضيها معكم بالطبيعة مع فقراتنا الفقرة الموالية بإمضاء الأستاذ صادق عمار في موش صحيح.
1: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
2: مسيكم بالخير. نقص التليفون وانا في القهوة، مديت هكي الحديدة صغيرة وجاوبت. بعد ما تكلمت نلقى صاحبي كيخ كيخ بالضحك، مولا باس. قلت حاجة تضحك؟ قال لي بقداش تليفونك؟ قلت له الحقيقة نسيت، اما بين الاربعين والخمسين. شنو اورو؟ لا دينار. كم الغمق في الضحك وقال لي بربي توا هذا حد نيتك؟ توا نورمال انت؟ الناس تليفوناتها تفجع، حتى البطالة عندهم آخر صيحة في التكنولوجيا، وانت شي حشم تمد هالطرف قدام الناس؟ يعمل وهرة روحك. عجب، قلت له الوهرة بالتليفون؟ قال لي ولا قدر زادة. لا لا تفدلك، للأسف طلع مش يفدلك. قلت له وجهة نظرة نجم تكون صحيحة، وفي قرارة نفسي مقتنع اللي مش صحيح. مش صحيح التليفون يصنع الوهرة والفيانة والأبهة، وكيف ما يقول المثل الفرنسي إذا عربناه الثوب لا يصنع القديس. ما ثماش علاش نغسو روحي ونقص من ضرورات حياتي وحياة صغاري باش نعمل تليفون بثلاثة واربعة وخمسة آلاف دينار. عليه زعمة باش نخدم بيه؟ عندي ضرورة عمل تتطلب تكنولوجيا عالية؟ ولنفترض ثم بدائل إعلامية غير التليفون، أما لا، العدوى متاع التفييس كما يقولوا هي اللي ولات معاناة نفسية وحمى متفشية ما تفرقش بين الأعمار والفئات. وللأسف ظاهرة التفاخر ثم شكون يغذيها؟ اللي عنده ربي يزيده، واللهم لا حسد، ما عندوش مشكل باش يهدي لابنه ولا لبنته آلة عجيبة بسعر خيالي، لكن لنا يتطرح جانب الموضوعية والضرورة والتمييز بين اللازم والترف الزايد. وقد تبدأ ثم ضرورة ولزوم لأي حاجة تتطلبها مسيرة ولدي ولا بنتي في طلب العلم والنجاح، ما عندي حتى مشكل باش نوفرها إذا في إمكاني، وحتى إذا ما في حاليش نرهق نفسي ونحرم روحي ونتنازل حتى على العادي والضروري باش نوفرها. في وقت ما ثم قرية صغيرة في الساحل التونسي، أهلها اشتهروا بحرصهم على تعليم أبنائهم من بدايات القرن العشرين. البعض منهم باعوا أرزاقهم اللي تعز عليهم باش يقريوا صغارهم، البعض الآخر كانوا يبيعوا في مناطق بعيدة. واللي ما يعرفش شكون البياع هو هك اللي على بهيم يسافر مئات الكيلومترات ويدخل للأرياف والأدغال، هز شوية بخور شوية لبان سواك عطر. الرحلة تدوم من شهر لثلاثة شهور، يمشي بالنهار وفين يطيح عليه الليل يبات، يبيعهم بالمبادلة بالقمح بالشعير بالصوف، ومن البضاعة اللي يروح بها تاكل العائلة ويبيع البقية باش يقري ولده. يرحمهم كانوا أميين فقراء، ومع هذا كان إيمانهم بالعلم ودراسة أبنائهم أول اهتماماتهم. من جهة على خطر التعليم كان بالحق يمثل مصعد اجتماعي، ومن جهة ثانية كان إحساسهم بالغبن أنهم مقراوش يدفعهم باش صغارهم ما يتعرضوش لنفس الإحساس. وكانت النتيجة أن التاريخ حط على روسهم تاج حقيقي للفخر والوهرة والقدر والاحترام والإكبار والإجلال. واحد منهم قال لي من الطرائف بنته قرأت طب وكملت وعرست وجابت صغار، وهو مازال يخلص في الكريدي متاع القواميس والمراجع والمطبوعات اللي وفرهم لها وهي تقرأ في الكلية. وفي المقابل البنية استعملت التليفون فقط باش تقول ألو في أول عام في الكلية باش تقعد على اتصال بعائلتها. يقول لي كنت الصباح وقت تجي خارجة نبدأ حاشم وحاسس بالعجز، وانا نمدلها في دينار باش تاخو باكو بسكوي تاكلو على خاطر ما تروحش في نصف النهار، تقعد في المكتبة. ونفكر زعما ما تاخوش في خاطرها وقت تشوف بعض زميلاتها بسياراتهم الشخصية ولا يوصلهم السايق. بنته توا أستاذة مبرزة في الطب، وهو فخور باللي عامله ونسى كل معاناته. فهمت سيدي خويا باش تصنع قدر وهرة واحترام وتاريخ روحك ولدك وبنتك، مش بأحدث تقليعة في عالم البورتابل وأغلى سبادري وأضخم سيارة. وباش نفهلك، الخوارزمي اللي البورتابل متاع سيادتك يخدم بعلمه واختراعاته ورياضياته ومعادلاته. أي الخوارزمي ينحدر من عائلة من أوزباكستان كانت بالكاد تكسب ماكلة نهارها، لكنها آمنت بالعلم والمعرفة، ومنها خرج محمد بن موسى الخوارزمي وإخواته اللي بكلهم علماء في الفلك والرياضيات والجغرافيا. فبحيث صحح معلوماتك صديقي، والتفييس باللي تحطه في مخك مش في السوم متاع البورتابل. مع أطيب الأمسيات.
1: مش صحيح، مش صحيح، مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.

بدر جبينك بدر تحت رموش وعيون فيهم سحر

0: القدير العملاق فريد الأطرش. وصلنا حتى لل 44 دقيقة على موجات إذاعة المونستير. نسلم عليكم الكل الناس اللي التحقت بنا في الاستماع. والفقرة الأخيرة في موعد موجة على الموجة على الخط. على الخط نستضيف وباش تكون معانا سيدة نجيبة الحاجي الأخصائية النفسانية للحديث حول ورشة توعوية حول الوقاية من التدهور المعرفي وأعراض الزهايمر لدى كبار السن. مش كان كبار السن يظهر لي. أهلا وسهلا ومرحبا بيك مدام نجيبة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بيك مدام نجوى. شنو أحوالكم؟ لاباس
0: إن شاء الله. لاباس إن شاء الله. في ظروف وفي ستريس وفي الإيقاع اللي نجمه السريع في زماننا اليوم. إن شاء الله يا رب يبقى لنا شوية وما نوصلوش للمرحلة اللي باش نحكيوا عليها اليوم.
1: هكا ولا هذا شرط. احنا باش نعطوا المفاتيح باش ما نوصلوش
0: دي. خلينا نذكروا انه الجمعية التونسية للممرضين بسوسة تنظم بالشركة مع إقامة ريماس لكبار السن وبمساهمة مركز التكوين المهني الخاص أكاديمية إدماج بسوسة ورشة توعوية وتطبيقية متميزة حول الوقاية من التدهور المعرفي وأعراض الزهايمر لدى كبار السن. بطبيعة باش تعرفنا أكثر بالورشة هذه، باش تعرفنا خصوصيتها، الإطار باش تحط لنا الإطار قبل ما ندخل الساعة في أغوار هذه الورشة. نعم.
1: أي باش نعطوا لمحة عامة الورشة هذه باش تكون كما ذكرت أنت منظمة من طرف الجمعية التونسية للممرضين بسوسة بالشراكة مع إقامة ريماس لكبار السن بالمنستير.
0: نعم.
1: ومساهمة معاهم مركز التكوين المهني الخاص أكاديمية إدماج بسوسة. الورشة هذه مش تتضمن معناها التعريف بمجموعة من التقنيات والأنشطة الهادفة إلى تنشيط الذاكرة وتحفيز القدرات الذهنية والحركية، من بينها تقنية ليبرانجين أو جمباز العقل

0: هو أنشطة لتحفيز الدماغ والعقل في إطار مقاربة تجمع بين التوعية والوقاية والنشاط والتفاعل الإنساني. وذلك يوم 26 أوت ابتداء إن شاء الله من الساعة 9 صباحا بإقامة الحماس.
1: نعم بيه مدام نجيبة بربي قبل ما نكملوا لو كنت شوفنا هكا بليسا بيه يا هكا في الريزوها لخاطر مش قاعدين نسمع فيك بالقدي
0: بيه نحاولوا يا لله نحاولوا شغل هكا يكون أفضل.
1: أي بيه قلت بتشتمل لعلي تمارين لبراين جيم هكا ولا جيم يعني.
0: لبراين جيم
1: جيم يعني
0: هي تقنيات معناها تقنيات علمية مخولة لتحفيز الذاكرة وهي تساعدها لتفادي الذمور وتفادي معناها الإضمحلال. هذا الكل من أجل شيخوخة أكثر نشاط وذاكرة أكثر حيوية وجودة حياة أفضل لكبار السن وعائلاتهم.
1: نعم
0: هنا الهدف العام بتاعنا كيفاش نحافظ على صحتنا العقلية والمعرفية باعتماد تقنيات وقائية بحتة، لأنه نحن كان نستعملوها وهل الدورة هذه موجهة للفئات الكل، لأنه نحن أي إنسان يستحق التقنية هذه في الظروف اللي ظروف الاستريس معناها الاستغلال المفرط للإنترنت، قلة النوم، التغذية غير صحية، عوامل الوراثة اللي زادت تنجم تظهر والعوامل الجينية. دونك نحن تفاديا مش معناها راي التدهور المعرفي ما هيش حتمية معناها، وقواعد النجم نسلوا به الشيخوخة البيولوجية لا مفر منها، لكن كيف نتفادى ونبقى بصحة جيدة ونبقى نبقى معناها عايشين في طمأنينة وأمان. نبعدوا عن التخويف، كل شيء التكنولوجيا تقدمت العالم تقدم نجموا زادة نتفادوا أعراض الزهايمر من خلال التأهيل المعرفي. ويصير التأهيل المعرفي هذا لا يتطلب جرعات دواء باهظة الثمن، لا يتطلب ما عندها صال لسال سبور، لا يتطلب تكمل مكملات غذائية ولا شيء، يتطلب حركة حركة منا تنعش معناتها دماغنا وتحفز ذاكرتنا.
1: هذه ضمن جنباز العقل. فقط بربي حبيت تجاوبني على سؤال نعتبره مهم، يعني نسمع برشا على الزهايمر والتدهور المعرفي عند كبار السن، ما كيفاش ينجم الواحد يفرق ما بين النسيان العادي؟ يعني ساعات الواحد يقول لك انا والله مشيت بحث ماشي باش نحل الارموار ولا الكلاس ولا حاجه، جيت قدام الفرجدير وحليتها وقعدت نغزر لها، ولا كيفاش ينجم الواحد يفرق مرتبط ينجم يكون بالعمر مر ما بين العلامات اللي تستوجب الانتباه؟ شو نجم نعرفه في الإطار هذايا؟
0: نحن باش نفرق، وهذا معناته أنت طرحت سؤال وجيه جدا وذكي جدا. إيه كيفاش نفرقوا؟ احنا الكل نعيشهم، أي واحد النسيان معناته هذه موكول للذات البشري الكل ننسى، لكن الفرق بين النسيان الطبيعي اللي أنك تنسى حاجات في ضغوطات أو حاجة حطيتها عندها برشا وقت ما فكرتهاش، لكن هذايا في الوضع الطبيعي لأنك تنساها تو مي بعد أن ترتنطم تعاود تتذكر ترتنمو تاخذ هدنة عن هذيك داخلة في التركيز والانتباه، مجرد تركز شوي وتنتبه شوي تستدرك الوضع وتتفكرها. لكن النسيان الموكول للزهايمر هو نسيان مفرط متكرر، وانه نسيان معناها الحاجات انتيم وتاثر في حياتنا اليوميه.
1: نعم
0: انك عندك معناها النسيان انك تنسى، انك خاصه النسيان يضرب الذاكره العامله وقريبه المدى، انك معناتها الذاكره الحينيه اني ننسى شكلي، اللي ننسى وجه ولدي، اللي ننسى معناها ننسى مفاتح كرهبتي اللي أنا عمري كامل نسوق، ننسى الطريق ما نرجعش. هذا معناتها الفرق.
1: هذا اللي يخوف معناها شوي.
0: هذا اللي يخوف.
1: يخوف. باهي باش ننصحوا العائلات لهنا واللي عندهم كبار السن بالطبيعة كيفاش ينجموا يعاونوهم أكثر باش يحافظوا على الصحة العقلية نتاعهم على ذاكرتهم، كيفاش ينجموا يعاونوهم في كلمة؟
0: احنا ماذا بينا ديما نقولوا الوقاية خير من العلاج.
1: أي.
0: ديما نمشوا للي مويان بريفونتيف. كيفاش؟ انك انت ساعة فما تشخيص مبكر. تو باش ما تشك في اعراض تشخص، وقبل هذي الكل يلزم الروتين دو في يكون صان، معناها نعملوا برنامج حياة صح سواء لينا وسواء معناتها الابائنا ولا الامهاتنا ولا اللي موجودين في المحيط نتاعنا. من تغذية، من ماكلة كما قلنا، وخاصة إن كيفاش نحاول نعالجوا الأمراض المزمنة
1: والحالة النفسية زادة متاحهم حالتهم النفسية.
0: إنه يلزمنا نعالجوا الأمراض المزمنة كما ضغط الدم وكما السكري وكما الكوليسترول، ويلزمنا نعالجوا الأمراض النفسية. الصحة النفسية ما هي شرفة راهي معناتها موكولة لينا وضرورة ملحة، وخاصة الاكتئاب معناتها يلزم يتعالج. ويلزمنا زادا نعالجوا الاضطرابات الحسية كيما قصور السمع وكيما قصور البصر. رغم هذوما من الحاجات ما نجموش نسكتوا عليهم، لأنهم هذوما المؤشرات الأولى اللي تؤدي سيرتينمون اللي تؤدي سيرتينمون للزهايمر. معناتها احنا يلزمنا نسبقوه بالوقاية، نعملوا نكونوا معناتها ان بونغمي باش هو ما ينجمش يتسرب منه وما ينجمش يدخل.
1: نعم.
0: معناتها نغلق الأبواب ونوصدوا
1: على بكري على بكري ليه. أي على بكري نوصدوا
0: على بكري. ممارسة الرياضة.
1: نعم.
0: ما راهي ممارسة الرياضة راهي ضرورة ملحة وما تتكلف الزادة جيس نصف ساعة مشي في الصباح ونصف ساعة مشي في الليل. نبعدوا على التدخين ونبعدوا على معناها
1: والضغط النفسي زايدة
0: الضغوطات
1: اللي العائلة ساعات اللي يتكلم بالقوي واللي يعارك والكل، نحافظوا على الصحة النفسية.
0: نحافظوا على الصحة الجسدية والصحة والنفسية. العقلية والصحة النفسية.
1: نعم.
0: لأنه هذوما ثلاثة تروفوا لي ما ينجموش يتجزؤوا من بعض.
1: نعم. احنا هذا مش نجمو نختموا به مدام نجيبة، لأنه وصلنا إلى الوقت المحدد. بعد شوية زملائنا من قسم الأخبار باش يكونوا معانا. فقط كما قلت أنت نحافظوا على الجانب الصحي العقلي النفسي وشو آخر؟
0: ونقروا نخلوا ذاكرتنا تشتغل. رو التعليم هو معناها ينجم يكون أن بونغمي القراية أقرأ أتعلم، هذوما باش يكون عندك احتياطي يحميك من الزهايمر.
1: شكرا من شكرا شكرا، وهذه موجتنا ونصايح موجتنا اليوم على الختم. شكرا لك مدام نجيبة الحاجي الأخصائية النفسانية، تحياتنا ليك وإلى اللقاء. وإحنا باش نقولوا إلى اللقاء، نتلقاو معكم في موجة أخرى غدا. مرافق الفنون معنا جوال ماري صغيري من 5 ل 7 متاع العشية، وكل عام والمرأة التونسية بألف خير.

0: الخامسة مساء من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الفرضيات المتعلقة باستغلال الطريق السيارة A1 الرابطة بين حمام لمف ومساكن والطريق السيارة A2 الرابطة بين تونس وجلمة والمستمرة أشغال إنجازها، ومن المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال السنة القادمة. وقرر المجلس الوزاري الإبقاء على شركة تونس للطرقات السيارة وإبرام اتفاقية لزمة جديدة لمنحها استغلال الطريق السيارة A1 بالنسبة لجزئه الرابط بين حمام لمف ومساكن. كما قرر إبرام اتفاقية لزمة جديدة مع شركة تونس للطرقات السيارة لاستغلال الطريق السيارة A2 الرابطة بين تونس وجلمة. وأكدت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في استكمال أشغال الطريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة، وحملت المقاولات المكلفة بالإنجاز المسؤولية الكاملة لتسخير جميع طاقاتها البشرية واللوجستية الكفيلة بتسريع وتيرة الإنجاز وتلافي التعطيلات واحترام الأجال التعاقدية. بلغ العجز التجاري في بلادنا 14,957.6 مليون دينار إلى حدود موفى شهر جويلية 2026، مقابل 11,904.2 مليون دينار خلال ذات الفترة من السنة الماضية وفق معطيات للمعهد الوطني للإحصاء. ويعود هذا العجز المسجل في مجموع مواد الطاقة الذي بلغ 7,946 مليون دينار مقابل 6,037 مليون دينار خلال الأشهر السبعة من السنة الماضية، كما أن عجز الميزان التجاري دون احتساب الطاقة انخفض إلى حدود 7,011 مليون دينار. تمكنت المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة موضوع تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار خلال جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية. وقد تمت عمليات الحجز بالتعاون مع المصالح الأمنية في الفترة الممتدة من النصف الثاني من شهر جويلية حتى بداية شهر أوت. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم خلال موكب انتظم بمقرها المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية المتوفرة على العنوان الإلكتروني www.redatstore.tn، وذلك بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتوجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود. إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي، وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

0: وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، تحية لكم وين ما كنتم، أهلا وسهلا، تحية لكل مستمعينا كل متابعينا على صفحة الفيسبوك لإذاعة المنستير، أهلا وسهلا، مساء الخير نقولوها لكل المستمعين اللي اختاروا باش يرافقونا في هذا المساء في منوعة زاهية حومتنا، جولة جديدة، مدينة أخرى نعتبرها استثنائية لأن المدينة دي حباها ربي بجمال طبيعي رهيب خلاب، وكأنها قطعة من الجنة ما شاء الله على جمال المدينة هذه. المدينة اللي نحن فيها ميزتها الأكبر صراحة، الجمال حاجة كما قلنا ربانية، ميزة هذه المدينة مستوى النظافة العالي والعالي والعالي جدا في هذه المدينة، مدينة النظافة في تقاليد أهلها، النظافة عمل دائم، أكثر من جائزة وطنية في النظافة، أكثر من تتويج في النظافة، خلى المدينة هذه تقعد النظافة فيها تقاليد، أنت تتجول في المدينة أكثر تقريبا مدينة معروفة في تونس الكل مستوى عالي جدا للنظافة، حتى الزائر والمصطفين يجوا للمدينة هذه لزاما عليهم أنهم يحترموا تقاليد المدينة، مدينة جميلة ونظيفة، وكي تلتقي الميزتين هذوما الاثنين أكيد باش تكون في فضاء ولا أروع، في أمسية في عشوية صيف في مدينة هرقلة، مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا موجودين في فضاء زاد لا يقل جمالية، فضاء جميل، هو الفضاء القديم لكن وقع استثماره سياحيا، فوجهة سياحية جميلة، هو في الحقيقة مقهى ثقافي، هو مقهى سيدي سعيد، اللون الأزرق والأبيض بالطبيعة معناها كالأيقونة في سيدي بوسعيد، هذه سيدي سعيد أخرى زاد الفضاء بالأبيض والأزرق جميل، موجودين تحديدا في الشرفة، المكان هذايا سمي الشرفة لأنه يشرف على البحر، ونحن تقريبا على بعض الخطوات من ميناء هرقلة، مرحبا مستمعينا اللي مش نحكيه على هرقلة، مرحبا بضيوف، نحب نوجه تحية كبيرة للغرفويين في هرقلة، تحية للغرفة الفتية الاقتصادية في هرقلة اللي حضرت معنا هذا اللقاء، وإن شاء الله تسمعوا ضيوفنا تباعا، مش نبدأ بمستمعة وفية لإذاعة المنستير، بسيدة من سيدات هرقلة جاتنا زادة باللبسة التقليدية، ناس لهنا ما زالت محافظة وما زالت على أصولها وما زالت تلك اللبسة الجميلة اللي فيها برشا حياة وبرشا حشمة للمرأة التونسية، والاسم محلاه أم الزين بالسعد، يعني جمعة الزين والسعد كما هرقلة جمعت بين النظافة والجمال والبحر هذايا والشواطئ المزيانة. أم الزين عسلامة،
1: مرحبا بك،
0: عسلامك،
1: مرحبا بكم في هرقلة،
0: عايشك توا، قلت لي مستمعة وفية أنت،
1: مرحبا بكم في هرقلة وزارتنا البركة، نتشرفوا بكم،
0: يعيشك،
1: تشرفوا بكم في هرقلة،
0: يعيشك، ونحن زادة
1: كل عام هاي بخير إذاعة المنستير عيد الميلاد،
0: ربي يخليك، ربي يخليك،
1: مبروك عليكم استوديو جديد، إن شاء الله ديما الجماعة الكل حي بخير،
0: عايشك، معناها متبعة الإذاعة لحظة بلحظة،
1: يعني إذاعة المنستير ما نسلمش فيها بالكل،
0: تسمعنا ديما الميكرو عندك،
1: ديما نتفرج فيه.
0: تتفرج وتسمع
1: نسمع ناي نسمع
0: هذا شكون الوقت قدام
1: تعرفوا خاطر الاسامي ما نعرفهمش انا اما البرامج نتبع فيهم الكل
0: اي شكون مثلا قلت لي نعرفك يخرج شكون يخرج معايا في الخدمه كذا البر
1: يقولوا سي لطفي
0: هذا سي لطفي موجود للداخل هذا سي شوقي الاحمد
1: اي سي شوقي الاحمد اللي ديما نسمع فيه حتى يحكي على الرياضي
0: سي يحكي على الرياضي
1: نسمع فيه
0: وهذاك حمد الله
1: ماضي ثلاثه برك كان يحكي
0: كان يحكي عن الرياضة صباح برك حمدي النقبي تسمعش بيه
1: نسمع فيه مجمع الفيلم وخاطر خاطر ما نعرفكم
0: هذاك حمدي النقبي
1: نشرفوا بكم في هيك
0: محمد المزري القريش
1: مرحبا
0: لطفي المكي تعرف
1: مرحبا
0: تسمع بيه
1: بجمع الكل
0: ربي يخليك
1: جمع المنستير
0: ربي يفضلك ربي يفضلك
1: علي المنصور
0: وعلي المنصور
1: علي المنصور
0: اوكي سميت علي المنصور
1: جمع الكل نعرفهم
0: جمع الكل يعيشك ونحن فرحانين ان عرفناك تو احكي لي على هرقلة هرقلة القديمة كيفاش كانت
1: هرقلة القديمة
0: اللي هي أقدم حومة في هرقلة
1: أقدم حومة في هرقلة الناس الكل مطلوق معناها هيك هيك
0: بيه
1: الناس الكل كانت تخدم كان الحلف هرقلة مشهورة بالحلف
0: بالحلف
1: بالحلف والشامي هذيك خدمتهم
0: أقدم حومة أنا هي اللي موجودة هذه على البحر
1: هذه أقدم حومة كلها حومة الشرف
0: حومة الشرف أي
1: كانت تبدي مليانة برشا برجال يقنطروا فك الشامي ويخدموا وكانت الزيتون يخدموه كان بالشامي
0: ايه بالشوامي
1: بالشوامي
0: كان معاصر
1: بالمعاصر تاع الزيتون من كل البلدان يجيوا يشريوا.
0: بالستينات كانت.
1: بالستينات ما حتى إحنا صغيرين. هاي. إحنا وإحنا صغيرين ما كانواش يطلعوا يلعبوا الصغار وكل كيما تو دو قاعدين بحذا ميت نحذا الوعد ومتعلموا في الحلف وفي الشامي.
0: يخدموها رجال.
1: نسيوا رجال. نسيوا رجال نقضيوا شوارنا ونقضيوا الشامي. نخدموا الحلف.
0: توا قلت شوي ما عادش.
1: توا ولات الماكينة العصرية للزيتونة من الحلفة ما قلتش نخدموا فيها ديكور آخر.
0: سلعوخ طورتوها ديكور آخر.

0: سيدنا محمد قال ما ديك الشاب
1: نعود معكم مستمعينا ونعتذر لكم عن بعض قطعات في البث لأنه مشكلة التغطية للشبكة للأسف زالت بعض المناطق في بلادنا تعاني من ضعف التغطية في شبكة الانترنت. إن شاء الله لطف يكون الصوت واصل للمستمعين بالكذا باش نعديو حصة مزيان على هرجلة. ما زلنا مع أم الزين بالساعة تحكي لنا على الحلفة اللي هي تاريخ في هرجلة تاريخ وكان يسترسقوا منها
0: لساعتي يسترسقوا منه الحلف لساعتي يخدموا منه الحلف
1: وراوا أكيد من تونس الكل يجيوا يشريوا منه
0: الناس كل يجيوا ياخذوا بدلنا تحف وكربيات وقفاف معنا وفازات متاع الفخار نعلقوهم وهم جبت السلم شنوري
1: حتى كي قلت من الشوامي بدلتوا حاجة ما سلمتوش فيها
0: ما سلمناش فيه يعملوا كما يقول لك قدام الدار يشريوهم قدام الدار يعلقون في الحيط
1: فما ديكورات جميلة في الكوجينة في المطاعم
0: فين تحب فين تحب فما برش

0: في هيرك الأهلا وسهلا مرحبا بكل المستمعين وديما نعتبروا لكم لأمور خاجرة يعني تاخنا
1: مثالش
0: مستعد عادي قلت لك الحلفة القديمة تو تفهمنا فيها تعلمتها من الكبار الابتكارات الجديدة كيفاش معناها تجيك الأفكار كيفاش باش تخلق حاجات جديدة تصنع
1: واحد يفك هكاك شوية حلفة ويقعد يخمم وإذا كما يقولوا يصور هكا حتى لين يخلق الاتجاه
0: تو هالحاجات هذه الكل معناها فيها بيوع معناها
1: تم قصايم الحمد لله
0: محلاها الناس
1: تقول الحمد رب على كل حال
0: ونعم بالله
1: والله الحمد لله والشكر لله
0: في الصيف هيرك لحاجه اخرى غير الشتاء اي
1: فما
0: تتحرك الامور الاقتصاديه
1: فما البراينه يجي وفما يكريو برشا في هرقلة
0: برشا مصطفين
1: خاطر على البحر
0: حاجه مزيانه
1: يحبوا على البحر في هرقلة
0: ويشريوا الحلفة والحاجات
1: يشري كل حد وظروفه على طفاك يشري معناه كل حد وظيفه
0: هو من الفضاء اللي نحن فيه فما معرض صغير هكا والا الناس هذيك منتصبه قدام ديارها
1: كل حد يمسك قدام داره ويبي
0: هذوما قدام ديارهم
1: هذوما قدام ديارهم اي هذاك ما هو هيك كل حد ثاني قدام داري زاد فمي
0: وانت زاد حتى انت عندك
1: قدام في ساحه فرحات حشيك فميك في الشرفه
0: زاد
1: في الشرفه مع بعض كل حد انا قدام حانوته وربي يقبل القسم
0: ربي ان شاء الله يجيب القسم احكي لي شويه على العروسات القديمه كيفاش كانت في هيربنا مش عرسك انت عروسات الناس
1: انا ما عرفتش
0: صح
1: مرتاحه
0: والله
1: وين نعين نبات
0: هكا هكا علاش قلبك خالي وانت مرا محلاها
1: برا هبت اش مزال في العبدة عدازة وطرب واخية
0: والله الحمد لله اللي كاتب لنا ربي كل
1: الحمد لله على كل حال حتى على صحة بدنه العبد يقول
0: ونعمة بالله كيفاش كانت العروسات تقبل؟
1: العروسات قبلها كما تو ما
0: مازلت رجلة محافظة على عادات قديمة
1: شوي كلهم ولاوها السود
0: ولا وسود
1: اي كلها
0: شنو الحاجات اللي تنحات ما عادش
1: قبل كانوا ياك فوق العجول كما يقولوا نتاع البقر ويطيبوا كل كسكس ويعملوا قطع ويعرضوا الرجال للعشيوم في العشيه تو ولاو هانوك السوري هكا
0: صحين هكا صغير
1: هكا صحين ولا الملاه في الكاغه
0: والملاه في الكاغه ريتك قلت البركه اللي تحملي له وصوت الكواب ما تعرفش على روحك شنو بايك شنو جايك لحمه سمينك هو كيك خير
1: هكا خير تحبوا ملاه في الكاغه
0: ملاه في الكاغه باش حد ما يعرف شنو فيه
1: ويطلع لي شنو
0: فيه صحيح تبداش يميزوا حد على حد قال لك شوف الوجوه وفرق الحم
1: هذه تاع قبل تاع قبل الخير
0: قبل
1: الخير مش كيف تو
0: وما زلتي يعملوا برشا زهاز و
1: شوي
0: والعرس 7 أيام وسبع ليالي
1: تو والعشرين ليل وسبعين ليل تو
0: سبعين ليل

0: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات. عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
2: ليام مع ليام
1: مع ليام، كل خميس من 10:30 الليل
3: وتبع الموجة

0: السادسة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. مجلس وزاري يمنح شركة تونس للطرقات السيارة امتياز استغلال الطريقين السيارتين تونس واحد وتونس اثنين. وزارة المرأة تطلق المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية. ومشاغل التزود بالماء الصالح للشرب في بوحجلة والنقص في المياه المعلبة في المهدية محور متابعة في النشرة. أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الفرضيات المتعلقة باستغلال طريق السيارة A1 الرابطة بين حمام لمف ومساكن والطريق السيارة A2 الرابطة بين تونس وجلمة لاتخاذ القرارات المناسبة في الغرض. محور أو محتوى هذا المجلس والقرارات المنبثقة عنه في ورقة محمد بشيشكاكو.
2: قرر المجلس الإبقاء على شركة تونس الطرقات السيارة وإبرام اتفاقية لزمة جديدة لاستغلال الطريق السيارة A1 بالنسبة إلى جزء حمام لنف مساكن وإبرام اتفاقية لزمة جديدة مع شركة تونس الطرقات السيارة لاستغلال الطريق السيارة A2 الرابطة بين تونس وجلمة بما يضمن جاهزيتها لاستغلالها تحت نظام الاستخلاص مباشرة إثر استكمال إنجازها خلال السنة المقبلة. وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في استكمال أشغال الطريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة وحملت المقاولات المكلفة بالإنجاز المسؤولية الكاملة لتسخير جميع الطاقات البشرية واللوجستية الكفيلة بتسريع وتيرة الإنجاز وتلافي التعطيلات واحترام الأجال التعاقدية.
0: أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن خلال موكب انتظم اليوم بمقرها أطلقت المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتوجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي. وأفادت وزيرة الأسرة أسماء الجابري أن المنصة التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الإدماج المالي والاقتصادي للنساء والفتيات وتطوير المشاريع ودعم التنمية المحلية والجهوية جاءت نتيجة لتضافر جهود الوزارة ووزارة تكنولوجيا الاتصال والبريد التونسي وبالتعاون مع وزارات التجارة والصحة والفلاحة والموارد المائية والديوان الوطني للصناعات التقليدية.
3: تأتي هذه المنصة تجسيما للالتزام الوطني الثابت لدعم وتشجيع وتيسير تسويق منتجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي بما يساهم في تحقيق الإدماج المالي والاقتصادي وتطوير المشاريع وتحقيق التنمية المحلية والجهوية. إن رقمنة مسار تسويق منتجات النساء والفتيات من شأنه أن يساهم في تحقيق عدالة اجتماعية مبنية على تقليص المسافات وتوفير فرص جديدة من شأنها أن تدعم الانتقال من القطاع الغير منظم إلى القطاع المنظم والتعريف بالمنتجات ذات المنشأ بما يساعد على الحفاظ على الموروث الثقافي. إن إطلاق المنصة الوطنية الرقمية لتسويق منتجات النساء والفتيات والأسر هو تتويج ثمرة عمل جماعي تشاركي وتنسيق محكم جمع بين الهياكل الحكومية على المستويين الوطني والجهوي وهي نتاج الاستثمار خبرة جميع الهياكل.
0: انعقدت أمس جلسة عمل بمقر ولاية القيروان خصصت لتدارس مشاغل التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمدية بوحجلة خاصة في المناطق التي تشهد صعوبات والعمل على تدعيمها. النائب عن المجلس المحلي ببوحجلة فرح عيساوي.
4: انعقدت البارح جلسة في مقر الولاية بحضور السيد الكاتب العام وممثل المندوبية للفلاحة والسونيد والشركة التونسية للكهرباء والغاز للنظر في النقاط التالية: تفعيل عناصر مشروع جنوب الولاية بالتزود من الصالح للشراب، والنظر في وضعية المجامع المائية بالجهة، والنظر في مشاريع تدعيم منظومة تزود الماء الصالح للشراب. بالنسبة لمشروع جنوب الولاية مازال إشكال وحيد هو اللي هو في بناء خزان في أولاد فرجلة. على أثر انتهاء البناء الخزان هذه ينطلق الربط والأشغال.
0: تشهد ولاية المهدية نقصا كبير في التزود بالمياه المعلبة ما تسبب في اضطراب في التوزيع. لسعد قاسم المدير الجهوي للتجارة بالمهدية أكد في ميكروفون نادرة إسماعيل أن مصالح الإدارة الجهوية تعمل لتزويد مختلف المعتمديات بالكميات المتوفرة.
5: احنا نسقنا مع مصالح الوزارة تاعنا ومع الغرفة النقابية للمياه المعدنية تزودنا كميات، معناها أبار الكميات اللي تم تزويدها بصفة عادية، وجسنا والغرفة دخلت لدى أصحاب المعامل والشركات ووفرونا كميات إضافية على معناها البروغراميات اللي تبقى. البارح عملنا انترفونسيون على مستوى الشاب السويسي والمهدي، هبطنا عن 3 جروسيشتية في 3 مناطق هذوما، معناها 3 كوامن كل كمين فيه 7 بلاتات اللي هو سير تريبو. علاش تريبو؟ خاطر فما ضغط رهيب، الولايات كل قاعدة تطلب والكميات اللي قاعدة تخرج من المعامل معناها شحيحة شوي، فما برشا لهفة. فما مواطنين مع السخانة شافوا معناها قبل كانوا يشوفوا في السوبرات مبلعين بالماء يجي يلقى فما نقص، اللي يكون ياخذ في ستيكة وياخذ في 3 و4 ويعبي 10 ستيك في داره ويبدا ماشي جاي على جرون سيرفاس على السوبرات يحب يزيد هل من مزيد. فما احلى نادية معناها تعرف انت تو في الصيف وجهة معناها سياحية، فما برشا قبال تاع الصيف وكذا، معناها فما بكو دو فاكتور اللي خلاو فما ضغط برشا على المياه المعدنية. احنا قاعدين نجتهدوا باش نوفروا قدر الامكان معناها حصة الجهة ونحاولوا معناها فما كميات إضافية ومعناها فما متابعة، فما فرق ميدانية زادة قاعدة تخدم على رقابة. احنا عجزنا فوق 1000 لتر ماء.
0: قال رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة والمدير العام لمؤسسة ألفانيس المختصة في صناعة ألواح الطاقة الشمسية يوسف شبيل إنه من الصعب بلوغ الأهداف المرسومة للانتقال الطاقي من خلال زيادة حصة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى 23% بحلول سنة 2030، وأضاف أن الأمر يتطلب عملا مسبق على مستوى شبكات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وعلى مستوى اللوجستيك والبنية التحتية وكراسات الشروط والتشريعات.
6: في 2020 كنا سيبوزي باش تكون 20% من الطاقات الكهربائيه جايه من طاقات متجدده وما صارش في 2020، تم توخير الموعد هذا 2022 وباقي ما صارش، توخر 2026 وباقي ما صارش، وهاني نقول من توا زاد حتى 2030 ما نتصورش كان الاهداف باش تصير. تبقى الحياه ليست بالتمني، معناها فما الاهداف حاجه وفما من بعد خدمه اعتراضيه زي ما تصير لتحقيق الاهداف هذو، وفما عناصر فيزيك عناصر تقنيه هي اللي تعمل لي اللي تخلي شيء ممكن ولا مش ممكن. ألا صار في الطاقات المتجددة السؤال برشا مش قاعدين يجاوبوا عليه بعد الشعار هذا، كيفاش دوك في الكيفاش هي اللي تصير البلوكاج. هو فما خدمة إذا ما تصير، ما الغالب ماناش نهربوا ماهش الأمور تصير واحدة، فما خدمة إذا ما تصير على مستوى الريزو الموجود متاع ستيك، فما خدمة إذا ما تصير على مستوى المعاملة في الأقاليم، فما خدمة إذا ما تصير على مستوى اللي كي يتشارج، فما خدمة على مستوى التشريعات، فما خدمة على مستوى اللي ديركتيف اللي يتحطوا.
0: دعا مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة البنك المركزي إلى إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين، وأكد على ضرورة تخفيض ديون الفلاحين ومساعدتهم على استخلاصها حتى يعود الفلاح إلى الحلقة الاقتصادية، وأضاف أن خروج الفلاح من الدائرة يصبح عبئاً أو يجعله عبئاً اجتماعي ويساهم في ترفيع نسبة البطالة في البلاد وفق تقديره. في آخر تطورات الشرق الأوسط، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قد تتخذ إجراء بشأن مضيق هرمز وستتعرض لضربة قوية، وأن موقف الولايات المتحدة قوي للغاية وأنها تتحكم في المضيق وفق تعبيره. هذا ودعت الخارجية الأمريكية سفاراتها بالشرق الأوسط لمواصلة العمل بعدد محدود من الموظفين، وأضافت أن الموظفين الذين أبعدوا عن مواقع عملهم في المنطقة بشكل متزايد لهم خيار تقليص مدة مهامهم والعودة مبكرا للولايات المتحدة. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إنه إذا تجدد التهديد ضد إيران فستكون مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء في المنطقة مهددة. وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. مجلس وزاري يمنح شركة تونس للطرقات السيارة امتياز استغلال الطريقين السيارتين تونس واحد وتونس اثنين. وزارة المرأة تطلق المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية. شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: رجعنا لكم من جديد في زاهية حومتنا على موجة إذاعة المنثير مباشرة من هرقلة. إن شاء الله يا ربي الأمور تكون عالي العال باش نجموا نعديو برشا حكايات مزيانة على المدينة هذه هرقلة اللي كما قلنا راه وكي نحكيو على مدينة جمالية رائعة جدا. هذا حاجة من عند ربي. أما جمالية المدينة في نظافتها، جمالية المدينة في التقاليد اللي حفظوها مواطني هرقلة، مستوى نظافة عالي جدا. هذه هرقلة الانطباع اللي ياخذوا أي ضيف أي مستضيف أي حد يزور هرقلة، وكان لزاما عليه أنه يحترم تقاليد هذه المدينة في النظافة. نحكيه على هرقلة، عاداتها، تقاليدها، أجواءها في الصيف مع كبارة الحومة. سي سعيد الكامل، عسلامة، مرحبا.
1: مرحبا بإذاعة المنثير الصديقة.
0: يعيشك. وأنت صديق إذاعة المنثير؟
1: أنا صديق إذاعة المنثير سابقا.
0: عليك سابقا وما زلت بإذن الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله ربي يطول عمرك بالخير.
0: إن شاء الله ربي يطول عمرك بالخير. إن شاء الله
1: ربي يخليني إذاعة المنثير.
0: يا ربي فضلك أنت.
1: وحتى التعليم تاعي في المنثير. إيه.
0: سي سعيد أنت من سي سعيد أنت من الناس اللي ناشطين في المجتمع المدني.
1: نعم.
0: من الناس اللي كي تحب هرقلة تخدمها.
1: نعم. والتوا متقاعد والتوا نخدم أنا أتيتر بنيفو يعني نقولوا تطوع.
0: متطوع.
1: تطوع. تطوع. في المكتبة العمومية، في المدرسة، في دار الثقافة. نمشي ننشط وكذا بدون مقابل.
0: نحكيو على كبارة الحومة، هذوما هما كيفاش يلزمهم يكونوا حبة صادقة للبلاد.
1: وكل بلاد يسوقوها رجالها.
0: وهو كذلك. سي سعيد كي نحكيو على هرقلة قبل، معناها نحن في الشرفة توا أكيد مش كيما هكا بالتأكيد.
1: ولكن نعطيك لمحة قصيرة على هرقلة.
0: أعطيني لمحة قصيرة.
1: هرقلة كانت في عام 1500 كانت ممر لقطاع الطرق وما كانتش بلاد.
0: كانتش
1: بلاد. به شو معناها مقطع الطرق؟ جماعة الشمال يجيو في الشتاء باش يهزوا الزيت، وجماعة الجنوب يطلعوا في الصيف باش يجيبوا النعمة من الكاف ومن غيره.
0: من بر الصيف.
1: ويتعوقوا الناس هنا يباتوا هنايا. وكان فيها برشا نهب. برشا نهب أنا. وخاصة من جماعة مالطا. جماعة مالطا كانوا يجيو هنا باش يفكوا الأغلام ويفكوا كذا. وهرقلة كانت مشهورة بالفلاحة، فيها توا 31 بئر في الغابة، سكي مونتر وأنه يدل أنه
0: كانت مكة فلاحية.
1: فلاحية ما
0: العبارة دي وين هي؟
1: في الغابة موجودين.
0: ما زالت أصاها إلى حد
1: موجود.
0: الآن مجلت موجودة.
1: مجلت.
0: فيها ما ولا؟ موقع
1: الشائع. لا فما الشائع وفما الترجمو. فما الشائع وفما الترجمو. أما ما زالت آبار. ماني أوريك وأنه كانت معناها فلاحية. وهرقلة كانوا يسميوها مطمورة روما. كان واحد اسمه كوهان هو اللي يجيب في العبادة دي. وفما واحد اخر طلياني كونت مسيو كونت عامل بيت التو هاي تحت البحر تحت المقبرة غاديكاية. بيت كبيرة تحت على شفة البحر يلموا فيها القمح والشعير والقصيبة والدراع.
0: مازالت الاثار هذه موجودة.
1: موجودة. يلموا فيها ويوثق فيها لإيطاليا والروما. فهمتني؟
0: صدرها للروما. من هنا من بورت هرقلة.
1: من هرقلة من هرقلة.
0: كانت تجيب بورت هرقلة.
1: اي من هرقلة.
0: نجمو نحكي على بورت قديم قديم؟ اكيد تاريخي.
1: خلينا نكملك شوي على هرقلة. هرقلة هذه موجودة في اليونان. مدينة هرقلة في اليونان. وموجودة في الجزائر ورقلة. وهنايا هرقلة. وقتاش تبنات هرقلة وروما فكرت قالت تو يجمي نعمل بلاد. عام 1516. 1516 عمرها الرومان بالفلاح نتاعو، عمرها ولات فيها ديار. فهمتي؟ ونقصت. وكانت
0: شنو هي نوعية الفلاحة اللي فيها زراعات كبرى؟
1: قمح، شعير، الدرا، اللوبيا، جلبانة، حصيل، وهذوما الحبوب اللي كانوا يوثقوا فيهم. وهي ما كانش عندها اسم هي. أما السي الإمبراطور نتاع روما عنده بنية اسمها كوليا. قال سيدي تو هي هذه مطمورة نتاع روما. المطمورة بلغتهم هما غاديكاية هوريا. وبنتي كوليا. برا سميوها هوريا كوليا. قالت هوريا كوليا.
0: وبمرور الزمن وباك التحريف.
1: وباك التحريف وكل شيء. قالوا لا نسميوها هركلة. وهركلة يعني هما شابتة بخطر. كانت عباد تمشي بتدفز دورها. فهمتي؟ سماوها هركلة. بعد جاو رومان اخرين قالوا لا لا ترجع هرقله هرقله
0: رجعوها
1: هرقله قالت هرقله
0: وقعدت الى يوم الناس هذا
1: يوم الناس هرقله
0: اسمها هرقله
1: هرقله نعم
0: والارجح انها على اسم امبراطور روماني
1: امبراطور روماني بنته اسمها كوليا وهي هوريا هوريا معناها مطموره مطموره يعني كي يخبوا فيها النعمه وكوليا هي بنت الملك نتاع روما
0: شنو بقى من الفلاحه في هرقله
1: والله تبقى كان شوي زيتون تو ما عادش
0: ما
1: عادش ما عادش ما عادش حتى الابار تركت والناس ولات تبع في حاجه اخرى وكذا فهمتني وهرقله كانت عايشه من الفلاحه ما تقول لك هرقله يقول لك فلاح بعد دار زمان وجي زمان عندنا واحد اسمه سي سالم بن محمد عاشور بوجراده هذا كان مربوط في زغوان في حبس بوجراده على خاطر دلش الفلوس نتاع المانيا. ربطوه. مشى سيد سعيد بومنديل تو نرجع كان سيد سعيد بومنديل. بالمعرفه نتاعو مشى دخل وسيبو. كيف سيبو؟ جاب الصناعه نتاع الشاميه.
0: هذيك من صناعه الحلفه.
1: صناعه الحلفه اللي قالوا بها الشوامي لان مغلب الماكينات نتاع الزيتون حتى في الخارج كانوا يخدموا زيتون بالشوامي. يعملوا قفل ويحطوا العجين ويعصروه.
0: الطريقة التقليدية قبل
1: صناعة
0: كانت الشوامي الكل من هنا من هرقلة
1: كل من هرقلة هم شوي في المكنينة ما في هرقلة أكثر
0: أكثر
1: في هرقلة أكثر كانت الناس تعرس منها وتطهر منها وتبني منها
0: إذا يقول لي العام على طول وكانت الناس لا لا لا لا تحضر
1: على طول على طول على طول خاطر فيها برشا خدمة
0: برشا خدمة
1: برشا خدمة فيها تخدم الشامية وبعد شيحة الصفار وبعد خياطها بالخيط باش تولي صحيحة
0: فيها صنعة
1: هذاك
0: شنو أقدم صنايعية في الحرفة هذه؟ شنو الصنايعية اللي قدموا العائلات المعروفة بالخدمة؟
1: فما كوهين يهودي حشاك يهودي هذايا كان يجيب الحلفة من القصرين ويفرقها على العباد ياخذ الحلفة في الصباح يبيتوها في البحر باش تتبل ويقعدوا يخدموها ويجيبوا الشوام يدفعوهم له ويعطيهم 40 فرنك في الشامي 40 فرنك كانت عندها قيمة فكرة الأربعينات وكذا فهمتني
0: هذايا شويه اكيد من تاريخ كبير في هرقله نمشيو توا الهرقله القديمه كما انت تتذكرها في صغرك الحومه القديمه كيفاش كانت اجواء الناس؟
1: والله كانت تقريبا في حومتين هما في هرقله انا اللي حضرت عليهم انا توا عمري 80 عام انا
0: ما شاء الله
1: اللي حضرت عليهم انا كانت حومتين حومه باب بلد هذه اللي تبنت الاولى بكل اول حومه
0: حومه
1: باب بلد يسميوها الفتره القديم هذيك اول حومه واول عائله سكرت في هرقله هم دار كشيش لان الهرقليه ما فيناش هرقله معناها ريزيدون يعني قرر من اوله كلها جايه من كل بقعة من جميع البلدان رحل فهمتني وكانت فيها 15 زاويه اللي يتعوق في الليل يبات فيك الزاويه هذيك
0: 15 زاويه كانت في هرقله
1: كانت في هرقله
0: شنو بقى من الزوايا هذيك
1: بقى بومنديل والهيشريه تو هكا هو
0: بومنديل والهيشريه
1: بومنديل هذايا معناها هو اصله سي سعيد الصواف سي سعيد الصواف بومنديل
0: وعلى اسمه المهرجان بتاع هرقله
1: على اسمه مهرجان هرقله هي فهمتني جي هذايا سيدي في عام 1571 فهمتني جي لهرقله يسميوه بومنديل عليه بومنديل لانه هو كان مغروم بالفلاحه وديما حط منديل على كتفه حط منديل على كتفه كيلبوا فيه الزراعه وكان مع زكريا ومع صاحب الحمار هذوما كانوا يفلحوا وكل شيء وقت الكبر وكل شيء وكان يعمل في الخير زاد
0: كان رجل خيري
1: كان رجل خيري وقت جاء كبر وكل شيء مشي حج حج وجي كيف جي جاب 10000 فرنك فضل 10000 بالحج نتاعو 10000 ذاك الوقت هذا كايم انا نقولوا احنا 5 ملايين ولا 10 ملايين على الاقل جي الكبار الحومه قال له ما يا سيدي انا ما عادش نجم حتى شيء تو هذوما 10000 فرنك ادفنوني في البقعه هذه اللي ورانا هي البقعه هذه ادفنوني هنا وبنيوا جوامع يصلوا فيه العباد ولا بنوا فيه جامع يصلوا فيه العباد وكتاب نقراوا فيه انا بيدي قريت فيه الكتاب
0: هذاك
1: اي قريت فيه هذيك معناها بومنديل شنو معناها وهذايا معناها حسب المؤرخ بوزا بوزا هذا ايطالياني كان مؤرخ فهمتني هذه التاريخ نتاعها
0: هذا تاريخ هرقله ونعرف فما اكيد راهي مرت عليها برشا حقبات ولكن كان نبحثوا في كتب الرحله وادب الرحله تنلقاو برشا حديث
1: برشا برشا حديث
0: على المدينه هذه
1: شاركت في في كتاب كتير عندي كتير في الدار ما أطبعه بكل طبق كتاب برك عندي يعني في تاريخ هرقل من عام 1501 فيه تاريخ هرقل التو عندي يعني موجود
0: به
1: عندي
0: به هي التجميع هذا والتوثيق هذا أكيد سي سعيد مهم هرقل شنو اللي بقى في الذاكرة منها صراحة شنو الحاجات اللي مازالوا في هرقل محافظين عليها إلى يوم الناس هذا تقوله حاجات ما ماتتش مع الوقت
1: ما ماتتش مع العبي هو محبة الناس لبعضها
0: ثم مبدأ التضامن
1: ثم محبة التضامن كان في عرس بلاد كاملة تتصب كان في وفاة حشاك محاشا العباد العباد كنت تتلم وما يخليوش مول الفرح ولا مول الميت يمد يديه الناس كنت تقف
0: يعني مبدأ التضامن
1: ده موجود التضامن موجود لحد الآن موجود التضامن موجود
0: شنو العادات والتقاليد اللي ما زالت
1: والله التقاليد قلت الحقيقة ما قبل كانت متاع كيف يعني حضرت في أعراس وقت أنا صغير عمري تقريب 7 سنين أو 10 سنين فهمتني اللي يجي مش عرس يا أما يجيب الطبالة متاع مساكر ما كانش يقول له أنت ما عرستش يجي يجيب الطبالة متاع مساكر
0: يلزم
1: الطبالة متاع مساكر
0: ليش مساكرنا
1: بالذات؟ أنا خاطر مساكرين فنانين في الطبال فنانين ويعرفوا شمية الوزنات
0: يحفلوه الجو
1: يعرفوا شمية الوزنات ست طبال يهبط قدام دار الثقافة للوتر غادي كيف المحطة يعني يهبط من الكار هو والزكار متاعه
0: شوف الكار زاد ما يكرولهمش
1: في الكار لا لا في الكار
0: في الكار
1: أول ما يهبط يزمو يشب الحانوت الشيخ هذا
0: إيه؟
1: وقت ميزان الاستعمار إذا نحكي لك عام 54-53 وقت أنا مزلت نقرأ في السنة الثانية ابتدائي ولا سنة يزمو يوقف قدام حانوت الشيخ ولو مسكر
0: يلزمه
1: ويضرب مارش
0: قدام حانوت
1: ويضرب مارش يضرب حمات الحماه كمل شغل حمات الحماه يزم يطلع البومنديل بعد ما رضي الشيخ يزم يرضي البومنديل
0: معناه يرضي الاحياء والاموات
1: يقف قدام بومنديل ويغني صلى الله عليه بعد يهبط الدرعيش يبداوا الحفله
0: هذه تقاليد في الهرق قبل
1: اي تو قلت ما عادش ولات يجيبوا فرق ويجيبوا كباب اما كانت طيبه كانت وكانوا يجيبوا معناها كريت حطب من الغابة ويحطوها قدام الدار يد الطبال يضرب والعباد ترشق في الفلوس هذا سي سعيد 50 مليم هذا سي صالح 20 مليم
0: 50 مليم و20 مليم
1: ايه هذي في الخمسينيات هذي كانت عندها قيمة وفالور معناها ويكان واحد وراء ارشق 100 فلان ارشق 100
0: معناها برشا فلوس
1: ارشق 100 فلان
0: توا كراهة براو في بالك توا
1: ايه ايه كراهة توا
0: توا كراهة توا فتح كراهة
1: توا مولا العظيم توا يهدي لها يهدي لها مفتاح
0: تاع
1: كهرباء وانت هو في القران ما
0: والكاميرات تصور زين
1: في القران يلزم المهر في القران في القران وفي القانون السماء وقانون
0: الارض ويلزم بالفخره زاده بالهلال مش معناه البو والبنت وهكا بست الربي
1: صحيح.
0: لا لا يلزم بالفخره وناس تصور وناس تحكي
1: فهمتني
0: قلت برشا حاجات قلت البركه
1: اللي. التعليم كان مقطوع في هرقله
0: في كانوا يقراوا ما
1: كانوش يقراوا كانوا يقراوا كان في كتاب برك ولا واحد اسمه علي البوسعدي الله يرحمه قال ما هو عندي دار فيها 3 بيوت برا نمشي ولا الحاكم تاع الحمامات كنا تابعين الحمامات احنا قبل شو تابع الحمامات الحاكم قالوا لي ودي نحبوا نعملوا مدرسه قالوا باهي عندكم محل عن جاو شافوا يلقوا فيه 3 قاعات قال ايش لموا فيه يا سيدي لموا فيه 15 تلميذ 15 تلميذ وقت انا مازلت مانيش اما الحق عليه فيه 60 تلميذ وقت الحقت الهين الكاز قسام سنة أولى سنة ثالثة كهو وكان يسميه فرانكو أراب على خاطر المدير نتاعو فرنساوي فرانكو أراب يقول فرانكو أراب
0: لا يقراو كان بالفرنسي ولا يقراو عربي
1: لا يقراو عربي
0: يقراو عربي
1: باهي باهي
0: باهي شنو السر في لبسة نساء هرقلة اللي قاعدين برشا نساء محافظين عليها
1: البعض كانت لبسة مزيانة الحق المرأة إذا نعرفوها إذا كان معرسة رأي تلبس تخليلة حمراء
0: معرسة
1: رأي تخليلة حمراء والصبية تخليلة كموني كموني يعني الكولور دي كمون هذيك يعرفوها رأي صبية حتى مشي يخطب يمشي يخطب هذيك هذا كما الأخرى رأي معرسة
0: معرسة
1: فهمتي هذيك كيفاش كانت معناها معروفة
0: أما والحزام
1: هذايا اللي الحزام المرأة لما تكبس الحزام تاعها فهمتي وتغطي راسها حتى التغطية متاع الراس الصبية نوى والمعرسة نوى المعرسة تكتب كما هيك حكاية كما المدام هذه كانت كما هذيك والصبية تعمل ذيل من التالي خليه التالي بين لك كيما كود شبال احنا نقولوا. تبع الشعر.
0: باش نفرقوا بين المرأة والمعرسة.
1: بين المعرسة ولا مالك معرسة.
0: لأنه مقامات الدنيا.
1: أي كانت مقامات.
0: كانت.
1: هذيك هي.
0: العولة ما زالت في هرقلة. ما زالت العولة في هرقلة.
1: ما زالت العولة. ما زالت أما الناس تحول من الفلفل ومن الكشكشي. أما قبل كانوا يعولوا من القمح. تولوا يشريوا شكر سميد. شكر سميد يكشفوا ويمشوا ولا محمصة ولا كذا وينشروها فوق السطح. بعد يخبيها
0: حتى هذيك ماهيش سهله. لم الزين تاخذ الميكرو. الحلفه يظهر لي في الديار في هرقله ماهيش كان كما نقولوا باش نسترزقوا، اما حرفه يلزمكم تحافظوا عليها، تحسوا كان حاجه يلزم المحافظه عليها معناها.
2: اي محافظين عليها الحلف
0: وتعلموها
2: للا جاي كما يقولوا بعدنا هكاك نديم نعلموهم ودير باش ما تتقعش الصنع.
0: تو فما بنات في العمر هذايا مثلا يخدموها ولا
1: صايب
2: شوي وبر
1: صايب صايب
2: هلا يقراوا الكل ما يخدم.
0: قاعده تخبي عليكم ام زين، تخبي على بنات هرقلة.
2: قطعي يقراوا
0: اليقرا ما يخدمهاش
2: لا هي بقرايتهم ولا هي كان
0: الميكرو
2: كان البنات الصالي
0: معناها كان مثلا ما عندها ما تعمل
2: الا ما عندها ما تعمل هاني تاخذ شويه حلفه تخدم
0: اي لكن تويك هي ولد فيها ديكور ولد فيها فن ولد حاجات اخرى مزيانه معناها حاجات نتاع ارتستيك حاجات فنيه معناها
2: فيها برشا ديكور
1: الحلفه. لا ام زين تو سامعني ام زين الحلفه تولت معناها خاصه تعرف الحلفه قبل نفكر فيها واني صغير عمري 4-5 سنين كانت العروس تزهز من الحلفه.
2: اي
0: وشنو تهز معاها حلفه من نوع مثلا؟
2: لا
1: يعملوا ما كانش فما سره ولا حاجه. كانش فما سرير.
0: اي
1: يعملوا في بيت النوم دكانه احنا نقولوا دكانه ويصنعوا لها حصيره من الحلفه.
0: لحصيره من الحلفه.
2: حصيره من الحلفه.
0: تهزها بالجهاز.
1: تهزها بالجهاز. فهمتني؟ هذيك هي ترقد عليها العروسه والعروس. فهمت هذاك الجهاز نتاعها. وتهز معاها تخليله حمراء وهذيك حاجه بسيطه.
2: باش العربي
0: باش العربي
2: باش العربي.
0: فماش لبسه خاصه بنساء هرقله في العروسات؟
2: لا ما فماش كان لبسه تقليديه.
0: لبسه تقليديه خاصه بالعروسات مثلا؟
1: تخليله.
2: تخليله.
1: اذا كان لبس تقليديه تقليديه البقيه كلها.
0: هذيك هي
1: كان الملك. تو لبس السوري تو. بربي كلمتين نحب نقولهم على التقاليد.
0: اي التقاليد مثلا كيما شنو؟
1: اليوم يا اخواني يا اذاعه المنستير بدين تهرق لا تكلم فيكم وترحب بيكم، اسمعوها وشنقوا وذنيكم وتتمنى احلى وامتع الاوقات لكل الاخوه الحاضرين والسامعين. يا سيدي بكلنا نعرفوا البنيه اذا حبات قل لامها واش خبات، ومن اللي تعبوا الهرقليه أمها تخبيها في جهازها هي تخالل ملاحف بطانية مراقم فرارش حصيرة من الحلفة، ومن اللي تبدأ تدبش وتنبش أمها تبدأ تدبش لها. وفي العادة نختار الولدي البنية من أقرب من جيراني من حباش تبدا عليا، وإذا أمها وافقت باش نعطيها من عاداتنا يشرطوا لها شرط فطور في خطبتها شقالة محمصة وقال دويدة كشي بالدجاج العربي والعظم العربي عليها محرمة حرمة حرمة حمراء، ونقذوا ربي على الصباح لدار الخرطونة. والبنية الهرقلية إذا تخطبت تقعد مدة عاد 3 شهور ما تقابل حتى حد، حتى أبوها ما عادش تقابله ولا أمها، وهذا نظام وحشمة ولا مواسم ولا عياد. البنت الجواد يجب يجيب لها خطيبها الهدية كان ما جابش يجيب لها رجل على اللوش.
0: هذه التقاليد في هرقلة.
1: تقاليد عتيقة.
0: تقاليد قديمة لقديمة.
1: يا
0: حسرة. شو لك عد منها؟ رجل على اللوش هذول في العيد.
1: جيبوا لها على اللوش توا ما عادش يجيبوا
0: لها. ما عادش رجل ولا على اللوش.
1: ما عادش يجيبوا لها على اللوش كامل. توا هذوما يستناو زادوا في العلاج.
0: ايه هذوما حتى عاصي وشوية فيهم راه. ها مش على
1: اللوش
0: يستاهلوا بنات توا
1: جملت يا
0: تلبسك سوار اقعدوا بحذانا سوار مرحبا بيك هات نحكيو مع جيل توا بنات هرقلة سوار على السلامة مرحبا بيك وتحية للغرفة الفتية الاقتصادية فهد آية مها مها كل الغرفويين في هرقل مرحبا بكم.
3: ميرسي بوكو. تحية غرفوية تليق بمقامكم جميعا.
0: شكرا. اليوم خلينا نقولوا انتم كشباب هرقلة وتونس عاصمة عربية للسياحة وانتم عندكم هكا معناها انتم زادة معنيين بالأمر بشكل كبير. اليوم انتم في بلاصة صراحة جاهزة للعمل، ما كنتش تخدموا عليها لأنه لقيتوا هرقلة صيتها ذايع بلاصة نظيفة ومزيانة. هذوما حاجات ثلاثة تخليكم تخدموا خدمة مزيانة برشا على هرقلة وتخدموا برشا أنشطة تليق بهرقلة صراحة. كيفاش عملت مثلا من أنشطة؟
3: حقيقة هرقلة هي أرضية مناسبة جدا للعمل وفيها شباب عندهم كفاءات جمع كيف ما مهيجيجا كيف ما فهد سبوعي كيف ما برشا عباد. نحنا كشباب بدينا من 2012 ونحنا نجاهدوا ونازلوا باش نبدوا برشا حاجات في هرقلة. بدينا بجمعية الشباب بهرقلة وبعد جمعية ألوان إلى أن جاءت جي سي إي هرقلة.
0: خممتوا في غرفة الفتية الاقتصادية لقيتوها حتى جمعية كنتوا تنجموا تنشطوا فيها، علاش الاختيار هذا وإلا ما حبيتوش هرقلة تقعد من غير غرفة فتية؟
3: الحقيقة هي الغرفة الفتية كانت من قبل في هرقلة من 1987 ونحن عودنا أحييناها.
0: واضح.
3: وزادة اخترنا الغرفة الفتية لأنها أكبر ريزو متاع شباب قائد.
0: أكيد.
3: ونحن نحتاج برشا شباب قائد باش نبنيو هرقلة الغد.
0: هرقلة كيما تحبوها أنتم اليوم. كي تحكي لي على هرقلة بعاداتها بتقاليدها جوها في الصيف تجب تحكي للناس وهم يسمعوا فيه، أنا متأكدة أنه برشا مصطفين اللي ما قعدش جمعة راهو جاعوا شوية راهو جاء صبحية راهو عام في شطوط هرقلة ما قلة بصراحة معناه قلة قليلة كان فما شكون ما يعرفش هرقلة للأمانة معناه.
3: أي هرقلة هي الوجهة الأولى للسياح والوجهة الأولى ديجا صارت مسلسلات وأفلام تصوروا في هرقلة.
0: أي برشا كليبات زادة مصورة تصورت في هرقلة.
3: الناس يختاروا المكان هذايا وهرقلة كمدينة تنحي لهم ستريس وينساوا بها تعب سنين ومشاغل الحياة.
0: اليوم هرقلة بين البارح بين اليوم بين غدوة إن شاء الله شنو تتمنى يصير في هرقلة؟ شنو الحاجات اللي بالحق تقول جاي الوقت معناها باش تكون موجودة في هرقلة؟
3: الحقيقة هرقلة ناقصها تنمية، ناقصها برشا مشاريع. الحقيقة لتوا مازالت التلاميذ يعانيو في الترانسبور، مازالوا
0: هي صحيح مشكلة النقل في تونس كاملة راهو مش كان في هرقلة، أما النقل من إلى فسر لي مثلا شنو المناطق اللي تحسها صراحة عندها مشكل كبير في النقل؟
3: من هرقلة سيدي بولي وإلا من هرقلة سوسة.
0: حافلات مش منتظمة
3: وساعات ديما أمبان مش ديما أمبان.
0: جديد ما نالكمش نصيب منها؟
3: نيلنا
0: نيل فما كيران. إذا كان دودانات تنحات راهي فما كيران جديدة دخلت للبلاد تنحات مخفضة سرعة.
3: زيد التوا مازلنا نستناو في معهد ثانوي.
0: هرقلة من غير معهد ثانوي معناها اللي ينجح التاسعة أساسي يعني من الإعدادية ويمشي يقرأ سيدي بولي
3: صحيح سيدي بولي ولا حمام سوسة ولا
1: حمام سوسة سنين عنو جوز قاعات بتاع برمراني
3: سنين رجعوا لكم يا غني وإن شاء الله في
0: تمشي معناها بعتني نمشي سنة ثانية ثالثة لنوصلوا للبق. باهي خطوة مهمة جدا خطوة باهية باش اللي ينجح نفيامي نجم يقعد يقرأ في هرقلة. هذوما الوليدات الكل اللي من السنة أولى حتى لين يعدي الباك أكيد راي رحلة متعبة جدا في التنقل.
3: أكيد
0: وأكيد راي مأثر على النتائج لأنه تسعيد نقل غير منتظم أكيد مش أثر على النتائج
1: أثر على النتيجة برشا برشا برشا خاطر عندي أنا أحفادي تعبين رغم اللي يقراوا في مدارس بناها بيلوت ولكن تعبين
0: تعبين صباح جدا
1: السبعة يمشي ميروح كان سبان طلع شيء ما ياسر كملت انت سوار
0: بالنسبة للنشاط نشاط الجمعيات صراحة هل نحكيه بصراحة كيفاش تحسوا في هيرجلا النشاط الثقافي يعني
3: الحقيقة
0: النخبة متاع هيرجلا مستغلة هذي الكل الجمال والصيت الذايع والمصطافين والجو هذي الصيفي الكبير باش يكون فما أنشطة كبيرة وإلا لا الصناعة التقليدية وأجواء محلاها مزيانة معناها
3: الحقيقة البرد الحوانة والثقافة من اللي رجعت دار الثقافة بعد ما كانت في أشغال لمدة 5 سنوات
0: يبني لكم في مسرح للهواء
1: لا جاية
0: معناها أشغال 5 سنوات في دار الثقافة
3: أي
0: معناها إعادة هيكلة ترميم وكل
3: إعادة ترميم وهيكلة
0: طالت الأشغال
3: في نوفمبر 2025 رجعت وبدأت فما أنشطة ثقافية فما نوادي الحق بدأت تنشط شوية وترجع
0: اللي نعرفه فما في هيرجلا فما مهرجان الأشرطة الوثائقية فما مهرجان سيدي بومندي
3: فما مهرجان سيدي بومندي
0: فما آخر هذوما يبقى المعروفين
3: أكثر فما الثقافة. مهرجان دولي متاع
1: دار الثقافة قاعدة تنشط في نشاط كبير وعملت 10 نوادي يكثر خيرها المديرة الحق ناشطة وجبت معاها بنيات وليد ناشطين وعند المكتب العمومي زاد قاعدة تنشط في الصغيرات منهم يتنبعوا بالمطالع ومنهم يعملوا في أنشطة يعملوا في أنشطة الحق لا بأس
0: الجمعيات هذه بالحق تحس قاعدة مستغلة باش تكون فما أنشطة كبيرة
3: إي الحقيقة نحن بيان سور ديجا نحن معناتها من أول العام مش من أول العام ملي عملنا الرياكتيفاسيون حرصنا ديما انه نوفروا دي فورماسيون للي جون باش انهم يطوروا من امكانياتهم باش يعرفوا البوتنسيال نتاعهم باش ينجموا على الاقل يعني يعرفوا كيفاش يبوبوا اهدافهم ويحطوها في الطريق الصحيح.
0: مهم جدا التكوين للشباب باش يكون قيادي اكيد حاجه مهمه والغرفة الفتية الاقتصادية تصنع فيه قيادات في الحقيقة كبيرة. خليني نقول نهار السبت نهار 15 مهرجان الألوان مش يكون في هرقلة والإمضاء لجمعية شموع الأمل مش يكون حاضرة في شاطئ العين في هرقلة وانفتاح هرقلة على جمعيات يعني في تونس الكل باش تحتضن الأنشطة حاجة زادة مهمة جدا انه الأنشطة تصير على الشواطئ بالنسبة لكم.
3: اي بيان سور بالطبيعه الريزولتاج مهم برشا لينا كشباب وكمدينه هرقلة.
0: ان شاء الله بالتوفيق لكم الغرفه الفتيه الاقتصاديه في العهده هذه نتاعكم. لم الزين احكي لي على الاكله التقليديه في هرقلة شنو هي؟ احكي لي يعني شو طيبوا في عروساتكم؟
2: العروسات طيبوا الكسكسي.
0: باهي كسكسي باللحم وتفهمنا فيه.
2: كسكسي باللحم.
0: ما فماش حاجات أخرى.
1: قلاية.
2: تعمل قلاية.
0: وقتاش القلاية هذي؟
2: الصباح.
0: أنا نهار من
2: نهار الرياح.
1: نهار تذبيحة.
0: نهار تذبيحة.
2: طيب
0: إيه ودي القلاية للعمومة
1: لا لا لا لا للعائلة.
0: للعائلة فقط.
1: في العشية يمشيوا يدعوا الناس باش يفطروا من كسكسي. صحيح كسكسي ومعها طريف طاجين وقوايز زوال طريف دلاع. هذا شنو نعملوا تو.
0: حتى التوا مازالت محافظين
1: مازالت الحاله
0: ما تخلش هاوحوا
1: ياسم مول الفرح ياسم يطلع يدور ويجيب العباد من الشارع حتى يلقاه قاعد قدام القاع ويقول له يقوم
0: كيفاش يستدعوا في العروسات مثلا مزين في عروسات النساء كيفاش يتم الاستدعاء؟ ما
2: يسال عمها تعرف
0: مازالت يدوروا في الديار ويستدعوا
1: تو اللي يعملوا بطاقات
2: يجي الحنة بنتي زوروا له البرك
0: ذكروا
2: جاوا لي الحنة زوروا له البرك تعرف لي مقبل بجمعة هكا هو باش يقولوا في مع ذات الاستدعاء يجي والعباد
0: معناها يلزم من دار لدار
2: اي يلزم يعرف عليهم
1: تو اللي هو بالبطاقات
0: تو وليت بالاستدعاء ومازال الحمام ومازالت حاجات هذيك ولا قلت
2: ناس عندهم وناس ما عندهمش مش كيف كيف
0: صحيح
2: كل حد وشنو يعمل قد مستواه.
0: سي سعيد شنو اللي قعد من عرس قبل؟
1: اللي قعد من عرس قبل هو الذبيحة
0: فقط.
1: الذبيحة والكسكي واللحم هذا اللي قعد من قبل هكا فهمتني ما قبل كانت نوع اخر حقا.
0: وقبل كان يجيكم الطبان من مساكن تو
1: شنو؟ تو لو فرق. يجيبوا فرقك ولا زي ما طبال ولا زكا.
0: يعني

0: اتشرت حدث به يا اخويا بنت اسمه هو هزت كاميون انه هو كتركات هذاك فيها فريجيدير وفيه غاز.
1: هذا عام قديش؟
0: هذا عام 54 55.
1: هذه ذولي اول وحده معنا،
0: هذه اول وحده هزت الجهاز.
1: الله يسامحها، سلموا عليه.
0: والله ما زالت حيه لاباس
1: عليه. سلموا عليه.
0: هزت الجهاز فريجيدير وغاز وزربي.
1: غليت الخبز على الناس الاخرين.
0: الناس قعدوا يتحدثوا به يا اخي فلان هزت، صح عليه صح عليه راجلها، صح عليه راجلها.
1: هذا عام 54
0: عام 54 55
1: توا ولات عادي الحاجة هذه.
0: يا ولدي توا ولات كوامل مش
1: توا ولات يهز كراهة.
0: توا العروسة تهز أكثر من راجلها.
1: هي تجهز
0: طفلة مسكينة تجهز أكثر من راجلها، ممكن أعطيها الدار فارغ وهي تعمرها.
1: وهي تعمرها صحيح.
0: أي يعني ما أنا مرتي مثلا جابت لي فليجة فيها تبديلتها وجابت شر فوق راسها.
1: هكا هو
0: الراس فوق راسها فيه فيه جلد وفيه تخليلة حمراء وفوت
1: هكا
0: هو. والله جبت امي
1: والحمد لله وعمرت وجابت الاولاد.
0: يا ودي عمرت وصلى على النبي وطلعت طلعت طبيبه وطلعت استاذ جامعي وطلعت كولونيل وطلعت
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله. الفايده في الهناء، الفايده في الذريه الصالحه
0: في بلادي.
1: هذا هو
0: بربي كلمتين يا
1: قل لي كلمتين على شو مازلنا باش نكملوا على هرقلة. اليوم الحلفه حاجه اخرى في هرقلة.
0: اول حرفه ولا صناعه تقليديه.
1: اليوم اليوم صنعة تقليدية قاعدة كتشوف المظهر هذا المزيان الأحوانة اللي موجودة. الناس اللي تاخو معناها
2: الناس
1: تشري حاجة
0: حتى للجباجور ولا يعملهم من
1: الحلف. هذه الابتكارات الجديدة اللي حكينا عليها أم الزين في الحلفة معناها خرجنا ماك الحلفة القديمة ولا حلفة أخرى بالألوان ولا حاجة حاجة مزيانة
2: ولات حاجة أخرى.
1: حاجة أخرى.
2: برشا ديكور وبرشا أنواع برشا سلع وبرشا صوروا فيها برشا الحلفة.
1: وغلات الحلفة.
2: غالي الحلفة. غالي. يجيبونا فيها كمونات من برا غالي الحلفة.
1: وكيفاش تتشرى بالكيلو بالحزمة كيفاش؟
2: بالزرزة نقولوا احنا بالحمل.
0: أنا نقولوا زرزة وهي حزمة معناها.
1: الحزمة ليه الزرزة؟
2: الحزمة نقولوا احنا زرزة.
1: تقريبا قداش فيها من كيلو ولا ما تتقاسمش؟
0: كذا كيلو 4 كيلو.
1: فقط.
0: هيك هو.
1: قداش تعمل؟
0: تعمل 2500 3000.
2: توصلت ل 4000.
1: 4000
2: ولا 4000. الزرزه ب 4000.
1: اي والحلفه هذيك كيفاش تخدمها؟
2: هاهم بالله ونصنعوها الحوايج.
1: تبلها من البحر ولا لا؟
0: تبات في البحر.
1: تبات في البحر.
2: تبات في البحر.
0: تعدي ليله في البحر.
2: باش تتنفخ.
1: باش تولي سوق
2: باش تولي باش تخدمها. هي بصحة.
1: وكيف تحطها في البحر وتروح ولا؟
2: اي نحطها وتروح.
1: ما يهزها حد ما يتعدى عليها حد.
2: فاش مش يهزوا فاش مش يعملوا به؟
0: أو
2: كل حد عنده. كل حد عنده حلفته.
1: اي خد حس تشرب الفلوس.
2: اي تشرب الفلوس. ساعة واحدة تغروا المظاهر يهز الحلف
1: ويمشي. موجودة معناها.
2: يمشي
1: أما مش ديما.
2: يمشي الصباح باش يجيبها بشوية حلف ما يلقاش.
1: سيرة لا لا سيرة.
2: موجودة موجودة.
1: ما تتباع بالفلوس علاش؟
2: ياسرقوه ويهزوه ويروحوا وتمشي باش تجيب
1: الصحيح. اي خاطر شو تعس انت تحط الحلفه على البحر وتقعد تعس عليها صحيح.
2: تبات في البحر.
1: باش تبات في البحر.
0: تبات ليله كامله.
1: تبات ليله كامله من غدوه تتخدم. صراحه حاجات مزيانه قاعده معناها قعدنا شفناها معناها موجوده في الشوارع واللي يعرف هرقلة ويعرف الجو بتاعها ونتمناو انه الناس كي تجي تشري. مش الصنعة تعيش، فما عائلات راهي تسترزق، فما عائلات قاعدة تعيش، وربما مش ربما لأكيد أنه جوها في الصيف معناه، الناس اللي تسترزق أكثر في الصيف.
2: أي في الشتاء خاطر الناس ما تجيبش برشا.
1: إلا شوية رحلات يمكن أحد.
2: قليلة شوية وبر. الحمد لله على كل حال.
1: الحمد لله محلاها هرقلة ناسها محلاها اللون الأبيض الأزرق.
0: هرقلة.
1: الحمد لله. البحر اللي فيها.
0: هرقلة. هرقلة المزيانة. في بلادي بدت بلدة ساحرة مرتع الحسن والفن ما أجمله خضرة زرقة برزخ أعبره شاطئ بالصخور التي تعقله يا رحاب الجمال ما أجملك حكم قاضي الحسان الذي أقبله هذه أيقوتة أيقوتة نادرة ساحرة اسمها هرقلة.
1: هذا الشعر كله على هرقلة وشوية فيها زادة هرقلة كتبت برشا بين الأشعار هذه كما جمعت اللي عملت كتاب وثائقي
0: هي عندي
1: جمعت الأشعار هذه على هرقلة موجودة طبعتها
0: كل موجود
1: كلها
0: العادات وكل موجود
1: العادات كل موجود. شكرا ليك سي سعيد الكامل، شكرا للغرفة.

0: الذاتية الاقتصادية في هرقل. شكرا لك لموزين السعادة، تكسح ربي يعطيك الشفاء.
1: شكرا لإذاعة المسكير فقط كل عام، بالله ما تسلموش فينا. يجون نرحبوا بكم إذاعة المسكير، راكم باهيين.
0: شكرا، ربي يخليك، ربي يخليك. وهرقل من الوجهات الجميلة اللي نجيوها ونعديو فيها حصص مزيانة. شكرا لك لطفي المكي على صبرك معنا اليوم، شكرا لك شوقي الحمادي، حمدي النقبي، محمد المازري القريشي. نهار السبت بإذن الله جمعية شموع الأمل باش تكون على موعد مع صغيرات هرقلة والمصطفين شاطئ العين. هنا مازلنا شوي شاطئ العين إن شاء الله باش يكون
1: شاطئ العين
0: باش يكون فما فيه نشاط في سعيد. نهار السبت إن شاء الله نهار 15 أوت انطلاقا من 10 متاع الصباح حتى ما 3 شموع الأمل تكون فما مهرجان الألوان. هو بدأوا في هرقلة أما إن شاء الله يقعد عادة سنوية
1: بربي لمحة بسيطة من شاطئ العين.
0: شبيه شاطئ العين؟
1: شاطئ العين هذا يا سيدي هو شمال هرقلة،
0: شمال هرقلة
1: أنظف شطه، أحسن شط لكل رمال وما هو شغل حتى نعرف شعوب ندخل حتى 200 متر وما يخافش
0: ما يخافش.
1: فهمتني؟
0: هذاك الجمعية ذي اختارت معناها
1: وسموه هو سموه عينة الماي. علاه عينة الماي؟ كان واحد روماني كما نرجع للرومان بكري عنده بنية اسمها ماي. ماي مرضت بعينيه فاك الوقت هذاك امير ويتسان يكلك جابوا ما برضش. جي واحد مواطن هرقلة قالوا يا ولدي برا غسلها وجهها باك الماي، وهي كانت عين 3 متر على الموجة وحلوة عسل خير من الصافية
0: ما شاء الله
1: وخير من معدني
0: ما شاء الله.
1: فهمتي؟ هبط ايده في كلمه ذكايا واختل لها عينيها وجهها 3 ايام والبنيه ولا تشوف سموها عينة الماي.
0: والعين مازالت موجوده
1: لا ردموها
0: ردموها
1: عملوا كياس وردموها مش
0: علاش الحاجات البيت والله العظيم خسرناها
1: والله لا بيتك لا تبعض عليها هيك العين هذيك تدويه كانت
0: تدويه للاسف.
1: يعني واحد من الناس مرضت مره باك الحبه للحمي جاتني امي عايشك قالت لي اي بر نهزك العين الماي هات الماء وخلصت لحمي هذا كاي بريت
0: للاسف
1: لا قاعد لا بيدياتر لا وزني
0: مزروف سي هبة الله والله حاجة تعمل كيف بلاد مزيانة محلاها. فقط باش نختم باش نقول للمصطفين وللصغيرات نتاع هرقلة في شاطئ العين شاطئ ياسر مزيان وياسر نظيف باش يكون فما نشاط لشموع الأمل إن شاء الله مع سيدة مال قريسة رئيسة الجمعية وكل الأعضاء باش يكون فما أنشطة كبيرة نهار السبت. شكرا لكم جميعا يعطيكم ألف صحة. غدوة عيد الوطني للمرأة كل عام وسيدات تونس بألف خير. شكرا لكم إلى اللقاء. شكرا لكم.

0: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
1: 95.7. اللي يقول سيف
2: حبكم برشا
3: مساء الخير
1: يتفكر سهرات المهرجانات
4: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
5: مساء العشق والغرام بيكم
6: مرحبا بيك
7: بوصلة
8: أنا سهلا فيكم أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس
1: الكل مهرجان رواده رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
9: الله يحرسكم ويحميكم
10: والله جاهزين معايا للإبداع
1: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر
11: الله الله الله
12: أسلمتكم صباح
1: تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
13: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل
14: السابعة مساء من إذاعة المنستير أهلا بكم في موجز الأنباء أحرز الفريق الوطني التونسي للروبوتيك المرتبة الأولى في مجال برمجة الروبوتات خلال بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك المقامة في الصين وتوج ب 45 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية وشارك في البطولة 14 عضوا من الفريق الوطني تحت إشراف الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا وخاضوا المنافسات ب 14 روبوتا وسبع مشاريع وتمكنوا من اعتلاء منصة تتويج في مختلف المجالات. بحث وزير الصحة مصطفى الفرجاني مع سفيرة ألمانيا بتونس سبل تطوير التعاون الصحي بين البلدين خاصة في مجالات الرقمنة الصحية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي والابتكار. واللقاء تناول وفق بلاغ لوزارة الصحة المشاريع المشتركة وآفاق توسيع الشراكة بين تونس وألمانيا إلى جانب استعراض التقدم المحرز في مجال المستشفى الرقمي وعدد من المشاريع الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية وتيسير النفاذ إليها وتحسين جودتها. أفضى تقييم نصف المرحلي لبرنامج تنظيف الشواطئ التونسية خلال صيف 2026 إلى التدخل ب 152 شاطئ ورفع حوالي 6000 متر مكعب من الفضلات وذلك إلى حدود الأسبوع الأول من شهر أوت وبلغ معدل الفضلات المرفوعة بحسب بلاغ صادر عن وزارة البيئة حوالي 8 أمتار مكعبة يوميا بكل شاطئ مع تسجيل تفاوت في الكميات المجمعة من شاطئ إلى آخر. تمكنت المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع المصالح الأمنية منذ النصف الأول من شهر جويلية وإلى بداية شهر أوت من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة إثر جملة من التدخلات اليومية في هذا القطاع. وفادت وزارة التجارة بأن المحجوزات كانت موضوع تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار وشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبي هذه التجاوزات. في قطاع غزة الفلسطيني استشهد شاب وأصيب آخرون اليوم في غارة جوية صهيونية على شمال القطاع هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أسبوع. وفادت مصادر فلسطينية بأن جيش الاحتلال أطلق عدة قذائف مدفعية وفتح النار عدة مرات باتجاه المناطق الشرقية في مدينة غزة ووسط وشمال وجنوب القطاع المحاصر. إلى اللقاء.
13: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www

مرحبا بالجميع، آخر موعد لهذه الموجة إذاعة المنستير. بعد القطيعة بين المريض بحمسوسة ومحمد علي نفخة، شرعت إدارة النادي في البحث على مدرب جديد لتولي الإشراف على الفريق وتعويض نفخة ويوسف المنيبي هو الأقرب لتدريب فريق المريض بحمسوسة. نذكروا 10 أيام تفصلنا على انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم، شكون يوم 22 أوت الجاري المريض بحمسوسة باش يواجه فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. أعلنت لجنة فض النزاعات في فريق النجم الساحلي عن غلق ملف مستحقات اللاعب صدام بن عزيزة والبلغ قيمتها 500,000 دينار. كان بن عزيزة قد وافق في وقت سابق الحصول على مبلغ 300,000 دينار مع تقسيط المبلغ المتبقي على 4 دفعات، وقد حصل اليوم على بقية مستحقات المقدرة ب 200,000 دينار، باش يتم بذلك غلق الملف نهائيا. نحكي على الاتحاد الرياضي المنستيري. بعد انتهاء كل الاجراءات القانونيه الماليه مع البنك المركزي لايداع المبالغ المتفق عليها، اكيد ينتظر الفريق الاتحاد الرياضي المنستيري تسهيل تحويل الاموال للفيفا لرفع المانع من الانتداب. الاسبوع القادم مش يكون اجتماع بين الهيئه التسهيليه مع وزير الشباب والرياضه لحل حاله الاشكال. اكيد ينتظر كما قلت حبال الاتحاد المنستيري وهيئه الاتحاد الرياضي المنستيري رفع المنع من الانتداب لتسجيل منتدبين جدد في فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. الاتحاد اللي برمج مباراه وديه ضد المنتخب الاولمبي يوم السبت في ملعب بن جنيت بالمنستير. المنتخب الاولمبي اليوم تخل في تربص مالغ في مدينه سوسه. نحكي على الميركاتو، وأكيد الفرق التونسية تستعد لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، والميركاتو ما زال على أشد. وتوصل ترجي رئيس الاتفاق يقضي بانتقال السنغالي حسينو توريو في خطة وسط ميدان لمدة 3 سنوات. أيضا نادي صفاقسي أبرم اليوم عقد مع جناح المنتخب الأولمبي وليد ذبيب البالغ من عمره 20 سنة لمدة 2 مواسم. ذكروا اللاعب هذا ينتمي لمنتخب الأولمبي باش يشارك في الألعاب المتوسطية تحتضنها مدينة تورنتو الإيطالية اللي باش تقام الفترة الممتدة من 21 أوت حتى 3 سبتمبر القادمة. فريق الأولمبي البيجي بدوره عز الصفوف بالمهاجم الكاميروني ماكسويل بعقد لمدة موسم واحد. نذكر الفريق تعاقد أمس مع المدافع المحوري حمزة مبروك لمدة موسم واحد. السيد محرز بوسيان رئيس اللجنة الأولمبية أكد اليوم أنه فراس القاتوسي في التايكوندو وسندس حشانة في كرة اليد باش يرفعوا رأي الوطنية في حفل افتتاح بالبحر الأبيض المتوسط المقرم بمدينة تورنتو الإيطالية من 21 أوت حتى 3 سبتمبر، وباش تولى ثنائي خديجة الكريمي في التجديف محمد أمين الجناوي في ألعاب القوى رفع رأي الوطنية في حفل الختام. ذكر تونس في الشارك في هذه الألعاب ب 181 رياضي ورياضية. على ذكر الألعاب المتوسطية، بعد اجتماع هذا اليوم رسمي غياب الحفناوي للألعاب المتوسطية تورنتو، وبالتالي بش يشارك في المنتخب التونسي للسباحة 4 سباحين الجوادي ياسين بن عباس جميلة بولكباش وحبيبة بالغيث. بالتوفيق لكل العناصر في تمثيل تونس. بعد أقل ساعة من الآن تنطلق مباراة السوبر الأوروبي الساعة 8 بتوقيت تونس في ملعب أرينا في سالزبورغ النمسا، يتسع ل 30,000 متفرج نهائي كأس السوبر الأوروبي بين بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان الفرنسي وبطل الدوري الأوروبي أستون فيلا الإنجليزي. كل فريق يسعى، باريس سان جيرمان يسعى بقيادة المدرب لويس إنريكي الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، في المقابل أستون فيلا يسعى بدوره لتكرار إنجازه التاريخي سنة 1983 اللي فاز بكأس السوبر الأوروبي. ذكروا المباراة هذه باش يديرها الحكم الصومالي عمر أرتان صاحب 34 سنة، كان مرشح باش يكون حاضر في كأس العالم 26 لكن السلطات الأمريكية منعته من الدخول باش يشارك في كأس العالم. نقطة نهاية سبرانفو، إلى اللقاء.

إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان.
1: أنا بنت من البنات وزي بنات كتير بشبهلك في العناد وفي الصبر الجميل، بشبهلك في التحدي وحلم كبير يا بلدي يكفي ألف عام ويفيد من ألف جيل وجيل.

0: اسمع إذاعة المنستير.
1: تمام 8 مساء على موجاتنا. أهلا بكم من هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. ارتفع مؤشر أسعار العقارات المبنية بنسبة 0.3% خلال الثلاثي الرابع من سنة 25 و2000 مقارنة بالثلاثي الثالث من السنة نفسها وفق المعهد الوطني للإحصاء الذي فسر ذلك بارتفاع أسعار المنازل بنسبة 1.8% وتراجع أسعار الشقق بنسبة 0.3%. وأظهرت نتائج مؤشر أسعار العقارات المبنية حسب المناطق ارتفاعا في تونس الكبرى بنسبة 2.9% وفي منطقة الساحل خاصة ولاية سوسة والمهدية والمنستير ونابل ارتفاعا بنسبة 6.9%. تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل بمشاركة الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بنابل من حجز 5427 قارورة ماء معدني من أجل ممارسات احتكارية تعلقت بإخفاء بضاعة والامتناع عن بيعها لتجار المواد الغذائية بالتفصيل وفق المدير الجهوي للتجارة بنابل سهام المبروك. في إطار برنامج مقاومة الحشرات بالمئوي الريفية تنطلق ولاية نابل في الفترة الممتدة من 14 إلى 24 من أوت الجاري في رش المبيدات بواسطة الطائرة فوق المئوي الموجودة بضفاف صبخة المالح وضفاف وادي الباي وضفاف واد سلتان بالإضافة إلى المئوي الموجودة على جانبي شارع 14 من جنفي 11/2000 ببلدية سليمان. ودعت الولاية كافة مربي النحل إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بالمناطق المذكورة وذلك خلال اليوم الذي ستتم فيه عملية رش المبيدات وطيلة 24 ساعة التي ستليها. دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى محاسبة المتورطين وداعمي أعمال القتال بمدينتي الزاوية وثرمان الليبيتين. وأكدت في بيان لها اليوم أن أعمال القتال أسفرت عن سقوط قتلى وإصابة عدد من الأشخاص فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات الخاصة والبنية التحتية الحيوية في ليبيا بما ذلك مصفات الزاوية النفطية. وأضافت بعثة الأمم المتحدة أن المواجهات التي شهدتها مدينة ثرمان تسببت في فرار عدد من السجناء ما أثار مخاوف جدية بشأن حماية المدنيين وسلامتهم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

0: مساء النور، مرحبا بكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا في الوقت هذايا. بدي معكم لقاء الاربعاء في بلاي ليست، لقاء من توا حتى العشرة متاع الليل مع تحيات نجلة عطية اليوم في الجانب التقني، ألفة جمالي في الاعداد والتقديم. نسال على احوالكم، ان شاء الله تكونوا بخير بصحه الناس الكل، ان شاء الله متفرهدين خارجين هكا باش تبدلوا شويه جو مع بدايه السهريه. اكيد وين ما انتم موجودين نتمنوا لكم بدايه ونهايه سهره رايقه لكم الكل، وزيدا لقانا معكم ان شاء الله يكون خفيف وظريف. بداية اللقاء اخترناها بصوت وائل كفوري، أما راهو الاختيارات متنوعة. نسلم عليكم الناس الكل اللي تسمعونا على فريكونس المتنوعة، الإذاعة المنستير وإلا على غاديو منستير فونتين.
1: بلاي ليست. بعترف لك إني بحبك

بعترف لك اني بحبك وائل كفوري من كلمات والحان فنان كبير اسمه إيلي شويري اللي اعتبروه من جمله مطربي وملحني العصر الذهبي للغناء العربي. هو اللي عاصر الكبارات وهو كبير بطبيعه في الفن من عبد الوهاب الحليم الكريم محمود وغيرهم. إيلي شويري الحقيقه ساهم في شهره برشا فنانين, ساهم في انطلاقه برشا فنانين, مثلا لو كان نسميه دليدا رحمه غزل الهوى ما غزل هو اللي اكتشفها, مجد رومي زادة كتب لها ولحن لها برشا, كتب ولحن الروح وأشهر أغاني ناس حبوا ناس. والحقيقة ثم أغنية زادة كانت سبب في زوبعة بين صباح وسميرة توفيق أيام اللولو, زوست نفسه على أدائها لكن الأغنية في الأخير حبيناها وسمعناها بصوت الصبوحة. مش خليكم تسمعوها بعد شوية بصوت جميل برشا, صوت من عائلة فنية ناعمة, عائلة نعمة, منهم عبير نعمة وجورج نعمة, وبعضهم الوجهة باش تكون البرازيل وصوت يجينا من البرازيل لكن صداه عالمي, ممثل زادة خاصة على مستوى برشا أعمال في صنف الكوميدي ميوزيكال, هو دانييل بوانافنتورا في المامبو بعد شوية.

0: وقتها كانوا يعيطوا لها شيرين اياليل على قد ما نجحت الاغنيه هذيا بدايات شيرين ونصر محروس واول البومات فريميكس وقتها مع ثامر حسني والاثنين كانوا في البدايات نتاعهم. عودتها مؤخرا احدثت ضجه كبيره ضجه بعد ضجه قبلها شملت حياتها الخاصه وما قالت ليه من تجاذبات زوجيه وعائليه وما قالت ليه من تداعيات نفسيه وصحيه كبيره برشا وحكايات على ادمان وغيره. هي اللي ضرت روحها ولا زوجها ضرها حسام حبيب بطبيعه ولا عائلتها؟ اسئله ربما تجاوزها برشا من المصريين اللي راوا في شيرين مع عودتها حاجه ايجابيه برشا, وشيرين اللي يراوها برشا من المصار ومعناها واحده من الناس واحده منهم عندها مكانه خاصه في قلوبهم. لليوم شكون مطربة مصر الاولى تعني لهم برشا وهذا بين في حفلها الاخير في الساحل في مصر واللي حضروا له برشا بخلف الجمهور العادي برشا من اهل الفن اللي دعم ومسانده شيرين. تقول عيد معناها رجعت شيرين بالمنجد راهو. هل هذه خطوة أولى العودة فعليا لشيرين بعيد على الهزات النفسية وما تبعها؟ هذا الكل اللي عشته مؤخرا جواب سؤال هذايا نعرفوه مع الأيام ونواصل معكم لقانا من إذاعة المنسير. تحية لكم مستمعين الكل وين ما اخترتوا باش تسمعونا وإن شاء الله موانسينكم وين ما انتم موجودين تويكا بعد شوية كيف ما العادة سفرة موسيقية تعرفوا وجهتها لوين ما نعمل هكا شوية مقدمة صغيرة خاطرنا الليلة ماشيين الجنوب آسيا ماشيين البلاد تعد أكبر دولة من حيث عدد السكان وسابع أكبر دولة من حيث المساحة والديمقراطية الأكثر اكتظاظ بالسكان في العالم باعتبار أن عدد سكانها يتجاوز 1.4 مليون نسمة. للتاريخ الإنسان الحديث وصل لشبه القارة الهندية من إفريقيا منذ ما يقارب عن 55,000 سنة من عام 1950. هذا البلد اللي نتصور عرفتوه خاطر عطيتك مؤشر ظاهر معناها البلد هذا كان فيدرالي يحكم نظام برلماني تعددي ديمقراطي. نحكيه على مجتمع متعدد اللغات متعدد الأعراق الأديان. اليوم وجهتنا الهند وبعد شوية حديثنا على الموسيقى الهندية.
1: موسيقى من العالم.
0: اليوم وقفتنا مع الموسيقى الهندية نحكي على موسيقى هي أحدى أقدم التقاليد الفنية في العالم وتمتد جذورها عبر آلاف السنين في النصوص الروحانية والفلسفية. يعتبروها العارفين بالموسيقى من أهم الأنماط الموسيقية في القرن العشرين مش على خاطرها موسيقى شعبية تنتمي لفترات تاريخية قديمة ولكن على خاطر تأثيرها على الموسيقى المعاصرة في العالم ككل. ذاك علاش وتقريبا من الخمسينات الستينات الموسيقى الهندية تربعت على عرش الموسيقى الأجنبية الأكثر تأثير واستماع في العالم ممكنش حتى عالم بوليود والسينما الهندية حاجة ساهمت برشا في انتشار الموسيقى هذية في العالم ككل بما في ذلك العالم العربي بوجه خاص. خليني نقول لهنا الهند على مستوى المساحة كيف ما قلت كبيرة برشا ذيك علاش لكل منطقة جغرافية فيها موسيقى خاصة النجم نعتبروها نوع من المحاكاة لطبيعة الحياة الاجتماعية السيدة غادي مش فقط على المستوى الموسيقي. كل منطقة جغرافية عندها الرقص متاحها ونعرفوا مليح علاقة الموسيقى بالرقص في الهند. على أول ما تأسست الموسيقى الهندية تأسست على ما يسمى بالراجا والتالا. الراجا تعتمد على بنية موسيقية محددة والتالا في جزء كبير تعتمد على الارتجال. هكا ربما حبيت نبسط شوية باش ما ندخلش في التفاصيل التقنية. برشا ألوان موسيقية نلقاوها موجودة في الموسيقى الهندية عامة. نلقاو الموسيقى أو ما يسمى بالهندوستاني وهي موسيقى مرتبطة بشمال الهند واللون هذا يتأثر برشا بالثقافات الفارسية والإسلامية ويعتمد بشكل كبير على الارتجال. نلقاو الموسيقى اللي تسمى الكارناتيك وهو لون خاص بجنوب الهند. وعلى مستوى الآلات نلقاو الستار من الآلات الوترية اللي ياسر تستعمل في الموسيقى الهندية الطنبورة والطبلة وكتفهموا من الأسماء أنهم آلات إيقاعية الطنبور والطبلة. نحب نقول حاجة أخرى مهمة في علاقة بالموسيقى الهندية وهي أنه برشا أبحاث تبين أن الموسيقى في الحضارة الهندية اقترنت بالأساطير والطقوس الدينية والديانات الهندية. الديانات هذه اللي ضمنت الموسيقى في أربع كتب تحمل عنوان الفيدا وهي أشعار وألحان تعبدية تتغنى بإيقاع الآلات في المعابد وهي عادة مخصصة للآلهة. ومن بعد جت الموسيقى الدنيوية اللي توجهت للناس خاصة ملول بالكل، زرع فكرة النقاء والسلام والزهد عن الماديات. النوع هذية تسمى بالفيدا الخامسة، والنوع هذية جمع بين الرقص والموسيقى والغناء. الحقيقة مازل برشا ما يتحكي على عراقة الموسيقى الهندية. المرة الفايتة حكينا على الموسيقى التركية، قلت أنه الموسيقى التركية ياسر تأثرت بالموسيقى الهندية، لكن مش وحدها، برشا موسيقات في العالم. حسب ساعتين ما تزيش باش نعطيه حق الموسيقى هذية. موسيقى إلى جانب بعدها الفني عندها أبعاد فلسفية، عندها أبعاد دينية عميقة، ونجمت خاصة انتقلت من جيل لجيل وتطورت عبر التاريخ رغم توافد برشا ألوان. وقل وحنا موسيقية جديدة وحديثة، لكن بقات الخصوصية الهندية حاجة مميزة جدا في العالم. وقفة مع الموسيقى الهندية بعد الومضة.
1: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: موسيقى من العالم.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

قلنا ما دمنا في أجواء الأفراح والمسرات وربي فرح الناس الكل، واحد من العروض التونسية المميزة اللي ظهر درر من موروثنا التونسي عرض عطور و24 عطر مزيان برشا للموسيقي محمد علي كمون. الاختيار من أجواء الأفراح في صفاقس المزيانة وبنوتة صغرونة كنت من اكتشافات العديد في عرض عطور لينا ويلي في مشي العروس ونزول وأجواء الجلوة الصفاقسية. حاب نهني لهنا حبيبنا من صفاقس حنين كمون بمناسبة زواجها، ألف مبروك يا حنونة، تحية من العائلة الكل، من أمك سارة، من الوالد محمد علي، وربي يتمم عليك بزواج الدهر أنت وحسام البجاوي. نواصل معاكم لقانا ونرجعوا في الوقت هذايا نفكروكم أنه ساعة في التسعة يجيكم موعد لموجز الأخبار مع حاتم بالحوش، وأقبلها باش نرجعوا نتفكروا مع بعضنا من خلال الأغنية اللي تسمعوها بعد شوية أونديو بين الفنانة الأسترالية تينا أرينا والفنان الأمريكي مارك أنتوني. نتفكروا فيلم الماسك دو زورو، مع نفكروش الفيلم دي مع شكون، مع أنتونيو بانديراس، مع كاترين زيتا جونس، وباش نخليكم مع البوند أنونس متاع الفيلم هذا اللي خرج عام 98 بالصوت الاثنين، زوز أصوات مميزين جدا، I want to spend my lifetime loving you. وللمعلومة اللي كتبوا لحنوا الأغنية هذية هما بيدهم اللي كتبوا ولحنوا واحدة من روائع سيلين جان اللي تسموها بعد شوية أغنية فيلم تيتانيك، اللي كتبوا زوز أغنية هذوما وما جيمس هورنر وويل جينينج، بعد شوية زادة My Heart Will Go On. خليكم معنا في الاستماع هذية إذاعة المنستير.

0: تمام 9 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الفرضيات المتعلقة باستغلال طريق السيارة أليف واحد الرابطة بين حمام لنف ومساكن وطريق السيارة أليف اثنين الرابطة بين تونس وجلمة المستمر أشغال إنجازها ومن المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال السنة القادمة. أكدت أنس بن غربال المكلفة بالإعلام بوزارة السياحة أن عددا من المشاريع الاستثمارية في قطاع السياحة وسلاسل فندقية إسبانية كبرى في تونس انتقلت من مرحلة النوايا إلى مرحلة استكمال الإجراءات استعدادا للدخول رسميا مرحلة الإنجاز الفعلي. أفضى تقييم نصف المرحلي لبرنامج تنظيف الشواطئ التونسية خلال هذه الصائفة إلى التدخل ب 152 شاطئا ورفع حوالي 6000 متر مكعب من الفضلات وذلك إلى حدود الأسبوع الأول من شهر أوت الجاري. وبلغ معدل الفضلات المرفوعة بحسب البلاغ الصادر عن وزارة البيئة حوالي 8 أمتار متر مكعب يوميا بكل شاطئ. وفي إطار دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على نظافة الشواطئ وتعزيز ثقافة حماية البيئة البحرية تنظم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بداية من 16 وإلى غاية 26 من أوت الجاري تنظم حملات توعوية بكل من شواطئ جمرت ونابل وسوسة. أعلنت شركة تونس لطرقات السيارة توفير شارة الاستخلاص الآلي مجانا بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة الموافق للثالث عشر من أوت. وأوضحت الشركة في عرض خاص أطلقته بالمناسبة أن الحصول على الشارة الآلية يتطلب فقط دفع معلومة الشحن. وبيّنت شركة تونس لطرقات السيارة في بلاغها أن هذا العرض يتوفر بجميع نقاط البيع الموجودة على شبكة طرقات السيارة خلال يوم 13 من أوت. دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى محاسبة المتورطين وداعمي أعمال القتال في مدينتي الزاوية وصرمان الليبيتين. وأكدت في بيان لها اليوم أن أعمال القتال أسفرت عن سقوط قتلى وإصابة عدد من الأشخاص فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات الخاصة والبنية التحتية الحيوية بما في ذلك مصفات الزاوية النفطية. وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن المواجهات التي شهدتها مدينة صرمان تسببت في فرار عدد من السجناء ما أثار مخاوف جدية بشأن حماية المدنيين وسلامتهم. نهاية الموجز، نعود نلقاكم في تمام العاشرة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

واحضنيني بالحنان والحب والشوق، احضنيني

0: ما نحرمش العمري منك من روائع ألحان وأغاني فريد الأطرش وألحان الشاعر كلمات بالأحرى الشاعر مرسي جميل عزيز. الغنية ذي بالأمارة تغنيت عام 65 في فيلم حكاية العمر كله اللي أخرجوا حلمي رفلة، وكانت فيه مع فريد الأطرش في دور البطولة فاتن حمامة. هكا رجعنا لكم بالأجواء الترابية، وتحية ليكم من إذاعة المنستير في بلاي ليست إن شاء الله حتى العشرة متاع ليل الموسيقى لوقتها مازالت متنوعة. وفقرة من فقراتنا فقرة الريترو، كل مرة نتوقفوا مع لون موسيقي خاص، واليوم حابين نتوقفوا مع الموسيقى هذية.
1: ريترو
0: واليوم وقفتنا مع موسيقى خاصة جدا فرح. الموسيقى هذية فيها ريتم، نتوقفوا مع موسيقى الفانك، الموسيقى اللي تولدت في النوادي في أمريكا في فترة الستينات، وتولدت من الإيقاع والبلوز ريدمان بلوز، ويصفوها العديد بأنه هي موسيقى تولدت فوضوية وامبريفيزيبل، نقولوا احنا مش متوقعة، العكس ربما موسيقى البوب ولا برشا أنواع موسيقية أخرى ظهرت في نفس الوقت و ما كانتش يعني على تركيبة لحنية جامدة، البقية تحس هكا تركيبة واحدة. الفانك لا، إذاك علاش كيف نجي ولخصوا خصوصية الفانك نلقاوها تعتمد على الإيقاع برشا، وربما من الأوائل اللي يساهموا في الانتشار الواسع للموسيقى هذية كان جيمس براون. لكن تاريخيا الموسيقى هذية استمدت الحضور متاحة الأول من الكنائس الجنوبية في أمريكا، واللي كانوا المريدين متاحة 100% تقريبا سود، كان الإيقاع في بعض الطقوس متاحهم يعتمد الإيقاع التصفيق والغناء وحركة زادة السقين اللي فيها بعد روحاني حسب المعتقدات. نرجع شوية لجيمس براون اللي نجم نعتبروه الأب الروحي للموسيقى الفانك، ملك المسرح اللي نجم حول الفانك لنظام كامل. معاه ثم أسماء أخرى كانت علامات فرقة في الموسيقى هذية، كيف ما فرقة سلاي أند ذا فاميلي ستون، نلقاو زادة جورج كلينتون. وكيف نقولوا موسيقى الفانك، نقولوا أنه الاعتماد كيف ما قلت على الإيقاع، وأساسا على الجيتار با على الدرامز، الآلات الإيقاعية بطبيعة والآلات النحاسية. الفانك تعتبر كموسيقى من أسرع أنواع الموسيقى نمو وانتشار في العالم، حتى أنه بعد سنوات واليوم مع التطور التكنولوجي ولات الموسيقى هذه متاحة بسهولة ورجعت أكثر شيوع عن جيل اليوم.

ولأنه الموسيقى بلا حدود في بلاي ليست هنا باش نمشيو من عالم موسيقى الفانك ونرجعوا لعالمنا الموسيقي العربي في الوقت هذا وقفة ترابية لكن من خلال الغبريز.

صوت عظيم برشا وصوت نادر، هكا يوصفوه وقت لا يحكيوا على الفنانة سعاد محمد اللي لقبت أيضا بالفنانة اللي ما كانتش محظوظة، الفنانة الغير محظوظة. ذي علاش؟ بسبب انشغالها بالأسرة والإنجاب، وهذا اللي خليها تبعد على الفن وما تكونش عندها فرص ربما تناسب حجم موهبتها وصوتها. حتى على المستوى السينمائي عندها زوز أفلام فقط، هي جابت ما شاء الله برشا صغار، 10 صغار، وتفرغت للتربية متاحة. طرفة لهنا نفتح قوس على موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، قال مرة هو يفضلك بسبب عدم تلحينه الصوت عظيم كما صوت سعاد محمد. قال أنه كل من فكر في التعاون معها نلقاها يا إما حامل وإلا تولد. حسيلو فنانة بقات رغم هذه حاضرة في الذاكرة من خلال أعمالها. صحيح ما عندهاش رصيد كبير يتماشى مع حجم الصوت متاحها وقيمة القيمة الفنية متاع صوت سعاد محمد، لكن اللي خليته خلينا نتفكروها ويخلي العديد اليوم وغدوة يعاودوا يغنيوا أغانيها. ربما ما نجموش نختاروا غير صوت نور مهنا في الإعادة متاع أغنية وحشتيني. شقاولكم؟

0: بلاستيك.
1: أكودا هرجلة سوسة عن موجة 99
0: إذاعة البلاستيك
2: 99 اللي يقول سيف
3: أبكم برشا
4: مساء الخير
2: يتفكر سهرات المهرجانات
5: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
6: مساء العشق والغرام بيكم
7: مرحبا بيك
8: بوصلة
9: أنا سهلا فيكم أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس
2: الكل مهرجان روادو رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
10: الله يحرسكم والحبيب
11: والله جاهزين معايا للأبداع
2: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
12: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل
13: ونص ساعة مازلت معاكم في بلاي ليست الليلة من إذاعة المنسير نسلم عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا عبر الفريكونس المتنوعة إذاعة المنسير كيف كيف على راديو منسير بونتين ميكس اخترناه بعد شوية وميكس الليلة نختاره عليكم وإن شاء الله يعجبكم اخترناه بصوت الفنانة البلجيكية الكندية لارا فابيان ونجمو زادة نزيدوا الأصول الإيطالية للفنانة هذية اللي من أول ظهورها أواخر الثمانينات تم المراهنة على أنه باش تكون امتداد للكبار وهذا فعلا ما صار مسيرة طويلة كان ثمرتها 15 ألبوم بعدة لغات غنيت بالفرنسوية بالإنجليزية بالإيطالية بالإسبانية وبخلف المسيرة الغنائية خبرتها والمكانة متاحة خولت لها باش تكون في أكثر من برنامج خاص بالمواهب الكوتش وإلا المديرة الفنية من برنامج The Voice الستار أكاديمي وغيرهم من البرامج نرجعهم بالكل نرجعهم من أول الحكاية نرجع بالتحديد لعمر 5 سنين في العمر هذا بدأت الميولات الموسيقية تظهر عند لارا فابيان بعد بعام أمها وبوها قرروا يدخلوها للكونسيرفاتوار باش تتلقى أول دروس للسولفيج والغناء وبالتوازي كنت تتعلم المسرح وربما هذا بعد سنوات أثرى الحضور متاحة على المسرح حتى هي تقول هكا خاطر اللي يسمع لارا فابيان يحس قديش عندها قدرة كبيرة باش توصل النص والصورة اللي يحملها ولا تحملها كل أغنية تغنية وذي نبع من تكوينها المسرحي انتربريتاسيون كبيرة للأغاني اللي تغنيهم البنية اللي كانت نهار من هارات مغرومة باربرا سترايزينغ وإلا بفريدي ميركوري كان عندها حلم باش تولي دانسوز إتوال في البالي لكن أول صدمة خذيتها في حياتها أنه ترفضت بسبب وزنها الزائد وهذا خلق عندها نوع من عقدة في طفولتها حلم الرقص مشي على روحه وحل محله حلم الغناء كبرت وبشوية بشوية وليت تغني في النوادي في بروكسل تعديت بعدة مسابقات غنائية للهواة وعلى امتدادهم ربحت 3 مرات وهذا كان حافز لها ونسيها خيبة الأمل في الرقص وليت أمن بروحها أكثر المحطة الفارقة في مسيرة لارا فابيان مشاركتها في مسابقة لوروفيزيون مثلت وقتها الكيبيك ربحت وقتها وتفتحت الأبواب قدامها وهي في عمر 20 سنة وبدت الألبومات تخرج وتظهر وأولها ألبوم حمل اسمها من بعد ألبوم كارباديم اللي عام 94 خرج وحقق نجاح كبير وبعدها بعام نقطة تحول كبيرة خليت صوتها يخرج خارج كندا والكيبيك لفرنسا وأوروبا ككل والنقطة هذه تمثلت في غنائها لغنية جوسي مالاد مع صاحبها الأصلي الفنان سيرج لاما كان حضورها كبير برشا وعمتها خذيت برشا جوائز كانت الغيفيلاسيون دو لاني معناها عام 96 وبأدائها الشخصية إزميرالدا من بعد في الكوميدي ميوزيكال نوتر دام دو باري بدا الإشعاع الدولي يكبر لارا فابيان أعمال كيف ما تو كيف ما جو تيم كيف ما لا ديفيرونس أعمال خلت اسمها يكبر وأعمال خلت اسمها من بين الأبرز على الساحة الفرنكوفونية الموسيقية فنانة كبيرة في وقت ما قارنوها بسيلين ديون ممكنش زادة بسبب الأصول الكندية المشتركة لكن بالوقت أثبتت أنه اسمها وحده هو حالة موسيقية متفردة لارا فابيان في ميكس الليلة في البلاي ليست

نوصل معكم الآخر لقانا في البلاي ليست. إن شاء الله اختياراتنا عجبتكم الليلة, وإن شاء الله الملتقى كما زال في العمر بقية الأربعة جاية مع اختيارات أخرى, لكن قبل نهار الجمعة سهرة مع زميلي شكري سكلي في مع الأيام وموضوع جديد المرة هذه. إن شاء الله تبقى معنا في الاستماع من العشرة نصف الليل المرة هذه نهار الجمعة مش بالخميس. تحياتي لنجل عطية اليوم في الجانب

0: تمام 10 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم وفي عناوينها: المصالح الرقابية لوزارة التجارة تحجز أكثر من 147 ألف لترا من المياه المعلبة في عمليات تجارية مخلة بشفافية المعاملات والأسعار. مؤشر أسعار العقارات المبنية يسجل ارتفاعا ملحوظا خاصة في منطقة الساحل ونابل بنسبة تتجاوز 6%. بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة الموافق للثالث عشر من أوت، شركة تونس لطرقات السيارة تقر شارة الاستخلاص الآلي مجانا. أهلا بكم. من تفاصيل النشرة: أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الفرضيات المتعلقة باستغلال الطريق السيارة أليف واحد الرابطة بين حمام ننف ومساكن والطريق السيارة أليف اثنين الرابطة بين تونس وجلمان لاتخاذ القرارات المناسبة في الغرض. محمد بشير الشكاكو.
1: قرر المجلس الإبقاء على شركة تونس الطرقات السيارة وإبرام اتفاقية لزمة جديدة لاستغلال الطريق السيارة ألف واحد بالنسبة إلى جزء حمام لنف مساكن وإبرام اتفاقية لزمة جديدة مع شركة تونس الطرقات السيارة لاستغلال الطريق السيارة ألف اثنين الرابطة بين تونس وجلمة بما يضمن جاهزيتها لاستغلالها تحت نظام الاستخلاص مباشرة إثر استكمال إنجازها خلال السنة المقبلة. وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في استكمال أشغال الطريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة وحملت المقاولات المكلفة بالإنجاز المسؤولية الكاملة لتسخير جميع الطاقات البشرية واللوجستية الكفيلة بتسريع وتيرة الإنجاز وتلافي التعطيلات واحترام الأجال التعاقدية.
0: تمكنت المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع المصالح الأمنية من حجز أكثر من 147 ألف لترا من المياه المعلبة وذلك إثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية. أفادت الوزارة أن المحجوزات كانت موضوعة تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبيه هذه التجاوزات. وفي ولاية نابل تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل من حجز 5427 قارورة ماء معدني من أجل ممارسات احتكارية تعلقت بإخفاء بضاعة والامتناع عن بيعها لتجار المواد الغذائية بالتفصيل وفق المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك. وتأتي هذه التدخلات في وقت تشهد فيه السوق التونسية نقص في المياه المعلبة وتزامنا مع موجة الحر التي عرفتها البلاد. وفي السياق ذاته تشهد ولاية المهدية نقصا حادا في التزود بالمياه المعدنية ما تسبب في اضطراب في التوزيع. لسعد قاسم المدير الجهوي للتجارة بالمهدية أكد في تصريح لنادر إسماعيل أن مصالح الإدارة الجهوية تعمل لتزويد مختلف المعتمديات بالكميات المتوفرة حاليا.
2: احنا نسقنا مع مصالح الوزارة تاعنا ومع غرفة النقابية للمياه المعدنية تجدون كميات معناها أبار الكميات اللي تم تزويدها بصفة عادية وجسنا والغرفة وفرونا كميات ماء إضافية. البارح عملنا انترفونسيون على مستوى الشاب السويسي والمهدي هبطنا عن ثلاثة جروسيشتية في ثلاثة مناطق هذوما معناها ثلاثة كوام من كل كمية فيه سبع بلاتات اللي هو سير تريبو. علاش تريبو؟ على خاطر فما ضغط رهيب ولاية كل قاعدة تطلب والكميات اللي قاعدة تخرج من المعامل معناها شح يا حشوي. ثم برشا لسه احنا قاعدين نجتهد وباش نوفر قدر الامكان معناها الحصة على الجهه ونحاولوا معناها فما كميات اضافيه ومعناها فما متابعه فما فرق ميدانيه زاد قاعده تخدم على رقابه عجزنا فوق 1000 لتر ماء.
0: ارتفع مؤشر أسعار العقارات المبنية بنسبة 0.3% خلال الثلث الرابع من سنة 25 و2000 مقارنة بالثلث الثالث من السنة نفسها، وذلك وفق المعهد الوطني للإحصاء الذي فسر ذلك بارتفاع أسعار المنازل بنسبة 1.8% وتراجع أسعار الشقق بنسبة 0.3%. وأظهرت نتائج مؤشر أسعار العقارات المبنية حسب المناطق ارتفاعا في تونس الكبرى بنسبة 2.9% وفي منطقة الساحل في ولايات سوسة والمهدية والمنستير، وفي نابل ارتفاعا بنسبة 6.9%. إلى موضوع آخر الآن، دعا مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة اليوم دعا البنك المركزي إلى إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بتسوية ديون الفلاحين المنصوص عليها ضمن قانون المالية وجدولتها، وحذر بن خليفة من تأخر إصدار هذه الأوامر مما سيفاقم من الصعوبات المالية التي يتعرض لها الفلاح وقد يؤدي إلى خروج من الدورة الاقتصادية.
3: وفق النواب في تمرير القانون اليوم 7 أشهر 8 أشهر من سنة 26 وانتو متمروش، مؤخرا جات مراسلة للبنوك لكن ينتظرون النصوص الترتيبية من البنك المركزي. الرجاء من البنك المركزي إدراج حتى الفلاحين اللي ديونهم تعدات لشركة إخلاص من البنك متاعهم باش البنك تولي تسترجعهم وتسير الجدولة، ما نحرمهمش هما خاطر ديما الشروط متاع شركة الإخلاص مجحفة ياسر، من حقهم يتمتعوهم باش يتمتعوا بالقانون هذا اللي فيه بعض التخفيضات في النسب الفوائد، تخفيضات هامة. وهنا دعوة السيد محافظ البنك المركزي إدراج حتى الفلاحين اللي ديونهم تعدات لشركة الاستخلاص باش يمتعوهم من الرجوع للبنك الأصلي متاعهم وتمتيحهم بهالفائدة هذه. الفلاح اليوم اللي تخرجوا من الدولة الاقتصادية مش يصبح عبء اجتماعي وتكديس البطالة نقص الانتاج، دونك كان من أجل النصوص الترتيبية تمشي للمجلس النواب مع القانون مباشرة.
0: في إطار إحياء العيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ليوم غد 13 أوت، أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية، وتهدف إلى تشجيع وتيسير تسويق منتجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي خاصة الحرفيات في الصناعات التقليدية. المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى المسلتي تحدثت عن هذه المنصة وعن أهدافها.
4: الصناعة التقليدية 80% منه النساء يخدموا في داخل الجهات، في بعض الحالات الحرفيات نتاعنا ما ينجموش يخرجوا باش يبيعوا المنتوجات نتاعهم، ينجموا هما في المنازل نتاعهم او في اماكن الانتاج نتاعهم عن طريق استغلال المنصات هذه ويثمنوا المنتوج نتاعهم في هالمنصه هذه باش يلقاو اليه مهمه لترويج المنتوجات نتاعهم على الصعيد الوطني ومن ثم يمكن حتى على الصعيد الدولي في برنامج اتفاقيات قاعده تصير حتى مع البريد التونسي اللي باش يعاونهم غدوه على الترويج حتى الدولي. باش نحاولوا نشملوا كافة الجهات وكافة الاختصاصات في كامل تراب الجمهورية وأكثر عدد ممكن من الحرفيات، فما شروط معينة تتوفر في المنتوج وفي الحرفية باش تنجم تدخل هالمنصة هذه. صار عمل تشارك على مستوى المركزي والجهوي لانتقاء المجموعة الأولى اللي هما يفوق 30 توا حرفية اللي تم وضعهم في المنصة هذه، ولكن العمل هذا باش يكمل يتواصل أكثر ونحاولوا نقربوا أكثر للحرفيات.
0: وفي السياق ذاته، أعلنت شركة تونس لطرقات السيارة توفير شارات الاستخلاص الآلي مجانا بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة الموافق للثالث عشر من أوت. وأوضحت الشركة في عرض خاص أطلقته بالمناسبة أن الحصول على الشارة الآلية يتطلب فقط دفع معلومة الشحن، مبينة أن هذا العرض يتوفر بجميع نقاط البيع الموجودة على شبكة طرقات السيارة طيلة يوم غد الخميس. في أخبارنا الدولية، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر إيراني قوله أن الخلافات لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، ولم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في شهر جوان وتحديد إطار زمني لتنفيذه. وفي فلسطين فلسطين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قيادي في حركة حماس بغارة جوية شمال قطاع غزة بدعوى تخطيطه لتنفيذ هجمات على قواته العاملة في القطاع من دون الكشف عن هوية القيادي المستهدف أو تأكيد مقتله. ولم يصدر تعليق فوري من حركة المقاومة الفلسطينية حماس، كما لم تتوفر معلومات مستقلة بشأن نتائج الغارة أو حصيلة الضحايا. نقطة نهاية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. المصالح الرقابية لوزارة التجارة تحجز أكثر من 147 ألف لترا من المياه المعلبة في عمليات تجارية مخلة بشفافية المعاملات والأسعار. مؤشر أسعار العقارات المبنية يسجل ارتفاعا ملحوظا خاصة في منطقة الساحل ونابل بنسبة تتجاوز 6%. نعود نلقاكم في 11 ليلا. إلى اللقاء.

Jack.

الجمال من غير غصون ولا الألحان بتشكي.

0: ولا الألحان بتشكي من غير نغم حنون.
1: إذاعة المنستير إشبيكا لعلى إشراردة عالموجة 97.3 إذاعة
2: المنستير 97.3
3: السيف موسم السمر والسهر
4: السيف
3: السيف
4: موسم السمر والسهر
3: وفي إذاعة المنستير باقة برامج يحلى معها السهر
4: معنا
3: ومعنا في السهرات في سهرات إذاعة المنستير
4: وتبع الموجة
5: تمام 11 ليلا على موجاتنا
0: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
5: أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. بلغت نسبة إنجاز الأشغال بمشروع مسرح الهواء الطلق ببوحسينة من ولاية سوسة حوالي 90% حسب ما عينه والي الجهة سفيان التنفوري خلال زيارة ميدانية لمعاينة مدى تقدم الأشغال بعدد من المشاريع الثقافية بالجهة. وحسب ما ورد في الصفحة الرسمية لولاية سوسة على الفيسبوك، من المنتظر استكمال هذا المشروع الثقافي موفى شهر أوت الجاري. أكدت أنس بن غربال المكلفة بالإعلام بوزارة السياحة أن عددا من المشاريع الاستثمارية في قطاع السياحة وسلاسل فندقية إسبانية كبرى في تونس انتقلت من مرحلة النوايا إلى مرحلة استكمال الإجراءات استعدادا للدخول رسميا في مرحلة الإنجاز الفعلي. تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل من حجز 5427 قارورة ماء معدني من أجل ممارسات احتكارية تعلقت بإخفاء بضاعة والامتناع عن بيعها لتجار المواد الغذائية بالتفصيل، وفق المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك. في إطار دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على نظافة الشواطئ وتعزيز ثقافة حماية البيئة البحرية، وبالتعاون مع وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا، تنظم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بداية من 16 وإلى غاية 26 من أوت الجاري حملات توعوية بكل من شواطئ جمرت ونابل وسوسة. أظهرت نتائج مؤشر أسعار العقارات المبنية حسب المناطق ارتفاعا في تونس الكبرى بنسبة 2.9% وفي منطقة الساحل ونابل بنسبة 6.9% وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. في إطار ترسيخ ثقافة الاستباق، تقرر اعتماد يوم الخامس من أوت من كل سنة يوما تحضيريا للاستعداد لموسم الأمطار، لما يحمله هذا التاريخ من رمزية باعتباره يتزامن مع ذكرى وفاة المرحوم عامر الحرشاني الملقب بأب السدود تقديرا لإسهاماته في مجال المياه والسدود وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر إيراني قوله إن الخلافات لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، ولم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في جوان وتحديد إطار زمني لتنفيذه. نهاية الموجز، نعود ونلقاكم مجددا عند منتصف الليل. إلى اللقاء.
6: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي تواتيك، الموجة اللي تواتيك.
7: نايمين ولا إيه؟ راكبين.

सुन ले भाई, वाह, इतना

Mi pari. خمسة وخميس عليكم. حتى روحي يومي.

Please.

0: انتصف الليل هنا بإذاعة المنستير. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلنت هيئة جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان عن برنامج هذه التظاهرة الاحتفالية الدينية في دورتها التاسعة والتي تنطلق من 15 إلى 25 من أوت الجاري. قال رئيس الجمعية في تصريح زميلة ندرة بن رجب رئيس الجمعية السيد سليم بشير رئيس الجمعية كما ذكرت قال أنه تم برمجة عروض صوفية ومسابقات في حفظ القرآن وترتيله إلى جانب المعارض التجارية والتقليدية فضلا عن عروض دولية. سجلت ولاية القيروان منذ بداية السنة وإلى حدود 10 من أوت الجاري 117 حادث مرور أسفرت عن 67 قتيلا و 147 جريحا. وسجلت معتمدية القيروان الجنوبية أعلى نسبة في عدد القتلى ب 21% من مجموع القتلى وفق ما أفاد به العميد هيثم الشعباني رئيس فرع الوسط الغربي لسلامة المرور. أعلنت شركة طرقات السيارة توفير شارة الاستخلاص الآلي مجانا بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة الموافق لليوم 13 من أوت. وأوضحت الشركة في عرض خاص أطلقته بالمناسبة أن الحصول على الشارة الآلية يتطلب فقط دفع معلوم الشحن، وبينت أن هذا العرض يتوفر بجميع نقاط البيع الموجودة على شبكة طرقات السيارة طيلة اليوم الخميس. تقرر اعتماد يوم الخامس من أوت من كل سنة يوما تحضيريا للاستعدادات لموسم الأمطار لما يحمله هذا التاريخ من رمزية باعتباره يتزامن مع ذكرى وفاة المرحوم عامر الحرشاني الملقب بأب السدود تقديرا لإسهاماته في مجال المياه والسدود وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة. نلتقي في موعد إخبارية قادمة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.t.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنها

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي الترحال في المجال،
1: هي
0: الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل،
1: هي

بعد هواك في قلبي قلبي ولا شيء بيغيره.

करो। دهواك في قلبي قلبي ولا شيء بيغيره.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. تويتكم إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

أجمل التحية لكل السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم معنا إلى مرساة الساهرين معكم. يلقي بمرساتنا على شواطئ فكر نتمنى أن تكون قريبة جدا من أذهانكم، حسام قدرية في سهرتنا، وسأحاول أن أعود معكم رويدا رويدا إلى أسس هذه المرساة وهذه السهرة الإذاعية، نبحث في بعض المعاني وبعض الأفكار دون أن نثقل على من يتابعنا، لعلنا نصل وإياه إلى فكرة جديدة أو إلى عمل عقل وذهن وهو يستمع إلى الإعلام العمومي. لن نكثر في الفلسفة ونحاول أن نبتعد ما أمكن عن الهرطقة، وسيكون وسيلتنا لذلك هي باقة من الأغاني التي نتمنى أن تكون في مستوى انتظار متابعينا ومستمعينا.